ابتدي واحس احلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. البرلمان يشارك في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الافريقي. وترامب يتوقع محادثة جديدة هذا الاسبوع، وطهران تبدي استعدادا للتفاوض والمواجهة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث من المبرمج أن يتسلم المستشفى الجامعي سهل البسوسة خلال شهر أكتوبر المقبل 200 سرير طبي من إجمالي 313 سريرا تم اقتناؤها لتغطية الحاجيات المسجلة بمختلف الأقسام. وفي إطار الاستعداد لاستلام هذه الدفعة من الأسرة، خصصت يوم السبت المنقضي جلسة عمل ضمت الفريق المكلف بإجراء زيارات ميدانية لمختلف الأقسام الاستشفائية لجرد حاجيات هذه المؤسسة الصحية من الأسرة الطبية ذات المفصلين، وذلك استعدادا لتركيزها في غرف المرضى وفق ما جاء في بلاغ للإدارة العامة لمستشفى سهلول يوم أمس. ووفق بلاغ إدارة المستشفى، ستمكن هذه الأسرة التي تم اقتناؤها على حساب ميزانية التصرف للمستشفى من تعزيز وتجديد أسطول الأسرة الطبية، بما يساهم في تحسين جودة التكفل بالمرضى خلال إقامتهم بالمستشفى، فضلا عما توفره من دعم للإدارة الطبية وشبه الطبية في أداء مهامها اليومية. أعلنت وزارة الصحة يوم أمس عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه العاصمة تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر 26 2000، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويهدف المؤتمر وفق بلاغ وزارة الصحة إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة الصحية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. تبنت الجمعيات والأعضاء في منظمة قرى الأطفال سواس بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا يوم أمس أعلن تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى سواس الذي يتواصل بالحمامات من 26 إلى 29 من سبتمبر، بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين ل28 جمعية من القارات الخمس. يشارك مجلس نواب الشعب في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الافريقي المقرر عقده بداية من اليوم 28 من سبتمبر الجاري وإلى غاية 30 من نفس الشهر بجنوب افريقيا. وتمثل لجنة القواعد والامتيازات والانضباط احدى اللجان العشر الدائمة التابعة للبرلمان الافريقي، وتطلع بتفسير وتطبيق قواعد الاجراءات البرلمانية صلب البرلمان اضافة الى المسائل المتعلقة بالامتيازات والانضباط، كما تنظر في طلبة الاعفاء من الحصانة وتدرس حالات عدم الانضباط ومقترحات تعديل الاجراءات. وكانت تونس قد توفقت في شهر مايو الماضي خلال دورة استثنائية للبرلمان الافريقي في تعزيز حضورها داخل هياكله بالحصول على منصب مقرر لجنة المرأة والأسرة والشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية، التي آلت إلى النائب لطفي الهمامي بعد أن كان انتخب النائب يسري البواب رئيسا لمجموعة شمال افريقيا، وانتخبت عواطف شنيتي نائبا لرئيس شبكة النساء البرلمانيات، ليرتفع عدد المناصب التي تشغلها تونس صلب البرلمان الافريقي الى 3 مناصب. جولتنا العربية والدولية الآن، والبداية فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يتوقع إجراء جولة جديدة من المفاوضات مع إيران هذا الأسبوع بعد يومين من رفضه مقترحا إيرانيا لفتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية. من جهتها طهران تؤكد تمسكها بشروطها واستمرارها في انتظار رد رسمي عبر الوسطاء. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أمس قال أن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة وفق قوله. أعلنت السلطات السورية أمس بدء نقل شاحنات من البنزين المستورد لصالح العراق عبر بناء ميناء بانياس في خطوة تستهدف تأمين إمدادات الطاقة العراقية في ظل اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الشركة السورية للبترول أن عملية النقل تأتي في إطار اتفاق مدته 3 أشهر قابلة للتجديد. أيضا إسرائيل تعلن إلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلين هولنديين يعملون في رام الله ردا على دخول الحظر الهولندي على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية حيز التنفيذ. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

عبد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 28 سبتمبر 2026، الموافق ل 17 ربيع الثاني 1448 للهجرة. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، وأكيد أنه بعد عطلة نهاية الأسبوع الحركية باش تكون نشيطة. اليوم العودة للعمل للدراسة لقضاء الشؤون، وتعرفوا أنتم من نهار الخميس حتى من نهار الأربعاء خليتها نهار الاثنين، خليها نهار الاثنين. فاليوم الحركية باش تكون نشيطة، فساعدوا لي رواحكم في الطريق وإن شاء الله توصلوا سالمين غانمين وحيدة وحيدة، نقصوا من السرعة بإذن الله راكم توصلوا تقضيوا شؤونكم وترجعوا فرحانين لعائلاتكم بإذن الله. نذكر أن طقس اليوم راهو يتميز بأمطار متفرقة ومؤقتة رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب، وسحب عابرة ببقية الجهات، مع ملاحظة تلقوها منذ صباح الباكر اللي قام بكري يلاحظ كونه درجات الحرارة الصباحية زادة تسجل ارتفاع طفيف، وبش تسجل حتى درجات الحرارة القصوى عامة ارتفاع طفيف اليوم وتتراوح بين 28 و 33 درجة وتكون في حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية. أكثر تفاصيل حول تطور الحالة الجوية ثم الأمطار هذه وين باش تكون، معناها كيف نقولوا السواحل الشمالية وإلا الشرقية للوسط، معناها وين بالضبط والجنوب، هذا الكل توا نشوفوه بعد قليل بطبيعة الحال من خلال نشرتنا الأولى البوان ميتيو الأول والبوان ميتيو الثاني. لكن هات في البداية نبدأ كما تعودنا خاصة مع بداية هذا الأسبوع بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين جواهر جورة فام تي في، اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراه ما خيرش وما أحسنش وما أفضلش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار زين. رضاية الوالدين ما أنا متفقين هي حسن حسين، ونزيدك زياد راهي ترضي رب العالمين، أي هذه أفضل وأروع حاجة. وزد على ذلك راهي تحل كل البيبان المسكرين أمام شكون، أمام هذاك وهذيك، أمام مرضي الوالدين ومرضية الوالدين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في ماتينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة القصص بصوت المقرئ الشيخ إسلام صبحي، ثم باش تكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي طريق الآن، يساعدوا لرواحهم في ثنية، ينقصوا من السرعة، ينتبهوا وبإذن الله يوصلوا سالمين غانمين. بالنسبة لهذا الأسبوع نذكر باش تتواصل راهو فما أمطار، ولكن درجات حرارة معتدلة نسبيا بين الظفرين، ما بردتش في الشهر الأولاني إنشائنا متاع الخريف سبتمبر، يمكن في أكتوبر لربما ما زالوا 3 أيام، اليوم غدوة بعد غدوة يمكن من غرة أكتوبر تتبدلش المعطيات، لكن مبدئيا هذا الأسبوع زادة باش تواصل نفس درجات الحرارة تقريبا مع الأمطار اللي باش تكون موجودة من حين إلى آخر، وفارق بين الشمال والساحل والوسط والجنوب في درجات الحرارة، باردة شوية في الشمال خاصة الشمال الغربي، في حين سخونة شوية على مستوى من العاصمة وإحنا ماشيين إلى حدود الجنوب. نقول صباح الورد سيدي خليفة، وينك يا خليفة؟
4: صباح الورد حاتم، مروى الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين خاصة للي شادين الطريق، نقول إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسر واحد، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع يا
3: شاء الله يا رب. هذا
4: وربي مع بلادنا،
3: هذا ما نطلبوه ان شاء الله ديما ربي مع بلادنا.
4: الخريف في العاده مش بارد، راهو زاد حاتم الخريف فيه ضربات سخون،
3: اما فيه
4: في الرمان وفيه السفرجل وفيه
3: القويل ومن بعد القويل
4: فما تغير اي خريف،
3: وفما الخريف تبرد شويه مع امطار مع غير ذلك.
4: الامطار فيه
3: الامطار الحمد لله
4: ان شاء

0: نبيه من توليد 96 يوم ان شاء الله التحينات تصير مع لانه 26 معناها ويكاند ما صارتش 26 و27 سبتمبر ويكاند ما صارتش التحينات مع اليوم ان شاء الله تطلع شيء شويه ونرجعوا للتروا شيفر. الاوراق النقديه المتداوله في السوق الاسباس اللي حوص رجعت لها شويه بتاريخ 24 سبتمبر ولا 29 1807 مليون دينار طاح ل 700 واش لكن عاود طلع ل 807. الدولار هو اللي حير 2958 مليم فاصل 6 بالاروديسمون 2959 مليم 41 مليم يفصلوها على 3000 وهذا يخوف يخوف
1: ولا يتعب.
0: أي.
1: أي.
0: الدولار طيب. الدولار طاح شوية ولا 3369 مليم فاصل اليورو بلوتو اليورو اليورو هو اللي طاح. الدولار في 2958 مليم فاصل 6 بالاروديسمون 2959 مليم طالع. اليورو هو اللي تراجع نسبيا ولا 3369 مليم فاصل 9 بالاروديسمون 3370 مليم. عادة يبدأ في كل زون متاع 3380 مليم بشويه الفوق وشويه اللوت. هذه امورنا الماليه. نمشيو معاك لي لي كولور دي جور في اون بريف ش عندنا اهم المحطات والعناوين اللي باش نتوقفوا عندها اليوم وباش نسلطوا عليها الضوء في ماتينالكم.
2: اون بريف اون بريف اون بريف
1: هذا هو حاتم باش يكون اليوم ضيفنا في الاستوديو سي حسن الزرقوني. طبعا سي حسن الزرقوني غني عن التعريف صاحب رؤى ومواقف وقراءات. لكن باش نمشيو النفط معاه سي حسن لتظاهرة سياحية تخص بها النفط بالتشارك مع وزارة السياحة.
0: هو
1: من الأصول
0: أسس عدة مبادرات رائعة منهم المهرجان الصوفي بتاع النفط ونجح النجاح الكبير ومازال مستمر. وزاد هذه المبادرة اللي تدخل في نطاق التنشيط السياحي للجنوب التونسي أيه. في الفترة هذه بالذات المهمة
1: النشاط السياحي توا في الجنوب كما
0: مهمة جدا
1: إلى غاية جانفي ديما هي قبلة السياح
0: أيه. 100 أكتوبر
1: سواء كان التوانسة سواء كان المغاربين سواء كان الأوروبيين أيه.
0: 100 أكتوبر نصف أكتوبر تقريبا تو نشوفوها نهار 16 17 جيوبلي أيه. معناها لكن تو نشوفوها بالضبط مع سي حسن الزرقوني أن إيفينمون دو تاي
1: هذا هو
0: مهم جدا رائع جدا فيه كل شيء.
1: شوفوا التظاهرة وديما زاد مش تخرجوا عن القالب الحصة لازم عندي سؤال اثنين نطرحه سي حسن توحشوا كي يحكي مع المستمعات والمستمعين. طبعا بس نرجع الموضوع تقريبا وكاند كل الحديث عليه 1 أكتوبر المؤسسة التربوية ما عادش تخلي التلامذة
0: يخرجوا
1: هذا الكل بشوفوه في استضافة
0: مش يخرجوا التلامذة ما عادش يخرجوا من المدرسة إلا وقت اللي يكملوا القراية.
1: الحكاية شنية بالضبط هذا هو مع السيدة نادية العياري المدير العام للتعليم الابتدائي اللي حضرت من ضمنها حضرت ورشة خاصة للموضوع هذا بين وزارة التربية وبالعملية
0: عندها القائمين عندهم الليترات عندهم القاعات عندهم
1: هل هي في علاقة بالمؤسسة داخل فقط أم خارج المؤسسة المسألة هذه باش تطرح شنو نوعية النشاط اللي باش يتم وقت اللي التلامذة خارج أوقات القراية كيفاش باش يكونوا موجودين غاد هذا كل باش يكون الأسئلة متاعنا في الارير بلوم مع سيدنا مشينا التحضير عن وزارة التربية
0: زعما مشينا للتحضير الفترة الواحدة يمكن بوينت انتروغاسيون
1: هذا نشوفه. كله باش يكون معنا السيدة نادية العياري في الارير بلون. طبعا المتابعات من ضمن المتابعات تقريبا وتابعنا هذا ويكاند كامل الهدى بين ظفرين متاع الحلوف الخنزير في حمام لمف وفي غيرها من مدن خاصة في حمام لمف مع العودة المدرسية انا هذا يقلقني
0: الحقيقة إلي بارتو خليفة ولطف من الطاف الله كانت تصير كارثة في حمام لمف بعد ما حلوف صغيره تمس بكرهب
1: اي لا ما هو يولي اغريسيف
0: لطف عني. كل السائق متاع السيارة عرف يرزن عرفته تشوفوا الفيديو تفهموا شنو اللي صار راه وتسمع فيك السياح متاع الحلوف الصغير معناه شيء من عجبه تشوف الام كيفاش هبلت
1: اي لا كان حبيت
0: والقطيع كامل الهبل معنا
1: لا هو اللي اختير حلو في وقت
0: راهو كان سايب
1: حاجه هيك
0: يلا تيف
1: باش نرجعوا له زاد هذا
0: غادي وفي اي عده اماكن قلت لك في المدينه الجديده يخرج من البلاصات في رادس في استاد
1: هل نستناو في انطلاقه الصيد اللي
0: ما تسيب

0: بتش. لا وعلمنا عليه
1: لا ما لا ما تسيبش الخنزير الى حد الان. وهو اداره الغابات لازم تقوم بها.
0: يلزم يلقوا حل للموضوعات طبعا مع متابعات اخرى. مروه باعتبارها التليفون تاعها يتسكر الويكاند تبدا ما تقول لك هذاك ما عنديش خدمه في الويكاند لازم نعطيكم مفاجآت صباح الاثنين.
1: باهي حاضرنا حويج هزنا حتى السوسة السفاقس الحمام لنف البن عروس لوين تحب انت يا بنزرت من بنزرت لبن قردان تصرف يلا هذا وغيره باش تلقاو في متينالكم كيما عاودناكم لكن هات نمشيو توا للموسيقى ناخذوا اونشينمون صغير مش كبير يا سيدي هاو هكا تحب نبداو بصوتي واترككم في بدايته مع رائعه من روائه وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق السلامه للجميع وبدايه اسبوع موفقه لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين. Yeah.

شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين وردة يتودين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة، بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي نستدعيهم الآن. خلنا نمشيو نعملوا طلة مع بعضنا على تطور الحالة الجوية، خاصة وين فما الأمطار اليوم. خلنا نشوفوها مع بعضنا في نشرتنا وين موجودة ودرجة الحرارة اللي تميز اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026. إذا طقسنا باش يكون متميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية، مناطق ساحلية شرقية للوسط والجنوب، وسحب عابرة ببقية الجهات. كن حوصل لكم المناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب، راهي ها ونشوف الخريطة تبدأ من نابل نوصلوا بها إلى مدنين، بشكون من نابل سوسة مستير المهدية ثم صفاقس وأيضا جابس مدنين نوصلوا الغديكة، بشكون هذا هو الشريط الساحلي للشرقي والشرقي معناها المناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب. هذا هو كل الشريط اللي بشكون عليه أمطار اليوم وخاصة في الفترة الصباحية. وتوا نرجع بالتفصيل في دوزيام بوان ميتيو، وين بالضبط شنية الولايات اللي عطيتكم الولايات، ولكن الكميات هل ضعيفة متوسطة ولا قوية، هذا نشوفوه بعد قليل من خلال التحليل متاع الخريطة. نواصلوا إذن في طقسنا اليوم، الريح راهي تهب من القطاع الجنوبي قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. بحرنا بالتالي باش يكون مضطرب بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل. درجة الحرارة راهي في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى عامة بين 28 و33 درجة، وتكون في حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية. نشوف في التحيين زادة متاع نشرتنا الجوية اللي هبط الآن على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. لا والله منذ 28 دقيقة يوم الصحة النشرة تهبط بكري، وحتى التحيين متاع الخريطة يكون ما يفوتش الساعة الثامنة صباحا ويكون موجود تقريبا. هذاك هو نفس العوامل اللي قلت لكم عليها هي اللي موجودة، الحرارة في ارتفاع طفيف والقصوى تتراوح عامة ب 27 و 32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات. هذا توا نرجع له بالتفصيل في النشرة المفصلة لتأتيكم في الثامنة صباحا بالتحيين متاع الخريطة. هات نشوفوا درجات الحرارة نسجلوهم الآن وانتم تسمعوا فينا في بعض الولايات والمدن التونسية، أي في الستة متاع الصباح و48 دقيقة، نسجلوا في تونس الكبرى وتحديدا في ضفاف البحيرة واحد اللاك وين موجود استوديو جورة فام تي في 18 درجة الآن. ودرجة الحرارة تعرف اليوم ارتفاع بدرجتين مقارنة مع البارحة، البارحة كانت في حدود 28 القصوى، اليوم تتراوح بين 21 و30 درجة في تونس الكبرى. والأمطار مش موجودة حسب المعطيات كما قلنا الأولية للمعهد الوطني للرصد الجوي على مستوى تونس الكبرى. في سوسة عندنا 21 درجة و لو روسونتي زاد 21، ودرجة الحرارة تعرف ارتفاع مقارنة مع البارحة في القصوى توا 21 في سوسة، والقصوى توصل ل 28 بعد ما كانت البارحة 27. بالنسبة للأمطار على سوسة الفرضية راهي موجودة بكميات خفيفة، موجودة هذه الفرضية حسب التحينات الأولى متاع المعهد الوطني للرصد الجوي. في انتظار الخريطة شو مش تعطينا زادة بالتفصيل والكميات بقد ايش تكون. 23 في المهدية الآن وانتم تسمعوا فينا أي في 6 متاع صباح و49 دقيقة، والقصوى توصل إلى 27 درجة، فما أمطار منتظرة على المهدية كما قلت لكم منذ 22 زاد في المنستير، والقصوى توصل 27 بزيادة بدرجة واحدة. وطقس المستير فيها أمطار ولا لا؟ نشوفوا
وكذلك بعد قليل في الخريطة 22 درجة زاد في صفاقس، والقصوى في صفاقس 27 درجة بانخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة، فما أمطار في الفترة الصباحية في صفاقس. نسجلوا توا في جندوبة وانتم تسمعوا فينا 15 درجة، ودرجات الحرارة القصوى في جندوبة توصل اليوم ل 32 درجة. سخونة شوية جندوبة 17 درجة في زغوان، ودرجات الحرارة القصوى توصل ل 29 درجة اليوم في زغوان. القيروان 20 درجة الآن و 30 درجة في القصوى. النابل 18 درجة الآن وانتم تسمعوا فينا و 28 درجة في القصوى، مع أمطار خفيفة مبدئيا في بعد منتصف النهار. 18 درجة في بنزرت والقصوى توصل ل 30 درجة اليوم، و 16 درجة في باجة في ومجاز الباب، والقصوى توصل اليوم في باجة ومجاز الباب إلى 32 درجة. هكا نكون أعطيناكم فكرة أولى من خلال البوان ميتيو الأولاني على تطور الحالة الجوية. التفاصيل في البوان الثاني اللي يكون في حدود 8 صباحا. أبقوا معنا رجعين مع الخليفة متاعنا قراءته الخلفون في جرائد اليوم.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 من الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: وقيت يا سيدي ناي هات نمشي مع بداية الأسبوع الموافقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين, وفي التوقيت هذا في 6 متاع صباح و54 دقيقة إلى قراءة الخلفون في جرائد اليوم.
4: ريفيو دو بريس.
5: عن وزارة الصحة, مؤتمر دولي للصحة الرقمية بداية من 29 سبتمبر إلى غاية 1 أكتوبر بحضور أكثر من 30 دولة في تونس. حاتم, وزارة التعليم العالي
3: ما تفوت ليش وزارة الصحة بربي الملاحظة نوصلوها من طرف مستمعينا ومشاهدينا, راهو فما دويات متاع قلب ضرورية حياتية وما يعوضها حتى حد, وسماه لي يدور لي كوردارون يا خليفة إذا كان مغلوط تشانا هذايا مقطوع وهذايا ما يعوضوا حتى شيء. فأمور حياتية بالنسبة للمرضى بالقلب, خاصة نحن اليوم العالمي لمرضى القلب. في اليوم العالمي لمرضى القلب فما أدوية مفقودة متاع قلب, فما أدوية أخرى زادة مفقودة إن شاء الله تتوفر للمرضى اللي قاعدين تعبين في خصوص الأدوية.
5: نظام زلنا في الصحة, مستشفى سهلول يقوم بتعزيز خدماته للمرضى بتوفير 200 سرير طبي جديد. هذا بالنسبة لمستشفى سهلول.
3: يوم الصحة
5: معقول, خاصة لأنه يومين في استقبال آلاف من طالبي الخدمة الصحية,
3: وموش على ولاية سوسة فقط, من عدة ولايات.
5: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتب التكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية, فرصة للأخيان اللي هم التوا ما لقاوش حظهم في الشغل. وسفارة فرنسا بتونس تؤكد أن السياح الفرنسيين أول جنسية سياحية أوروبية بتونس, و2025 مليون و134 ألف و400 سائح فرنسي جو تونس. رقم مهم.
3: شو معناه هنا؟ فما خرج رقم غلط يصلحوا فيه ولا
5: لا هي تقوم بعرض كامل. اي تعمل في عرض كامل للسفاره بما في ذلك المبادرات الاقتصاديه والتجاريه
3: علاقاتنا المتميزه مع اشقائنا واصدقائنا,
5: نخدم عليها في جانب السياح.
3: تعرف اشقائنا علاش؟ لانه راه اولادنا بالجنسيه الفرنسيه, اولادنا في المجالس,
5: قرابات 700 800 الف موجود في فرنسا بالوثائق المزدوجة طبعا, عم قريب بلكش إن شاء الله رشح واحد لمناصب عليا.
3: ثم مجلس طبي في ستة أطباء تونسي,
5: أطباء تونسي, ثم مجالس بلدية كذلك رشحوا لها وصلوا لها, وبالتالي بشوي بشوي باش نحتلوا فرنسا
3: شقيق.
5: بين تونس والجزائر
3: مستعمرتنا اللي هو احنا باولادنا, ريت الاستعمار الجديد معناها كيفاش هذا,
5: نمشي والكلنا حراقه ولا طالبين تاشيره العاديه. بين تونس والجزائر, ذاك فرنسا بين تونس والجزائر, المبادرات التجاريه تقفز ب 166% في الخمس سنوات الاخيره. كذلك هناك تطور في حجم المبادرات التجاريه بين تونس والجزائر الخمس سنوات الماضيه الى وصل 166%, وهذا مهم ومهم جدا,
3: ونبنيه عليه الزمايه.
5: هذا هو حاتم, نبنيه عليه ومهم ومهم جدا. فرقه الحمايه المدنيه, اخبار هذا زاد مهم, انا نعتبره بسليانة تنقذ حيوان ماعز سقطها في بئر عميقه بمعتمديه قعفور. يعني تجندت فرقه الحمايه المدنيه لانقاذ الحيوان هذا, وهذا بالمناسبة هذا هو المهم زاد أكثر, تدعو الناس إلى تسجيج الأبار هذه اللي موجودة وخاصة اللي عشوائية أو المتروكة. اختير ياسر هذه الأبار سقاصة صغيرات متعدين للمدارس في الطرقات هذه والمسالك الفلاحية, خدامة حيوانات, وبالتالي تدعوهم باش يسكروا
3: راهو كانوا يعملوا لها غطاء غطاء ويسيش
5: اي سيجوها مهم ومهم جدا. ترامب عن فوكس نيوز العودة للضربات العسكرية ممكن، لكنني ببساطة لا أريد أن أقول ذلك. هو كأنه ما قالش، قال العودة إلى الضربات العسكرية ممكن، ولكن بكل بساطة. ونختم بيل غيتس يقول أن الذكاء الاصطناعي يتطلب إجراءات حماية تتجاوز نطاق التنظيم الذاتي، ويطلب لذلك تشريع من الكونغرس. تعرف مشاكل كبيرة خلقها الذكاء الاصطناعي،
3: الأخلاقيات الكل راهو النجم أخلاقية، الأخلاقيات الكل الدوب.
5: هذا هو،
3: إذا كمش نسيبوه يرتع على كيف
5: اختراقات وتحويل معطيات وغيرك، علاش هو يطالب بتشريع من الكونغرس للموضوع هذا.
3: شكرا لي، كانت هذه إذن قراءة الخلفون في جرائد اليوم. ابقوا معنا، رجعين بعد نشرة أخبار متاع السبعة متاع الصباح، رانا نرجع مع قوم عيدك اليوم، وأيضا أيضا عندنا لاريير بلون، شفيه وما فيهش تكتشفوا هذا بعد قليل. ابقوا معنا رجعين.

0: الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: أهلا بكم إلى نشرة الصباح. والبداية بالعناوين: وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 90 مدرسا في عدة اختصاصات، وجولة مفاوضات جديدة منتظرة اليوم بين واشنطن وطهران. وفي تفاصيل أخبارنا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن في بلاغ لها عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة لدراسات التكنولوجيا، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وتتوزع الخطط المفتوحة للمناظرة وفق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بين 24 خطة في الهندسة الميكانيكية و15 خطة في الهندسة الكهربائية و27 خطة في الإعلامية و7 خطط في الهندسة المدنية و17 خطة في الاقتصاد والتصرف، ليبلغ العدد الجملي 90 خطة. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر أن يوم 30 من سبتمبر هو آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 من نوفمبر المقبل. مجلس نواب الشعب يشارك في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الافريقي المقرر عقده من 28 إلى 30 من سبتمبر الحالي بمدينة ميدراند بجنوب افريقيا. وتمثل لجنة القواعد والامتيازات والانضباط احدى اللجان العشر الدائمة التابعة للبرلمان الافريقي، وتطلع بتفسير وتطبيق قواعد الاجراءات البرلمانية صلب البرلمان، اضافة الى المسائل المتعلقة بالامتيازات والانضباط، كما تنظر في طلبات الإعفاء من الحصانة وتدرس حالات عدم الانضباط ومقترحات تعديل الإجراءات. وكانت تونس قد توفقت في شهر مايو الماضي خلال دورة استثنائية للبرلمان الإفريقي في تعزيز حضورها داخل هياكله بالحصول على منصب مقرر لجنة المرأة والأسرة والشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية، التي آلت إلى النائب لطفي الهمامي بعد أن كان انتخب النائب يسري البواب رئيسا لمجموعة شمال إفريقيا، وانتخبت عواطف أشنيتي نائبا لرئيس شبكة النساء البرلمانيات، ليرتفع عدد المناصب التي تشغلها تونس صلب البرلمان الإفريقي إلى 3. دوليا، من المنتظر أن تعقد الولايات المتحدة الأمريكية وإيران جولة أخرى من المفاوضات غير المباشرة اليوم حسب ما أفاد به موقع أكسيوس أمس. ويواصل الوسطاء القطريون جهودهم الدبلوماسية غير المباشرة في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، وسيعقدون اجتماعات منفصلة اليوم مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ويشير الموقع إلى أنه لا يزال من غير واضح ما إذا كان الطرفان سيتمكنان من تجاوز خلافاتهما القائمة خلال هذه المفاوضات. مسؤولون أمريكيون يكشفون لشبكة NBC عن إصابة 8 عناصر من مشاة البحرية الأمريكية جراء استهداف سفينة كانوا على متنها بصاروخ إيراني مضاد للسفن في مضيق هرمز قبل أسبوعين. وكالة الأنباء السعودية الرسمية تقول إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى واشنطن اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو وسط تصاعد الأعمال القتالية بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية، مضيفة الوكالة أنهما سيناقشان أيضا العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ختاماً، القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 756 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين.

0: خلال 72 ساعة، مؤكدة إحباط محاولات تسلل للجماعة في عدة محاور بمنطقة بني بكاري في مديرية جبل حبشي غربية عزة.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه. وريت الموجات الايجابيه راهي تجي وقت اللي نسمعوا ونشوفوا كل حس نتاع الاوراق بو 50 اللي فيهم تصويت الهادين. ويا ربي يرزقكم من حلاله الطيب برشا فلوس مع بدايه هذا الاسبوع الموافقه للجميع. اي اي اي وانت معاهم يلا مروه زاد هاي المخرجه غزرت لي وين باهي وانت الاولانيه معاهم. ان شاء الله ربي يرزقنا من حلاله الطيب. ان شاء الله بدايه اسبوع موافقه للجميع. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد.
1: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسوية مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بهم. إن شاء الله يصلوا سلمين اللي حضروا فرحنا. إن شاء الله موفقين الله ورضاية الوالدين. بداية أسبوع موفقة للجميع
0: يا رب. إن شاء الله
1: نمشيوا الأفراح
0: والعيد الميلاد ونهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 28 سبتمبر. ونستقبل زادة المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. كتبونا اسم ولقب العزيز عليهم ورقم التليفون وقالونا فيقوهم النوم عملوا له سوربريز شاركوه معكم وهنيوه بعيد ميلاده. كان لزم هديه له الكادو الرائع
1: شال
0: المنقالة من سيتي واتش.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاقة مع سارة النوالي. قولك صباح الوردة اللي سارة
3: صباح خير
1: كل عام وانت حي بخير.
3: يعيشك ربي فضلك. عايشك
1: بتفاجئ ولا شنو ولا
3: ايه كنت مفاجئة هي اول كي تكلموني قبيلة عرفت شكون كلمكم.
0: واحدة انت توا المفاجأة والوقعة متاحة طار هكا ولا ليه ما عادش مفاجئة وحسبت الدنيا الكل والامور خمسة على خمسة.
1: اي اللي صار منين تكلم فينا مبدئي؟
3: من تونس.
1: منين من تونس؟
3: وردية مونا.
1: وردية مرحبا بك كل مستمعين في تونس العاصمة وفي جهة الوردية. قداش عملت اليوم؟
3: 18.
0: اي وين يا بنت 18 سنة في الوردية وين بالضبط؟ اعطيني الوردية وين حومتي زادرة.
3: اي وردية مو نوم بحدا جامعة شهداء.
0: بحدا جامعة شهداء.
3: اي غادي.
1: يلا شنو تقرا ولا تخدم ولا؟
3: اي نقرا باك سنة.
1: باك شنو؟
3: باك تكنيك.
1: ان شاء الله موافقة باهي.
3: عايشك ربي فضلك.
1: قليل العادة بنات في باك تكنيك يعطيك الصح.
0: ان شاء الله ربي نجح.
1: يلا هنا. يلا سارة شكون بعث لنا؟
3: نتصور ببيتي 100%.
0: مماتك؟
3: اي
0: شو اسمها مماتك؟
3: هنية
0: الباهية. وقال لك عليها زرافالك قال هنية هو عامنك وانت تأكدت من هنية. هنية أمك ولا أم بوك؟ أم بوك. وهنية كيفاش تأكدت اللي هي؟
3: على خطر حق كل صباح تحط بحذها الراديو وديما تسمعكم وتتبع فيكم.
0: تبعها هذيك تبعها هنية هذيك أبو سالي من جبينها كلها
3: يبلغ
0: عزيزة وغالية وبرافو عليها. عرفتش تختار اثنية صحيح المتين هل انت عجارة فم دي في ربي فضلك انت وفضل لك هنية
1: البكالوريا يا سار
3: ان شاء الله. عايش
0: ربي يخلي لك هنية ويخلي لك الوالد والوالدة ويخلي لك أيضا العائلة كل. وعندنا موعد هاو كان عملوا موعد مع بعضنا باش نهنيوك بالبكالوريا زادة يا بنتي.
3: إن شاء الله عايشك.
0: سلم لي على هنية برشا ما تنساش بوسيلي من جبينة. يلا نواصل.
1: ولا هاجر بخريس صباح الوردة لهاجر.
4: صباح الورد وفل
1: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: يعيشك مرسي يخليك يعيشك
1: لهاجر. قوم لنا
0: قائمة لنا هاجر وبخريس زادة وتحبها مريق ده جماعة بخريس بارك الله عليهم.
4: قوموا بكري الحقيقة
0: قوموا بكري وناشتين وخدام
4: واللي
0: عنده صغيرات زادة ويخدموا في خدمة جبارة. اللهم صلي على النبي عليهم.
1: يا عيشك شكو منين تكلم فينا مبدئي؟
4: بو مرديس.
1: مرحبا بكل مستمعين بو مرديس.
0: هدية بو مرديس.
1: كداش عملت اليوم؟
4: 34.
0: شباب تنبك الشباب. تنبك الشباب.
1: لا شباب. هاجر يا لهاجر شو صاحب المفاجأة وصاحبة المفاجأة؟
4: والله ما نعرفش مع عيلتي نتصور مع واحد من عيلتي
0: خويا. بتبيع حالي يمكن... واحد من عيلتك شكونه هو زعمة ولا هي؟
4: ممكن خويا من فرنسا. فكرتني
0: خوك من فرنسا وهو وينه هو؟
4: خويا خويا في فرنسا.
0: اخوك
4: باه. خويا
1: اي الهجر اللي بعث لنا سي كمال بوك
0: الوالد ربي يحفظه وربي يخليه وربي يرضيه عليه
1: غير مفاجئ
4: يا رب ربي فضل لي بابا ربي يخليه
0: ربي يحفظه ربي يحفظه ربي يعطيه صحة البدن وطول العمر يا بنتي
4: هذيك
0: والله مدبرتها احسن حاجه
4: راضين عليك الوالدين احسن كادو جاني من اعز انسان في حياتي
0: ربي يحفظه وربي يخليه يطول في عمره ويعطيه صحة البدن
4: يعيشك
0: نمشيو
4: ربي
0: شكرا ليك نورتني
4: صراحه يعيشك انت زادك فرحتوني وفكرت معناه ونشكر بابا برشا برشا اليوم تفكرني في يوم معناه كيما هكا ما تصورتش معناه باش يكلموني هكا ويفرحوني يفرحهم يعيشهم
0: ربي يحفظهم
4: وبالمناسبه يعيشك نحب نقدم تحيه كبيره لخويا في فرنسا ونقول له ربي يرد غربتك ونقول ولدي غدوه
0: غرب.
4: وكل غدوه لولدي ان شاء الله كل عام هو حي بخير يعقوب وان شاء الله ينجح لي في حياته
0: إن شاء الله يا ربي وربي يفضله لك لله نورتنا يا عزيزة يا غالي يا سلم يا الوالد برشا بوشولي زادة من جديد
4: نطلب حاجة منكم
0: تفضل
4: نحب نهدي البابا غنية وديع الصافي يا بي
0: ترى قول منها شوية ترى
1: تشوف لك
0: قول منها شوية ترى خلنا نذكرها
4: نحبها برشا كون اسمعها برشا وما نحفظش برشا الحقيقة
0: حتى شوية الكلمات ما تغنيش غنية الكلمات شي تقول
4: الحقيقة مش من صراحة نحس بروحي هكا
0: مش ماكش حافظة كلماتها
1: مش في فورمة
4: مانيش حافظتها الحقيقة ما نحبها برشا ديما نسمعها هكا خاطر بابا ما نحس برشا باللي معبر لك على محبتي ليه ما نكفيش
0: ربي يفضله لك وربي يخليه ويطول في عمره شكرا ليك شكرا جزيلا لله وكل عام وانت حيا مليون الف خير
1: نمشيو لجمانة الطيب صباح الورد لجمانة
0: نجوى كرم خذي بارتي لي فيها وديع الصافي هي ديو بيناتهم الزوز من قبل ما قلت لي تدلل من بعد هي تنطلق لنا يا هكا برافو عليك يا مروه هذيك
1: جمانه صباح الورد جمانه الطيف
0: علقت علقت مو شافها عندك
1: القلعة
0: مكتوب عليها
1: صغيرة
0: مشافة ولا
1: يمكن مكتوب عليها
0: عاد القلعة
1: قلعة صغيرة بوها فتحي وأمها هويدة وخواتها حامد وميار إيمان بن صالح من النفيذة من لوزتها نادية الفارسي وتقول لها ربي فضلك لنا أحسن مرت خو عندنا كذلك زميلتنا أمال وسلاتي اللي تتقدم بتذكير لعيد ميلاد نعتبروه مهم لها هي ياسر لوالدتها اللي تقول إن شاء الله عيد ميلادك في الجنة لأن والدتها متوفية يتنزل اليوم مع تاريخ ميلادها يا أحلى حبيبتي والله يرحمك وينعمك
0: هذه صورة الوالدة متاحة الله يرحمها وينعمها والله يتشبه زميلتنا اللي صحفية معروفة جدا أمال وسلاتي في التاب ومتعاونة جدا مع كل زملائها الله يرحم الوالدة وشكرا ليك خليفة
1: شو المنقال
0: سعاد اليوم معنا ولا جمال تشوف صاحبي ود القلعة وما يعدي ليش القلعة لا صغيرة لا كبيرة يا رأم صحابي هاني قلت لك يا جمال ويا سعاد حطوا في بالكم حتى كنت نتكلم مشافة كلموني نكلموا ونعديه أنا يلا
1: مشي المنقال
0: المنقال هات نشوف ولا مرواي البيها بيها اللي طلبت الغناية اعطيني الاسم فكرني فيها بومرداس
1: هاجر بوخريس
0: هاجر بوخريس من بومرداس تتحصل هي على الهدية متاعنا احنا اللي جاورة فهم التيفي تقدمها يوميا لمستمعيها او مشاهديها المنقالة الرائعة اللي هي من عند سيتي ووتش
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل المستعمل، يا طريق اللي نجد لهم طلبي ودلالي عليهم بجاه ربي نقصوا من السرعة واستحوذوا على رواحكم، راكم انتم رسمين البلاد هذية. باش نمشي الموضوع تحدثنا فيه برشا في الويكاند، لأنه صارت نشريات صحفية وحتى فيسبوكية على هذا الموضوع. قال لك بداية من غرة أكتوبر التلامذة ما عادش يخرجوا من المكتب، من اللي يدخلوا معناها من 8 متاع الصباح الى حدود يكملوا الفتره سواء الصباحيه والا زوز فترات ما نعرفوش وهما في المدرسه. هو باهي رانا طالبنا احنا بكالوريوس كروز راي كارثه وقت اللي يخرجوا البر، هذا من ناحيه. الفتره متاع الراحه المطوله اللي ساعه 20 دقيقه يعديوها البرا ويخرجوا ياخذوا كاسكروت ويمشي يعملوا دوشنوم وكذا، واحد واشياء اخرى غريبه.
4: الفضاء المدرسي المحيط نتاعه ولا
3: المحيط مخت
4: بناس غراب عليه
3: بالضبط
4: موجوده.
3: حوايج اخرى بربي مليت في العوده المدرسيه شفت تجندت كل الوزارات تعطيهم الصحه حتى وزاره الداخليه اللي تامين، الا البلديات ما ليتهمش اخويا قاموا بحملات نظافه حول المحيط المدرسي.
4: صحيح ثم ياسر المحيط المدرسي كله معناها مصبات فضلت، شفنا هذا
3: البلديات وين
4: يدخلوا وعلاش يحطوا اللي حاشاك ما اللي بوبيل قرب من المؤسسات التربويه، انا مش فاهم غير الحي كبير وواسع وعريض
3: قدام المؤسسه
4: علاش يتحط قدام المؤسسه
3: في الحيط نتاعها في الحيط نتاع المؤسسه،
4: واحنا نعرفوا هذو مصغار وواحد يطيحها واحد يهزها واحد غيره، معناها هذا كله بالحق
3: مضمون. معاه والله جاتني الورقه نتاع الاداء البلدي الزبله والخروبه جات، انا باش ندفعوها ما عندنا حتى مشكل، احنا نخلصوها
4: ندفع الخروبه برك
3: اي الزبله ندفعوا فيها والخروبه، اما بربي قوم كل المحيط المدرسي راهو صغيراتنا وسادتنا والاسره التربويه الكل غادي
4: كله غير لا
3: خلينا نثبتوا فيه معاك سيدي خليفه باش نمشيو لهذا الموضوع. هل صحيح هذا؟ كيفاش وعلاش يا اخي معناه بعصا سحريه باش يولي عندنا اطارات وقيمين ونجموا يتبعوا، وعندنا القاعات اللي كنا نطلبوا في الساعه من الكروز هذيك خليوها للتلامذه في الواحد، قال لك ما عندناش وين نحطوهم، فهمتني؟ فبالتالي خلينا نشوفوا شنو هي الحكايه بالضبط مع خليفه بن سالم في الاريير بلون.
4: هذا هو حاتم، كل هذه الأسئلة مش تسأل أنت فقط، يسألوا فيها الأولياء، يسألوا فيها التلامذة، يسألوا فيها حتى المربين، حتى الأساتذة والمعلمين وفي الإطار التربوي ونفسه إيش باش يصير بالضبط باش التلامذة ما عادش عندهم الأوقات الفراغ اللي كنت تحكي أنت عديوها قدام مؤسسات تربوية ولا في القهوة ولا في الطريق قاعدين يمشيوا ويلعبوا وغيره. مش تكون معنا السيدة نادية العياري المديرة العامة للتعليم الابتدائي واللي كذلك مشاركة في ورشات العمل في هذا الخصوص، اللي يقولوا لها صباح الورد السيدة المدير العام.
5: صباح الخير ليك ولسي حاتم وكافة المستمعين وشكرا على الاستضافة.
3: منورين وشكرا لحضرتك على تلبية الدعوة وعلى التفاعل وعودة مدرسية موافقة كانت، فبرافو على كل الأسرة الإدارية والتربوية ووزارة التربية وعلى مجهوداتكم انتم. شنو هي الحكاية السيدة نادية العياري المديرة العامة للمرحلة الابتدائية؟ هل صحيح أنه بداية من غرة أكتوبر أنه باش التلامذة متاعنا يعديوا الزمن المدرسي وحتى كان فما لور كروز يعديوها في المؤسسات التربوية؟
5: شكرا جزيلا لكم على التداول في هذا في هذه المسألة اللي بالطبيعة هي مسألة معناها ذات أهمية كبيرة. نحب قبل ما نجاوب على السؤال نحب في البداية نخمن يعني كافة المجهودات اللي بذلتها هياكل الدولة كذلك المجتمع المدني وكافة بالطبيعة إطاراتنا حتى نؤمن عودة مدرسية في أحسن الظروف لأبنائنا التلاميذ. كذلك إذا إجابة على هذا السؤال الحقيقة سيد وزير التربية أصدر مذكرة، كان أصدر مذكرة الأسبوع الفارط، المذكرة هذه متوجهة السادة المندوبين ومديري المدارس المؤسسات التربوية، والمذكرة هذه يعني صحوها هو تنظيم سيد العمل بفضائاتنا اللي نأكدوا فيها على تنظيم بطبيعة مواعيد فتح الأبواب وغلقها وشد كذلك المراقبة مراقبة أعوان الحراسة لمداخل المؤسسات التربوية طيلة فترات العمل. كذلك زاد كذلك المذكرة هذه ضمنت التأكيد والحرص على عدم مغادرة التلاميذ لمؤسساتهم التربوية خارج بطبيعة الأوقات المعلنة بجداول أوقاتهم مهما كانت الأسباب. وقت يقولوا هنا المغادرة
3: شو معنى هذه؟ هات نفهموه مع بعضنا شو معنى؟
5: الأوقات المعلنة اللي هي أحلى عنا ديزوركوز موجودة في جداول الأوقات بتاعهم، لكن مثلا كي يتغيب أستاذ ماذا بينا كي ذات هدومة يكونوا داخل المؤسسة التربوية مش نشوفوا هك المجموعات الكبرى أمام في محيط المؤسسات التربوية. وانتم تعرفوا أنه كي ذاتنا البرة يعني معرضين
3: معناها سيدة نادية بداية من 1 أكتوبر معاش نخرجوهم إذا كان ما جيش الأستاذ، على خاطر قبل كنا نخرجوهم ما يبقاوش وحدهم في القسم وما يبقاوش وحدهم داخل الفضاء التربوي يعني داخل المؤسسة التربوية، هكا ولا لا؟
5: هذا هو هذا هو، يعني في غياب الأساتذة معناها نخليو وليداتنا في داخل المؤسسة التربوية وبطبيعة
3: وحدهم.
5: احنا نعرفوا اللي عنا نقص الموارد البشرية في يعني إطار القيمين اللي هما مهمتهم هو تأثير التلاميذ، ولكن هات نعطيكم جرد مثالش على فضاءاتنا المتاحة داخل المؤسسات التربوية. عنا 6178 مؤسسة تربوية، المؤسسات هذه نلقاو فيها 4800 منشأة رياضية فيها فيما بينها 464 قاعة مغطاة بخلاف فضاءات الرياضة، عندنا قاعات المطالعة والمراجعة معناها قرابة 1365، عندنا المكتبات ما شاء الله بالإعداديات والمعاهد 1240 مكتبة، في المدارس الابتدائية 3386 مكتبة، المدرجات لزانفيتياتر عددها 80، عندنا قرابة 135 قاعة متعددة الاختصاصات، عندنا 3316 مساحة خضراء، إذا عندنا العديد من الفضاءات.
3: ما هذا كله خارق العادة سيدة نادية العيال.
5: يعني جيت كان
3: ما احنا وليداتنا ثلاثة أولاد عندنا ولا زوج أولاد كيف نخليهم وحدهم تاكلوا بعضها؟
5: يبقى
3: واحد ولا اكثر يبقاو وحدهم، هل فما مؤطرين معاهم ولا لا؟ هذا هو السؤال يسالوا فيه تو لي بارون.
5: اكيد اكيد هذا اللي باش نجاوب عليه. اذا علاش انا يعني جبت معني اعطيتكم عدد الفضاءات المتاحه بالمؤسسات التربويه؟ اكيد احنا وزاره التربيه معناها ما تنجمش وحدها بالطبيعه باش تعالج الظواهر هذه الخطيره اللي معناها يتعرضوا لها وليداتنا، اذا اللي باش يعاوننا عليهم داخل الفضاءات التربويه وحتى خارجها هما مؤسسات الدوله، هي الهياكل هياكل الدوله. وعلى هذاك احنا نظمنا ورشه وطنيه اللي هي هدفها كان وضع برنامج تنفيذي مشترك لمجابهه هذه الظواهر الخطره والسلوكيات المحكوفه بالمخاطر اللي تعرضوا لها وليداتنا. اذا احنا حتى نجعل من المؤسسه التربويه فضاء حي فيه معناها العديد من الانشطه الثقافيه والرياضيه والفنيه والبيئيه، علاش انا عددت الفضاءات هذه؟ لانه احنا وحدنا معناها كوزاره التربيه غير قادرين ان نعالج المساله هذه، ولكن هذا يتطلب مجهود وطني. اذا كل الكفاءات الموجودة والمختصين والخبراء في المجال الثقافي والرياضي والفني والبيئي وكذلك السيبراني اتسترا هذوما يدخلوا المؤسسات. إذا فضاءاتنا
4: بستمع عملية تشاركية مع سمحني على المقاطعة، يعني مش تم عملية تشاركية مع مثلا وزارة الثقافة والشباب والرياضة باش يولوا يجيوا المنشطين داخل المؤسسة التربوية لمرافقة؟
3: هذا هو
5: برافو. أنا قلت المختصين يعني المنشطين الراجعين بالنظر سواء لوزارة الثقافة أو يعني دور الشباب ودور الثقافة. قلت أنا فضاءاتنا مفتوحة لهم منفتحة بالطبيعة، وكل المختصين في المجالات الأخرى باش يدخلوا المؤسسات التربوية وباش يأمنوا معنا الأنشطة حتى نأثروا جيدا وليداتنا خارج يعني في أوقاتهم الحرة.
3: المراحل انا هي معناها هذا خاص بالثانوي، خاص بالابتدائي، خاص اعطيني الاعدادي،
5: خاص بكل المراحل.
3: كل المراحل
5: وعلى هذاك احنا شركنا معانا 11 وزاره 11 وزارة معناها منهم وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن والطفولة، معنا وزارة التكنولوجيا، وزارة البيئة، كل معناها الوزارات ذات العلاقة بالشأن التربوي ومؤسساتنا وفضاءاتنا باش تتسخر وتفتح معناها أبواب مؤسساتنا أمام كافة المتدخلين والمختصين من المناشطين والإطارات المختصة من سائر الوزارات حتى نأمنوا معناها الأنشطة واللي هي تساهم في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم وتبعدهم بطبيعة على الظواهر هذيك الخطيرة والسلوكيات المحبوبة بالمقاطر.
4: هذا يكون مع الفصول اللي هي ما حضرش فيها الأستاذ أو في الأوقات الفراغ، ساعات مثلا تلميذ يقرأ من 8 إلى 10 يرجع مثلا نصف النهار أو يرجع الساعتين أو الأحداش في الأوقات الفراغ، أو في الحالات اللي الأساتذة أو المعلمين تغيبوا لسبب أو لآخر.
5: احنا مش معناها فضاءاتنا مفتوحة لوليداتنا في أوقات فراغهم، يعني الجداول يعني الساعات الجوفاء تعود باش يقعد التلميذ باش يروح ونظر لبعد المسافة أو باش يقعد في الشارع معناها في محيط
3: المؤسسة. هو كان يروح صح، هو يبقى في المحيط المخطر مش حتى المحيط المدرسي، يبعد عنه.
5: هذا هو
3: في المحيط
5: الجوفاء في غياب الأساتذة أونتخ ميدي دو، معناها في الفترة الفترة الفاصلة بين الحصتين فضاءاتنا حتى المديتات مفتوحة معناها الوليدة، حتى فما أنشطة اللي باش تكون الوليداتنا اللي هما عندهم نصف إقامة ومعناها إقامة كاملة في المديتات. إذن هي المقاربة التشاركية تستدعي معناها تدخل العديد من الأطراف، المنشطين المختصين. كيف ما قلت أنا هو برنامج وطني ميشر معناها معنية بمعالجة المسألة وزارة التربية فقط، بقدر ما احنا في حاجة للكفاءات المختصة في هذا المجال باش نحميو وليداتنا من هالمخاطر هذه.
3: اللي ما فهمتوش لهنا تو ليكسيرن مش لانترن، ليكسيرن بين نص نهار ومضي ساعتين يروح يفطر ويرتاح ويبدل
5: كنطاب ويجي اللي بتبيع يحب يروح، احنا ما نكش نشدوا اللي يحب يروح لدارهم يمشي يفطر ويرجع، هذيك مساله. اما اللي ما عندوش ما ينجمش، احنا ساعات في حاتم عندنا وليدات عندنا كيندات يقعدوا معناها يجوا قبل الوقت يقعدوا امام المؤسسه التربويه
3: صحيح.
5: وكذلك معناها اونتخ ميدي دو ظل قاعدين قدام مؤسسه عليه يقعدوا لداخل معناها احنا نامنوا لهم بتبيع الفضاء نتاعنا اللي يحب يراجع اللي يحب ندعموه. زاد كذلك عندنا يعني كل مؤسسه تربويه هي باش تحضر البرنامج نتاعها حسب الخصوصيه نتاعها، واحنا ما علينا كان نبذوا وندعموا ونساهموا. احنا شنو نحبوا نرجع يعني تكون لك العلاقه الانفتاح ما بين مؤسسات الدوله المحيطه بالمؤسسه التربويه، اذا مؤسسه منفتحه باش معناها نبعد وليداتنا من هالظواهر هذه. هو برنامج الحقيقة برنامج ثري ورشة كانت معناها احنا شخصنا قبل في مرحلة أولى.
3: وقتاش تبدأ؟ وقتاش تنطلق العملية الورشة؟
5: إن شاء الله يوم واحد
3: المبادرة رائعة جدا، وشكرا على هذه المذكرة الممتازة اللي باش تعتني بولادنا مش في صورة غياب الأستاذ فقط، راهو على
4: أوقات فراغ
3: الكل اللي زور كروز وحتى بين نص نهار وماضي ساعتين، فما ناس تجي من البعيد درا ما تنجمش تروح.
4: اختياري الاولياء
3: وقتاش تنطلق سيده نادي العياري المدير العام المرحله الابتدائيه بوزاره التربيه؟

0: sport. Avec l'équipe sport sur Jamie.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اريدو في الغونتري قول الو واربح كادو. خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. منتخبنا الوطني يواجه اليوم نظيره البوتسواني انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي براس في اطار الجولة الثانية من تصفيات كان 2027 مقابلة اللي زفر الحكم التنزاني علي احمد اراجيغا. منتخبنا اللي تعادل في الجولة الاولى مع نظيره الاوغندي بنتيجة هدف مقابل هدف، وبوتسوانا اللي تعادلت مع ليبيا بنتيجة هدفين مقابل هدفين. دونك الترتيب، الاربع منتخبات عندهم نقطة، بوتسوانا اوغندا ليبيا وتونس. نذكر يترشح منتخب فقط مع أوغندا اللي هي من البلدان المنظمة للكان، صحبة كينيا وتنزانيا. أوغندا اللي نقاطها يتحسبوا في المجموعة متاعنا. بالنسبة للرصيد البشري بقيادة معين الشعباني الصادق قديدة غاب على آخر حصة تدريبية بسبب الإصابة، أحس بألام. عيسى العيدوني مازال في تحسن، قاعد يحاول يرجع الفورمة 100%. على غرام باش يغيب نظرا لتجنب مضاعفات الإصابة، والنصراوي جاهز للمواجهة متاع اليوم. في انتظار نعرفوا اسك باش تصير تغييرات في المقابلة متاع الليلة ضد بوتسوانا مقارنة بماتش أوغندا اللي نذكره ماتش زادة للنسيان. مقابلة الليلة باش تكون منقولة على قناة بين سبورتس وأيضا على القناة الوطنية على الشبكة الأرضية. منتخبنا الوطني باش يلعب لقاء بوتسوانا بالقميص الاحمر، بوتسوانا باش تكون بالازرق. التيكيات موجوده في جيشيات استاد المنزه اليوم من 9 متاع الصباح حتى لل 5 متاع العشيه. الاسعار 5000 بالنسبه للبيلوز، 10000 بالنسبه للونسانت سوبيريور، 15 دينار لونسانت انفيريور، و 30 دينار بالنسبه للتريبيون سنترال. منتخب أقل من 20 سنة بقيادة المدرب نبيل الطرابلسي تعادل البارح مع نظيره المغربي 0-0 في الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال أفريقيا اللي تتلعب في مصر، والمؤهلة لكان غانا. هذا بعد التعادل مع الجزائر في الجولة الأولى هدف مقابل هدف. الجزائر ربحت ليبيا البارح 3 أهداف مقابل هدف. المقابلة القادمة المنتخبنا الوطني باش تكون هارت الأربعاء انطلاق الماضي ساعتين ضد البلد المنظم منتخب مصر. الترتيب، الجزائر الأولى عندها 4 نقاط، مصر الثانية عندها 3 نقاط منقوصة من مقابلة، تونس الثالثة عندها 2 نقاط، المغرب الرابعة عندها نقطة منقوصة من مقابلة، وليبيا في المركز الأخر عندها 0 من النقاط. نذكر صاحب المركز الأول والمركز الثاني هما اللي يتأهلوا إلى كان غانا. وأيضا نذكر أنه الرباعي بتاع المربع الذهبي في كان

0: مباراة تونس والبنين غدوة في الملعب الأولمبي بسوسة باش يكون مجاني بالنسبة للجماهير. بقي التفاصيل نسمعها من عنده.
1: نعاونوا برشا على الحضور الجماهيري الكبير. أول حاجة كتكريم للمنتخب هذا اللي حقق نتائج طيبة إلى حد الآن، وبالتالي ننتظر التشجيع الكافي من الجماهير التونسية. كيف كيف زاد توقيت المباراة اللي هو على الساعة 7 ليلا، وبالتالي توقيت مناسب على ضوء الكاشفة. إن شاء الله الجماهير التلامذة الجنس اللطيف زاد إن شاء الله نلقاه موجود بكثرة، لأنه يعني نعرف بمقابلات منتخب ديما العنصر النسائي يكون موجود فيها بكثرة، وخصوصا أنه التوقيت مناسب معناتها في على ضوء الكاشفة. إن شاء الله الدخول مش يكون مجاني. أنا نعرف الجماهير التونسية ما تبخلش على المنتخب، والمنتخب الأولمبي اللي هو كما قلنا أجر أغلبية التربصات بتاعه لهنا، وبرغم ذلك احنا خيرنا باش يكون الحضور مجاني، خصوصا أنه ما عندنا نتوسمه أنه عديد التلاميذ عديد الطلبة يكونوا موجودين إن شاء الله لتشجيع المنتخب هذا.
0: تحكي على المقابلة الودية، النادي الإفريقي فاز على نجم الفحص بنتيجة هدف مقابل صفر، هدف هيكل الشيخاوي في دقيقة 48 مقابلة اللي تلعبت في البارك هذا بعد الفوز على جرومبيليا الرياضية 2-1 مقابلة اللي تلعبت في جرومبيليا. الرابطة الثانية البارح كان الموعد مع مقابلات المجموعة الثانية في الجولة الافتتاحية في ملعب حمد العواني. الشبيبة القيرواني ربحت جندوبة الرياضية هدف مقابل صفر. لطفي القادري مدرب الشبيبة والانتصار في ميكرو مراسلنا طارق الفول.
2: تقاليد المنافس عنده تقاليد في الرابطة المحترفة الثانية. اثنين، احنا كنا في نيفو لازمنا انصدبت على نيفو الرابطة المحترفة الثانية. للأمانة مش نكون صادق، ما قدمناش مباراة كما كانت في ذهني أنا، كنا تحت المتوسط في فترة من الفترات، ربما سجلنا هدف في التنفور متاعنا واللي بين الشوطين قلقت، حكيت مع الأولاد وكأننا بدينا نحافظ عليه الهدف. دوزيام ميتون بدينا بداية باهية، أضعنا دوز فرص إن شاء الله متفائل خير. كما قلت لك ما نكونوش زاد قاسيين، انا ديما نكون بين الشوطين نكون قاسي مع ابنائي خاصه على الاداء، لكن ثم وليدات صغار وليدات مازال ما عندهمش الريتم نتاع لي ماتش.
0: في المقابل جهاد المناعي مدرب جندوبه الرياضيه وكيفاش يفسر هزيمه فريقه.
3: في الاوتوماتيزم كما حكيت نعاود بلوس كو 9 جوار ريكريتي، معناتها فتره صغيره في الفاز دو بريباراسيون، لكن الحمد لله معناتها الاداء يشفع للنتيجه. المفروض اليوم نروحوا بنتيجه خير هكا، خير بارشا من زيرو لادفيرسير، معناتها كنا اقل شيء اقل شيء نخرجوا بالتعادل، جاتنا فرص حتى نتاع معناتها بلوس كو دو بوت واضحين على الاخر. إن شاء الله في قادم المباريات إن شاء الله في ملعبنا الجمعة الجاية بإذن الله نعوض النتيجة هذه، وإن شاء الله بإذن الله تشوفوا جندوبة في مراتب يستحقها اسم النادي اللي معناتها نادي عريق في في في الرابطة المحترفة الثانية.
0: بقيت النتائج في المقابلات اللي تلعبوا البارح في الرابطة الثانية. جمعية أريانا تعادل مع الملعب الجيبسي هدف مقابل هدف. أولمبيك الكيف تعادل مع قصور السيف 0-0. سبورتينغ المكنين خسر مع هلال الرديف 3-0. قوافة القفصة خسرت مع مستقبل القصرين 2-1. أولمبيك مدنين خسر مع القلعة الرياضية بنتيجة 2-2. وأمل بوشم ربح النادي القربي 0-0 مع سابقة تاريخية البارح في الرابطة الثانية، بما أنه الملعب الجيبسي كان عنده لاعب وحيد على بنك الاحتياط في المقابلة اللي جمعته بأريانا، وأولمبيك الكاف ما كان عنده حتى لاعب على دكة البدلاء في مباراة قصور السيف. في الباسكيت مقابلة روتار البارح من الجولة الأولى ذهب النادي الرياضي بحمام سوسة خسر قدام دليت غرومبيليا بنتيجة 61-73. في دورة بولونيا الدولية للتايكواندو قولوا برافو للثنائي اللي في الحقيقة عودنا بالذهب وعودنا بالميداليات الذهبية للبطل الأولمبي والعالمي خليل الجندوبي في وزن أقل من 68 كيلوغرام بعد الفوز في النهائي على الإسباني كولا جوند بجولتين مقابل صفر، وذهبية للبطل العالمي والأولمبي في راس القطوسي في وزن أقل من 87 كيلوغرام بعد الفوز في النهائي على المصري أدهم الشيخ بنتيجة جولتين مقابل صفر. دوري الأمم الأوروبية البارح نحكيه على القمة، النرويج قدام البرتغال مقابل وفات بانتصار البرتغال 2-2 خارج القواعد. جوا فيليكس وأيضا لاعب غونزالو راموس سجلوا لمنتخب البرتغال. هالاند سجل هدف النرويج. كريستيانو رونالدو ما شاركش في المقابلة هذه. إيرلندا تصنع الحدث البارح، لعبت ضد الكيان الصهيوني خارج قواعدها وربحتها 3-0. ربحتها كرة وربحتها أيضا أخلاقيا وعلى مستوى التصدر لكل الصحف متاع العناوين الصحف الكبرى، بما أنه موقف

0: ثابت ومشرف من لاعبي إيرلندا في المقابلة. دخلوا لابسين شارات سوداء تضامنا مع غزة، وملاعبي إيرلندا رفضوا أنهم يصافحوا ملاعبي الكيان الصهيوني. خلال أيضا عزف النشيد متاع الكيان الصهيوني كانوا طبسوا ريوسهم احتجاجا على اللي صاير في غزة من قبل الكيان الصهيوني. وحتى الحارس متاع إيرلندا بازوتو ملعبش المقابلة، قال أنه عدم لعب المقابلة يرجع لقناعاته الشخصية، واللي يحترموا الاتحاد الإيرلندي وخيروا أنه ما يتحولش معهم احتجاجا على الحرب في فلسطين، وقال ما نلعبش ضد ناس تقتل في الأبرياء. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهر اف ام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر اف ام. شنهاركم أسعد الأيام.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: في ظل تسارع وتيرة حياتنا اليومية، هل يمكن نعتبر التونسي اليوم إنسان منظم ولا فوضوي؟ في الطريق نحترم قانون السياقة ولا كل حد قانونه؟ في الإدارة علاش ديما نستعجلوا ونحبوا نتعداو قبل غيرنا؟ في حياتنا عموما هل التوانسة منظمين ولا فوضويين؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 او 29-100-100، او بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
5: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيكي توبوغرافي و انفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود، اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك، ديبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية. 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71-940-422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدأ المستقبل.
4: صباح الورد.
5: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين. اللي نحب نذكرهم راهو في الأسبوع الفارط انطلقنا في البروموات والعروض مع براءة فويا. شيء طلبوني شبي ما فما سنة بروموات، فما الجودة في الخدمات هذيك متأكدين منها، الروعة في الخدمات متأكدين منها، المرافقين كل شيء، لكن ما فماش البروموات. دبرنا وشدينا صحيح باش خدينا برومو مش ب 100 و200 وبثلاثة ولا باربعة، لا ب 500 دينار كاملة على كل رحلات شهر رمضان المعظم، كل رحلات شهر رمضان المعظم. لكن البرومو هذه راهي تدوم أسبوع فقط، معناها من نهار الخميس قول بديناها. يا سيدي للخميس نخليوها للخميس، هذا اللي ما يخلطش راهي البقاع محدودة، مش البقاع الكلها تحطت فيها، عملنا مجموعة من البقاع خذوا بخاطرنا في براءة يعطيهم الصحة. شتيلة شهر رمضان المعظم التخفيض ب 500 دينار على كل الرحلات متاع رمضان، لكن البقاع راهي محدودة. عملية التأجيل مفتوحة للتأجيل في رحلات رمضان والتمتع خلال هذه الأيام المتبقية 2-3-4-5 فقط بهذا العرض اللي هو تخفيض ب 500 دينار، وأيضا للتأجيل في جميع الرحلات المبرمجة. نذكر أيضا بحويجة أخرى ممتازة، الرحلة اللي يحبوها العباد واللي يبداو يستناو فيها باش يعديو شهر رمضان الكل غادي، والعيد كلزم غاديكا، لأنه الرحلة هدية متاع العمرة هدية 35 يوم، أي 35 يوم كاملين، يعني شهر رمضان الكل في مكة ومعه 5 أيام في المدينة. وديما راني نقول لكم مسطرة الرحلة هدية تلموا عليها إقبال، راهو بقاع اللي فيها محدودة محدودة. اللي يحب يعدي شهر رمضان كامل في مكة ومعه أيامات في المدينة، 5 أيامات كاملة في المدينة، ما عليه كان يسجل توا أي ما يخليش لآخر وقت، آخر وقت راهو معاش تخلط على البلايس. و مانيش باش نعاود نقول الخدمات والسيرفيس واللهية واللهوة عفوا والتميز والتفرد اللي وليتوا تعرفوه جيدا من خلال ما قالوه الناس اللي مشات مع برا فواياج هدايا من تحصيل الحاصل، راهو عندكم، راهو في السنوات الأخيرة هو اللي خلى هذه الوكالة الناشئة في السنوات القليلة هذه تعمل هذه القفزة النوعية وتتميز على مستوى جودة الخدمات، على مستوى المرافقين اللي هم في خدمة المعتمرين 24 ساعة على 24 ساعة. يمرض شو يهزوا للطبيب ويجيب له الطبيب كلزم ويشري له دواء ويقعد له بيه، ما هوش كان مرض مشي ينداوي وحدك، لا لا، تتهنى على المعتمر مع مرافقين يخدموا يحبوا على ككلمة الله يرحم والديكم، وقاعدين يقولوا لهم فيها لأنهم يخدموا بقلب وبرب ومناوين قال الآخر على فعل الخير قبل كل شيء وعلى كدعوة الخير. نذكر أنه المقاعد الأخيرة لرحلة زادة 21 أكتوبر على الخطوط السعودية مع إقامة راقية وممتازة وقريبة من الحرمين، مع فطور الصباح زادة في المدينة، مع الخدمات هذه الكلها، مع الهدايا اللي موجودة، راهو مازالت فيها بضعة مقاعد أخلت عليهم توا. نهار 21 أكتوبر هذه الرحلة من الرحلات المتميزة جدا جدا جدا. نذكركم زادة راهو في كل الرحلات متاعكم عندكم أنكادو متمثل في زوز فليجات من الطراز الرفيع مع ضمان بعامين من عند المصنع، ثم السكادو هذيك حقيبة الظهر اللي تراو فيها في الفيديو مع حاملة أوراق، مع مظلة للنساء، مع تنقل مجاني من وإلى المطار، مع مزارات خاصة، مع رعاية خاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخصوصية، يعني باقة كاملة ومتكاملة تخليكم تتمتعوا بعمر أقل ما يقال عنها أنها باش تقعد في البيت. تقول لي من وإلى المطار، أي من سوسة مثلا باش تخرج الحافلة تتعدى الانفيدة وتجي المطار تونس قرطاج نهار 21 أكتوبر اللي مازلت بعض المقاعد، وفي المرويح تتعرض لكم زادة، يجي ويتعرضوا لكم ويروحوا بكم إلى حدود سوسة. في كل ليزاجونس تلقاو خدمة هذا النقل من وإلى المطار والخدمات الأخرى الراقية والمتميزة اللي هي عودتكم بها براءة فوياج. ما تفلتش الفرصة توا تكلم وحجز البقعة متاعك ومكانك والمقعد متاعك قبل ما يهرب عليك، لأنه راه البقاع محدودة. شو يهرب عليك؟ معناه ياخذوا غيرك. إن شاء الله ربي يكتبها لك ويكتبها لي ويكتبها للناس الكل. وهذاك علاش راني شد صحيح ونذكر فيكم ونقول لكم ما توخروش التالي، بسرعة بسرعة امشيوا توا وسجلوا على الأرقام اللي وليتوا تعرفوها، اللي هي 21-881-882. نعاود 21-881-882. وعندك 21-882-881، معناها 21-882-881. زاد راهو على ذمتكم هذا الرقم اللي هو 21-882-881. الاخر نقلب ثلاثة الشيفرات الاولانيين يولي 21-881-882 مع الرقم الفيكس اللي نذكر به 70-550-020. نعاود 70-550-020. ميرسي براءة فوياج.
4: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فوياج. براءة فوياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة. صباح الورد،
1: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة FM TV. شوف اسمع

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وطريق السلامة لكل مستعملي طريق في بداية هذا الأسبوع الموافقة للجميع. ندلل عليهم ونطلب منهم التخفيض من السرعة، رغم هما سلامة رواحهم هما يستحفظوا عليها، هما ينقصوا من السرعة للمحافظة على سلامتهم، لأنهم هما ثروة البلاد هذه. الله يحفظكم وربي يخليكم وحيدة وحيدة، توصلوا سالمين غانمين. ونذكركم كل مستمعينا ومشاهدينا خاصة اللي في الطريق الآن، نذكرهم بموعد عنا رونديفو مهم جدا، هو 16 أكتوبر 2026 على الساعة 5 مساء، 16 أكتوبر 2026 في 5 متاع العشية. نعاود 16 أكتوبر 2026 في 5 متاع العشية. زعما شنية الحكاية؟
4: دقيقك تما، تأمينتك تما منذ 1912.
3: نعاود لك 16 أكتوبر 2026 تقريبا أقل من 20 يوم 19 يوم على أقصى تقدير، جي موان 19 معناها في دين، باش نصبوا الملفات متاعنا في مشروع كتما 100 مليون الدورة الرابعة. نعاود لو 16 أكتوبر 2026، هدايا 16 أكتوبر، هدايا 2026، 16 و3 أيام، 28 29 30 19 يوم على أقصى تقدير. أما ما تخليش روحك لآخر وقت، توا تصب دوسيك باش تتحصل على تمويل مشروعك. عندك فكرة جديدة؟ عندك مشروع مبتكر؟ تبحث على تمويل باش تحول فكرتك إلى مشروع ناجح؟ ما لقيتش كل مولك في الديماراج متاع البروجي متاعك؟ راهو تأميناتك تما، أسيرونس كتما في تار لرسو متاحة أنشطتها المجتمعية بين ضفرين الاقتصادية، راهي تحط على ذمة الشباب التونسي. تأمينك تكتما نسطر بالأحمر، تحط على ذمة الشباب التونسي أصحاب المشاريع والأفكار الجديدة منحة راهي ماهوش كريدي، ماهوش قرض، سيتان دون، منحة تتراوح بين 5 و15 ألف دينار باش ينطلق في مشروعه. ماهيش طالبة منكم باش ترجعوا هالمنحة هذه، طالبة منكم باش تنجحوا وترافقكم للنجاح. بطبيعة الحال هذه المنحة تنجم تكون للمساعدة على استكمال التمويل أو دعم المساهمة الذاتية للحصول على التمويل البنكي. ساعات تمشي البنك ما عنديش أنا كل مساهمة 10% 5% 20% اللي يطلبها حسب المشروع البنك عليا. هذه المنحة باش تعطيك الديماراج الانطلاقة، أو تحب اقتناء المعدات والوسائل اللازمة أو إعداد نموذج أولي للمشروع. التمويل الممنوح نذكر وبالأحمر غير قابل للإرجاع. آخر أجل لتقديم الترشحات 16 أكتوبر 2026 على الساعة 5 مساء. نصيحتي لكم ومن بيناتنا ما تخليوش روحكم لآخر وقت، توا ابدا صب. وين نصب؟ في مقر تامينات كتما اللي هو ساهل برشا، 100 نهج الحرية 1002 تونس. نعاود مقر تامينات كتما 100 رو دو لا ليبرتي 100002 تونس، معروف جدا. ثم عندك contact@kitama.com.tn. وبش يتم راهو استدعاء أصحاب المشاريع اللي تم اختيارها أوليا لعرض مشاريعهم ومناقشتها أمام اللجنة. تأمينات كتما نساند أفكاركم اليوم ونساهم في بناء نجاحكم غدوة زادة. رابط الاستمارة على الفيديو راهو موجود فوق الرابط الاستمارة، باش تلقوه في العنوان فوق الفيديو وعلى صفحة الفيسبوك متاع اكتما. نذكركم مشروع اكتما 100 مليون الموسم الرابع 2026. خلال السنوات الثلاثة الماضية راهو ساهم مشروع اكتما في دعم أفكار الشباب وتحويلها إلى مشاريع واعدة، واليوم تتواصل المسيرة مع مشروع اكتما 100 مليون الموسم الرابع. 100 مليون في انتظاركم. عندك فكرة، عندك طموح، تحب تحول فكرتك إلى مشروع الموسم الرابع، يكون فرصتك، فكرتك اليوم مشروعك غدوة. نذكر تأمينات كتما نساندوا أفكاركم اليوم ونساهموا في بناء نجاحكم غدوة.
4: دقيقك تما تأمينتك تما منذ 1912
5: جوهرة FM. Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM dit maman à l'App Store ou à Google Play.
0: صباح الورد. صباح الورد. ترجع لكم بعد شوية.
6: جوهرة FM. Publicité.
7: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المنسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، منين وتطاوين، قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
8: أنا بيلوت واليوم باش نسكن لليابان. ذوق ماما، هذا أول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
9: اليوم نشوفوهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
10: مع إدخال جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
11: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
12: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بيميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات، أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
13: عيد ميلاد امجي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي امجي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
14: امجي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
15: كانك على تبحيره ناوي اقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجر المقلوبه والبسيسه المرتوبه، وجهه السياح في مساكن القلعه اكوده وهرجلة ترتاح، حافله ليل مع نهار يحليني سوسة في المنار.
16: Sprechen Sie Deutsch? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi? Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sous Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.
6: Publicité.
0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.
5: ميتيو على جوهرة FM.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملي طريق، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. طقسنا اليوم الاثنين 28 سبتمبر سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب، وسحب عابرة ببقية الجهات، والتحيين متاع الخريطة صار والتعديلات صارت، ونشوفوا الأمطار في أي ولايات موجودة. الريح اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بحرنا قليل الاضطراب فمضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سيرات. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 27 و32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات. نمشي مع بعضنا للخريطة متاعنا لنقاو أنه هذه الأمطار بعد ما صارت التعديلات وين بشكون موجودة في الفترة الصباحية. الأمطار بشكون موجودة على المنستير، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هذا الصباح في الفترة الصباحية، ثم كيف كيف في المهدية خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا 25 درجة في كل من المستير والمهدية، 24 درجة في صفاقس وأيضا أمطار موجودة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 27 درجة في جابس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ثم 25 درجة في مدنين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. درجة الحرارة في قلنا أعطينا الدرجات توا متاع وين فما الأمطار في المستير وفي المهدية وفي صفاقس وفي جابس وأيضا في مدنين. بقية ولاية الجمهورية رغم فيهاش أمطار فيها سحب عابرة لغير ودرجة حرارة تتراوح بين 22 درجة في الكيف أقل درجات مرورا ب 25 درجة لنقوها في بنزرت وفي نابل وفي سوسة وفي زغوان وصولا لأعلى درجات هي 27 درجة في جابس وأيضا في توزر. لكن بعد الظهر شنو هي الأمور؟ كيفاش تواصل الأمور؟ الأمطار باش تتواصل أما تصبح ضعيفة، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة في صفاقس وفي جابس، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة وفي مدنين، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة. درجات الحرارة راهي باش ترتفع نسبيا وتتراوح بين 28 أقل درجات للراها في القصرين مرورا ب 30 درجة في بنزرت وفي تونس الكبرى وأيضا في زغوان وفي سليانة و 27 في نابل، هي أقل الدرجات أقل من 28، 27 تولي أقل الدرجات في نابل، 29 سوسة المستير، 28 المهدية، مرورا زاد ب 32 أعلى الدرجات، 33 بشكون أعلى الدرجات، 32 في توزر و 33 في جندوبة أعلى الدرجات. الأمطار بشكون موجودة كما قلت لكم في صفاقس ثم في جابس في مدنين وبقية ولاية الجمهورية، سحب عابرة لغير في الفترة متاع بعد الظهر. في الليل الأمطار تولي متوسطة، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في صفاقس اللي نسجل فيها 24 درجة و 24 درجة زادة في جابس، وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في مدنين، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و 24 درجة. بقية ولاية الجمهورية سحب عابرة لغير ودرجات حرارة تتراوح بين 19 درجة في القصرين هي أقل الدرجات مرورا ب 21 في كل من الكيف وسليانة، 23 في تونس الكبرى، 25 بنزرت، 25 قلت لكم سوسة، ثم 25 المنستير وفيها سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، 25 زادة في المهدية وسحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة، وصولا زادة إلى أعلى الدرجات باش تبقى 25 درجة في توزر وفي قبلي وفي برج الخضرة. هذا بالنسبة لليلة. غدوة نهار ثلاثة الأمطار تتواصل، نهار الأربعاء الأمطار تتواصل، هذا الأسبوع فما أمطار لكن أغلبيتها بين ضعيفة ومتوسطة. كانت هذه إذن الميتيو، خديناها من المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله الأمطار تتوسع رقعتها، هذا ما نطلبوه، وتكون بين خفيفة ومتوسطة وبشكل يومي، تساعدنا خير من الأمطار اللي تعملنا فيضانات وما تخليناش نستفيد على مستوى الفلاحي والمائدة المالية. وكل ما يعطينا ربي إن شاء الله يكون خير نافع لبلادنا ولعيبتنا وعبادنا أيضا، وإن شاء الله خير لأراضينا الفلاحية. ونقول موسم إن شاء الله طيب منذ بدايته، وكل ما يعطينا يعطينا باللطف.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح على جوهر FM TV. شوف اسمع وتمتع.
2: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملية طريق اللي نوصيهم يستحفظوا لي على رواحهم. راهو هما ثروة البلاد هذه. ثم نحب أقول بداية أسبوع موافقة للجميع. وضيفنا وصل توا للاستوديو. راهو شو يمكن اللي ما يعرفش أحسن الزرقوني جيدا، صحيح نفطي لكن عنده جذور في حملنف، ولدنا في حملنف، وبش نهزه هو ومستمعينا ومشاهدينا في متابعة الأولانية هدية إلى الهمهامة كما يقول حسونة حسن الزرقوني، وكتب عليها أكثر من مرة حاجة جميلة ورائعة في ذكرياته هو. هات نمشيو لحم لنف في هذه المتابعة الأولانية اللي شفيها فيها كارثة منعنا منها والحمد لله. أي كارثة كانت ضر برشا عباد في خصوص حسن التعامل مع الخنزير البري اللي هبط واستعمرنا في وسط البلاد. متابعة الأولانية من حمام لنف مع الخنزير اللي خذا مكان العباد في وسط البلاد، ويدول العباد يزمهم يطلعوا هما يعيشوا في جبل.
1: متابعات
2: خليفة، نحبك انت ومستمعينا ومشاهدينا الكل يتفرجوا في الفيديو هذا. فيديو يفجع. الخنزير هبط هو، معناها هو يهبط تروبو كامل فيه هذه الام نتاعو، في الام وفي صغار، صغار من صغارها كيف قص الكياس ما لقاتوش هي هذيك، علاش رجعت له بسرعه هذيا. كيف قص الكياس عفسته كرهبة، والسياره هذيا اللي سوق فيها هايك هذيك هو توا تحتها على مستوى العجله اللي على اليسار. البو والام والقطيعه الكل رجع وقف السائق ما تحركش كريمو، ما تحركش، وقعد يحاول كيفاش يمنع اللي منعوا الثاني تقف سيارة بيضة بحذاه وقالت له كيفاش يعمل. لا هذه الأم متاعه راهي هابلة شوني تعمل مش عمل توا باش تجي سيارة بيضة تقف تقول له قدم شوية واخر اغزر وهكا هاوك هاوك وخرج. فما سيح، كان تسمعوا السونور سيح يرعب متاع الخنزير الصغير
3: صغير
2: لهنا. لهنا رجعت الروح، خرج مضروب شوية، رجعت الروح في اللوم هذيك، اللوم رجعت الروح وما صار حتى شيء. حتى السيد اللي واقف وغزل له هذاك شد بوست بلاستيك كريمو، ما حبش يتحرك من هنا سيناره، هو بيدو دخل في العاجة لأنه إذا كان يضرب هو يضرب اللي قدامه وباقي واصل، والكرهبة كان ينجم يفتقها وينجم حتى اللي راكب غادي يتفتق.
3: أنت ديما تقول طريق السلامة لمستعملي الطريق، وحنا نقول إن شاء الله طريق السلامة لمستعملي الطريق في حمام لنف، لأنه الظاهرة كبيرة وخاصة ثم ناس يهزوا معاهم صغيراتهم.
2: صحيح، راهو ما عادش حمام لنف فقط، راهي الضواحي الجنوبية للعاصمة الكل، ووصلت حتى الوسط البلاد. شوفنا شارع حبيب بورقيبة الخنزير يحاول
3: في شارع حبيب بورقيبة
2: في لافنو في الاريانا في غيرها في عدة أماكن من تونس. علاش كيفاش؟ خلينا نمشيو مع
3: المتابعة
2: اللي فيها
3: السيد رئيس المجلس المحلي بحمام لنف سي مالك التومي اللي يقولوا له صباح الورد.
4: صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير عليكم وجميع مستمعي جوهر FM.
2: منورنا سي مالك،
4: عايشك النور، نوركم. بالنسبة للحادثة الأخيرة مش جديدة راي هذيك، يمكن حادثة صارت معناها فهمت خطر أثارت الرأي العام خطر تم تسجيلها. وانا نحيي معناها السائق متاع الكرهبة اللي معناها تحلى بضبط النفس وعرف كيف جاري الموضوع. ولا لا كانت كارثة لا قدر الله ربي يحفظه. بالنسبة لل حكاية الخنزير البري، نعرفوا نحن اللي جبل راه قريب برشا الحمل لنف، معناها نحن جبل بوغرنين قريب للبلاد
2: يا اخي. هو قرب منا ولا احنا مشينا له؟
4: جبل نحن بتبعتنا فيه، مش نحن
2: احنا مشينا له يا مالك، احنا مشينا له، بنينا في الجبل وتحت الجبل ومشينا له، عرفت حمل
4: لنف كانت قاعدة. بالنسبة لل بالنسبة للبني ما نحكيوش هذاك، حدث ولا حرج معناها فهمتني. التوسع العمراني ماشي ويزيد،
2: فالجبل هبط منه الخنزير ولا يعيش في وسط البلاد؟ هذا اللي نلاحظوا فيه مالك التوم.
4: الخنزير كثر بطريقة رهيبة في السنوات الأخيرة سيحك. قاعد يكثر فهمتني، قاعد يزيد ويكثر، معناها نتيجة التكاثر متاعه. طالبنا معناها أعطى تراخيص كما كانوا قبل يعطيه تراخيص، معناها حتى تراخيص سياحية للمصيد معناها فهمتني. كانت قبل السياح يجيوا الحملون في يقوموا بعمليات مصيد في مدة معينة، ما نعرفوش عليها التراخيص هذه ما عادش تعطى. كانت بالعكس
2: حتى إدارة الغابات يظل مش قاعدة تعمل مع جمعيات الصيادين،
4: ما عادش تعمل مع جمعيات الصيادين،
2: ما عادش تعمل في عملية الصيد هذه.
4: هذه عندها هي نتيجة مباشرة هذه لتكاثر الخنزير.
2: فهمتني؟
4: وما لقينا لهاش جواب، معناها جواب مقنع ما لقينا لهاش رد، ما نعرفوش علاش. فهمتني؟ ماذا بينا معناها نعاودوا معناها
2: كان هكا. لكن يقولوا زاد فما أوساخ برشا في حملن، فهذاك علاش الخنزير يهبط من الجبل باش ياكل الأوساخ ويموت على الأوساخ.
4: والله تنجم تقول جزء جزء، والله وكي تحكي نحكيو على وسخ سي حاتم، والله مش قاعد يبيت وسخ في حملن.
2: من الحملة اللي عملتوها انتوما كمجلس محلي شفت اجتهاد من عندكم، فما حملة في المدة الأخيرة ما عادش يبات الوسخ وسي، معناها بدينا نقضيو على النقاط السوداء اللي غادي.
4: والله المواطن لازم يكون شريك في العمليات هذه. بالنسبة للنقاط السوداء راه ما نجم نقول وقضينا عليها سي حاتم، إلا ما يكون المواطن معناها واعي وفعل ويشارك في الشيء هذا. نحكيو على حملات، نحن مثلا كنا نتابعو سي حاتم، نحن كنا نتابع العملية هذه نتاع الحملات اللي قامت بها البلدية وعطيهم الصحة، معناها قامت بملحمة كبيرة في الإطار هذا، معناها صباح وليل وقايلة، معناها وليت على ثلاثة مراحل، معناها قضى على النقاط السوداء فهمتني.
3: باهي العوازل المالية، العوازل اللي موجودة اللي كانت، علاش ما كملوش العوازل على الجبل الكل باش ما يهبطش؟
2: شنو يفلقها العازل الحديدي عملوه وفلقها هو قبل؟
4: لا ما مش هذا مش حل ذاك. بالنسبة للعوازل، العوازل معناها ما هوش حل، قلنا الحل هو فراو كثر بطريقة رهيبة. التراخيص اللي كانت تتعطى في إطار الصيد
2: مالك تثبت وقت اللي نبداو طالعين للجبل للفوق نقاو وحود وما نعرفوش واحنا صغار شنية الهدرة، معناها كل العازل الحديدي اللي عاملينه
3: بليرات
2: مكسر تكسر هو ضربهم قالك ظهر هو بلانه الولاد
4: مش موجود العازل هذاك مش موجود
2: نح ده تضرب بمشي
4: نح العازل هذاك مش موجود معناه
2: نعم. شكرا لي
3: في الصيد
2: في الصيد وكا. شكرا ليك مالك، نحب ونحيي ونثبنوا اجتهاداتكم انتم كمجلس محلي على مستوى العناية بالبيئة والنظافة، وان شاء الله المواطن في حملهم فيكون شريك لذلك. ابقوا معنا راجعين مع بقية ضيوفكم.
5: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
6: احنا بس متاعنا راهو جغرافيا، احنا نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
5: عندك راي؟
6: ربي محمد بسول.
5: ما تخليهاش في قلبك،
6: مش حرام عليكم.
5: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
6: جوهر اف ام راني ديما نتبع فيكم، جا رب وصلوني صوتي.
5: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
7: احلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صل وسلم.
5: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
6: اول واحد فيه هب
5: جوهر اف ام بوبليسيتي. عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يدراتيش، الجمعه هذه ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك اون بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
8: مع اورانج بوست دي رونتري ب 5 جي
5: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع اورانج اي سامسونج جالاكسي A17 5 جي سمارت فون بوستي بار ليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجا بكسل وزيد مع بوتس وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
8: ملافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغونتخي ب 5 جي.
5: عندك اورانج جوهر اف ام بوبليسيتي.
0: صباح الورد
9: صباح الورد،
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 من الصباح
1: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: في صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نستقبلوا ضيوفكم. هو مع الضيف هو ولد الحصة زياد باشا اللي معناها مختص في المجال الانتيليجنس ارتيفيسيال وسي معناها الفيسبوك والريزو سوشيو والحكايات هذه. ثم خاصة في حاجة معينة ونحب نشكره عليها زياد لاكومبانيومون تاع لي جون في خصوص اختيار مهن المستقبل. قاعد يعمل في دي فيديو يعملوا الكيف يوري فيهم في ثنية صحيحة لأنه المهن المستقبلية موجودة راهو سي با فري. مش باش نحينا الاي اي الخدم لا ما يلزمك تكون حاضر انت بور سانتيغري هكا زياد
10: ولا اي لي ميتي قاعدين يتسو ترانسفورم بطريقه سريعه جدا فيلزمك تواكب العصر وتعرف شنو متطلبات سوق الشغل وشنو الانسان يحتاج والذكاء الاصطناعي كيفاش تعرف تستعمله باش تلقى بلاستك خاطر هو في الاخر معناها اداه تنجم تستعملها باش تحسن الطاقات والمواهب نتاعك.
2: باش نهزك توا انا معايا الضيف الدنيا وما فيها اللي مش سي با فاسيل دو لافوار في البلاتو راهو زياد يزمك تجري أنا باش يكون بحداك في البلاتو ولكن باش يهزنا لي اون فويت اكستراوردينير روعه بأتم معنى الكلمه ونعرف المكان ونعرف المنطقه ككل فباش نمشيو معاه في جوله سياحيه ما يلزمكمش تفلتوها حتى زياد يظل كان تلقى وقت نقزوا مع بعضنا
10: نمشي
2: يلا ندعو الناس الكل باش يكتشفوا معايا ومع ضيف الدنيا وما فيها شنية هالمبادرة الرائعة النفطية هذية واللي باش تصير مي اكتوبر حسب المعطيات اللي عندي انا ويأكد لي ذلك سي حسن زرقوني ضيف الدنيا وما فيها.
11: ضيف الدنيا وما فيها.
2: صباح الورد.
12: صباح الخير. صباح النور. صباح الدقلة توا خاطر بديت
2: وقتها
12: وقتها انا توا جيتك تعب شويه على خاطر جيتك
2: غادي كنت
12: غادي
2: قداش تمشي الدقلة؟
12: اي اوكي صافا معناتها توا البارح مثلا دينا اكل بريمور هذيك البنينه ريحتها الفايحه بدينا نقصوا شويه لكن وكان ان شاء الله ربي يعين المنتجين تعرف في تونس ديما الحلقة الضعيفة الحلقة اللي هي تعبة ديما الفلاح ديما الفلاح في كل ميدان معناتها من القمح للزيتون للبرقدان للسمك لكل شيء في الفلاحة والزراعة ديما المنتج على خاطر
2: الفلاح هو اللي هز الحمل
12: ولا مش محمي بالقدر الكافي نحب
2: ما تيتنيش هما الدقلة الدقلة استحقت رقم باهي في التصدير
12: لباس هو هو هو المنتوج رقم اثنين بعد الزيت معناتها الزيت يوصل أكثر من 5 مليار دولار والدقلة تفوت المليار دينار
2: شوية مليار دينار
12: سومها باهي من نيفو انترناسيونال لكن
2: ناسيونال
12: الوكالة ديما تفكروا في الوكالة انتم عندكم حق ورمضان وكل هو شنو بالنسبة للانترناسيونال اللعبة الكل موجودة في التعليب وكيفاش تكيفوا كيفاش تحطوا يتقبل في الأسواق العالمية معناتها كيف ما في الزيت
2: الفالور اجوتي نتاعنا شنو هي كالتعليب علبتوا وراك تدخل بيه
12: واذا تحب تمشي لبعيد اكثر تعمل بيو معناتها ما تستعملش
2: الكيماوية
12: وكل تتعدى من 3 دينار العشرة دينارات من 3 دينارات لعشرة دينارات إذا معناتها نفس المنتوج
2: إذا كان خدمت عليه
12: خارج من عند المنتج معناتها إذا لا إذا
2: هذي
12: كان
2: هذي
12: عملته بيو
2: هذه قالت لي دقلة نفطية
12: هذه
2: عشرة عشرة
12: اي هي تاع وكيل هذه مش نتاع معامله هذه مش هذه اللي تتسوق في العقار لازم نفهم مليح كيفاش اللي صايره الامور الدقلة تحبوها انتم يحبها الوكيل هي كيف ما هذه يحبها هو يحبها طوندغ وطريه وحبها تمر وتلمع
2: زاويه
12: لكن المعامل ما يهمهمش
2: مروه ولا حب يقول لي اي اعطوني نزيد نسمي المخرج قالك احسن بقداش
12: اي المعامل يحبوا دقله شيحه
2: اي ظهرت لي انه كانه اللي ناكلوا فيها احنا هنا احسن من اللي خاصه تصدر
12: الف المره
2: والله انا لاحظت
10: بجاه ربي بقداش
2: تصدر لا مش طاير
12: احسن خاطر هو شوف بالنسبه للناس اللي يسمعوا فينا توا فما لازم نشوفوا راهو في العالم التجاره اللي هي الامم المتحده منظمتها في الكنيسات راهو فما تصنيف وتصنيف نتاع التمر نسميه دراي فروتس معناتها الفواكه الجافة التمر
2: تمر فواكه جافه.
12: اي نعم، معناتها التصنيف العالمي العالمي فاكهه جافه. كيف ما الكاليترونج تاع بانان جافين، كيف ما المشمش جاف، كيف ما الفيغما تاع الكرموس جاف، كيف ما الزبيب، كيف هكاك مصنف في التمر في العالم. هذاك علاش هو حتى راهو هكاك يبدا معلب في, في, في الخارج، ما شهيناش نحن كتوانسه، لانه راهو هو كيفاش ياخذوا التمر اللي هو الجوده نتاعو مش عاليه برشا، يعديو على بروسيس معناتها بخار ودنيا وكل شيء، وبعد تنظيف وكل شيء، وبعد تعليب، وبعد تسويق. احنا كوكاله ما نحبو كان دقله في عراجينها الحقيقه تلمع كيف هذيك. وين المونتا
2: هاك المخرج، هاك المخرج
12: تحب على السوم هي
2: السوم.
12: شوفوا يا جماعه، راهو حقيقه وهذه فرصه، يعطيك الصحه حتى ما تتهالي هالفرصه هذه باش نشوف. راهو اول عمليه تتعمل هي انه نذكروا في افريل، وحتى اول ماي نذكروا بالعرجون. بالعرجون سمعت الذكار، الذكار نحطوا الذكر مع النواره نتاع التمر نتاع الدقله، ونقربوهم لبعضهم باش تصير لا فيكونداسيون، اللقاح يصير. ومن بعد شهر آخر نعملوا المفارزة. شنو هي المفارزة؟ فما عنا 20 عرجون، ما نختاروا كان 12.
2: عندكم غابة هادي متاع زرقوني متاع
12: باوي منفع نسكن اللي عندها غابة، راهو نسكن اللي عندها غابة معدل
2: فلاح فلاح يحكي
12: معدل العبيد اللي
2: باي
12: اي فلا. فما 50,000 فما 50,000 عائلة عندها طب طرد وغابة فيه. انا باش نفهموا بعضنا مليح، لانه ذكر شو معناتها ذكر؟ تطلع الفوق وبالعرجون، بالعرجون 20 عرجون،
2: ليه عملية مرتعبة جدا،
12: وتربطهم وتعمل وتهبط وكل
2: حتى في عملية جمع الدقلة.
12: المفارزة، المفارزة بتختار 12 عرجون على 20 عرجون باش تطلع صحيح وقوي. ومن بعد تطلع في شهر آخر جويلية أول أوت، تطلع باش تغطي بك الأكياس هذيك من الأمطار ومن ثم كان فما مرض وكان عندك الحق تستعمل الدواء حتى الكيميائي، تطلع مرة ومرتين باش
2: تداوي
12: على خاطر فما أكل عنكبوت. وبعد وهذا كله فما خدمة الأرض مع تاع العزقان والسقيان، وكي تجيك دورة الماء مع ماذي ساعة تاع الصباح في البرد إلا درجتين، خاطر احنا على البرد حقاني معناتها صحراء. دونك معناتها الشقاء والتعب والظناء و و و و اللي باش اللي نتصوروه كله. وبعد انتم
2: مش انا هاش قالت لك المخرج،
12: تقولوا المنتج
2: ولا المخرج، المخرج قالت
12: تقول كيفاش
2: قالت لك هاتوا نعطيك الكرهبه نتاعي واعطيني صندوق دقله. معناها هذا بعد ما حكيت هذا الكل مش مزال.
12: كيفاش الدقله تجي غاليه ولا تجي
2: قد ايش سومه
12: مضنيه
2: قد ايش سوم؟
12: لازم غبار ولازم رمل ولازم لازم هذا كله تعب. انا هاش نقول لكم بالنسبه للسوم المخرجه، هاو جايك السوم
2: والله خايله.
12: الا وعنده علاقه، وعنده علاقه ب علاش استضفتني اليوم حتى
2: على موضوع مهم جدا، لي روز
12: لي روز دو جريد.
2: شنو لي روز في الجريد؟ نحب نفهم الحكايه.
12: يبقى العلاقه هي شنو؟ تحبوا التمر باهي، تحبوا دقله باهيه،
2: سمعت التمر
12: تحب حاجه باهيه، يجيو بحذانا يا سيدي
2: نجيب خذ بلاش،
12: يجيو بعدين وتجم تاخذها بلاش.
2: يعطيو بلاش. لا لا شومها في تونس قداش يا خويا تو يسمعوا فينا عباد
12: اللي يسمعوا فيكم هذايا. انا فما حوايج ما قلتها لكم زاد. فما اللوجيستيك باش تجيك بعيده على 400 كيلومتر باش تجيك، معناتها هذا معدل
2: بابين. والله الكل هذا نعرفوه احسن،
12: ما ندخلوش ما نستبطنوش، لانه الناس في بالهم هاك هبطت من الشجره قدام المرشي وعطاوها وذيك هي هاك تمر هاك ابخي تو هاك ثمره. انا ثمره
2: تعب كبير،
12: التعب التعب فما مره
2: واحد ان شاء الله ما تصبش المطر وقت معين ولا شنو فما كذا.
12: فما واحد اجنبي صاحبي جاء شاف الغابه وشاف وفسرت له كيفاش فونكسيون والماء والدنيا والسقيان وكل وتعب وطلوع والهبوط وكل. بعد قال لي توا هنا في باريس وليت كي ناكل كعبه تمر نعرف كل شيء اللي وراها عشر راها كيف ما كنت رافيها بكري. هذا بون ابخي سي فري الاسوام، الاسوام حسب الجوده نتاع الوكاله. هاي سيد المخرج
2: يا شيخ يا اخي نرضى عليك انت
12: حسب الجوده ما بين 5,000 و10,000
11: وتنجم توصل حتى 12
2: وتنجم تربورتي تيلي 5000 و6000 و7000 و8000
11: وانت حاتم علاش تقول
2: راهو جيد للغايه
13: ثم التفاح ومن الخوخ
2: وبصراحه البنان اللي وصل له 30 دينار في تونس و35 دينار
11: على خاطر بديتو
2: نتاعنا
11: وبديتو تستانسوا انه الغله غاليه هذا علاش زاد معناتها شفت كيفاش رد الفعل نتاعكم بالنسبه لنا ايجابيه معناتها مقبول معناتها انه نرقاو دقله ب 8000 و9000 في السوق
13: معقول
11: حاجه معقوله وهي راهو
13: وهي افيد زاد هذه حقيقه راهو مش
11: هذاك هو معناتها البوتاسيوم
2: ومغنيسيوم شنو علاقه لي روز دو جريد بالدقله هذا كله وشنو هي لي روز دو جديد لانه احسن انا نعرف عندك مبادرات رائعه ويعطيك الصحه في المبادره كنت حكيت عليها في الصباح انا وخليفه فما مهرجان الصوفي اللي صار واللي كبر وراها زاد احسن ومجموعه من الناس الممتازين اللي اسوا للمهرجان هذايا وراه سنه زاد خلى من بون ايكيب تواصل العمليه
11: معناتها هو انا 5 سنين وانا نخدم فيها المهرجان هذايا جاء وقت انه واحد يعطي المشهد
2: يعطي المشهد برافو دي جون يعملوا الكيف زاد ونشكره
11: يقول لك كي مهرجان يفوت الخمس سنين عارف وقف على ساقيه ان شاء الله
2: اعطيني شنو هي روز دو جريد مزولي ما عندهاش 5 سنين ما سمعتش بها
11: اسمع لي اسمعوا فيا توا في سوسه وفي قصر هلال وفي مستير وفي صفاقس وفي كندا وفي كل بلاد في العالم على انترنت وفي ممكن حتى في الفلاك هوني مش بعيد ولا في خزامه ولا
2: في سيجمان كونسي يقولوا حوالي 100000 يسمعوا فينا في تونس الكبرى ما نعرفش
11: اي هذاك هو ابخي بون جوهره قوتها في الساحل وهذاك عشان نجم نغيسها الوغ هو شنو الفكره دابور لي روز دو جريد لي روز جايه من كلمه من لي روز دو سابل عرفتوهم هكا لي روز دو
2: سابل محكيه ما بيناتهم
11: والجريد جريد جريد تعرفوه بلد الجريد الوغ شنو الفكره هي هي قلنا المرأة تسوق تسوق سيارة وحاذقة حتى في تمشي لاسيورونس تطلع لها أرخص من الراجل خاطر عدد لي زاكسيدون معناتها البونوس مالوس اللي فافورابل على لا فام كو لوم معناتها وفما المرأة مربوطة بالليليغونس والفخامة والبه وقلنا فما برشا ناس في تونس ما يعرفوش مليح الجريد وفما شعور كذلك أنه ناس تحب على المغامرة على الاكتشاف على ورجوع الأصل زادة تونس معناتها توا بكري كنا اللي حك راسه ويقول هاي نمشي نخارج ونمشي لتركيا ونمشي دراوين وكل توا فما أماكن في تونس من سيدي حمادة في سليانة للجريسة والمناجمة متاعها للجريد التوانسة ما يعرفوش بلادهم بالقدر الكافي دي مون والعوام الاخرى الحقيقه قاعدين نراو انه الناس قاعده ترجع للسياحه الداخليه بطريقه قويه
2: ونكتشفوا نحبوا نكتشفوا ولينا مشينا نكتشفوا
11: في فكره الاكتشاف هذه في مفهوم الاكتشاف قلنا ان نظموا ان غاد فيمينا سوليدير اش معنى انه ان غاد هو لانه ماهوش رالي معناتها فمش سرعه مش سرعه نستعملوا سيارتنا مش نحكي الحكايه من اولها
2: بالضبط
11: نوصلوا مع الأربعة نهار الجمعة نهار 16 أكتوبر 2026 مع الأربعة
2: نعمل ديبار من تونس
11: من تونس

0: يصاحبوا نسائهم وحتى الأطفال العائلات يجيوا وباش نفسروا لهم كيفاش هالكورسة هذه باش تصير من 6 حتى 8 تعلي نعملوا لهم نعطيهم البوك رود بوك نعطيهم كل التعليمات وكل لأنه سيارة تنجم تكون سيارة سياحية أنه SUV أنه حاجة عادية لأنه باش نستعملوا طرق ما هيش بتاع رمل وهضاب لا لا لا بعدها أي سيارة
1: نجم تدخل معنا الطريق العادية باش نمشيو عليها
0: كاروسابل فما بيست وفما فنيها فيها الكياس دونك بعد باش بعد باش ناكلوا الميريسة والشخشوخة و
2: برافو
0: اما احر شويه وبصل حقاني مش بصل نتاع اللي ترقاه هوني
1: لا لا اي هدايا
0: فوالا وغلتنا وتمرنا ودقلتنا وكلنا ورمينا وعنا خاطر احنا حتى لا نب ثم نعملوا سكونابيل حفله خاطر احنا
1: بصوفيه
0: اي صوفيه حضره سيدي بوعلي وخلي العباد
1: سيدي بوعلي راه نتاع السود مو سيدي بوعلي نتاع احنا
0: سيدي بوعلي سني من الاكستاز للترانس معناتها من
1: التخميره موجوده زاد فهمنا عليه كل شيء موجود
0: بعد 10 ونص 11 لازم تروح البيوت باش حضر روحها 8 تاع الصباح غدوه لازم من غدوه نهار السبت 17 اكتوبر حاضرين كل دقيقه نخرجوا كهرباء سياره من سياره هما اللي هما يسوقوا
1: هما يسوقوا
0: اللي بحذاها راجل بيسالش كوبيلوت اما هي لازم تسوق امراه لازم تسوق ونبداو من قوس نتاع نفطه
1: اي وين نمشيو
0: نهبطوا للشط الجريد نوصلوا سيدي حسن عياد هذايا ولي في وسط شط الجريد معناتها بحذاه ولي اخر اسمه سيدي ضواي روحه معناتها هذا
1: اللي ضوي كان على روحه
0: هذا ضواي روحه لا با بزوان لا طاقه
1: خارجيه
0: ما تسيرلوش انقطاع الكهربائي
1: واضح ما يقولش عليه
0: لا لا حاجه معقوله مساله
1: يكثرنا منه هذايا
0: ثم ندخلوا في الغابه معناتها الواحه القديمه نتعداو على البرج نتعداو على الزمبريطة نتعداو على سيدي بوعلي ريح سيدي بوعلي ثم الزاوية وناخذوا الطريق بتاع سيدي بتاع بورقيبة اللي كان
1: يمشي غادي وقت يعمل كل مارش يقعد مدة راهو
0: ابسوليمون وبعد نمشيو الموسبا معناتها وين ستار وورز معناتها الفيلم حرب النجوم ثم نمشي
1: وين تم التصوير وراه المكان رائع جدا خليه حتى كي تمشي وعملوا تصاور غادي يبقى للتاريخ
0: وصغاركم يحبوهم وبعد ثم نمشيو لعنق جمال مكان معناتها جيولوجي خاص ثم نمشيو القدام نكملوا حتى نوصلوا ثنية شبيكة وثنية الحامة معناتها ثم ندخلوا في غابة الحامة اللي هي غابة أخرى حلوة برشا عيون ماء وواد وكل ثم ندخلوا لتوزر ندخلوا كي ندخلوا لتوزر ندخلوا في المدينة العربية تاع توزر بالسيارات نتاعنا نعملوا ندوروها ثم وتعرفوا توزر معناتها وما أدراك معناتها ثم ندخلوا في مكان نحب نخليه توا هكا سكري باش فيه المغامرة شوية لكن مغامرة
1: سامباتيك
0: ثم نمشيو لبحيرة شمسة هذه بحيرة في وسط الصحراء ثم نمشيو لابن شباط معناتها ابن شباط ثم نرجعوا للنفطة معناتها هذا كله 120 130 كيلومتر
1: فيه فطور غادي
0: شنو فطور في الغابة يرعب
1: هذيك القاعدة التصوير عبد الحميد كان ترشح لي هذيك القاعدة اللي عاملينها نتاع الفطور زعما قاعدة رائعة جدا
0: هذيك عندنا
1: جميلة للغاية برافو حسن لا والله جميلة جميلة
0: ثم
1: كنت ترجع لك التصويرة متاع هاي روعة روعة
0: الماكلة روعة والطقس روعة والجو روعة
1: صلي عني بيه وتبارك الله
0: شوفوا كل الباب بالخشب متاع في الضيعه هذه في الغابه احنا الثانيه هذه
1: ما نقولوش ثانيه نقولوا غابه احنا غادي.

0: معناها هذا ايش يقولوا
1: احنا الواحه نسميها الجر
0: الجر
1: الجر مشيت للجر صوبت مشيت صوبت الغابه مشيت
0: للغابه باي داكور وصلنا عملنا هذا
1: في اكتوبر راه احسن فتره في السنه معناها
0: صحيح حدي.
1: ثم من بعد نمشيو للهضاب الرمليه بتاع نفطة اللي هو اول معناتها هضاب رمليه في الصحراء معناتها لارغ اورينتال بون باش نشوفوا
0: هذه النهار لوديسات
1: سامدي غروب الشمس
0: اللي غروب الشمس غاديك
1: غاديك
0: ثم اروع غروب يقول لي موجود في تونس
1: اللي يحبوا الطبيعه واللي يحبوا هكا السكينه والهدوء ومعناتها زي سبيكتاكل فيريك ثم في الليل فما سهرية وفيها الجوائز متاع الناس اللي ربحت كيفاش يربحوا العباد مثلا كنت عندي قدام معناتها ستاسيون فوتوفولتايك متاع ما بين نفطة وتوز مش تعدي قدام مثلا نسألوك انت حاتم نقول لك قداش من ميجاوات هذه تنتج هذه انت جاوبني مثلا ما تعرفش نقول لك به 20 ولا 10 ميجاوات
0: تعطي
1: احتمالات كان ما كان تعرف من لوب كنا نعطيوك 5 نقاط كان جاوب صحيح
0: جور اون فامي ولا المدام فقط اللي ساق
1: هي المدام هي تجاوب
0: هي اللي تجاوب
1: ينجم ولدها صغير ما غير تشات جي بي تي لازم تكون فما البديهه
0: في سيرفيس
1: نعطيوك ان بوان
0: دونك فما جايزة للأول الفامي الأولانية أو المرأة الأولانية مرأة ثانية ومرأة ثالثة
1: فوالا ثلاثة جوائز ثم هذه سهرية حلوة معناتها وحتى توفى بستب توفى شوية دي جي شوية جو
2: حفلة معناتها
1: حافلة
0: نحبوا لو روتور
1: نهار الأحد نهار الأحد صباح باش نحوسوا في المدينة العتيقة نتاع نفطة اللي فيها البراتين واللي فيها معناتها من أحلى وأحسن المدن العتيقه في تونس غير مول معناتها في طريقتك
0: باش نعديو الصبحيه ونفطروا في وسه غادي ولا لا
1: لا ناخذوا سيترونات بالقارص نتاعنا اللي هو تحت في الغابه
0: محلي
1: هكا زيرو سي او دو وشنو باش نعملوا كارافان سونتي معناتها باش نحاولوا نداويو العباد اللي هما مستحقين عندنا قريه حرفيه للنساء ولازم كل شيء يتباع الكليم المرقوم كل اللي يقدموه لازم يتشرى ثم عندنا سيمينار باش نعملوه لك الشباب اللي هما يستعملوا الموتورات وكل شيء كل عام نحن نخسروا منهم 3-4-5 وحتى عاد اكثر مالوغوزمون كل الموتورات الجدد هذوك باش نعلموهم معناتها شنو هما لي بريسيبت نتاع السلامه
0: المروريه
1: ثم نزرعوا شويه شجرات باش نحاولوا نظلوا في المدينه حتى شفنا نحن في الصيف
0: هذاك
1: هو الباب نفط هذاك هو القوس هذاك هو القوس
0: باهي نختم مازالت لي دقيقه في البريمير بارتي نختم البروجرام
1: ماذي ساعه فما ما حدش حتى ماذي ساعه شوبينغ كل تو دوا ديسباغيتر انا نحب شوبينغ لازم العباد تعاون العباد محليا وتاخذ وتعبي الكهرباء بتاعها
0: بدقلة مساس راهو الصناعيه اللي غاديك هم مساس بربي نخدموا على رواحنا باش نساندوهم ومن بعد وقتاش الرجوع قلت لي
1: ماذي ساعه رجوع مع التسعه اللي جاي من صفاقس يلقى روحه في داره اللي في سوسه واللي جاي من تونس واللي جاي حتى من كل مكان
0: الناس كل التسعه نتاع اللي يوصلوا
1: لازم يجوا حتى من فرنسا فما طياره ديريكت راهو من باريس راهو
0: باريس صابت في مطار تونس هذه بالتعاون مع الديوان الوطني للسياحه ووزاره السياحه
1: هو شوف تسهيلات جاونا من كل بلاصه احنا كي قدمنا المشروع هذايا كل واحد يقول لنا السلطات الامنيه خاصه
0: شكرا لهم وزاره الداخليه
1: خاصه الحرس الوطني معناتها هو دائما هو خاطر اللي معناتها ان بوان فوكال في نجاح العمليه هذه وشاورنا بسيغ سيد الوالي ومعناتها
0: السلطه المحليه والجهويه
1: باش تكون امور تكون معناتها سلسه
0: برافو
1: مرحبا بكم مرحبا بكم الوغ باش تعطي ان ايميل في عقلك باش نقولوا بشوي بشوي غاد ار اي دي فيمينا F-E-M-I-N NEFTA N-E-F-T-A at gmail.com
0: عاود هنا بربي خليها تقيدوا مروه وتحطوا لنا في العنوان
1: غاد فيمينام
0: قيدته صحيت
1: نفتا at gmail.com بالله يحطوه هذا
0: في باش نحطوه في السيت
1: كل باش
0: اللي راغبين في المشاركه
1: نعطيهم هكا الجذاذ هذيك
0: ويكونوا مشاركين ومفتوحه بربي للناس الكل
1: سيت ان غيد
0: للي فامي
1: سوليدير فوالا
0: تضامن تضامني اي برافو. ان شاء الله الدوره الاولانيه تليها عدد دورات باش تبقى معنا احسن في الدوزيام بارتي نتوزع شويه في خصوص هذه السياحه الصحراويه. علاش ما تورنهاش كوم الفو؟ علاش ما جابت الناس سياح من الخارج كوم الفو؟ علاش المده قصيره نتاع هذه المهرجانات 3-4 أيام متوفى ما تكونش اكبر؟ لانه الاقبال ما ريتش حتى مهرجان انا في السود ما فيش اقبال معناها خاصه تبعت المهرجان الصوفي هذا خليفه سي ما تلقاش بلاصه معناها. وكان يزيدوا يتوسعوا في الايامات تجي العباد وكان يزيدوا يوسعوا في الاماكن تلقاو العباد. هذا تنجاوب عليه بعد الفاصل.
1: فما انكدوت نحكي فيها حاجه
0: بعد الفاصل مباشره. باش نرجع مع زياد باشا استاذنا زياد باشا. مانيش نازوه للفاكولتي وللسنتر دو فورماسيون وللتدريس باش نازوه اليوم اللي يحكي فيه التونسي في خصوص هل الاي اي ولا الحكايات هذه كلها في الكرونيك متاعو اللي تعودتم بها. ابقى معنا رجعين.
2: هاشتاج جوهر اف ام سور انستغرام. هاشتاج جوهر اف ام.
3: بوبليسيتي.

0: مصر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.
2: كي تشري سخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك استاق على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
1: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
5: صباح الورد.
6: صباح الورد.
5: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
6: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
7: على جوهرة اف ام تي في، شوف اسمع وتمتع.
8: باش تعطيني ثلاثة دقائق لأنه خلينا سؤال معلق لحسن الزرقوني قبل ما نمشي لزياد مروة. سي حسن نرجع لك بربي ما توحش ولي ذا
9: شوف
8: وكان الفقرة اللي كان يعمل فيها الممتازة جدا معناه ولي نحبه الرجوع
9: شوف أي عايشك حتى شوف هو راهو
8: الشيف الديجور كذبت عليه.
9: أهم حاجة في الدنيا هذه أنه الإنسان ما يلزمش يدخل في التخميرة وما لازموش يكون عنده، نعرفك انت، انت عندك الدروغ نتاع الكاميرا ومتاع الميكرو. الا لا يبلينا معناتها انا نفضل انه نكون معناتها عندي
8: لكن تجربه كانت ناجحه
9: لاباس
8: وصرنا قنعناه في فتره معينه جراس لين بوني كيب وقتها
9: الحمد لله.
8: خالد
9: هو دكتي بتاعه
8: وسفيان وش اسمه وابو سعود قنعناك وقتها ودخلت معنا في فتره معينه كم كرونيكور والله من اروع ما فهم. وقبلها زاد عملوا كالحصه الاقتصاديه زاد من اروع ما يكون. وفي جور عملت معنا شيفر دي جور ان شاء الله تكون معنا كرونيكور. جاوبني على السؤال اللي خليناه معلق حسن اللي هو قلنا هذه المهرجانات وفما قلت لي باش نحكي لك حكايه زاد اوسي هذه المهرجانات علاش قصير علاش ما توسعش علاش السياحه الصحراويه راهي كان نخدموا عليها راهي باش تعمل لنا قفزه نفعيه وفالور اجوتي كبيره برشا. هل مشكل مطار؟ هل مشكل رحلات جويه؟ شو المشكل؟
9: شوف هو معناتها ما نحبش نتكلم على المشكل علاش
8: الحل
9: طبيعه السياحه الصحراويه هي طبيعه مبنيه على ليفينمونسييل معناتها على فما حاجه نمشي
8: فماش حاجه اللي هي صحيح
9: اي معناتها ماهيش كيف ما حمامات سوسه جربه تتشلقح تقعد في على البيسين تقعد في الشتر في المرمل في الشمس وبعد البحر وانت قاعد جمعه كامله مش هكاك. احنا عندك حاجه عملنا اكل ذكروها ما كلي دوني الكترونيك سيتي
8: دوني الكترونيك نش حد شيء كبير راهو
10: انا ما كملتش
8: اي زياده رقم قياسي وتاريخي
10: والله انا جوستمون سامحني قصت عليكم اما راهو السياحه حكيت عليها برشا مرات يلزمها تتبدل في تونس باغ اكزومبل في الصحراء علاش ما عندناش لي مونغول فيه لو سيت نتاع ستار وورز ماهوش اكسبلوتي كوم يلفو كي نجيو نشوفوا السياحه في الصحراء نلقاو دي بريفي تاو كيما سي حسن وغيره يمشيو يعملوا كلي كومبمون وكل شيء معناها كان ذكر واحنا صغار نتفرجوا في ليزيميسيون لا بيس دي زاباتان هذيك في فرنسا عليه ما عندناش حاجه كيفها في الصحراء معناها اون بوغي مش اكسبلوتي بركه لو بوتونسييل اللي موجود عائدات من العمله صعبة لعبات تخدم
8: فرهيد لي نحن
10: فرهيد لي نحن
8: معناها
10: عندنا بلاد اللي
8: تجبد الفيش أقل
10: بلادنا اللي مانيفيك احنا مانيش قاعدين نستغلوا فيها وفي البوتونسيال نتاعها كوم يلفو برا نشوف قدش من تونسي يعرف اللي فما لو سيت دو ستار وورز في تونس
8: ما في بالهم شو برشا ما بالهم شيء بين شيك احسن نعطيني فيه
9: اول شيء هو لاكسي
8: لاكسي صعيبة شوي
9: صعيبة معناتها
8: معناها يلزمني مطار ويلزمني تذكرة رخيصة
9: مطار موجود هو ديما مثلا وقت اللي نعملوا مؤشر متحب المؤشرات المؤشر متاع الاستثمار العمومي باغ كابيتال مع باغ بيرسون نلقاو توزر الاولى علاش خاطر عندنا متاع احنا 115 الف نسمه في توز في ولايه توز كي طون رابورت معناتها الانفستيسمون هذاك اللي عملته الدوله عندنا نلقاو روحنا من الاولانيين لكن اسكو قاعد يخدم ولا لا
8: هذيك قاعد يخدم
9: معناتها توني سير اكسبريس تقعد ساعه ساعتين تقعد برشا باش تستنى وهاو ساعات يقول لك انولي
8: والا
9: دونك فما مشكله هذه الحقيقه فما لوتوروت فما لوتوروت ان شاء الله تعجل ما
8: تكمل جلمه راهي تحل برشا مشاكل.
9: وفما لوتوروت معناتها حتى الجابس ومن جابس تعدى على قبلي وسخ لحد وتلقى روحك في توزيع. وفما الجي بي 3 كلاسيك. لكن باش نقول دونك اول حاجه الاكسي. ثاني شيء احنا كما قلت لك معناتها احنا ما نقعدوش جمعه كامله. عندنا مونغولفير مونغولفير باغ اكزومبل دونك كلكو سيمين بعد جمعه بعض الاسابيع فما فيستيفال تاع مونغولفير. ومونغولفير من اول دنيا معناتها جابها ربي يعطيه الصحه عبد الرزاق بن عمار.
8: عبد الرزاق بدا بها غاديك
9: وفما انويو نتاع حب
8: للمنطقه في توزر ولا
9: في توزر بيان سور.
8: فما حاجه عملوها توزر ونفطه ممتازه جدا حمله النظافه اللي عملوها ونجحوا فيها
9: يعطيهم الصحه.
10: دايوغ كي تمشي للسودره من انظف البلايص كي دور في اونفير
8: زادوا الحمله اللي عملوها ممتازه جدا. نبقى ما يحسن باش نمشي لزياد في الكرونيك نتاعو لانها مهمه جدا. يتحدث على خليفه طرح هذه الفكره على المعاهد نتاعنا والمؤسسات التربويه ساعه منعان التليفون لبعض العباد تخدم به. هذا من ناحية يقول لك يخدموا على التليفون يبعثونهم على الواتساب بوليكوبتر شنو باش تجبدها وتريجها وكذا واحد ولا اكزرسيس ولا شنو. ثم اوسي لي سيت هذوما اللي يتواصلوا معاهم شو اسمهم لي بارون والتلامذه. شنو رايك قراءتك انت زاد اوسي استاذ جامعي وموجود يدك في العمليه التربويه صحيح مع الكبار في الجامعه ولكن اوسي
10: عندي صغار زاد
8: عندك صغار. هات نشوفوا في الكرونيك هذايا شو يقول لنا زياد باشا.

0: الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: ألوغ، هو استعمال هاتف الجوال بالنسبة للتلامذة في المدرسة مش حاجة جديدة في تونس حاتم كما تعرف، دونك القرار هذا خرج ديجا في 2024، لكن معناها ما تمش تطبيقه السنة. دونك تقريبا الأسبوع اللي فات قالوا السيد الوزير خرج وقال راهو لازم منع استعمال الهاتف الجوال في وسط المؤسسات التربوية. لكن قول قائل تقول لي أنت معناها يخدموا به ويبعثوا به في البوليكوب وجروب فيسبوك ويهبطوا فيه في معناها بشي علموا التلامذة والبارون كذا وكل شيء، معناها سي كونتراديكتوار. الحاجة الأولانية لازم نعرفوها اللي قاعدة تعم فيه تونس في معناها كقرار كي من هذية، معناها مانيش ماهوش حاجة معزولة على قاعد يصير في العالم.
4: انت مع المنع ولا مع حسن التوظيف؟
3: مع المنع وتنقل لك عليش. معناها كيف نشوفه تونس، تونس هي من البلدان اللي يتبعوا في لو سيستيم ادوكاتيف تاع اليونسكو داكور. في 2026 فما 114 سيستيم ادوكاتيف في العالم اللي يتبعوا في سيستيم تاع اليونسكو منعوا ديجا استعمال الهاتف الجوال في وسط المدرسه، بما يمثل هذا 58% من مجموع لي سيستيم ادوكاتيف اللي يتبعوا في سيستيم تاع اليونسكو. في 2023 كانوا 24%. معناها نشوف القفزه اللي صارت من 23 و58، ونشوفوا في برشا بلدان اوروبيه توي كيفاش يقولك كاريمون ممنوع استعمال لي ريزو سوسيو، الهاتف الجوال خاطر برشا ريزو سوسيو فيه، للناشئ اللي اعمارهم اقل من 16 سنه. فهمت بلدان بتاتر العمر يكون اقل. دونك القرارات هذه ما جاتش من عدم، على خاطر الهاتف الجوال اليوم ولا يمثل خطر على عقول الشباب وتنطرقولها علاش وكيفاش. دونك تقول لي انت كيفاش ينجموا يتواصلوا هما وقت اللي معناها كل شيء يهبط على ريزو سوسيو وكل شيء؟ نقول لك انا راهو في المدرسه، معناها المعلم التلميذ قدامه كان باش يقول له حاجه ينجم يقولها له ديريكتومون، معناها ما حاجتوش باش يبعثها له على واتساب ولا على ان جروب فيسبوك. تقول لي انت من بعد كيفاش يتواصلوا معاهم وكذا، معناها باش يوصلوا لهم المعلومة، اسكو لازم يلقاها على ريزو سوسيو ولا خاطر تو فما خلط بين استعمال الهاتف الجوال في وسط المؤسسة وخارج المؤسسة؟ خارج المؤسسة دبر راسك، تحب تعطي لولدك الهاتف الجوال هذيك مسؤوليتك، هو غير منصوح به ولكن مسؤولية البارون هذي. واسكو يدخل لي ريزو سوسيو باش يلقى الإعلانات ولا باش يتواصلوا معاه ولا لا؟ دونك أنا من رأيي معناها يلزم فما حد في استعمال لي ريزو سوسيو، معناها ما نجموش نخليهم سيب يستعمل قد ما يحب، هو فما دي ريستريكسيون مثلا نص ساعه في النهار ولا ساعه في النهار باش يستعمل لي ريزو سوسيو. واسكو نعلموا التلميذ على الجروبات وعلى الفيسبوك وعلى الواتساب ولا لا؟ انا في رايي هذا لا ما يصيرش، على خاطر معناها مواقع التواصل الاجتماعي ما هي سيكوريتي، ما فيهاش معناها ان بروتيكسيون دو لا في بريفي نتاع المؤسسه. معناها اي انسان حتى خارج المؤسسه ينجم يدخل ينجم يشوف. دونك وكان نشوفوا المؤسسات معناها اللي تخدم طريقه منظمه خلينا نقولوا، معناها باش تلقى عندهم دي بلاتفورم يخدموا عليهم سبيسيال، يا ما تدخل على السيت ويب نتاعهم وتدخل عندك لوجين وباسورد وتشوف كان لي دوكيومون ولي كومونيكاسيون اللي تخص الكلاس نتاعك ولا المؤسسه نتاعك. تلقى عندهم دي ابليكاسيون تو مثلا في السيستم ادوكاتيف الفرنساوي يستعملوا في برونوت، معناها كل شيء لي نوتيفيكاسيون جيو غادي، وما تلقى حتى شيء يخرج على لي ريزو سوسيو لي جروبات لا حتى شيء. وكان فما حاجه يحبوا يقولوها لك في البارون يبعثوا لك ان ايميل، لازم يكون عندك ان ايميل باش تقرا لا ورق ولا جوابات لا حتى شيء. احنا كي قرينا نبعثوا لك البلتان ورقه تو ما عادش معناها اصلا، انا ذولي عيب مازلنا نبعثوا في الورق، مازلنا نطوروا. دونك سا دو ايفولوي ان بو. من بعد قلت لك اسكو معناها استعمال الهاتف الجوال معناها حاجه باهيه، ولعلاش قلت لك انا من رايي يلزم نقصوا فيه، خاطر استعمال الهاتف الجوال بالنسبه للي جون اللي عمرهم معناها اقل من 16 سنه راهو معناها كريمو معناها يدمر العقل نتاع الصغير،
4: يضيع فعلا التركيز،
3: يضيع. فما ديزيتود عملتها زاد اليونسكو بيزا وغيرهم وكل، وتقريبا يقول لك راهو استعمال الهاتف الجوال 30% من الناشئه يضيع لهم الكونسنتراسيون نتاعهم، معناها يسون ديستري ما عادش ينجموا يتبعوا في الكلاس بالكدا. هذا اذا كان عنده تليفون يجيه درقتش من نوتيفيكاسيون. من بعد لو فات انك تستعمل الهاتف الجوال دونك امبليسيتمون يستعملوا برشا في لي ريزو سوسيو. المخ نتاع الانسان يستنس باللي فورماكور هاك اللي فيديو القصار وكل شيء حكينا فيه الموضوع 90 سكوند.
4: قداش لا موين؟
3: لا موين 90 سكوند. طبعا انستغرام طلعوا 180 مش خاطر محبه في العقول, خابش يعملوا كونكورونس اليوتيوب وكاها سيتو فهمت. دونك اليوم اذا كان العقل يستنس بال 90 سكوند, العادي نجم يقرا لك كتاب, العادي نجم يقعد لك سيونس نتاع ساعه ونص, العادي نجم يعمل لك حاجه معناها تدوم مده التركيز نتاعها طويله. وهذيك علاش توا صغارنا واللي تحسوا يفرفط ما عادش نجم يركز, تحكي مع حكايه ما يكملهاش. دونك هذا هو سيسكي تري غراف فهمت.
4: نختم بحاجه زياد باش, هل ولادك خليت لهم التليفون قداش عمرهم ساعه؟
3: انا ولادي عايش بارك الله فيك 11 و13 سنه, ولادي عملهم ريستريكسيون في التليفون.
4: شو معناها
3: ريستريكسيون؟ معناها ينجم يبدا يستعملوا 7:30 تاع الصباح
4: اي وبعد
3: هو بالعاني 7:30 خاطر يخرجوا من الدار ديجا معناها ما عادش ينجم فهمت. وفي العشيه قص السته مي علاش مخليه لهم بون في وسط المكتب سي انتردي دونك مش يستعمل. كيف يروح للدار خاطر عنده برونوت يشوف شنو عنده دروس وكذا وكل وقت فما القرا يحط تليفونك على الطاوله. ما نحاولوا ما نمنعوش كومبليتوم مي ممكن نمنعو في قدر المستطاع.
4: مشيو النفطه
3: نرجع النفطه.
4: فكرني في الايميل بربي شنو الايميل
5: ريد ار اي دي فيمينين اف او M-I-N

0: gmail.com.
1: تعرف وبصيف ضمنت بلاستك يلا
2: يسمك انت
1: باش تسوق وباش تاخذ دقله بلاش. اعطيني 30 سكوند كان النجم نمشي فيها فاصل قصير نمشي ديريك للمرادي. اعطيني المرادي اللي يقول لك تخيل سيفك ما وفاش مع المرادي سيفك ما وفاش كان تحب تجمع وتجمع عائلتك وتعيش جو الصيف من جديد ولا تفضل هدوء الطبيعه والاسترخاء في الجبال مع فنادق المرادي. خيار ليك بين سحر الشواطئ في الحمامات سوسة القنطاوي المهدية جربة بين الراحة التامة وهواء الغابات النقي في المرادي حمام بورقيبة. عائلتك تستنى في هذه اللحظات الرائعة فدلل صغارك واصنع ذكريات ما تنساش وسط بحر صافي وأجواء عائلية دافية. استمتع بتخفيضات توصل إلى حدود 25% مع إقامة مجانية للصغار حسب الفنادق باش تكون عطلتكم أحلى وأحسن في المرادي منزه والمرادي كلوب قنطاوي المرادي كلوب سليمة. لو برومي انفون غراتوي لو دوزيام انفون موان 6 ans زادا في غراتويتي توتال. هذوما في المرادي حمامات الغراتويتي بور لو برومي انفون موان 6 ans. في المرادي القنطاوي والمرادي سقانس والمرادي جربة الغراتويتي بور لو برومي انفون موان دو 12 ans لفترة الإقامة من 24 سبتمبر إلى 31 أكتوبر. الحجز يزمو يكون إلى حدود نهار 6 أكتوبر 2026. ما تفوتش الفرصة احجز في ساعة على المرادي مرادي.com ولا كلمنا كلم المرادي بطبيعة الحال على 70-105-720 نعاود 70-105-720 وإلا المرادي حمام بورقيبة راهو زاد يقترح عليك أجواء أخرى بين الطبيعة والاسترخاء باش تستمتع بالأوفر متاع سبتمبر واللي التخفيضات فيها إلى حدود 25%. دلل روحك بعطلة استرخاء وراحة تامة وسط الغابات والمياه المعدنية. ما تخليش الفرصة تفوتك جدد طاقتك وعيش أحلى اللحظات. احجز في عبر موقع المرادي.com ولا كلم المرادي مباشرة على رقم 93-277-777 مع المرادي سيفك ما يوفيش. مرسي المرادي مرسي لكم انتم على المتابعة مرسي زرقوني حسن
0: مرسي لزيميل
1: بربي سي اكسترا ودينير. مرسي وسي نبيل حل لي ميلون طون ريال هو بيدوريتو قال لك نحيو ريزو سوسيو يتفاعل معاه مقعد درا شنو
2: عندي كيز ما نشوفيه تحل ولا
1: زياد باشا. مرسي خليفه مرسي مروه باي نتلقاو غدوه باي وتحيه تونس.
3: صباح الورد صباح الورد صباح الورد ترجع لكم غدوه من 6 ل 9 نتاع الصباح.
4: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
5: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: جوهرة
7: اف ام بوبليسيتي.
8: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل
9: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري تؤكد خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على الجوهرة فام اليوم أن وزير التربية أصدر مذكرة لمراقبة وتنظيم العمل بالفضاءات التربوية ومواعيد فتح وأغلاق الأبواب لحماية التلاميذ تتضمن منع مغادرة التلاميذ للمؤسسات التربوية خلال أوقات الفراغ أو عند غياب الأساتذة والمعلمين مع إبقائهم داخل حرم المؤسسة وذلك بداية من غرة أكتوبر المقبل. عدد السياح الفرنسيين في تونس يبلغ سنة 25,000 وفق معطيات وزارة الداخلية 1,134,400 سائح فرنسي بزيادة ب 5.7% وفق ما أكدته سفارة فرنسا بتونس مشيرة إلى أن السياح الفرنسيين يمثلون أول جنسية سياحية أوروبية في تونس مفيدة بأن الشركات الفرنسية العاملة في هذا القطاع الحيوي تعد أكبر مستثمر أجنبي وأكبر جهة توظيفية في تونس مضيفة السفارة أن الاستثمارات المتراكمة للشركات الفرنسية في تونس بلغت 628 مليون دينار مشيرة إلى أحداث أكثر من 4500 موطن شغل أي حوالي 22% من إجمالي مواطن الشغل المحدثة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا مؤكدا أن أسعار النفط ستنخفض إلى مستويات ما قبل الحرب بعد انتهاء القتال. من جهتها إيران تنتظر ردا رسميا

0: رسميا من الجانب الأمريكي على مقترح قدمته لفتح مضيق هرمز، وشدد مسؤولون إيرانيون على منح الأولوية لاستئناف المفاوضات مع واشنطن في ظل مخاوف من فشل المساعي الدبلوماسية وعودة التصعيد العسكري، خاصة بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني. ختاماً، القوات الروسية تستهدف خلال الليل سفينتي شحن محملتين بمعدات عسكرية وشحنات مزدوجة الاستخدام مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما استهدفت القوات الروسية البنية التحتية لمصنع مخصص لبناء وأصلاح السفن في ميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا، حسب ما أعلنت في بيان وزارة الدفاع الروسية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: السلامة جوهرة فهم بربي إلى السيد البي دي جي نتاع الكنام كلمناه ألف مرة وقتاش ناوي مش راجع لنا في الشاسع رانا دخلنا في الثلاثي سنة لابيسي ممتازة شهر تعدات القديمة توا زمن نشريو جديد توا جمعة تعدات ولا حياة اللي ما تونادي ماذا بينا في البي دي جي وقتاش ناوي باش يخلصنا.
3: السلام عليكم جوهرة فهم اللي سمعته في الأخبار وزير التربية سير نوري مشى يتفقد في المعهد في تونس أسبوعين من القراية وقرر باش تحل فيهم رمى وإجراءات شغل وتحسين التجهيزات بعد أسبوعين لا جابوا لشهر ماء لشهر جواء لزار هذا هو عنا في تونس بعد أسبوعين معناها التلامذة يقروا المرمى محلولة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذيك هي تونس عودي ربي يسرنا وبرا
4: ربي أني مواطن أمي مقيدينها لي ميتة على الوثائق وهي ما نعمل كانت نجم وزنوني يرحم والديكم حلوا لي المشكلة هذه.
5: شغلات فين والله يتفرج فيك نتوى عن البرنامج يحكي على الشواطئ التونسية يعني وعلى التلوث إجاوا شوفوا الضاحية الشمالية في تونس شاطئ الكرم وسلامبو محتلين وثلاب السيدة في الشتاء ربي في الخريف في الصيف في الصيف الناس ما هيش متمتعة به الكلاب السايبة اليوم هذا موجودة تو تحكيوا على الشواطئ وباش تهيئوها نحيوا الحاجات الملوثة الكلاب السايبة موجودة بكثرة أكثر من 10 كلاب في كل مكان إذا ما عجبهمش إنسان متعدي يهدوا عليه.
6: ربي نداري سمعت الموتوات ربي وفسي يوم علموهم قبل ما تشروا لهم موتوات الشنو هذا يا اخوي راهو المجاوزة على اليسار مش على اليمين يجيك يبدأ وراك ويدك يجي بين الحيط وبين التوتار والكهرباء وتيت تيت تيت تيت وكان يزم يسمعك الكلام اخوي المجاوزة راهو على اليسار مش على اليمين كهرباء تمشي بشوية قدامك دبل على يسارك مش على يمينك جي تيت تيت تيت وراه ابعد ابعد وكان زي ما تسب وتسمعوا الكلام يجي شكا مش معقول لو اخوي قبل ما تشيلوا مطوات تعلموا كود لروت قبل
7: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100
1: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك دوريمي

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: في ظل تسارع وتيرة حياتنا اليومية، هل يمكن نعتبر التونسي اليوم إنسان منظم ولا فوضوي؟ في الطريق نحترم قانون السياقة ولا كل حد قانونه؟ في الإدارة علاش ديما نستعجلوا ونحبوا نتعداو قبل غيرنا؟ في حياتنا عموما هل التوانسة منظمين ولا فوضويين؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: جوهرة أفهم
3: بيبليسيتي. عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتش. الجمعه هذه ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك اون بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهره
3: اف ام بيبليسيتي.
5: دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: دوريمي دوريمي ترجع لكم غدوة من 9 ل 10 متاع الصباح. نهار 3 من 8 ل 9 دوم تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
3: بيزنس نيوز.
4: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. موسم جني القوارص بولاية نابل انطلق منذ أكثر من أسبوع بتزويد الأسواق تدريجيا بكميات قليلة بالأصناف المبكرة في انتظار جني الأصناف المعروفة والمعتادة، وسط توقعات أولية بتسجيل تراجع نسبي في الإنتاج في حدود 10% مقارنة بالموسم الفارط واللي كانت في حدود 270 ألف طن على مستوى ولاية نابل من مجموعة 350 ألف طن من الإنتاج الوطني، حسب ما ذكره رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خلاد البشير عون الله، اللي أرجع تراجع الإنتاج إلى عديد العوامل منها انقطاع مياه الري والانقطاعات المتكررة للكهرباء اللي أثرت بشكل كبير على الصبا، بالإضافة إلى موجة الحر ومن جرى عنها من تساقط لثمار القوارص، بالإضافة إلى عوامل أخرى. وبخصوص الأسعار، اعتبر عون الله أنه الأسعار الحالية للأنواع المتداولة في الأسواق واللي تتراوح بين 4 و10 دنانير للكيلوغرام الواحد مشجعة للفلاحين ومش تمكنهم من تغطية الكلفة وتعويض الخسائر، خاصة في ظل تراجع الإنتاج، وأعرب عن الأمل متاعه في أنه يكون تزويد الأسواق الداخلية بالقوارص منتظم لضمان نجاح الموسم على مستوى الترويج، وأكد على ضرورة التفكير منذ بداية الموسم الحالي في عملية التصدير، خاصة وأنه الكميات المصدرة خلال الموسم الفارط لم تتجاوز 4000 طن مقارنة بالتوقعات السابقة اللي كانت تتجاوز 14000 طن. بمدينة الكيف ستنتظم اليوم المحطة الأولى من النسخة الثانية من الجولة الجهوية لمشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وستجمع هذه المحطة رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة إلى جانب مختلف الفاعلين في المنظومة الجهوية للتعريف بفرص وآليات تمويل المشاريع المبتكرة المتاحة، كما مش تمثل هذه المناسبة فرصة للتواصل المباشر مع فريق المشروع والتعرف بشكل أفضل على آليات التمويل والمرافقة المتاحة، إلى جانب تسليط الضوء على ديناميكية الابتكار وريادة الأعمال في جهة الكافة. حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر ارتفع بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ نحو 2.76 مليار دولار حسب أحدث البيانات الصادرة عن ممثلية مركز النهوض بالصادرات بالجزائر، وتحتل الجزائر حاليا المرتبة السابعة ضمن حرفاء تونس عالميا والمرتبة الرابعة ضمن مورديها، وتستأثر الصناعات الميكانيكية والكهربائية بالحصة الأكبر من الصادرات التونسية نحو السوق الجزائرية بنسبة 56.53%، تليها الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 31.53%، ثم المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 7.05%، وعلى مستوى الاستثمارات تنشط 43 مؤسسة تونسية في الجزائر، ويستحوذ قطاع الميكانيك والكهرباء على 30% منها مقابل 23% لقطاع الخدمات و16% لكل من قطاعي النسيج والفلاحة. الديوان الوطني التونسي للسياحة يشارك في معرض السياحة الوافدة والمغادرة ببكين اللي ينتظم من 14 ل 16 أكتوبر المقبل بالعاصمة الصينية، وذلك في إطار تعزيز الحضور السياحي التونسي في السوق الصينية ودعم التعاون السياحي بين تونس والصين. ومن المنتظر أنه يعرض الديوان حسب بلاغ صادر عن منظمي المعرض خلال هذه التظاهرة الموارد والمنتجات السياحية التونسية أمام منظمي الرحلات السياحية في الصين ومزودي خدمات السفر حسب الطلب ومشغلي سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، إلى جانب بحث فرص التعاون والشراكة مع مهنية القطاع في الصين. وحسب معطيات منظمي المعرض، استقبلت تونس نحو 28 ألف سائح صيني سنة 2025، مسجل ارتفاع بنسبة 19.3% مقارنة بسنة 2024، فيما سجل عدد السياح الصينيين خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 نمو بنسبة بلغت 12%، كما ارتفع عدد السياح الصينيين الوافدين إلى تونس خلال عطرة رأس السنة الصينية لسنة 2026 بنحو 20% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 25 سبتمبر انخفض إلى حدود 1214 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 24 سبتمبر في حدود 1301 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 25 سبتمبر فانخفضت إلى حدود 24569 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 96 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 24 سبتمبر في حدود 24645 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 96 يوما. دوليا حسب وكالة رويترز ارتفعت أسعار شحنات القمح المعدل التسليم في أكتوبر المقبل بنسبة 25% مقارنة بما قبل أزمة اختناق امدادات الحبوب وتعطل مرورها من البحر الأسود بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ويتراوح سعر طن القمح الأمريكي ما بين 310 دولارات و 330 دولار أمريكي بحسب بيانات البنك الدولي الصادرة في سبتمبر 2026. وأكشف البنك الدولي أن الدول العربية تعتمد اعتماد كبير على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي، كما يعد القمح المستورد لتغطية الاستهلاك المحلي من أبرز الواردات في هذه الدول، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات السوق. أسعار خام برنت ارتفعت بأكثر من 3% اليوم بعد ما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح من إيران لحل النزاع بينهم وإعادة فتح مضيق هرمز، مما يعني استمرار التوترات في الشرق الأوسط. وأصبح اليوم ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت ب 3.43 دولار أو بنسبة 3.29% إلى حدود 107.75 دولار للبرميل. أسعار الذهب انخفضت بأكثر من 1% اليوم بعد ما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، وعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرة أخرى. وأصبح اليوم انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى حدود 4223.95 دولار للأوقية. ونختم بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و369 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و958 مليم، الدينار الليبي 463 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و212 مليم.
0: بزنس نيوز جوهرة
1: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك او موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرك العاده، نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد واسبوع جديد، نبداو مع بعضنا في فقره توندونس. اليوم باش نحاول نجاوب على سؤال كان تطرح العديد من المرات، قديش يوصل مدى البلوتوث؟ بالطبيعه نستخدمه في البلوتوث على نطاق واسع باش نربطوا تليفونات نتاعنا بالليزيكوتور بكل سماعات الاذن، والا بالليزوبارلور مكبرات الصوت، والا الكلافيي للسوري، وحتى من وحدات التحكم في الألعاب وغيرها من الأجهزة لاسلكياً. لكن في بعض الحالات نجم نلاحظوا اللي كانوا فما ضعف في السينيال وحتى انقطاع وقت اللي نبعدوا على الجهاز امتاعنا. شنية المسافة اللي نجم البلوتوث يوصل لها فعلياً؟ الإجابة مش باش تكون سهلة برشا، على خاطر تعتمد على عدة عوامل، من بينها مثلا إصدار البلوتوث اللي قاعدين نستخدمه فيه، فئة لاباري متاعنا، قوة الإرسال وخاصة طبيعة المكان، ونزيد عليهم وجود أجهزة لاسلكية أخرى اللي تنجم تدخلها بعضها وتتسبب في تداخل الإشارة. مثلا إذا كان الإصدار اللي عندك من البلوتوث هو أقدم من 4.0، دونك السينيال الديستانس اللي نجم يوصل لها يكون ما بين 9 إلى 10 أمتار فقط. إذا كان نتعداو لل 4.2 يرتفع المدى النظري، لهنا نحكيو على اون ديستانس تيوريك إلى نحو 60 متر، والبلوتوث 5.0 ينجم يوصل حتى 240 متر في ظروف مثالية. لكن الأرقام هذه ما تعكسش بالضرورة المسافة اللي باش تتحصل عليها في الحياة اليومية. علاش؟ على خاطر فما برشا ظروف تنجم تقلل مدى وصول البلوتوث. مثلا من أبرز الظروف هذه هي الحيوط، وإلا العوائق المادية، الرطوبة، مستوى شحن الباتري. تشري حساسية جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال. البلوتوث نلقاه زادة كيف كيف يخدم على اون فريكونس، التردد يكون 2.4 جيجا هرتز، هو نفس النطاق اللي تستخدمه العديد من أجهزة الواي فاي وغيرها من الأجهزة اللاسلكية. يعني نجم يكون فما أمبوتاج في النطاق هذا واللي نجم يؤدي إلى تداخل يأثر مثلا على جودة الاتصال، ويأثر زادة كيف كيف على الديستانس اللي موجودة ما بين لي دو زاباري. هذاك علاش سماعات البلوتوث نجم تخدم بشكل جيد في غرفة مفتوحة، وبعد إذا كان انتقلت إلى غرفة أخرى وإلا فما حيوط ما بين التليفون والبلوتوث بالطبيعة باش تنقص لا ديستانس، ونجم يكون فما تقطع في الصوت عبر البلوتوث. دونك لهنا جيسبر كو الإجابة واضحة. دونك البلوتوث ماهيش كان حكاية ديستانس فقط، راهو فما برشا عوامل تأثر. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.

0: كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جمعة اف ان تي في. شوف اسمع ومتع.
1: دقيقة على جوهرة فيم. صباح النور، صباح الخيرات مستمعينا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. بداية أسبوع موافقة للجميع، الموعد يتجدد على جوهرة فيم، الدنيا وما فيها، في رونديفو جديد من كابوتشينو. تترشفوا قهوة الصباح وتركزوا معنا، هذا هو المطلوب منكم فقط لا غير. باش تكونوا على باج مع آخر الأخبار والمتابعات، ومعهم زيدا مجموعة من الفقرات اللي تعودوا بها في كابوتشينو. محتوى جديد يستنى فيكم اليوم بتاريخ الاثنين 28 سبتمبر 2026. إن شاء الله نهير مليان بالخير، مليان بالرزق، الحليل الطيب، مليان براحة البال والصحة إن شاء الله اللي تتمتعوا بها. الناس الكل مرحبا بكم، ليكيب الكل تسلم عليكم. اليوم ترافقنا سعاد في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جهين رحومة في الإخراج التقني، وكيف ما تعودتوا ديما من الاثنين للخميس سنيم هني معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون بيان سور بالموزيكا، واختياراتنا باش تكون زادة متنوعة، هاكا باش نحاولوا نقراو حساب الأعمار الكل، الأجيال الكل، كل واحد وذوقه، كل واحد وشنو يحب يسمع. أما كونوا متأكدين أنه كل الألوان الموسيقية بشكون موجودة في كابوتشينو صبحية اليوم. إليسا ارجع لشو بعد شوية، محمد رمضان، ونرجع لكم أكيد مع أولى الفقرات والمتابعات على جوهرة فيم، الدنيا وما فيها.

0: قديش اليوم؟
1: قديش اليوم؟
2: قديش اليوم؟ متابعة لبورصة الأسعار يوميا في كابوتشينو على جوهرة فام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، ونهار الاثنين كالعادة الجولة تأمنها زميلتنا ومراسلتنا شيراز التزركي مباشرة من سوق التفصيلية بالجنان حمام سوسة. صباح النور يا شيراز، أهلا وسهلا.
3: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، تحياتي ليك والفريق العامل معك والكل مستمعين على جوهرة فام، وإن شاء الله بديت أسبوع موفقة للجميع.
2: إن شاء الله يا ربي. هو القائل يقول إنه جنرالمون أغلب التوينسة، أغلب العائلات التونسية عندهم هكا اهتمام بالسوق والحركة التجارية والكل ديما جنرالمون في الويكاند، ما هذا ما يمنعش إنه فما فئة من الناس وفما شريحة من مجتمعنا زادة اللي نوجه لهم تحية كبيرة برشا، اللي هما عندهم السوق عادة يومية، نشوفوا ما توفر من خيرات وبعديك وقتها نقروا شنو المنيو، دونك كل نهار ونهارو. دونك الناس هذوما باش نجموا نودوهم اليوم وشنو نقولوا لهم على الاسعار خصوصا يا شيراز؟
3: بالنسبة لليوم من سوق الجنين حمام سوسة نبدأ بالحركية، هي كانت مسميش برشا حركية صباح. ثم عندي ملاحظة صغيرة قبل ما نبدأ في الأسعار، شوية هكا تشكيات من التجار في المرة هذه، مش فيما يخص الأسعار ولا التوفر معناتها المواد، أما النظافة وبالأخص في المحيط الخارجي للسوق.
2: معناها السوق من الداخل نظيف ومن برا مش نظيف؟
3: من برا اي، من برا سورتو فين ثم خاطر فما جرده، هي البرا فيها شويه اوساخ، وفما خاطر ما تعرف الانتصاب الفوضوي معناتها يخليوا الوسخ نتاعهم الكل، ثم معناتها نقص في النظافه.
2: دونك احنا شنو نقولوا؟ اللي نصب البرا من السوق واسترزق وربي جري قسمه والكل، وهو مروح كيما مش يهز الكميونه نتاعه ولا باش يهز النصبه نتاعه، يهز زاده الفضلات نتاعه هكا ولا؟
3: هذا هو، هذا هو. نبدأ سنة بالنسبة للأسعار، بالنسبة للخضرة ثم أسوام زيدت وأسوام انخفضت. الغلال استقرار في الأسعار، اللحوم البيضاء انخفاض في الأسعار، مثلا الدجاج الحي كانت 7400 ولا 5490، ثم انخفاض به. اللحوم الحمراء استقرار في الأسعار، والأسماك ثم انخفاض في الأسعار، وهذه تنشوفوه في البوصة متاعنا للأسعار اليوم. نبدأ بالخضرة، البطاطا ما بين 2000 و 2480، البصل ب 1680، ولد القمرة ما بين 600 و 2980، القرع الأحمر ب 2000 فرنك، السناريا ب 2780 الكيلو، الفلفل الشعباني ب 1500 الكيلو، الفلفل الحلو ب 3400 الكيلو، الطماطم موجودة اليوم غالية شوية الحقيقة ب 3750 الكيلو. القارص هو كان 5000 وحاجة هكية، توا ب 4900 الكيلو. الفول والحمص المنسخ بدينار 100 جرام. اللي تشو كيف كيف فما انخفاض فيه، 5 دينارات الكيلو كان ب 8 دينارات. والباذنجان ب 15 الكيلو. بالنسبة للغلال المتوفر، فما التفاح ما بين 1980 و 3980 الكيلو، العنب ما بين 6500 و 7400 الكيلو، والبطيخ ب 1400 الكيلو. بالنسبة للحوم البيضاء، الدجاج الحي ب 5490، سكالوب الدجاج ب 19500، فخاد الدجاج ب 13500، الجوانح ب 6900، كبدة متاع الدجاج ب 18 دينار الكيلو، القانصة ب 3900 الكيلو، الكركاس ب 15 دينار. بالنسبة للداند، الاسكالوب الداند ب 20 دينار الكيلو، فخاد الداند ب 10500 الكيلو، والعظم ب 14 دينار الحارة. بالنسبة للحوم الحمراء، العلوش 53 دينار، الماعز 53 دينار، هبر البقري ب 55 دينار ديجا زيت صومها، رقبة الرقبة والكتلات البقري ب 45 دينار، مخلط البقري ب 35 دينار، المرقاز ب 35 دينار، الكبدة والقلب ب 65 دينار، والكرش ب 8 دينارات. نكملوا بالأسماك، الوراتة ب 22 دينار، كانت ب 28 هي الجمعة اللي فاتت. كلب البحر ب 36 دينار، جرو كلب البحر ما بين 20 دينار و 28 دينار، الحسيرة ب 12 دينار، الشفريت حجم باهي معناتها كبير ب 18 دينار، الشوباي ب 16 دينار، الكلامار ب 30 دينار، المرجان ب 20 دينار، الحلوف ما بين 18 و 20 دينار، السبارس ب 4 دينارات، جويدة معناتها مش كبيرة. الكخاب ما عرفش شنو يقولوا له ذيك كداعش عرفتوا
2: القبروس
3: حي اليوم يتحرك ب 10 دينارات
2: اسمعوا فيه بنه كبيره
3: انا نحبوا برشا انا ديما نشري
2: ومعروفين جاي يسميهم زيد اللي باتوني دو كخاب هذوك ما كليب ديو هكا معمولين كيس مش كيس في اي كيس في فدنا نقول زيد الحقيقه بنين على الاخر
3: ولي هو فيه قيمه غذائيه ويشبع معناتها حتى كي تاكل واحد وتحس روحك معناتها تززيت من غير ما تاكل مع حاجه اخرى
2: كريشتك انت للشراء العبد لله اللي ما يشبعنيش
3: ونكملوا نختموا باللامبوكا ب 22 دينار هذا هو الاسعار نتاعنا اليوم
2: اسعار الحقيقه واحده من الناس حسب تك رؤيتي وذكرتي اللي تقول لي اسعار مرتفعه يعني ماهيش رخيصه برشا دونك ديج الحي من الدواجن اللي تركيز كبير برشا عند الاسره التونسيه الخضر الغلال زاده كيف ان شاء الله يا ربي ان شاء الله كل يلقى الملاذ نتاعو بيان سور ويروح فرحان من المرشي اليوم مشكوره جدا شيرازه تزركي يعطيك الصحه على المتابعه هذه لبورصه الاسعار مستمعينا مستحقين برشا اصواتكم ورايكم في غلاء الاسعار الفتره هذه في مختلف نقاط البيع بانواعها الكل راه ولا تقول لي لا سوق جمله لا سوق تفصيليه لا عطار الكلهم ما شاء الله كل واحد يغني ويقول لك ذيك هو السوم وذيك هو وراني شريت وبالجروب بكذا وكذا دونك مرحبا بكم تسمعونا اصواتكم ورايكم على البوات فوكال اللي جوهره فيه مع 73 24 3000 والا على 29 100 100

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا، ما حكيش كيف كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسول، ربي محمد فسول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جغرافيا فاهم راني ديما نتبع فيكم، يا رب وصلوا لي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صل وسلم.
0: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
5: راهو الواحد فيه هبل.

0: كابوتشينو
1: كابوتشينو.
0: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: على جوهر اف ام، مرحبا بكم الناس الكل. توت سويت نحكيو على جديد في واحد من اعرق مراكز التكوين اللي موجود في سوسه، اللي هو زينا فورماسيون، اللي قاعد يحضر في روحه لافتتاح السنه التكوينيه الجديده. وعندهم برشا اختصاصات جديده عام السنه، وعندهم برشا خلينا نقول معطيات تفرح باش يقدموه لنا في المباشر. وسعيده جدا باستقبال مدام زينا الخليفي، خرات بحضينا في الاستوديو، اللي هي باعثه ومديره المؤسسه. مدام زينا، صباح النور، اهلا وسهلا.
3: صباح الفل والياسمين لكم جميع المستمعين،
2: مرحبا بيك. كيف كل عام تحط الرحال على جوهر فيم، واكيد ديما عندكم جديد. دونك احنا مسنسين ديما نحكيو على قيمه التكوين النظري والتطبيقي للتلامذة اللي يلتحقوا بيكم، التكوين اللي عنده جوده عاليه برشا واللي تمكنك من العمل مباشره بعد التكوين، خصوصا لاصحاب الشهائد واللي يكملوا الفورماسيون نتاعهم معاكم. اما قبل ما ندخلوا في الامتيازات هذيه، خلينا نقدموا بلوتو زينا فورماسيون لمستمعينا. شو ما الاختصاصات اللي فيها، شكون هما الناس اللي نجموا يلتحقوا بها خصوصا؟
3: يعطيك الصحه، مرحبا بك سنه، ومرحبا بالمستمعين الكل. كما نعرفوا جوهر فيهم دار الناس الكل، ونحن ديما ندخلوا باب وندخلوا، هذا مش جديد علينا. بون، احنا عندنا افتتاح سنه تكوينيه جديده اللي هي في الدوم 10 شهور اللي هما اختصاصاتنا الكل المعروفين بهم. طول الكل نتاعنا كما نقولوا عنده 15 عام اللي حالين. عندنا الاختصاصات الجديد توسكي ماركتينغ ديجيتال بيروتوك انفورماتيك
2: ديزاين غرافيك في بيلي زيد
3: فوتوغرافي صح كميك مكتوب لي. فهمت مع الاختصاصات اللي عندنا من قبل، اللي هما في تصميم الازياء، اللي هما في صاله الخياطه، اللي هما الطبخ والباتسوري وش اسمه فوتوشوب، سامحني، البلومبري كليماتيزاسيون، سوديور جديده زاد حلينا فرع جديد وقاعد ماشي يعطي الصحه مقبول فيه.
2: وهذوما اختصاصات مطلوبين اليوم في سوق الشغل، التبريد، التسخين، الكليماتيزاسيون، البلومبري، دونك مطلوبين برشا.
3: مطلوبين توا، واللي هو اللي كونديدا دوب ما يكمل خدمه الفورماسيون نتاعو اون كور دو فورماسيون، عنده لي ستاج نتاعو يعملهم اللي نحن نوفرهم له، يكمل الفورماسيون نتاعو زاد عنده ستاج، ومن بعد ندمجوه في سوق الشغل ان شاء الله.
2: قديش تدوم القرايه ولا التكوين؟ خلينا نقول اللي هو تكوين مستمر معناها في زينا فورماسيون.
3: صح، التكوين يدوم 10 شهور بما فيهم ستاجات. عندنا العطله نتاع الشتاء عندنا فيها ستاج، العطله نتاع الربيع عندنا فيها ستاج. التكوين نتاعنا تكوين اكاديمي اللي هو يحط التلميذ اللي هو جمعه كامله اونجاجي ووقته معبي، ما نقريوش نهارين ويمشي على روحه، لا، نحن تكوين اكاديمي نكونهم في اللغات، نكونهم في الصحه والسلامه مع الاختصاص نتاعو، معناها توسكي كيما نقولوا اللي يهم دومينه هو في
2: ليه. والله ممتاز جدا، خصوصا انه اللغات تلقى فما الفرنسيه، الانجليزيه، الالمانيه، الايطاليه، والتركيه زاده، وبرشا لغات اخرى.
3: سوق الشغل وقت اللي يواتي اي باب يدق ويلقى روحه حاضر،
2: يلقى روحه
3: ما يقعدش في كل الوقت هذاك مش يعمل تكوين اخر ولا حاجه. نحن وقت نخرجوا شامل جميع الاختصاصات.
2: يعطيكم الصحه، يعطيكم الصحه. واباغ الاختصاصات هذه خليني نقول الكلاسيكيه واللي ديما تقعد مطلوبه في سوق الشغل، خممتوا برشا في الديجيتال، خممتوا برشا في العالم الرقمي اللي زاده مطلوب فيه المهاره. دونك فما الانفوغرافي، فما الديسان بار اورديناتور، رسم عبر الحاسوب، فوتوشوب، الليستراتور، بيوروتيك، اكسل افونسي، ما شاء الله.
3: مطلوب تو في سوق الشغل، هذاك هو تو التوجه نتاعنا في العالم الرقمي والديجيتال ماركتينغ.
2: ينجم التلميذ اللي يتكون عندكم يعمل مثال، اني اخترت اختصاص تبريد وتسخين مثال، وكملت التكوين نتاعي وتحصلت على شهادتي، ونحب نزيد نعمل تكوين اخر نقوي به المهارات نتاعي، ممكن هذا؟
3: ممكن. ونحن هذه زاده بشرى عاملينها لتلامذتنا جدد، اللي هو عاملين الدي كلوب نهار السبت العشيه ونهار الجمعه العشيه باش ما نضيعوش صغيراتنا، اللي هما ندمجوهم في الديجيتال ماركتينغ وفي الاي، نعملهم شويه هكذا اللي هو معناها كلوب كما نقولوا.
2: اي كوميم نشاط باش يتعلموا القواعد الاساسيه
3: ويكون حتى كي يخرج مش يختم ولا حاجه يلقى روحه حاضر.
2: يلقى روحه حاضر. التكوين المستمر هذايا مع زينا، خليني نقول الاناقه والابتكار والتكوين. دونك زينا كرياسيون فورماسيون اي اليغونس، يهم التلامذه من اي عمر، من اي مستوى لاي عمر.
3: 15 عام كما نقولوا الفوق ما فوق، معناها ما عندوش حدود
2: من 15 عام فما فوق. دونك كي تقول لي 15 عام معناها انتم متحصلين يظهر لي على الترخيص من وزاره التكوين المهني، انكم تامنوا شهاده الكفاءه.
3: شهاده الكفاءه المهنيه واللي هي بشرى ساره تو التلامذتنا الجدد اللي هما دون السنه التاسعه، اللي هو عملناهم شهاده المهاره اللي هي سيرتيفيكا دو كومبيتونس اللي هي مستعرفه به الدوله، وحاضره للصغيرات اللي هما كما نقولوا دون السنه التاسعه اللي ما عندهمش الحق في الكفاءة. الكفاءة المهنية وكياخذ شهادة معترف بها ضمنيا ودوليا معناها ومركزيا.
2: دونك باهي برشا انه حتى صغير إذا ما قاش حظه مع الدراسة يحب يعمل تكوين قبل التسعة أساسي يبدا بشهادة المهارة عندكم ومن بعد يكمل في التكوين لين يوصل للسن القانوني
3: بتاعه. ومرحبا به، هذه بشرى ساره للتلميذاتنا اللي مستوياتهم اقل من نوفيام اللي هو هذه اللي موجود تو في جل المجتمع،
2: وهذا هو المطلوب اليوم، هو حسن التاطير نتاع اكل الجيل هذاك الجديد
3: وليداتنا لازمنا نستحفظوا عليهم، خاطر تعرف انت تو العالم شنو فيه، تعرف الشارع شنو فيه، نحن نحميهم من الشارع، نحميه اللي هو خليه يقرا عندي نهار كامل معناها من التسعه حتى نصف النهار، من ماضي ساعه حتى الاربعه، وينجم حتى ساعه الفطور من نصف النهار ماضي ساعه يقعد بعدين ما يخرجوش، نوفروا لهم كل شيء جميع الوسائل باش يقعد غادي، ونحاولوا نحمي يوم الشارع
2: قدر المستطاع ان شاء الله وربي يستورهم ان شاء الله. صغيرات الكل
3: صغيرات البلاد
2: دونك ليكستنسيون هذه في الاختصاصات في زينه للابتكار والتكوين والاناقه اكيد فما ادغيس يلزمنا نمشيو لها وندق عليكم الباب مباشره. وين موجود المقر تاعكم؟
3: موجودين في سوسه في الباب الجديد بحدا محطه المترو نتاع الساحل نتاع المستير والساحل
2: قبل البرك. موقع استراتيجي زيد موقع استراتيجي
3: يقرا ومنهم للبحر وحلوه مزيان عليك.
2: شارع محمد الخامس نعرف الشارع هذاك عديت كارير طويله مع النافات به. ينجموا يتواصلوا معكم عن طريق ارقام الهاتف.
3: مرحبا بهم، نقول اللي مازال ما سجلش يلتحق بينا للسونتر، نحن محلولين من 8 نتاع الصباح 5 نتاع العشيه، مرحبا بهم ونعاونوهم في كل شيء اللي نقدروا عليه نعاونوه. وصغيراتهم امنا عند في دينا اخر العام نعملوا لهم التتويج نتاع الاختتام نتاعهم، عندهم ديفيلي دمود بالنسبه لتصميم الازياء، بالنسبه لجماعه الكويزين يحضروا اكسبوزيسيون تاع خدمتهم، جماعه الباتيسيري كيف كيف، الكوافير والاستيتيك زاد كيف كيف يحضروا اكسبوزيسيون نتاع عروسه ومكياج عروسه كامل وروب تاع عروسه، ونعملوا لهم حفل قدر المستطاع.
2: يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه، برافو مشكوره جدا مدام زينه.
3: ان شاء الله نكونوا وفيوا حق تلميذاتنا وحق صغيراتنا ونحفظوهم من الشارع وربي يحفظهم الكل. مرحبا بالناس الكل
2: ان شاء الله. مشكوره جدا مدام زينه الخليفي خرات، باعثه ومديره المؤسسه زينه فورماسيون، اللي من خلال المداخله هذه عرفنا شنو اللي فما جديد في المؤسسه هذه وشنو هي الاختصاصات خصوصا الجديده اللي هي متوالمه 100% مع سوق الشغل. دونك تنجموا تلتحقوا بهم مباشره في المقر نتاعهم في باب جديد سوسه شارع محمد الخامس بحذا محطه المترو، والا تنجموا تطلبوهم على الارقام 99 704 782 والا 22 412 317. شكرا لك لله مستمعينا ومتابعينا، نقول لكم بيان سور عندكم اللايف على ذمتكم على جوهره اف ام على الفيسبوك، تنجموا تلقاو كل التفاصيل وترجعوا لهم باكثر دقه.
3: شكر خاص للاطار التكويني معايا والاطار التربوي اللي هما بفضلهم هما معناها وصلنا للمرحله هذه.
2: يعطيكم الصحه،
3: وعنا اطار تكويني كفء من خيرة ما عندنا، ومرحبا بالناس الكل.
2: يعطيك الصحه لله، واحنا زاد نستسمحوا نعملوا لك ديديكاس صغير بمناسبة عيد ميلادك اليوم.
3: يعطيك الصحه، ميرسي بوكو.
2: عيد ميلادك 28 سبتمبر وتخدم على روحك. ولا هذا هو الواجب المهني وهذا هو الالتزام وهذا هو
3: عليكم معناها
2: روح المسؤوليه. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. شكرا لك لله، جويز انيفرسير لحقيقه ليك والمواليد 28 سبتمبر الكل. احنا مكملين المشوار في كابوتشينو حتى الماضي ساعه، خليكم معنا. بعد شويه الموعد باش يكون مع زملائي من قسم الاخبار في تحرير وتقديم موجز لاخر الاخبار تسمعوه على راس الساعه، ونرجع لكم في ساعتنا الثانيه.

0: المشهد مع زهير الجيسي.
1: في ظل تسارع وتيرة حياتنا اليومية، هل يمكن نعتبر التونسي اليوم إنسان منظم ولا فوضوي؟ في الطريق نحترم قانون السياقة ولا كل حد قانونه؟ في الإدارة علاش ديما نستعجلوا ونحبوا نتعداو قبل غيرنا؟ في حياتنا عموما، هل التوانسة منظمين ولا فوضويين؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73 275 800 ولا 36 300 ألف.

0: أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48 155 3.
1: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عمادة المهندسين التونسيين تقترح خريطة طريق طاقية لتونس لتعزيز الأمن الطاقي وتفادي أزمة صائفة 26 و2000، وتقترح هذه الخريطة جملة من المسارات العملية من بينها استرجاع القدرة المتاحة من خلال أعمال الصيانة وتأمين حاجيات فترة الذروة وتسريع إنتاج الكهرباء ذاتيا بواسطة الطاقة الشمسية، إلى جانب التحكم في الطلب وحماية المرافق الحيوية وتطوير الشبكات ومنظومات التخزين. مائدة مستديرة انتظمت اليوم بالموقع الأثري بأوذنا بخصوص مشروع تطوير التعليم الشامل في منطقة البحر الأبيض المتوسط ديام الممول من الاتحاد الأوروبي. وفي تصريح نسرين علوش قالت ممثلة مؤسسة ثقافية تعنى بالتراث الثقافي والسياحة المستدامة بثينة الغربي إن المشروع يهدف إلى تطوير التكوين والخبرات في مجال التراث الثقافي.
3: مشروع ديام اللي هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي في نطاق برنامج أنتريغ نيكست ميد مع شركائنا المتوسطيين. في مشروع ديام دونك انطلقنا أول حاجة بأونيتود، دونك بحث عملناه دراسة يعني معمقة على التدريس والتدريب في قطاع التراث الثقافي، وفي هذه الدراسة المعمقة حبينا نشوفوا الليكاغ، دونك الفرق بين الستاندار والمعايير العالمية للتراث الثقافي ولما يجب تعليمه، معناها الخبرات والكيف كيف الكفاءات. ومن ناحية أخرى شنو هو لو سيستيم إدوكاتيف، معناها في تونس شنو نحضروا العاملين بقطاع التراث الثقافي. ولذلك دونك اليوم المخرجات متاع الورشة هي النتائج متاع الدراسة هذه اللي خرجنا منها، زادة لي بروغرام إدوكاتيف، دونك شو ما لي فورماسيون، شو التدريبات اللي يقوموا بها، أشنية زادة لي جروب سيبل، شكون باش تتوجه هالتدريبات هذه، ولكن خاصة من بعد الأهم بالنسبة لنا احنا كيفاش هالتدريبات هذه ودونك لي كونتوني دو لا فورماسيون باش يقع ترسيخ في المؤسسات العمومية للبحث. احنا خرجنا عن بلا كانديداتور، اخترنا فيه المجموعة الأولانية اللي هي متمثلة في 30 فورماتور. الفورماسيون تبدأ نهار 6 أكتوبر، ولكن فما ان كيكوف دونك ان لانسمون دي فورماسيون يكون غدوة ان شاء الله نهار 29 أكتوبر. المدربين هم مدربين عالميين من تونس، من إسبانيا، من إيطاليا، من ألمانيا، من الأردن، من فلسطين، من مصر. زيدا
2: من جانبها الباحثة بالمعهد الوطني للتراث والمكلفة بتسيير إدارة البرمجة والتعاون والنشر والتكوين فاطمة نايت إيريلا أكدت أن التعاون في إطار برنامج ديام يكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى المعهد باعتباره يتيح الاستفادة من الخبرات والتكوين في عدة مجالات.
4: احنا باش نكونوا مستفيدين خاصه يعني من ناحيه التكوين، عندنا برشا معناتها النقائص تتمثل، احنا عندنا برشا باش يخرجوا يعني باش يحالوا على التقاعد، وهما يعني اصحاب خبره واصحاب عندهم صنعه لو سافوار فيغ، وتوا معناتها عندنا نقص من ناحيه يعني مهن التراث اللي ماشيه في الاندفاع. عندنا منها معناتها ترميم الخزف، ترميم الفسيفساء، المنحوتات، البلاتر، يعني برشا مهن ماشية في الانتظار.
2: ختاما، مصدر إيراني في لوكالة الأنباء الإيرانية إيرنا عقد محادثات جديدة بين واشنطن وطهران، وذلك بعد أن توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عودة المفاوضات الأسبوع المقبل. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
5: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
6: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحه سيربريز تعمل الكيس.
5: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.

0: كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: دقيقة على جوهرة فيم، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من كابوتشينو، رجعنا لكم باللي بون بلان، رجعنا لكم باللاباريات اللي تنجموا تبعوهم معنا، واللي الحقيقة اللي ودك بون بلان كيما هذايا ما تنجم كان تشكروا في آخر العام، كيف تتهنى على قراية صغيرك وتتهنى على مستوى صغيرك الدراسي. اليوم 28 سبتمبر سي بون، الصغيرات بداوا ياخذوا طريقهم وبداوا يتعودوا على الريتم على خاطر كل شيء حاضر، دونك من أدوات من جداول أوقات، وتوا بدات الخدمة الصحيحة في علاقة بمحتوى البرامج دراسية على خاطر الدروس بدأت في مختلف المستويات. ولازم لازم لازم أي ولي تبع فينا ويسمع فينا توا ويحب يتهنى على قراية صغير ومراجعته اليومية عليه بصديق ملايين التلامذة في تونس، وها باش تشوفوه بين يديا اللي هو جسر النجاح. وشكون ما يعرفش جسر النجاح الغني عن التعريف؟
2: تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بسلسلة أجنحتي للنجاح.
1: دونك نحكيو اليوم على حاجة جديدة، نحكيو على صديقة ملايين التلامذة في تونس كما قلنا لكم في المستويات الكل من الأولى حتى للتاسعة، جسر النجاح للمحتوى متاعو محين مطابق للبرامج الرسمية متاع وزارة التربية، وجديد اليوم من عند دار اليمامة. وأكيد راكم تعرفوا أنه جسر النجاح قدم هنا دار اليمامة في تونس، تزيد تودنا بكتاب ثاني موازي باراسكولير ممتاز جدا اللي هو أجنحتي للنجاح، اللي هو المكمل الرئيسي لجسر النجاح. زوز كتب يكملوا بعضهم على خاطر نعرف بعد الكلام هذية برشا باش يسألوني يقولوا لي سنة أي شنو نشري توا، جسر النجاح ولا أجنحة النجاح؟ نقول لكم اشريوا الزوز باش تتهنيوا على قراية صغيراتكم. علاش؟ على خاطر الكتب الزوز يكملوا بعضهم، من التفسير للفهم للفهم الدقيق لكل الدروس وكل المواد، حتى في نوصل لمستوى التمارين في الوضعيات في الامتحانات والاختبارات التقييمية. ومش هذية بركة، كيف ما تعودتوا جسر النجاح ومعهم أجنحة حتي للنجاح تلقاو فيهم إصلاح دقيق وشامل. يعني الباغون اللي يحب يقف مع صغيراته في قرايته ماهوش باش يلقى حتى صعوبة إنه يفسر لصغيره وإنه يعلمه المناهج التعليمية الجديدة اللي هي مطابقة 100% للبرامج الرسمية اللي تقدمها وزارة التربية. دونك كيف تشري أنت جسر النجاح وتقرأ به؟ نقول لك ونصيحة، كمل معاه أجنحتي على خاطر المراجعة متاع صغيرك وقتها باش تكون يومية ودقيقة، وتتبع خطوة بخطوة البرنامج الدراسي. وما تقولوا ليش مازال بكري؟ لا، على خاطر التميز مع دار اليمامة كيف ما تعودنا ديما بالكتب هذوما الزوز يلزم مع حاجة كما نقولوا مفتاح للحصول على نتائج، انك تتبع كما نقولوا خطيوة خطيوة، ويلزم المثابرة ويلزم العمل المتواصل يلي يقترحوه خيرة المتفقدين والخبراء البيداغوجيين والأساتذة. وما شاء الله كيف نشوفوا احنا حتى الكوفرتور متاع الكتب باش نلقاو المواد الكل بطبيعة كما قاعدين تشوفوا معايا في المباشر، وباش تلقاو زيد خيرة الأساتذة والمتفقدين البيداغوجيين، وباش تلقاو المواد الكل، باش تلقاو حتى الدكاترة ساهموا في تأليف الكتب هذية في عديد المواد كما اللغة العربية، الرياضيات، علوم الحياة والأرض، علوم فيزيائية، تكنولوجية، تاريخ وجغرافيا، تربية إسلامية، تربية مدنية، علوم إعلامية، إنجليزية وفرنسية. والمميز مع دار اليمامة ومع جسر النجاح وأجنحتي للنجاح كما قلت لكم الإصلاح الدقيق اللي هي حاجة ياسر مزيانة وترتح الولي الحقيقة أنه يفسر لصغيراته. ودون هذايا نقول لكم المميز زادة مع دار اليمامة أنه كل ثلاثي تلقاه وحده، الثلاثي الأول وحده دونك من غير ما تكثر على روحك، الثلاثي الثاني وحده زادة، والثلاثي الثالث وحده. الحقيقة ما نجمش برشا باش يسألوني زادة يقولوا لي شنو أما خير سنة دونك شنو نشريو؟ لا لا، نقول لكم الحقيقة ما نجمش نقول لكم واحد خير من الآخر على خاطر بالحق زوز كتب ممتازين وما فيهمش واحد يتفضل على الآخر. جسر النجاح كتاب نعرفوه تربينا به الناس الكل، نعرفوه كما قلت لكم صديق ملايين التلامذة في تونس، وأجنحتي للنجاح زاد هو كتاب جديد متاع دار اليمامة بنفس القيمة بنفس الجودة والجمال في الإخراج. والحقيقة الطبعة ياسر وميزة من قبيلة وانا قاعد نتفرج عليهم الكتب والله شره على القراية، معناها بالألوان الوضوح كل شيء مرقما كل شيء واضح، الحقيقة الطبعة ياسر أنيقة وجميلة. دونك تمارين بنظرة جديدة ومختلفة على جسر النجاح صحيح، وهذه نقطة القوة باش الصغير ينوع في المراجعة متاعه. راهو تعرفوا الناس الكل ماهوش محبذ انه تلميذ يتعود باسلوب وحيد متاع التمارين، بالعكس يزمك تنوع له في التمارين. وكيف تاخذ انت جسر النجاح واجنحة النجاح وقتها تضمن انه فما تنويع كبير برشا في المراجعة. يعني الصغير كي يخدم بزوز كتب هذوما جسر النجاح واجنحة النجاح باش يراجع من زوايا مختلفة، باش يثبت مكتسباته، باش يدرب يجرب على أنواع مختلفة من التمارين وهكا يتمكن الحقيقة من البرامج الكل بيكون حاضر للامتحانات متاعه من جميع النواحي. وبالتالي كنت حبوا تعطيو لصغاركم مراجعة شاملة ومتكاملة الزوز كتب مع بعضهم الحقيقة يعملوا الفرق ويكون أحسن وسيلة للنجاح عام سنة. الخلاصة حتى كتاب ما هو مهم وحده بقدر ما يتناول كل الوضعيات، هذاك علاش الزوز كتب مهمين. يعني الاختيار مش باش يكون بين جسر النجاح وحده ولا أجنحتي للنجاح وحده، الاختيار هو جسر النجاح وأجنحتي للنجاح مع بعضهم باش تضمنوا لصغيراتكم التفوق والتمكن خصوص من البرامج الدراسية. وكما قلت لكم ثلة من خيرة المتفقدين البيداغوجيين، من خيرة متفقدين المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية، ودكاترة زادة يألفوا في الكتب هذوما وينسقوا ويحضروا ويقيموا ويحطوا في الاختبارات التقييمية للمراجعة والامتحانات في الكتب هذوما. دونك لكافة المستويات من السنة الأولى حتى للسادسة، وفي الإعدادي زادة من السابعة أساسي حتى للتاسعة أساسي. إن شاء الله تضمنوا لصغيراتكم النجاح والتميز مع أجنحتي للنجاح وجسر النجاح. وخليني نختم بالكلمة هذية، أجنحتي للنجاح هو سند تعليمي الحقيقة جديد يعاون التلميذ على اكتساب زاد معرفي، ينجم يوسع في المعارف نتاعو وفيه ملخصات شاملة، وهذه نقطة هامة جدا، تلخيص الدروس، تطبيقات متنوعة، وضعيات إدماجية مع تقييمات تكوينية مرفقة بإصلاحات دقيقة وشاملة. فشكرا لدار اليمامة على الزوز مفاتيح هذوما للنجاح اللي هما جسر النجاح وأجنحتي للنجاح، وشكرا زادا للأساتذة الأكفاء على المؤلف القيم هذايا اللي هو اليوم على ذمة الأولياء والتلاميذ، وبالتوفيق إن شاء الله للناس الكل.
2: تحب صغيرك متفوق ويدير تيران؟ عليك بسلسلة أجنحتي للنجاح.

0: على جوهرة فيم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نحكي وتوت سويت على الأسماء التونسية اللي تخلي راية تونسية ترفرف عاليا، والحقيقة هم يمثلوا فخر لتونس كيفهم كيف عديد الكفاءات اللي موجودة خارج أرض الوطن، واللي نوجه لهم تحية كبيرة وكبيرة برشا من خلال برنامج كابوتشينو على جوهرة فيم. وأكيد راهو تعد عليكم الأخبار مستمعينا في علاقة بالسابقة، خليني نقول التاريخية، لأول مرة 6 أطباء تونسة يدخلوا لأول مرة مجلس هيئة الأطباء بباريس في انتخابات وصفتها السفارة التونسية في فرنسا، اللي هي بالسابقة على المستوى المجلس الجهوي لهيئة الأطباء. الخبر هذه خلينا نزيدوا نفرحوا أكثر ونزيدوا نثمنوا أكثر مجهود الكفاءات التونسية اللي موجودة خارج تونس. هذه حسب ما أعلنت عليه سفارة الجمهورية التونسية في فرنسا، انتخاب مجموعة من الدكاترة ضمن قائمة تترأسها بطبيعة قائمة اسمية فيها دكاترة تونسة، وها باش نتعرفوا عليهم وباش نكونوا سعداء جدا باستقبال واحدة منهم في المباشر. بيان سور الدكتور مختار زغدود، نلقاو زادا في القائمة عديد الأسماء الأخرى اللي هما من خيرة الأسماء التونسية، نلقاو زادا الدكتورة هند العريبي، الدكتورة ألفة منضوج، وعديد الأسماء الأخرى، عبد الحكيم كشيش وراوية بن اسماعيل. وسعداء كما قلت لكم باستقبال الدكتورة ألفة منضوج اللي حاضرة معنا في المباشر اليوم في كابوتشينو مباشرة من باريس. نقول لها صباح النور دكتور، أهلا وسهلا.
1: عسلامة، صباح الورد.
0: مرحبا بك لله، وإن شاء الله نهارك سعيد.
1: عايشك، شكرا على الاستضافة. شكرا،
0: مرحبا بك يا لله، حضورك ينورنا ويشرفنا اليوم في كابوتشينو. دونك انت واحدة من الأسماء الستة اللي تم انتخابهم وحاضرين اليوم رسميا في مجلس هيئة الأطباء بباريس. ساعة أول حاجة، كيفاش كان وقع الفوز هذية ولا الاختيار هذية، وكيفاش كان وقع الخبر وفرحة التوينسة الكل بيها عليكم انتم ترى؟
1: الحقيقة فرصة تونس كانت مفاجأة كبيرة وزادت من فرشتنا برشا وشرشتنا على الأخر، وما توقعناش للدرجة هذية باش يفرحوا بينا. والحقيقة ونيتي تخي توشي وفرحنا برشا، وإن شاء الله ديما تونس فرحانين إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله. هي ما إذا ما احناش غالطين معناها في المعلومات المتداولة، هذه أول مرة تصير دكتور ألفة هكا ولا؟
1: اي اول مرة طبيب تونسي يدخل للكونسي دو لوردر نتاع باريس. يمكن فما في دي ديبارتمون فرونسي اخرين، مي باريس اول مرة.
0: دونك حاجة ياسر مزيانة الحقيقة، ما تنجم كان تزيد تشرف وتفرح التوينسا بصفة عامة. خلينا توا نركزوا مع الدكتورة ألفة المنضوج، كيفاش نجموا نقدموها أباغ الكاسكيت معناها اللي عندي ديجا، اللي نعرف اللي أنت طبيبة مختصة في الطب النفسي، مختصة زيدة في الطب الوقائي والاجتماعي، أنت أصيلة مدينة صيادة، وهذا شرف كبير برشا لأبناء وبنات صيادة اللي ديما ينورونا في الخارج. دونك شو نجموا نزيدوا نعرفوا أكثر؟
1: اني كما انت قلت مختصة في الطب النفسي، وعملت زادا اختصاص بديته في تونس، عملت الطب الوقائي في تونس، وبعد جيت لفرنسا، عندي 22 عام في فرنسا، عملت ستاج في البسيكياتري وتغرمت بها على الاخر. وفي الاول كان الهدف متاعي اني نعمل دكتوراه علوم في فرنسا، فعملت ميتريز ماستر ولا ريشيرش ميديكال، وبديت نعمل في الدكتوراه. وفي الدكتوراه ما يعني كان لازم نخدم على خاطر ما عنديش بورس، فعملت ستاج في الطب النفسي وعجبتني على الاخر الاختصاص، عجبني برشا برشا، والسيدة لوقتها نخدم معاهم كيف كيف سيدني عجبتهم وخدمتي عجبتهم، شجعوني باش نعمل اختصاص ثاني. وهكا بفيل اون ايغوي كما يقولوا، حصلت الحمد لله على زوز اختصاصات وزوز دكتوراه، وعملت شويه ريشيرش وكتبت في كتب والحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي. دونك انت تقول شويه واحنا نقولوا ما شاء الله، يعني مسيره حافله الحقيقه بالنسبه ليك، رغم بطبيعه صغر سنك معناها، وما شاء الله عليك منورتنا على الشاشه. دونك دكتور ألفة المنضوج، انت قريت التعليم الثانوي نتاعك والتعليم العالي في تونس؟
1: اي في تونس.
0: فوالا، دونك
1: بعد التعليم الثانوي

0: في معهد صيادة وفاكلتي وقريت الميديسين في فاكلتي الميديسين. بعد بديت نعمل في الاختصاص الطب الوقائي في تونس. وبعد كما قلت لك جيت باش نعمل الفورماسيون تاعي نتاع الطب الوقائي والجماعي على خاطر ما نعملوش في تونس، دونك ما يتعملش في تونس في الوقت اللي انا فيه ما كانش نجمو نعملو فورماسيون دو ميديسان دو ميديسين كومونيتير، دونك بعثوني باش نعمل اختصاص في باريس.
1: يا اخي عجبتهم دكتور وشدوك غادي.
0: وي عندك حق،
1: هذيك هي عجبتهم. انت مشيت باش تكمل تعمل اختصاص، يا اخي تلمو عجبتهم شدوك غادي. خليني نذكر معنا
0: وين عجبتني برشا، كيما قلت لك عجبتني برشا السيكياتري. وفي تونس ما نجموش نعملوا زوز اختصاصات، يعني الباب اللي تحلي لنا ما كانش ينجم يكون يتحلي في تونس الحقيقه.
1: دونك خلينا نذكروا معنا دكتوره ألفة المنضوج.

0: الشخصيه. الحقيقه هذه يشرف ويفرح برشا وما نتصورش انه الباركور نتاع لي كوليغ ميدسان يعني اللي تم انتخابهم في مجلس هيئه الاطباء بباريس اكيد حتى هما ينوروا ويشرفوا تونس وأكيد حتى هما راهم عندهم باركور يعني ثري جدا. فقط نحب نستغل فرصة حضورك معنا دكتور ألفة المندوج بما أنه احنا نفرح برشا بالكفاءة التونسية سواء موجودة في تونس ولا البرة وديما الحقيقة نرجع لك الكفاءات اللي موجودة في الخارج اللي قاعدة تلقى في خليني نقول يعني مسارات مهنية متنوعة برشا وتلقى في زاد معرفي ومجالات للبحث متنوعة برشا. شنية الرسالة اللي تنجم تقولها دكتور ألفة المندوج اليوم بعد 22 سنة من الخبرة والعمل في باريس؟
1: تقصد للطب اللي في تونس؟
0: للطب اللي في تونس وللشباب اللي يسمعوا فيك زيدا في تونس.
1: بالنسبة للطب في تونس نحب نقولهم إلا هو الطبيب وين يخدم رسالته ما عندهاش حدود وما عندهاش جنسية، على خاطر مهنة الطب هي رسالة إنسانية، هي تتجاوز الحدود، هي مهنة نبيلة وأخلاقية قبل كل شيء. طبيب يخدم في بلاد ولكن رسالة الطب هي رسالة إنسانية أينما كان الطب. رسالتي للأطباء الشبان في تونس نقولهم حافظوا على إيمانكم بالطب والقيم الإنسانية ومبادئ سقراط، ما تفقدوش المعنى قدام الصعوبات، على خاطر المريض ما هوش عن دوسيه ولا آنو، هو إنسان يعطينا ثقته يأتمنى على صحته على حياته. بالنسبة لي ديما المريض هو في قلب المهنة، المريض هو المركز متاع الخدمة متاعنا. وبما اني عندي اختصاص في الطب الوقائي والاجتماعي نؤمن برشا بالوقايه، والوقايه نعرفوا اللي هي خير من العلاج وهي مهمه برشا، والتوعيه الصحيه هو مجال لازم نهتموا فيه في العالم الكل مش في العالم اجمع. العلم هو يصنع الطبيب ولكن الانسانيه هي اللي تعطي للطبيب المعنى.
0: وصحيح يعني الإنسانية هي اللي تعطي كما نقوله قرب أكثر ممكن حتى فكل العلاقة الخاصة جدا تكون بين المريض والطبيب متاعه. الحقيقة رسالة جميلة جدا رسالتك لأطباء لطلبة الطب خليني نقول تحديدا اللي بتيت يسمعوا فيك وقرأوا الخبر وسمعوا بالخبر وقعدوا هكا بينهم بين رويحهم يقولوا ما زالت المسافة بالنسبة لنا بعيدة وطويلة وما زالوا يستنوا في يكملوا في الباركور متاعهم 5 سنين فس 7 سنين. شو تقول لهم الطلبة هذوما بالذات؟
1: نقول لهم خليكم طموحين وخليكم عندكم أمل وأحلام. التعويل على الذات والبحث عن مصادر العلم في تونس ولا في خارج تونس في كل بقعة في العالم. وعندي مساج لشباب تونس الكل راهو يحس برشا في نفسي كي نسمع عنهم يغامروا بحياتهم وإلا يعيشوا بدون حقوق في الخارج. مش حل بكل، على خاطر تونس بلاد رائعة مهما يكون الحالة اللي هي عليها اليوم، هي بلاد رائعة برشا، هي في حاجة لثرواتها هي، والشباب متاع تونس هو أكبر ثروة. نعاود نقول راهو يا شباب تونس الغالي راكم أكبر ثروة، وأكبر ثروة هي شبابكم، خاطر العمر اللي قدامكم وطاقة الشباب لا تقدر بثمن. والثروة هي متاع الإنسان، هي بطبيعة عقله وطموحه وقدرته أنه يتعلم ويبدع ويبني وحتى اللي يتكسر يعود يبني من جديد. ومهما كانت الظروف الصعيبة ما يلزمش نخليه الواقع يصغر من أحلامنا، على خاطر يلزم نعطيه معنى الوجود متاعنا. وكان الدنيا ما تحللناش طريق، لازم احنا الا نحلوا الطريق للدنيا.
0: جميل جدا دكتور ألفة المندوج، يعطيك الصحة على الرسالة الإيجابية هذه. إن شاء الله المساج يكون وصل. مرة أخرى نتوجه لكم بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة الانتخاب هذه، أنت والفريق اللي معاك الكل. إن شاء الله يربي مزيد من النجاحات، إن شاء الله يربي مزيد من التفوق ليك وللمجموعة كاملة والكل تونسي يسمع فينا، مش بضرورة طبيب، راهو الكل تونسي متغرب على بلاده موجود في الخارج من تونس عنده رسالة مؤمن بها ومتحمل مسؤوليتها نهار بعد نهار. شكرا لك دكتورة ألفة المندوج، يعطيك الصحة لله على الحضور معنا اليوم في كابوتشينو. رجعنا على النجاحات التونسية، رجعنا على السابقة التاريخية وانتخاب 6

أطباء توينسا أعضاء في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس. دونك انتخاب خلينا نقول فوز ساحق، أي فوز ساحق وعن جدارة للدكتور مختار زغدود والدكتورة هند العريبي، دكتورة ألفة منضوج، والدكتور عبد الحكيم كشيش، والدكتورة راوية بن إسماعيل، والدكتور أوجيه منيف. عندكم منا ألف تحية، شكرا لكم أعضاء جدد في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس، وأحسن تمثيل إن شاء الله باش يكون للكفاءة التونسية من خلال الحضور العددي الهام هذايا في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس، وهذه المرة الأولى اللي حقوا فيها الأطباء التوانسة الإنجاز هذايا على مستوى المجلس هذايا تحديدا. أكثر تفاصيل تنجموا ترجعوا لها في اللايف فيسبوك المؤمن على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك، وتستمتعوا بالرسالة الإيجابية اللي توجهت بها الدكتورة ألفة المنضوج لكل الطلبة لكل الشباب لكل الكفاءات التونسية. مشوارنا مازال متواصل على جوهرة فام حتى الماضي ساعة، بوز صغيرة مع الموسيقى، الحقيقة برشا انرجي برشا طاقة اليوم في كابوتشينو. نرجع لكم إن شاء الله بعد شوية، أما ما تنسيوش زادا عندكم موعد مع الأخبار على رأس الساعة، يأمنوا هنا زملائنا من قسم الأخبار وتلتحق بنا بعد شوية من الجبل.

0: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي، سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونس، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المنسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، مدنين وتطاوين، قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونس، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
1: مع أورانج بوست إلى رنتري ب5G.
2: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. Ou Zidma Buds ou chargeur هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
1: مي لافيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الرونتري ب5G.
2: عندك اورانج.
3: Sprechen Sie Deutsch? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi? Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sous Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.
4: Johara FM.
5: Publicité.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل.
7: أهلا وسهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. التصويت لأول مرة بنعم على سحب الوكالة من نائب محلي منتخب. وبنغفير ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مع أغلاق الحرم الإبراهيمي. وفي تفاصيل أخبارنا، عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر التي انتظمت الأحد تفضي إلى التصويت بنعم بنسبة 52.43% من الأصوات المصرح بها مقابل 47.57% للإجابة بلا في أول عملية تصويت من هذا النوع تنتهي بسحب الوكالة من نائب محلي منتخب. هذا وصدق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماعه المنعقد اليوم بإشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر على النتائج الرسمية لعملية التصويت، وأعلن مجلس الهيئة على ضوء هذه النتائج سحب الوكالة من النائب المحلي المنتخب، ويترتب عن سحب الوكالة فقدان المعني بالأمر صفة العضوية بالمجلس المحلي بتمغزة، ويعتبر المقعد شاغرا بداية من تاريخ نشر القرار النهائي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، على أن يتم لاحقا تنظيم انتخابات محلية جزئية بالدائرة المعنية لسد الشغور في عضوية المجلس المحلي بتمغزة وفق ما أفادت به اليوم الهيئة في بلاغ لها. القيروان انطلقت اليوم الفحوصات الطبية الخاصة بالمترشحين لأداء مناسك الحج من ولايات الإقليم الثالث، والذي يقدر عددهم ب4700، وذلك في إطار الاستعدادات الصحية لموسم الحج والتثبت من مدى قدرة المترشحين على أداء مناسك الحج. تفاصيل أوفى تحدث عنها لمراسلنا طارق الفوال منسق مركز الفحص الطبي للحجيج بالقيروان عبد الستار العونية.
8: توافد الحجاج من ولاية المنسير وولاية القيروان الشمالية. من الصباح بدينا حلينا المركز على الساعة 7 صباحا، كان توافد محدد بأرقام محددة من الشؤون الدينية والإدارة الجهوية للصحة. قمنا بالتسجيل للحجاج وبعد بعثناهم للفحص الطبي. الفحص الطبي عندنا 3 قاعات للفحص الطبي، كل قاعة متكونة من لجنة طبية فاثنين أطباء واثنين ممرضين. عنا قاعة الانتظار كيف دونك المسار الأول للحاج التسجيل، ثم ينطلق يمشي للفحص الطبي. مشات العملية سلسة، ما قناش فيها صعوبة. لحد الآن وصلنا توا برسك 60 حاج، وإن شاء الله نكملوا للمسيرة ذي بتاعنا إن شاء الله فحوصات طبية حتى 31 أكتوبر. فحوصات طبية هي التدقيق الطبي على أساس أنه باش الحاج يمشي وهو في صحة جيدة. لازم يكون قادر. اللجنة الطبية هنا مش تحدد الحاج قادر ولا غير قادر. العدد أولي 4700. الولايات عندنا القيروان، سوسة، مستير، مهدية، سريانة، القصرية.
7: مدينة الكيف تنتظم حاليا المحطة الأولى من النسخة الثانية من الجولة الجهوية لمشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وتجمع هذه المحطة رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة إلى جانب مختلف الفاعلين في المنظومة الجهوية للتعريف بفرص وآليات تمويل المشاريع المبتكرة المتاحة، وفق ما أكدته لمراسلنا محمد العياري المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربية.
5: يوم نبدأ الجولة الثانية في الجهات اللي نقوم بها وننطلق من الكيف، حبينا كل انطلاقة من هوني، والهدف هو خاصة تعريف بآلية التمويل، تعريف بالبرنامج تمويل مؤسسات ناشئة والمؤسسات صغرى متوسطة المبتكرة، وتقديم آلية التمويل للشباب باش يعرفوا كيف يبدأوا المؤسسات الناشئة متاحهم، شنو هما آلية التمويل المتاحة، آلية الدعم زادة، وبالطبيعة فما الصناديق الاستثمار اللي مولناها عن طريق صندوق الصناديق، واللي هي اليوم حاضرة معنا باش تقدم كذلك الاستراتيجية التمويل متاحة. بعد الكيف باش نمشيو للمستير نهار 6 أكتوبر، ومن بعد عنا القفصة وزرزيس نهار 22 ونهار 23 أكتوبر. قيمنا شوية جولة متعملية واللي في 2025 اللي كانت بنزرت صفاقس قروين وقابس، وصلنا معناها اللي جاوا حضروا خاصة المؤسسات الناشئة ومؤسسات الصغرى متوسطة تقريبا 250 على الجهات الكل، صفاقس وحدها 90، معناها فما الحقيقة فما رغبة في التعرف على آلية التمويل.
7: أن اقتحام وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إتمار بن غفير ومستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقال بن غفير من داخل المسجد إنهم أصحاب المكان في الأقصى وفي السجون، وذلك بالتوازي مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء يوم الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. وقالت محافظة القدس إن الاحتلال أغلق مفارق وشوارع محيطة بالبلدة القديمة مؤدية إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس لتأمين حركة المستوطنين في الأعياد اليهودية. ختاماً، المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول اليوم أن أعدائهم لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب بسبب ضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية وحماة مضيق هرمز.
6: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
9: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
10: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
9: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
10: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
9: اس ام اس على 85 990.
10: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. عجيل انرجي قدملكم انفوسبور.
11: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
12: تسعة دقائق، مرحبا في أنفوسبور. منتخبنا الوطني التونسي يلعب الليلة ضد نظيره البوتسواني، ماتش يتلعب 8 متاع الليل في ملعب حمد العقربي بيراتس في إطار الجولة الثانية من تصفيات كان 2027 مقابلة لزفر الحكم التنزاني علي أحمد أراجيغا. منتخبنا لتعادل في الجولة الأولى مع نظيره الأوغندي هدف مقابل هدف، مقابلة اللي كيف تلعبت في ملعب حمد العقربي بيراتس. وبوتسوانا اللي كانت تعادلت مع المنتخب الليبي هدفين مقابل هدفين. الترتيب الأربع منتخبات عندهم نقطة واحدة، بوتسوانا أوغندا ليبيا وتونس. نذكر منتخب أكاهو يترشح صحبة أوغندا اللي تعتبر من البلدان المنظمة للكان، صحبة كينيا وتنزانيا. أوغندا نقاطها يتحسبوا في المجموعة، دونك إن شاء الله اليوم التعويض بعد ما قدمنا مقابلة كان المستوى فيها دون المأمول في المباراة الأولى ضد أوغندا. غيابات منتظرة، صادق الديدة غاب على آخر حصة تدريبية، أيضا مشاركته اليوم بين الشك واليقين بما أنه عنده إصابة أحس بألم في آخر حصة تدريبية. دوني في تحسن فان بوسيبيليتي انه يشارك في المقابله نتاع اليوم على غرام من المنتظر غيابه، والنصراوي حاضر للمباراه وعلى ذمه المدرب معين الشعبي. منتخبنا باش يلعب المقابلة متاع بوتسوانا بالقميص الأحمر، بوتسوانا بالأزرق. التكيات موجودة في قشية استاد المنزه حتى للخمسة متاع العشية. الأسعار 5000 بالنسبة للبيلوز، 10000 لونسان سوبريور، 15 دينار بالنسبة لونسان انفريور، و30 دينار بالنسبة لتريبين سنترال. المقابلة متاع الليلة منقولة على قناة بين سبور الأولى وأيضا على القناة الوطنية على الشبكة الأرضية. تغييرات بالجملة مقارنة بالمقابلة الأولى، منتظر أنه الشعبين يبدأ بالتشكيلة هذه. تثبيت أيمن دحمين في حراسة المرمى بعد ما شارك في المقابلة الفارطة. معتز النفاتي من المنتظر ياخذ مكان يان فاليري في الجهة اليمنى. الطالبي وأدم عروس يقعدوا في محور الدفاع. علي معلول في الجهة اليسرى بعد ما لعب بالشيرني في المقابلة الفارطة. وسط الميدان العيدوني فرجاني ساسي واسماعيل الغربي، وفي الهجوم كل من إلياس العاشوري، سيباستيان تونيكتي وحازم المستوري. من منتخب الأكابر إلى منتخب أقل من 23 سنة، المنتخب الأولمبي بقيادة أنيس بوجلبان يلعب غدوة انطلاقا من 7 متاع العشية في الملعب الأولمبي بسوسة ضد منتخب البنين في تصفيات الكوب دافريك. مقابلة باش تكون حضور الجماهيري مجاني بالنسبة للمقابلة هذه، دونك فرصة غدوة 7 متاع العشية تحت الأضواء الكاشفة لتيديونات. أيضا التلامذة العائلات باش يحضروا المقابلة هذه بما أنه الحضور مجاني في الماتش، والرتور يتلعب نهار 5 أكتوبر انطلاقا من الأربعاء متاع العشية في العاصمة التوغولية لومي. منتخب الأولمبي يشد الرحال إلى التوغو نهار 2 أكتوبر. منتخب أقل من 20 سنة يلعب بعد غدوة مقابلة الجولة الثالثة في دورة اتحاد شمال إفريقيا اللي دور في مصر، باش يلعب ضد المنتخب المصري بعد غدوة انطلاقا الماضي ساعتين بعد ما تعادل البارح مع نظيره المغربي 0-0، وأيضا بعد تعادل في الجولة الأولى مع الجزائر هدف مقابل هدف. نذكر بالترتيب، الجزائر الأولى عندها 4 نقاط، مصر الثانية 3 نقاط منقوصة من المقابلة، تونس الثالثة عندها 2 نقاط، المغرب الرابعة عندها نقطة منقوصة من المقابلة، وليبيا في المركز الأخير بصفر من نقاط. دونك 5 منتخبات يتأهل الأول والثاني إلى الكوب دافريك اللي بيصير في غانا. دونك إن شاء الله بالتوفيق بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي، ويدارك في بقية المقابلات باش يكون ضمن الثنائي اللي باش يترشح لكوب دافريك غانا. نحكيه على الأندية، نحكيه على النجم الرياضي الساحلي اللي دخل في استاج اليوم في سوسة، يتواصل حتى نهار 3 أكتوبر. 28 ملاعبي على ذمة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني، رائد الجزاح خالد يوسف، ريان الأندلسي، 3 حراس مرمى، معهم بقية الملاعبية كل من حسام دبدوق، فيليب لانكانتان، بابكار ديارا، محمد حسين، محمد دمين حميدية المنتدب الجديد المدافع الجزائري، موسى دياورا، وجدي كشريدة، سليم الخضراوي، صفوان بن إبراهيم، أنس قديرة، نجح الفرجيني، عثمان دياكيتي، عبد الله العامري، انس العثماني، احمد الزرقاتي، محمد الهادي، بوسلامه، اسامه عبيد، ياسين نرجب، اشرف بن ذيف، موسى سينغار، ايوب الفجاري، ساندي، ايضا ويلينغتون المهاجم الشاب النيجيري المنتدب حديثا، وكينغسلي ايديو الى جانب عمر با. الاتحاد الرياضي المونستيري غدا باش تنعقد اشغال الجلسه العامه التقييميه للموسم الرياضي 2025-2026 انطلاقا من 5 متاع العشيه في مقر النادي. تلاوه التقريرين الادبي والمالي باش تصير للموسم كما قلت 2025-2026 من قبل الهيئه المستقيله، وفتح باب النقاش والمصادقه على التقريرين. على تصفيات الكوب دافريك 2027 في البروغرام، مقابلات اليوم انطلاقا من 5 متاع العشية، جمهورية افريقيا الوسطى تلعب ضد بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية تلعب ضد السيراليون، زيمبابوي تلعب ضد الكونغو الديمقراطية، وكما قلنا 8 متاع الليل منتخبنا الوطني يلعب ضد بوتسوانا. الأمم الأوروبية انطلاقا من 8 غير ربع، قمة كبيرة برشا بين بلجيكا فرنسا في غياب كيليان مبابي اللي كان تعرض لإصابة في مباراة تركيا، رجع الفريق ريال مدريد لمواصلة العلاج، وأيضا مقابلة مشوقة اليوم بين تركيا وإيطاليا. كانت هذه انفو سبور، قدم لكم انيس اللاذوادي نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهر اف ام بوينت، وايضا الباج نتاعنا سبور جوهر اف ام. شاي طيبه في لمن
13: عجيل انرجي، قدمت لكم انفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: تون دو شوز تواصلنا على جوهر اف ام النصف نهار 34 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل متابعاتنا في كابوتشينو، مازال متواصلة حتى الماضي ساعة. وتوت سويت باش نحكي على وضعية فئة من التلاميذ اللي هما الحقيقة يمثلوا زادة النخبة، وخصوصا أنه التلاميذ هذوما قاعدين زادة حتى هما قايمين بواجبهم ويطلعوا كما نقولوا في اسم تونس والراية التونسية في عديد المحافل، ونحكي تحديدا على المحافل الرياضية والتفاصيل تلقاها معنا توت سويت.
1: علاش هكا؟
2: علاش هكا؟
0: علاش يصير هكا وقت اللي صغيرات هذوما مازال ما تمش الالحاق نتاعهم ومازالوا ما يعرفوش رواحهم، يبداو يقراوا الا ما يبداوش، وشنية وضعية الكونكور اللي مروا به كما نقولوا. نحكيوا على الوقفة الاحتجاجية اللي صارت امام مندوبية التربية باش نعرفوا السبب والتفاصيل مع الولي لطفي طياحي اللي حاضر معنا توت سويت ويمثل صوت الاولياء اللي دافعوا على حق ابنائهم. مرحبا بك سي لطفي، اهلا وسهلا.
3: أهلا مدام سناء، مرحبا بك ومرحبا ببرنامج كابوتشينو، تحية لك ولجميع المستمعين.
0: يعيشك يا سي لطفي. خلينا نوضحوا الصورة لمستمعينا وللي يسمعوا فينا الكل. الوقفة الاحتجاجية هذية هي في علاقة بوضعية أي تلاميذ تحديدا؟
3: طيب اختي غالي، انا لطفي تياهي ممثل لجميع الاولياء اللي عندهم الصغيرات اللي تعرضوا للمظلمه هذه. تعرفوا اللي وزاره التربيه تفتح مناظره ما بينها وما بين وزاره الشباب والرياضه والادماج المهني متعلق بالالتحاق بشعبه الرياضه. اللي صار السنه وانه وليداتنا توا في بدايه السنه الدراسيه اللي مفروض اللي هما يتكرموا رياضي النخبه وينتموا الى جمعيات مدنيه ومجازين وبتتويجاتهم وباحزمتهم وهزين بطولات ورافعين رايه البلاد خارج أرض الوطن. اليوم شادين الديار وما همش يخدموا، علاش صار مشكل لهنا التناظر؟ أول حاجة في سوسة لبعض السنة الثانية هي يقع الحاق صغيراتنا هذوما سولو دو كريتير. أول شيء ينجموا رياضي النخبة يقع حاقهم بصفة مباشرة لأنهم ينتموا للفريق الوطني في جميع الاختصاصات. هذه في سوسة للعام الثاني رياضي النخبة لا يقع قبولهم بصفة آلية، ويمشوا نمشوا في البروسيدير الثاني وهو الانتداب أو الحاق بشعاب المعاهد الرياضية عن طريق التناظر. التناظر وليداتنا هبطنا أسماءهم، قدمنا دوسيات.
0: خليني لطفي سامحني نتفاعل معاك لو تسمح. دون الصغيرات اللي قاعدين يواصلوا في قرايتهم وممتازين في رياضة من الرياضات اللي هم مختصين فيها وعندهم الإجازة نتاع الرياضة هذية اللي احنا نقولوا عندهم البطاقة المدنية ولا بطاقة الرياضة والكل، دونك هذوما نورمالمون يلتحقوا بالمعاهد، معاهد الرياضة اللي موجودة في تونس.
3: طيب.
0: فما زوز طرق كما قلت انت، يا اما التناظر اللي هو كونكور، يا اما الحاق اوتوماتيك يصير اذا هما يلعبوا في المنتخب الوطني هكا.
3: طيب هذا هو بالضبط اختي سناء. الحاق بصفه اليه لانهم ينتموا لرياضي النخبه هذا للعام الثاني.

0: مناظرة في صفاقس 4 أوت صرفنا على وليداتنا حطينا انفستيسمون الوحيد في وليداتنا راه هذوما في جمعيات راهم اللي عمره 4 سنين و5 سنين نحكوا على وليدات تو عمرهم 18 عام عمرهم 17 عام مشينا نستنوا في النتيجة ما رأنا إلا أنه في سوسة وفي بعض الجهات أنا نحكي تحديدا على جهة سوسة أنه لم يقع قبول أي رياضي أو أي تلميذ سنة ثانية لأن المناظرة هذه تصير إما من السنة التاسعة أساسي ناجح للسنة الأولى أو من السنة الأولى ناجح للسنة الثانية ثانوي. أخذوه عندنا مشكل في السنة الأولى اللي القبول لم يكن قبول التلاميذ لم يكن حسب العدد اللي الوزارة حب عليه وقبلته مثلا الوزارة تحب على 170 130
1: السكور معناها
0: السكور العدد العدد التلاميذ يعني أنقص من الوزارة أي أنقص من اللي الوزارة طلبته. وبالنسبة للبريمير اني وناجحين دوزيام اني اللي صار انه مهز له حقيقية فعلا لانه ما قبلوا حتى واحد دوزيام اني مشينا التحقنا بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة تقول لك انا ما عندي حتى مشكل المشكل في المندوبية الجهوية للتربية مشينا الاولياء كل المندوبية الجهوية للتربية المندوبية الجهوية للتربية تقول لك انا طاقة الاستيعاب وما نجمش نحل قسم جديد ما عنديش موارد بشرية ما عنديش اساتذة وما عنديش قاعات
1: فما نجمش هذه نقاط سي لطفي تؤخذ بعين الاعتبار
0: ماناش ضد تأخذ بعين ولكن أنا كوالي ولدي توا شاد الدار أو جميع الأولياء أولادنا شاد الدار هذا عنده متوج هذا يهز بطولات هذا يهز كؤوس على مستوى عربي هذا عنده 17 و15 سنة يترنى في جمعية هذا منحوت رياضيا مانيش نحكي لك على ناس يدبروا لك في إجازة نتاع عامين على خاطر ولده وما نجمش ينجح في الدراسة ومن غير ما ندخلوا في الموضوع هذا وتفاصيل الموضوع هذا هذا أنا شنين تحمل مسؤولية كولي عامل انفستيسمون في ولدي من عمره 4 سنين لل 18 وبطل تونسي رفع راية البلاد وحقهم يحتفى بهم من النوعيه هذم لانه ابطال تونس وسيبنى عليها الاجيال هذه اليوم بانك انت ما عندكش طاقه استيعاب وما عندكش قاعات كافيه وما عندكش اساتذه انا ولدي تحرم من مستقبله ويشد لي دار ويبكي وما نجمش يقرا في حاجه
1: الله.
0: اخرى لانه بروفيله سبورتيف هذا يعني المشكل هذا ما بين زوز وزارات اختي سناء المشكل هذا ما بين زوز وزارات انا كولي شطرح لهنا السؤال يعني نقطه استفهام كبيره انا كولي شنو هو ذنبي وشنو هو حدد لي المسؤوليات هنا عند شكون المسؤوليه وزاره الشباب والرياضه تقول لك انا هاني حليت لك مطالب الاعتراضات تفضل قدم مطلب اعتراض
1: جيش نقول لك فما مطالب اعتراض نورمالمون تنجموا تتقدموا اعتراض على النتائج
0: يعني ما نحبش نظلم حتى واحد أيوة. تعودنا مطالب الاعتراض يعني ما قالها وين ولكن انا باش نمشي في اطار حسن النيه
1: عنده حق يا سي لطفي يلزم ياخذوا احنا زاده ما نحبوش الصغيرات هذوما يتاثروا ويضيعوا المصير نتاعهم وكما قلت انت والله انا نتفهم على الاخر ونتصور حتى مستمعينا
0: مدام سناء اختي سناء
1: يقول لك انفستيسمون تاع عمر كامل راهو انه ولدي يكون سبورتيف واحنا نحبوا يكون
0: مشاريع
1: سبورتيف يكون قاري
0: مشاريع زطاله في الشوارع مشاريع مجرمين في الشوارع مشاريع هذوما ناس تبنى مستقبلهم ونحتوا مستقبلهم على اساس ان يكونوا رياضيين هذوما نحكي لك انا عندي ولي معايا ولده ما خرجش على حساب الدوله وخرجوا على حسابه الخاص باع كرهبته وخرجوا في تنجه جاب الكاس العربي جاب كاس العرب لتونس هذا ولده يعني انا ولدي حزام اسود درجه ثانيه
1: ما شاء الله يعني سي لطفي باش نكونوا عقلانيين كما نقولوا احنا راهو ديما تهمنا يعني مستقبل التلميذ وراحه التلميذ ومستقبل ومصلحته خليني نقول ما نحبوش صغيرات كما هذوما معلقين امال على المستقبل نتاعهم الرياضي يلقاو روحهم كما قلت انت مازالوا في العطله شادين الدار ومهمش عارفين روحهم وين باش يقراوا احنا نتبعوا خطوه بخطوه وعندكم الحق انتم كاولياء باش تتحيروا تقولوا قعدنا بين زوز مؤسسات اللي هما وزاره التربيه ووزاره الشباب والرياضه
0: أختي الغالية أي الليزون اللي صايرة ما بين وزارة الشباب والرياضة وما بين وزارة التربية اللي فيها مشكل أنت خويا قبل ما تهبط لي التناظر باش أنا نصرف على ولدي ويمشي يعمل كونكور أعمل لي استثناء ولا قول لي رام الدوزيام أني البريمير أني وناجح الدوزيام أني مستثني
1: معناش باش نحلوا كلاس دوزيام أني صحيح
0: اي البيراميد اللي تعمله وزاره مندوبيه الشباب والرياضه باش يحدد المدير المؤسسه التربويه قداش عنده نقص، علاش ما يصيرش في جويليا طالما الكونكور نتاع وزاره الشباب والرياضه تصير في اوت. باش انا نعرف ولدي يتناظر ولا وقتها نقول له لا شد دارك ولدي راهي ما تسمحلكش المناظره المره هذه ثم استثناء، مش احنا نصرفوا وننفقوا على صغيراتنا ونعملوا فيها انفستيسمون، مادام راني نعرف ناس باعتك رهبها باش تخرج ولادها يشاركوا في بطولات البرة مادام راهو ملف يلزموا يتحل هذا ويتحل على باب واسع ونحطوا على طاولة التشريح ونهبطوا عليه معناها اللوب ونشوفوا هذوما راهم أبطال تونس.
1: إن شاء الله من خلال المداخلة هذه سي لطفي صوتكم يكون مسموع والوزارات المعنية تتفاعل الحقيقة على خاطر مصلحة التلميذ هي أولوية في الموضوع هذا، إنه يلقى روحه ماهوش قاعد يقرأ على

0: روحه حتى كان مشي بشي ترينا الحقيقة وسمحوني في الكلمة باش يلقى روحه مكركر ديغوتي وهذا الكل ينجم يأثر على المردود الرياضي وعلى الجهزية الذهنية والبدنية متاع ليزاتليت متاعنا والرياضيين متاعنا في مختلف الاختصاصات. سي لطفي شكرا ليك على التفاعل معنا، شكرا ليك اللي اخترت اللي انت توصل صوتك على جوهر افام. إن شاء الله الأطراف المعنية تتدخل في الوقت المناسب زي خاطر سي بون توا 28 سبتمبر نورمالمون راهو ديبي أكتوبر أو بلو تاغ يلزم الكل يد خذي تختها ويلزم الناس الكل تكون شدت بلايصها. أكيد نتابعوه الموضوع هذايا في قادم الأيام في كابوتشينو. خليكم معنا، المشوار مازال متواصل حتى الماضي ساعة.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: في ظل تسارع وتيرة حياتنا اليومية، هل يمكن نعتبر التونسي اليوم إنسان منظم ولا فوضوي؟ في الطريق نحترم قانون السياقة ولا كل حد قانونه؟ في الإدارة علاش ديما نستعجلوا ونحبوا نتعداو قبل غيرنا؟ في حياتنا عموما هل التوانسة منظمين ولا فوضويين؟ رايك نسمعوه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 او 29-100-100 او بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
5: أنا بيلوت واليوم باش نسكم لليابان.
6: ذوق ماما، هذا أول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
7: اليوم نشوفوهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
8: مع إدخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
9: جاتفي حياتي كيما نحبها.
3: جوهرة أفلام بوبليسيتي.

0: كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: وختام الموعد كالعادة في كابوتشينو يكون بالتاريخ أما بالوثائق المكتوبة والثقة في الوثيقة. اليوم مع الدكتورة رياض مرابط باش يرجع بينا لواحد من الأسماء اللي خليت الأثر متاحة وخليت البصمة متاحة في تونس. نحكيه على عبد العزيز الثعالبي. هل كان محافظا حقا؟ الإجابة هذية باش يقدمها لنا الدكتور رياض مرابط مدعومة بكل الوثائق التاريخية اللازمة والتفاصيل. توتسويت مرحبا.
2: الوثيقة.
3: مرحبا سنة، مرحبا أوفيا جغرافين في كل مكان. عملنا جمعتين نسلطوا في الضوء في الثقة في الوثيقة على التعليم في تونس في فتراته القديمة والحديثة. نطوي الصفحة هذيك ونمشي بداية من حصة اليوم إلى مواضيع متفرقة تخص الثقافة والتاريخ الوطني التونسي. نعمل شوية مراجعات لأفكار السائدة. من الأفكار السائدة وقت اللي نتحث على تاريخ الحركة الوطنية التونسية أنه الشيخ عبد العزيز الثعالبي كيف نقولوا شيخ لخص كل شيء. الشيخ عبد العزيز الثعالبي هو رمز للتيار التقليدي المحافظ في مقابل الأجيال الجديدة خريجي الجامعات الفرنسوية. الشيخ عبد العزيز الثعالبي اللي هو من مواليد تونس العاصمة في 1874 أو 73 على اختلاف الروايات، أصله أصيل عائلة جزائرية منار لمقاومة مازال فما إلى يوم الناس هذا، ولي صالح في قلب حي القصبة في الجزائر اسمه سيدي الثعالبي، وهو من أجداد عبد العزيز الثعالبي. ولكن عبد العزيز الثعالبي ميلاده في تونس وتكوينه في الزيتونة بطبيعة الحال يعني خلاه يكون شديد الانغراس فيها التربة التونسية. عبد العزيز الثعالبي تكون في الزيتونة أي صحيح، ولكنه ما خذاش شهيدها راهو، ما خذاش تطويع فيها، وكان مشاغبا متحررا فكري منذ نعومة أظافره. وهذا اللي باش يكلفه أنه مشايخ الزيتونة باش يضمروا منه ومن كتاباته ومن مواقفه ومن خطبه، ويتحاكم الشيخ الثعالبي عام 1904 ويتحكم عليه ببضعة أشهر من السجن من أجل الهرطقة والإساءة إلى الإسلام، لأنه كان منحاز إلى نظريات ضرورة التجديد في الثقافة الإسلامية وفي الفهم الإسلامي. واحد من أقوال الثعالبي المأثورة: كم ترتكب باسمك من جرائمها أيها القرآن. نجيو اليوم وثيقة اليوم تعبر جزئيا محالة عن فكر الثعالبي ومدى انفتاحه على أوروبا وعلى أفكار الثورة الفرنسوية. يكتب كتاب مشهور تنشر عام 1905 اللي هو روح التحرر في القرآن، كتبه بالعربي وعطاه لواحد صاحبه باش ترجمه له بالفرنسوية لأنه متوجه به إلى الرأي العام والثقافة الفرنسوية. ثم أعيد تعريب هذا الكتاب يقول فيه في أهداف مشروع الثعالبي الفكري، يقول: تخليص العقلية الإسلامية من شوائب الجهل والأوهام والتعصب، ونشر التعليم وتأويل القرآن تأويلا صحيحا وحقيقيا وإنسانيا واجتماعيا، أي باختصار تأويلا مطابقا لمبادئ الثورة الفرنسية التي هي نفس المبادئ التي جاء بها القرآن. هذا في روح تحرر القرآن في الصفحة 118. لاحظوا لنا أنه الثعالبي هو في نطاق مواصل لهذا المشروع القديم اللي بدأ مع زعماء الإصلاح في القرن 19، ضرورة الملائمة بين الحداثة والأصالة. ولكن هنا يقول موقف كبير وما تقالش قبل وما صرح به حتى حد في الحقيقة، عادي باش يجيب له كثير من الخصوم. يقول ايه تأويل مطابقة لمبادئ الثورة الفرنسية اللي هي بيدها مبادئ القرآن الأصلية. هذا هو عبد العزيز الثعالبي، وفكرة أنه هو رمز التقليد في الحقيقة فكرة مغلوطة وفكرة سياسية أكثر منها حاجة أخرى. إلى اللقاء.

0: كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: نهار و58 دقيقة في كابوتشينو وصلنا لختام موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا. ما خليونا في الختام نتوجه بآخر التحيينات والأخبار اللي توصلنا ميناء المحمدية في تونس العاصمة تحديدا في علاقة بحادث المرور الأليم اللي صار اليوم في محيط معهد ثانوي واحدة من المؤسسات التربوية. حادث مرور يخلف زوز ضحايا ومجموعة من المصابين. نحن ما نجموش نحكيو إلى حد الآن على أرقام نهائية على خاطر الحماية المدنية قائمة بالواجب متاعها وما زالت في جرد وجمع يعني الحصيلة النهائية بالنسبة للحادث هذية. لكن للأسف الشديد شاحنة تتعدى من محيط المؤسسة التربوية هذية تجري بسرعة جنونية وتدخل في مجموعة من المواطنين اللي موجودين في محيط المؤسسة. سقوط زوز ضحايا زوز أمهات على عين المكان. ربي يرحمهم إن شاء الله وربي يصبر عائلاتهم. ومجموعة من الإصابات معناش الحقيقة معلومة دقيقة حول عدد المصابين لكن احنا في متابعة الحقيقة لآخر الأخبار مع مراسلينا ومع الأطراف الرسمية كما الحماية المدنية وأكيد كل الأخبار والتحينات تقلقوها مع قسم الأخبار وعلى موقعنا www.jawharafm.net. وللأسف الشديد نختم الموعد بخبر وحثة أليمة كما هكا من نجم نقوله في ختامها كان قضاء وقدر. ربي يرحم اللي توفي وربي يشفي إن شاء الله المصابين. لكن زادة إلى متى التهور داخل مناطق العمران؟ إلى متى التهور والسرعة الجنونية من عند سواق شاحنات النقل ولا أي وسائل النقل داخل المناطق هذه؟ فرجاء رجاء أقرأوا ألف حساب قبل ما تنزلوا على الأكسيليغاتور. يعني ما فهم معليش في الناس عادية مواطنين أمهات بتاتخ أسواق فيش قاعدين يعملوا هما في محيط المؤسسة التربوية. كمي نجم يكونوا مرة كمي نجم يكونوا يستناوا وفي صغارهم ما تعرفش عليهم يلقاوا رواحهم اليوم ضحايا لإفراط في السرعة اللي هو نغم المو ما يجيش جملة داخل مناطق العمران. عنا متابعة للموضوع هذي خليكم معنا. البرامج ما زالت متواصلة على جوهرة فهم. التحية توصلكم من عند ليكيب الكل. جميل بقديدة في التنسيق العام, نرجس قليلة في ديجيتال, جهين رحومة في الإخراج التقني, وسنام هني كانت معكم كوتي ميكرو. توت سويت موجز لآخر الأخبار وموعدنا يتجدد غدوة بحول الله في نفس التوقيت على نفس الفريكونس من 10 حتى الماضي ساعة في كابوتشينو. إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.
0: تسمعوا نهار ثلاثة 8 إلى 9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها.

0: خير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جدة اليوم صباحا حادث مرور على بعد أمتار من معهد الأحداث بمنطقة المحمدية من ولاية بن عروس إثر فقدان سائق شاحن السيطرة على شاحنته واصطدامه بعدد من المواطنين، ما أسفر عن وفاة امرأتين على عين المكان وتسجيل عدد آخر من الإصابات، وفقا لما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية ببن عروس سالم اليوسفي لوكالة تونس إفريقية للأنباء. الحماية المدنية تدخلت من خلال تقديم الإسعافات الأولية لمرافق سائق هذه الشاحنة ولتلميذين كانا في اتجاههما إلى المعهد، أصيبا على مستوى الوجه والساق. وفقا لذات المصدر، المدير الجهوي للحماية المدنية ببن عروس أشار أيضا إلى أنه تم نقل مرافق سائق الشاحنة والتلميذين إلى مستشفى الحروق البليغة بالجهة لتلقي العلاجات اللازمة. وصل اليوم عدد من المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم من معتمدية منزل بوزيان بعد أن خرجوا في مسيرة على الأقدام منذ يوم أمس الأحد في اتجاه تونس العاصمة للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 الصادر في ديسمبر من سنة 2025. أحد المشاركين في هذه المسيرة وهو طارق بن جدو أكد في تصريح لوكالة سفريق الأنباء أن الهدف الأساسي من هذا التحرك الذي يشارك فيه أكثر من 20 معطلاً عن العمل هو تسليط الضوء على حقهم في التشغيل والمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 والشروع في انتداب الدفعة الأولى منهم قبل موفى السنة الحالية. من تنظيم وزارة الفلاحة، تم اليوم افتتاح الحملة الوطنية للتلقيح والتوعية بمقاومة داء الكلب بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب الموافق ل 28 من سبتمبر من كل سنة. مراسلنا ماهر صغير تابع وتحدث إلى الدكتور وهيب المهري المدير العام للإدارة العامة للمصالح البيطرية.
3: اليوم 28 سبتمبر يواتي اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب، هي مناسبة سنوية، فرصة باش نذكروا جميع المواطنين بالدور معناها متاعهم فيما يخص التوقي من داء الكلب، بما أنه داء الكلب ما هوش مشكل ولا موضوع متاع وزارة الفلاحة ولا وزارة الصحة ولا وزارة بعينها، هو موضوع مجتمعي، موضوع يهم الناس كل، موضوع بالأساس يدور حول المواطن. الشعار متاع اليوم العالمي سنة هو معا أقوى، الهدف متاعنا هو صفر حالة بشرية من 2030، وسهلة برشا ماهيش صعيبة، والتقليص من عدد الحيوانات المصابة بداء الكلب، وهذه مؤشر قاعدين ماشيين فيه، عندنا مؤشرات طيبة، معناها ثم تقلص في عدد الحيوانات المصابة من سنة 24، هي كانت أكثر صابة اللي صار فيها أكثر عدد ممكن من الحالات، عمنا والأقل شوية وسنة إن شاء الله مؤشرات طيبة. طيب، في حدود أكثر من 20%، 20 21 22% من التقليص من عدد الحالات الإيجابية، هذه مؤشرات كلها طيبة، هذه تبشر بخير.
2: دوليا، عرض الرئيس دونالد ترامب على نظيره الصيني تشي جين بينغ شراء أسلحة أمريكية بحسب ما صرح به السفير الأمريكي في بكين ديفيد بيرديو في مقابلة بثتها شبكة فوكس نيوز يوم أمس. أغلقت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المواطنين الفلسطينيين، وقررت استمرار إغلاقه حتى يوم الأربعاء المقبل بحجة تأمين احتفالات المستعمرين بما يسمى عيد العرش اليهودي. يأتي إغلاق الحرم بالتزامن مع تصاعد الإجراءات العسكرية التي تفرضها قوات الاحتلال في مدينة الخليل، حيث شددت انتشارها وأغلقت جميع الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي بذريعة تأمين هذه الاحتفالات في الحرم وساحاتها. سجلت بيانات حكومية صدرت هذا اليوم التجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية للمرة الأولى لأكثر من 8000 حالة منذ بدء التفشي المستمر لهذا الوباء في الدولة الواقعة بوسط إفريقيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
4: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
5: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهر فهم، احنا نشكيو كان جوهر فهم نشكيو لحد.
4: عندك راي؟

0: ضد محمد الدولي.
1: ما تخليهاش في قلبك،
0: مش حرام عليكم.
1: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
2: جوهر أفهم راني ديما تبع فيكم، جا رب رسولي صوتي.
1: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: أحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى يوفقكم.
1: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
0: أول واحد فيه هب الله.
4: جوهر
5: أفهم.
4: جوهر
5: أفهم. جوهر أفهم.

0: سبعة دقائق بعد المذي ساعة. أهلا وسهلا مرحبا، شكرا على الوفاء، شكرا على المتابعة، شكرا اختياركم الموجة الصحيحة، وشكرا لمتابعتكم أيضا للتلفزيون الصحيح. أهلا وسهلا، هذه حلقة جديدة من المشهد، مشهد جديد ليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026. حلقة فيها الكثير من المعطيات، وإن شاء الله النقاش باش يكون في موضوعنا بعد أخبار الرياضة في هذا الموضوع.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: في ظل تسارع وتيرة حياتنا اليومية، هل يمكن نعتبر التونسي اليوم إنسان منظم ولا فوضوي؟ في الطريق نحترم قانون السياقة ولا كل حد قانونه؟ في الإدارة علاش ديما نستعجلوا ونحبوا نتعداو قبل غيرنا؟ في حياتنا عموما، هل التوانسة منظمين ولا فوضويين؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 او 29-100-100، او بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: في المشهد نحكيه على الديسيبلين، نحكيه على التنظم في الحياة المدنية، النظام والاحترام الأولوية واحترام قانون السياقة. الاحترام عموما في الحياة، احترام الآخر هو موضوعنا. وقتاش التونسي نجم يحترم القانون، يحترم الضوء الأحمر، يحترم الأولوية، يحترم المترجل، يحترم التروتوار؟ وقتاش التونسي يحترم أيضا دوره، سواء كان في الإدارة التونسية في الصف، وإلا أيضا حتى في الجرون سيرفاس. ساعة تلقى الكاسة، هي كاسة 2-3-4 سطور لجرون سيرفاس، تلقى فيهم برشا، ولكن تقام كل مكتظين، وتلقى يحاول كيفاش هكا يتعد. معناتها علاش التونسي ما يحترم القانون كان كي يبدا في صالحه؟ ساعة ترى واحد عامل عركة، تجي تشوف تقول له شبيك، يقول لك ليه ما حرق عليا الأولوية، الرون بوان اللي بعده هو يحرق الأولوية، يولي زاد كيف معناتها مطلوب. علاش احنا ما نحترموا القانون ونحترموا النظام وما نتنظموا كان كي تبدا الامور في صالحنا؟ هل هي عقليه نفسي لا يرحم من مات، والا مونك دو ديسيبلين، والا نقص القوانين الرادعه والخطايا الماليه الكبيره اللي تخلي التونسي يتنظم؟ علاش في فتره من الفترات تنظمنا؟ نذكر مليح جوست بعد طبعا المشاكل اللي صارت بعد الثورة، الناس تنظمت، شدت الصف، الناس عصبت على بعضها، الناس ملت تحترم الأضواء والقانون الطرقات وغيره. اليوم رجعنا إلى نفس العقلية نتاع عدم الاحترام، وكل واحد ماذا بيه يقضي قضيته والغير وش يهمه. 73-275-800 وإلا 36-300-1000 الموضوع على ذمتكم في هذا الإطار. يبدأ النقاش إن شاء الله بعد أخبار الرياضة ساعتين، من ساعتين حتى للثلاثة في المشهد. وفي ساعتنا الأولى راجعين على عدد من المواضيع، أبرزها في حقك علينا بعد شوية نحكيه على فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. نعتذر ما نجمش نعديه، فيديو كله سب جلالة، عنف شديد جداً، اعتداء كبير لفظي وجسدي منبوع على زوز صغيرات، وبنته هي اللي تصور في الفيديو. شكون اللي باش يحكي لنا التفاصيل؟ أم الصغيرات اللي تقول معرسة عندها 16 سنة بالرجل هذا، واليوم بعد كل ما وصل إليه من عنف شديد هربت، خلت صغارها وهربت. بقيت التفاصيل إن شاء الله في حقك علينا في المشهد بعد لحظات. أيضا اليوم نحكيه على زوالي، يجري ويجري، يخدم، كان يخدم يبيع في القراع في نصبة، وضعيته مادية صعيبة على الأخر، عنده زوز صغيرات يجري عليهم يوكل فيهم، ولكن بنته مرضت، عمل يدين وساقين وبدأ يجري، حب يعمل كارني أبيض باش يداويها. هاو مشى باهي في غدوة، في بعد غدوة، في أرجع، في درجة شنو في الأخر؟ مش هز دبوزة ليسانس وصب على روحه ليسانس قدام البلاصة اللي طالب منها الكرني وحرق روحه. بعد 10 أيام توفى. مرت الصغيرة، مرت الراجل وأم الصغيرات تحكي لنا التفاصيل وتحكي لنا وضعيتهم اليوم بعد ما كمل حتى الراجل اللي كان يبيع في شوية قرع حرق روحه ومات بعد 10 أيام. التفاصيل إن شاء الله بعد لحظات. سينو أصواتكم كما سجلتوا على 73-24-3000 وإلا 29-100 موجودة. بعد شوية نسمعوا نقدكم ولحظاتكم مقترحاتكم إذا كان عندكم مقترحات متى مواضيع. أيضا إذا كان تحبوا تتناقشوا في المواضيع اللي احنا بيدنا نناقشوا فيها. شكرا إنكم تنجموا تسجلوا على 73-24-3000 وإلا 29-100. ما تنسوش عندكم واتساب على ذمتكم وخاصة على ذمة مواطنينا بالخارج. وقت اللي خلينا لكم الواتساب 00216-48-155000 رقم الواتساب. نجموا تبعثوا عليه فيديوهات وإلى أوديو وإلى اكتيبة. الكل ينجم يوصل للجوهرة فهم. رأوا الرقم ذاك ما يتطلبش، ما فما حد ينجم يهز على الرقم ذاك. فقط تبعثوا فيديوهات، تبعثوا مساجات وإلا أوديو فوكال. تنجموا تخليوا كل شيء على 48-155000 بالواتساب. شكرا. هذه حلقة جديدة من المشهد من توا حتى الثلاثة متاع العشية. أهلا وسهلا، مرحبا.

0: رغم من جميع هذا المشهد ومشهد اليوم فيه الكثير من المعطيات، قادرين نحاول الحقيقة نوصل إلى آخر التطورات والأحداث على فيديو قاعد تدور على مواقع التواصل الاجتماعي حول حادث مروع في المحمدية بجانب المعهد، وحديث الحقيقة عن سقوط جرحى، لم يؤكد بعد حديث عن وفيات، رغم أنه فما بعض الحديث على زوز وفيات، ولكن شيء ما هو مؤكد حتى الآن. هذاك علاش الحقيقة قاعدين نتواصل مع الحماية المدنية، قاعدين نتواصل أيضا مع الأمن، وقاعدين نتواصلوا كذلك مع شهود العيان اللي كانوا على عين المكان في إطار البحث عن الحقيقة ومدكم بكل التفاصيل، بعيدا عن كل ما يروج من إشاعات في عملية دهس ممنهجة في إلى آخره. هي الحقيقة المعطيات الأولية حديث عن شاحنة كبيرة دهست ناس أكسيدون، واللي صار أنه فما ناس ضربت. شنو التفاصيل هذا كدعونا نرجع له بعد لحظات إذا كان عندنا المعطيات الدقيقة بإذن الله، بعيدا عن كل التهويل وبعيدا عن كل ما يشاع وعملية البوز والناس قاعدة تدور في الفيديو وبرشا كلام قاعد يصير. سينو بعد لحظات أيضا نحكيه على إشكال في منطقة سليانة الجنوبية، معتمدية سليانة الجنوبية اللي فيها منطقة فلاحية، يقول لك الفلاح من مارس ما عملنا حتى نشاط فلاحي، مغلقة تماما. علاش؟ لأنه ما فماش مسالك فلاحية وفما مشاكل أخرى، التفاصيل تناخذوها بعد شوية مع شكري سليمة إن شاء الله اللي يكون معنا موجود. ولكن قبل خلنا نسمع أصواتكم كما سجلتوا على 73 274 3000، وإلا 29 100. هذه أصواتكم اللي تسجلت في الويكاند ورجعينا.
1: المشهد المشهد على ذمتكم.
2: عسلامة جوار أفام، إن شاء الله رجع ميمونة، ورانا فرحنا برشا في زهير الجيس كيف رجع. أنا واحدة من الناس فاطمة مغاربي ما فرحان على الأخر، إن شاء الله رجع ميمونة وربي وفقكم الكل، بارك الله فيكم وربي وفقكم.
3: صباح النور جوار أفام، حبيت نقول في زهير الجيس علينا سلامتك ومرحبا بيك، وأخيرا جوهرة رجعت الروح، إن شاء الله بالنجاح والتفوق وإن شاء الله ربي معك.
4: السلام عليكم. هي زهير برنامج كي تحكي على حاجة تابع قرآن، يبقى إخصائيين بالله يتابع قرآن، وكين أنت ما تعرفش السحر الحرام ولا موجود مش موجود، تحب تلز بالسيف لو مش موجود، ربي كتب ده وحكيه على قرآن. عندما إخصائيين تابعين قرآن هو يكسر سمى حاجة لما تم حتى يقولوا لك مش موجود بالله، يجيبوا إخصائيين خلنا نسمعوا، يجيبوا شعبان كيميزي، هذا عراقي، هذا يكتوم، هذا النفس، كل موجود في القرآن. أما أنت يجيب ناس تفهم في القرآن، ناس تفهم في الاقتصاد، ناس تفهم في الرياضة، ناس تفهم في التجارة، ناس إخصائيين، ليش الناس كل تسمع ليش كل تستنفع ويعرفوا الحقيقة وربي يعينكم.
5: أنا اسمي عمار خضراوي من ولاية قفص منطقة المتلوي، عندي إشكال في ربط الماء صالح الشراب منذ 5 سنين وما لقيتش حقي مع شريك تصنيت، ربي يحب المسؤولين ويوجه الرسالة المسؤولين المهتمين بهذا الموضوع في مدينة متلوي، وشكرا.

0: مرحبا بك.
1: سيريانا الجنوبية ولاية سيريانا.
0: مرحبا بك فلاح أنت. شكري.
1: نعم يا فلاحي.
0: أي تقول إنه عندكم منطقة فلاحية معزولة منذ شهر مارس المنقضي، أعطيني التفاصيل الساعة.
1: تحية للسادة المشاهدين أولا والمستمعين والمشاهدين وكل عمال إذاعة جورة فام.
0: مرحبا بك وشكرا لك على التحية سيدي.
1: في البداية نحب نشكر شفراء سيريانا لدى مجلس النواب لو تسمح.
0: أي
1: الأستاذ بسمة العمامي، نائب لطفي طاهر، لذلك نحب نشكر السيد علي خضراوي رئيس المجلس الجهوي بولاية سيريانا، والسيد عبد العزيز جبريك عضو المجلس المحلي عن ولاية عن سيريانا الجنوبية. هذم قاعدين يعملوا في مجهودات كبيرة وقاعدين يكلموا فيه نهار وليل من أجل متابعة هذا الملف.
0: به ثم التفاصيل متاع الموضوع.
1: نحب نوجه نداء إلى السيد رئيس الجمهورية أولا لو تسمح. مشروع إعادة تنظيم العقاري بسيدي مرشد بما تسمى الإصلاح الزراعي سابقا، هذا المشروع تمت المصادقة عليه من طرف الدولة التونسية في 28 نوفمبر 2007. المشروع هذا متوقف إلى الآن. تم خلالها أحداث دائرة تدخل عقاري في المنطقة. المشروع هذا من 2007 إلى يومنا هذا متوقف، والمسؤول على فتح المسالك الفلاحية هي الوكالة العقارية الفلاحية بسيريانا. الوكالة العقارية الفلاحية بسيريانا لم تقم بواجباتها.
0: اي
1: كويس زهير. اليوم المنطقة مغلقة. المنطقة دي تمتد لأكثر من 1000 هكتار على مسافة 15 كيلومتر. المنطقة دي مغلقة عازلة، لا يمكن لفلاحي الجهة
0: ما فيها حتى مسلك للدخول والخروج،
1: حتى مسلك.
0: وقديش من فلاح معناتها من المفروض انه يستغلوا المنطقة هذه؟
1: والله لا برشا، انا عندي قائمة فيها قرابة 30 فلاح.
0: 30 فلاح.
1: ثم فلاح اخرين ما نعرفهمش.
0: ما اكثر من 30 فلاح هذوما متوقفين عن العمل تماما.
1: متوقفين.
0: والارض هذه لا تمست لا تزرعت لا تحرثت لا دار بها حتى حد، لانه ما فيهاش مسالك فلاحيه.
1: ما فيهاش مسالك. والمسالك
0: والمشروع تقول عند الوكاله العقاريه الفلاحيه بسريانة.
1: ما خدمتش خدمتها.
0: اللي نعطيه حق الرد طبعا، وحق الرد مكفول. لا كل الاطراف ولا الوكاله بالذات. اي
1: انا كمعنى شاب وفلاح ني حافر معنا شانتاج عام طاقه شمسيه صارف برشا فلوس، نحب نخدم، نحب بلادي معناها نحب نخدم، نلقى روحي قاتل عن العمل، ما عنديش منين نتنقل. مشالك مشالك ما فهمش خلاص جمله.
0: والارض هذه كيفاش تتمتعوا بالعمل فيها؟ معناتها تكريوها عندكم على ذمتكم؟
1: لا مالكين، احنا مالكين.
0: هي ارضكم معناتها.
1: اراضينا.
0: هي اراضيكم. ما انتم ما تنجموش تدخلوا لها بالكل.
1: ما نجموش. احنا عندنا ارض فيها المنزل نتاعنا. المنزل نتاعنا محاصر، ما عندناش من نمشوا ولا ما فيهاش مسالك. في الحقيقة المسالك موجودة في الرسم العقاري.
0: أما على أرض الواقع ما فما حتى مسلك.
1: كلمناها.
0: سمعني كي تقول لي الوكالة العقارية الفلاحية بسليانة هي المكلفة بهذا الموضوع، ممكن تتواصلوا معاه وتشوفوا وين وصل الموضوع وعليش كل هذا التعطيل؟
1: اتواصلنا معاها.
0: اللي يجي من عندهم.
1: كلمني السيد رئيس المدير العام الوكالة العقارية بتونس، بعث لي مراسلة قال لي احنا الوكالة العقارية الفلاحية غير معنيين بفتح المسالك، اللي هو ما هو صحيح. هي الخدمة تاعهم هم المسؤولين على فتح المسالك. والمشروع هذا مصادق عليه من طرف وزارة الفلاحة.
0: طيب
1: كما عطيتك معناها بتاريخ 28 نوفمبر 2007. معناها الدولة التونسية صادقت على مشروع فتح المسالك، وإلى يومنا هذا المشروع معطل.
0: معناتها الأرض هذه الكل لو كان جينا نستغلوها ونزرعوها انتوما كفلاحين بسليانة الجنوبية، كانت قداش توفر منتوج؟ وشنية العادة الفلاحة اللي تخدموها؟ معناتها شنو نوعية الفلاحة؟ بطاطا، زيتون؟
1: لا اسمي زهير، هي زيتون، أشجار زيتون. قرابة أكثر من 70,000 شجرة زيتون تضررت من جراء انعدام المشارك.
0: معناتها قرابة 70,000 زيتونة توا غير زيتونة.

0: وتجنيوهم لا تسقيوهم لا تحرثوهم لا تزبروهم لا تعملوا حتى شيء.
1: حتى شيء.
0: شحوالهم الزويت انت ومالا.
1: حتى باش ندخلوا جرار يحرثوا ولا حاجة ما نجموش. اتصلنا بالمسؤولين المسؤولين معنا كشيانا.
0: سمح لي تقول لي المنطقة أصبحت معزولة تماما من شهر مارس اللي فات. قبل معزولة. مارس كيفاش كنتوا عاملين؟
1: هو في الحقيقة كان فيها مسلك فلاحي.
0: أي.
1: مسلك فلاحي تمر منه كل الفلاحين.
0: كان فما مسلك تتعداه منه.
1: مسلك تتعداه منه لكن في الحقيقة الأراضي ما فيهاش مسالك بدخل.
0: يا أخي المسلك هذا يطلع تابع أرض مولاي قال لك لا يا خويا مساعدني يسكر المسلك.
1: أرض مواطن جاء شكره حرثه عمل له التل.
0: قال لك هذه أرضي وما عادش تعداه لي منها هذا موش مسلك هذا أرضي.
1: قال أرضي وما عادش
0: تعداه المسلك اللي كنتوا تستغلوا فيه طلع تاع مواطن تاع فلاح سكر مواطن. الدنيا.
1: هذا المسلك من الخمسينات زوير.
0: إي
1: من الخمسينات جاء غلقوا من مارس اليوم من هذا ما خدمناش الفلاحة. نشاط متوقف. نشاط الفلاحي متوقف. نشاط الفلاحي متوقف.
0: واضح.
1: نحب نوجه نداء إلى السيد رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل.
0: واضح.
1: بالتدخل العاجل.
0: وصلت الرسالة. حق الرد مكفول للوكالة العقارية الفلاحية بسليانة في انتظار أنه ناخذ حق الرد وإلى توضيح إذا كان فما توضيح وفي انتظار أيضا التفاعل مع صرخة الفلاح اللي يقولك راه عنا أراضي من مارس اللي فات لأنه كان فما مسلك قديم جاء مولا الأرض ذيك سكر المسلك ذيك ولينا معاش النجم ونتعديه فيريد تدخلوا لأنه من مارس معاش النجم ندخلوا لأراضينا معاش نجم نحرثوها معاش نجم نتلاهوا بها وما يقرب 70,000 زيتونة هكاكا قاعدين يستناو في الفرج. هذه رواية احنا لا نتبناها بقدر ما النجم نسمع جميع الروايات ويبقى حق الرد مكفول للجميع. أهلا وسهلا مرحبا.
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: في ظل تسارع وتيرة حياتنا اليومية هل يمكن نعتبر التونسي اليوم إنسان منظم ولا فوضوي؟ في الطريق نحترم قانون السياقة ولا كل حد قانونه؟ في الإدارة علاش ديما نستعجلوا ونحبوا نتعداو قبل غيرنا؟ في حياتنا عموما هل التوانسة منظمين ولا فوضويين؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
2: المشهد مع زهير الجيس. المشهد المشهد في قلب الجهات
0: استثنائيا في قلب الجهات مرة أخرى وقت اللي نلقاو رواحنا أمام الحدث الأبرز لأنه فما أكسيدون كبير صار في المحمدية وحاولنا ناخذوا التفاصيل من عدد من الشهود العيان وأيضا كذلك حاولنا التواصل مع الحماية المدنية حالة دون ذلك حاولنا أيضا التواصل مع السلطات الأمنية باش ناخذوا التفاصيل الدقيقة ولكن معنا شاهدة عيان موجودة على عين المكان أميمة من المحمدية محمدية تهتز على وقع حادث مروع وأنباء عن سقوط قتلى وأميمة تعطينا بعض التفاصيل اللي شافتها كشاهدة عيان. أميمة سلم عليك أهلا وسهلا مرحبا.
4: عسلامة أخويا مرحبا بيك. والله اليوم صارت حادثة أليمة برشا بالطريق الرابط ما بين حي حرسيد وتحديدا بحث المعهد الثانوي المحمدية واحد
0: أي؟
4: اللي أدى اليوم على وفاة امرأتين ومعهم زيدة زوز أولاد والحادثة هذه بالحق
0: كنا متوقعين دقيقة أميمة دونك أدى الحادث إلى وفاة زوز نساء لأولاد ضرب الأولاد توفوا ولا تجرحوا؟
4: فما شكون توفى فما شكون نقلوا للمستشفى وما زلنا نستناو الحق في
0: يعني التفاصيل الدقيقة حول عدد الضحايا ما زال مش مطروح المؤكد أنه فما زوز قتلى
4: زوز توفوا
0: أي على عين المكان
4: على عين المكان
0: أنت كنت موجودة أميمة معناتها من
4: بعيد الحق معناتها شفت كيفاش زوز نساء توفاو هذوكم وخليت انه الحمايه كبش تكمل تهز
0: بقيه الجرحى والمصابين الحادثة تمثلت في أنه شاحنة كبيرة هي اللي كيفاش معناتها شو اللي صار؟ انزلقت ولا شو اللي صار؟
4: انزلقت أي على خطر ريت الكياس هذاك هو ديجا بحذاه ليسي وكل فديما تلقى فيه برشا اكتظاظ. والحقيقة الكياس هذاك مش أول مرة معناتها تصير فيه حاجة هكا. خاطر كيما قلت لك
0: هو الكياس هذا يحتمل أنه يتعداو منه الشاحنات الثقيلة هذه.
4: أي
0: معناتها ديما يتعداو من غادي ومش يتعدي. أول مرة يصير أكسيدون بالشكل هذا.
4: أكسيدون بالشكل هذا أي أول مرة.
0: أول مرة، أول مرة على الأقل على مستوى النتائج معناتها.
4: على مستوى كيما نقولوا
0: الكارثة اللي صارت.
4: أكسيدون مغتيل هذا معناتها.
0: دونك أنا قاعدين نشوفوا إحنا في الكاميونة معناتها قلت لي كان تمشي وانزلقت فدخلت في العباد اللي كانوا موجودين.
4: دخلت في
0: العباد. قدام المعهد الثانوي المحمدية واحد.
4: اي صحيح.
0: التوقيت اللي صار فيه الاكسيدون هو توقيت دخول التلامذة للمعهد ولا توقيت وقتاش؟
4: ما بين 9 و 9 ونص.
0: 9 و 9 ونص. في التوقيت هذاك عادة فما زحمة غادي؟
4: فما تبدأ فما زحمة. اي
0: الطريق هذيك طريق رئيسية ولا طريق فرعية؟
4: طريق رئيسي.
0: فما تروتوار ما فماش؟ فما مسافة أمان بين الكياس وين يمشيوا العباد؟
4: فما تروتوار وفما بتاع المرور هذيك زادة موجودة. أما اليوم كي نحكيه على فاجعة اللي صارت زادة نحكيه احنا قدام نقولوا احنا كيفاش نفسرها لك بعيد على العاطفه وكل احنا قدام معناتها حادثه خلى عائلات تفقد بالحق احبابها وكل فهنا زاد لازم نردوا بالنا ونعرفوا شكون نعطيو يسوق كمان زاد مش تعطي الفل عمره 17 سنه يسوق كرهبة ولا واحد عمره 18 سنه مازال بدائي وحده يسوق.
0: انت عندك تفاصيل شكون اللي يسوق في الكاميونه هذه؟
4: لا لا الحق لي ما عندي حتى تفاصيل.
0: اما باش الناس ما تربطش الشيء بعض ويقول لك اللي يسوق عمره 17 ولا حاجه. لا
4: لا لا, لا, لا, لا.
0: أما أنت تحكي أون جنرال توا.
4: نحكي أون جنرال. لازم يكون فما تهيئة أو صيانة للكياس. لازم إنسان كي يبدأ يسوق يبدأ معناتها
0: دونك حولة الحماية المدنية والأمن على عين المكان توا. وضعية الطريق مفتوحة ولا مغلقة؟
4: ليه محلول الطريق محلول.
0: محلول دونك توا سيركولاسيون عادية وتحلت الطريق ولكن الحادثة اللي صارت بين 9 و 9 ونص كانت كارثية.
4: حتى الحماية والأمن الحق كانوا متواجدين معناتها من أول الحادثة ويعطيهم الصحة والله.
0: واضح. هميمة الورغي شكرا لك على كل هذه التفاصيل كشاهدة عيان كانت موجودة من بعيد وشاهدت وتابعت تفاصيل وبقيت التفاصيل أكيد تسمعها في الأخبار وتلقاوها زاد على موقعنا www.jorfm.net اللي نستقوها من عند الحماية المدنية وأيضا الأمنيين وقت اللي يهزوا علينا التليفون.
2: المشهد المشهد حقك علينا
0: حقك علينا نحكيه على والله العظيم كان جاي بمقدوري نعدي لكم الفيديو. فيديو دارت على مواقع التواصل الاجتماعي لن نجم نعديها لا من غير صوت ولا بالصوت. ساعة بالصوت ما فيها ما يتعدى. قد كان مش نعديها باش تعدى كلها تيت تيت تيت. نحكي على أبو يعنف في صغاره. قد كنت نجم قول يحكي مع صغاره. هو لا يعنف ماديا ولفظيا. اللي ريته واللي نجم نوصفه لكم على الأقل في الفيديو هو أنه فما أبو شد ولده رابطه بحبل شد له ساقه واقف على ساق الساق الأخرى معلقة الفوق والكون اللي يعلق فيه الولد لخ هو اللي مسيك رابط خوه ويقول له هز له ساقه وكلام ما يتقالش كلام فيه سب الجلالة وكلام بذيء جدا حاجة يقشعر لها الأبدان. بوك كيفاش ينجم يعمل مع صغاره وكيكا واللي صور في الفيديو لبنية بنته زادة صغيرة تناخذوا العمار وناخذوا التفاصيل. قلت لكم في الفيديو اللي نجم نقول لكم انه فما وليد بوه يؤمر فيه بكلام زايد وبسبان وب...

0: التواصل الاجتماعي بتبت وشفت ولقيت انه لم هربت من رجلها هذا اللي عذب في صغيراته توا عندها مديدة لحكاية سايرة في سيدي بوزيد واللم توا هاربة في سوسة بعد قصة زواج 16 سنة تقلب الراجل بشكل غير عادي. مش باش نقول اسم الأم حفاظا على المعطيات الشخصية للصغيرات، وأصلا ما عديتش الفيديو زاد كيف كيف لأنه ما نجمش نعدي وجوه الصغيرات، كنت نجم نعطيكم تصويرة وهم معلقين كيفاش، ولكن أصلا في إطار الحفاظ على المعطيات الشخصية للأطفال شو نقول لك مدام وباش نسميك منى رغم اللي ماهوش اسمك الحقيقي. منى أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: نعاود ذكر منى راهو اسم مستعار مش اسم حقيقي. دونك انت شفت الفيديو اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي، انت ما كنتش موجوده وقت اللي صارت الحكايه.
1: اي
0: في سوسه هربت من سيدي بوزيد.
1: في سوسه هربت من سيدي بوزيد، هربت لسوسه.
0: باهي خلنا نرجع للفيديو وبعد نفهم التفاصيل علاش هربت، شنو اللي صار بالضبط؟ علاش يعذب فيهم بالشكل هذاك؟ علاش ربطهم وعلقهم؟ وكلام ما يتقالش بالشكل هذاك تعنيف شديد جدا جدا.
1: باهي تو نحكي لك كل شيء، اما ما تنساش نوضح حاجه على الفيديو اللي هبط، ما عنديش به حتى علاقه كيف هبط ومانيش عارفه كيفاش وصل للتواصل الاجتماعي.
0: هو اللي صورته بنتك واضح طفله. صغارك شنو عمرهم؟ ما تسميهمش، قل لي جوست عمر البنيه والزوز ولاد اللي شفناهم في الفيديو.
1: الوليد عمره 10 سنين والوليد عمره 7 سنين والبنيه 12 عام.
0: دونك اللي عمره 7 سنين يربط في ساق خوه باش يشلقها لفوق ومن بعد ربط ساقه، هذاك عمره 7 سنين، الاخر عمره 10 سنين والبنيه اللي صورت 11 عام. 12 سنة. باه شنو اللي صاير؟ اي فسر لي.
1: باهي خلينا نوضح لك، انا الفيديو قد تبعت قانونيا ومشيت شكيت
0: في. انت كريت الفيديو عرفتهم لهذوك صغارك، انت ديجا وقتها في سوسه.
1: اي
0: معناتها ريت الفيديو كيف كيف الناس على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: كيف الناس ريت الفيديو كيف كيف الناس الكل كيما
0: راهو. شنو احساسك كي ريت الفيديو هذاك ولا مستانسه وريته قبل عمل لهم عمايل هكاك؟
1: هو ساير مش اول مره الفيديو هذاك، مش اول مره باش يعمل هكاك مع صغاره، راني راسي برشا ديما قبل، اما الفيديو كي ريته على التواصل الاجتماعي انا هابطه من الدروج. هابطه في الدروج بركض في الدروج ما نجمش نتحرك، ريت الفيديو هكاك.
0: باه احكي لي علاش هذا الكل؟ شنو هالعنف هذا الكل؟ شو فما؟ هو اصلا الطريحه ولا ماهيش حتى طريحه، ما تنجمش تسمى طريحه، علاش يعاقب فيهم؟ شو عملوا؟
1: انا اللي ماشني فهمته هو شبيه تبدل الكيكه ولا عنده طريقه غير ماهيش متوقعه بالكل. اللي فهمته هو يخرج يروح لي مصليصه ولا ربع تاع الصباح.
0: اي
1: يمشي برمون كل مره نسمع حكايه انه يخرج يمشي يعمل فكل. حسيت واللي شكيت فيه انا هذاك ما فماش حتى حاجه اخرى، خاطر نجيب في عباد بالحيه وندرى شنو ونطيبي وميك نطيبيني.
0: اي
1: هو دخل بعضه من وقتها، تو عنده 3 ولا 4 سنين دخل بعضه من الحكايه هذيك.
0: شنو شكيت انت فيش؟
1: شكيت انه 7 كلاسار وشنو هذاك اللي شكيت فيه.
0: يحفر على الكنوز والاثار. عليه معناتها تبدلت وضعيتكم المادية، كان مش لابس عليه ولا لابس عليه مثلا؟
1: لا لابس عليه، هو إنسان ملهوف على الدنيا.
0: اي
1: إنسان ملهوف على الدنيا، إنسان ما يحمدش ربي، إنسان يخدم راه ماهوش بطال، مش ما يخدمش، ظروف المادية مريقة.
0: تفهمني أنا علاش يعاقب صغار؟ إش عملوا الصغار باش عاقبهم بالشكل هذاك؟
1: باهي شنو عملوا صغير؟ نحن في منطقة ريفية. دار خوه بحذانا وزيتون وتجر وكل شيء، يبعث في صغار ويقول لهم تخلوا حتى واحد يدخل ثانيتكم، هذوما الصغيرات 7 سنين و9 سنين. يبعث فيهم كان لقيتوا دجاج، كان لقيتوا غلام، كان لقيتوا اي حاجه اضربوا ما تخلوش. الاولاد سمعوا كلام باي، عملوا اللي عملوا اللي يقول لهم فيه واللي راوه شنو هو يعمل.
0: اي
1: عمل هك الوليد نهارت اللي كلا ذيك التعليقه ذيك اللي صار بها ولادي، ضربوا الدجاج لعمه. جاء باي عم اخوه هد عليه قال له شو ولادك كيفاش يعملوا، شو ولادك كيفاش ضربوا لي الدجاجه كسرها، دخلهم الكراج وعلق.
0: معناتها من جهه بعثهم هما يضربوا من بعد اضربهم على العمله اللي وصاهم باش يعملوها.
1: اي اصلا نكلم فيه نقول له يا زهره ما يسمعوا في كلامك،
0: ما تسميش يا فلان. اي
1: رامي تبعوا فيك، رامي يسمعوا في كلامك. قال لي تبعدي من قدامي، والله ما نعلقك ولا نذبحك.

0: لا إله إلا الله. هو حتى الولد يقول له طاو نذبحك وطاو نقتلك و... ويا ريت قال له نقتلك نقتل كذا نقتل تيت، معناتها حاجة. سمح لي كي قلت لي مش أول مرة، علاش ما شكيتش؟
1: علاش ما شكيتش أو علاش ما شكيتش؟ ماشي أو أنا عندي 16 عام عرسة من الجمعة الأولى وأنا في المشاكل معاه. تو يجي صغيرات تو يتبدل تو يتبدل تو يتبدل ماشي، جيت نشوف نلقاه ماشي ويزيد أكثر ماهوش مش يتبدل على
0: هي الطاقة اللي عندك باش تستحمل 16 سنة معناتها؟
1: نجي لدارنا يا دارنا راهم عملوا لي يا بابا يا أمي يقولوا لي أصبر تصبر دار عمرك، هذيك الحاجة اللي
0: هذيك مغرفتك شهزت
1: يرحم وديك.
0: انت علاش هربت الفلوس سامحني؟
1: نقول له راني نشكي بيك يقول لي والحاكم عندك ما تعملين
0: باهي. علاش هربت في الاخر؟ علاش قررت باش تخلي صغيرات و... وتقطع وحدك؟
1: لا ما خليتهمش، راني هزيتهم لاربع صغيراتي، هزيت لاربعه
0: ايه
1: ومشيت شكيت شكيت لبوزيد.
0: معناتها توا صغارك معاك انت؟
1: سامحني لا عندي زوز برك، مشيت لبوزيد وشكيت وشهدوا الصغيرات الكل على ابوهم شنو اللي عامل وشنو هو فما وكيفاش هدد فينا بالمقرون وكيفاش حلفوا مرتين بالسكينه لدار خوه وفكني خوه منه حسيت. وجينا لهنا لدار بابا لدار امي في سوسه بدات تدخل العباد الكبار، يبعث العباد الكبار وما يجيش هو يبعث لي في العباد، خل ترجع وصلي على النبي واحسبني كنت مسحور، احسبني كنت ما نعرف شنو، احسبني انسى اللي فات وانسى اللي فات وصلي على النبي. ودخلت الكبار وارجع ارجع حسيلو اثروا عليا ورجعت.
0: اي
1: شني شاكي بيه في بوزيت في الرقيف في المنطقه نتاع الحرس. كي رجعت قال لي تو انت رجعت وكلموا فيه وهاوز من قبل ما بيش نمشي خاطر كان مشيتي وقفوني هاي امشي سقط
0: نحيت
1: دارنا
0: رجعت نهني على روحي ورجعت مرة أخرى.
1: اي حبيت نهني على روحي ورجعت للدار وحبيت نلم صغيراتي ونهني على روحي على صغيراتي مشيت سقط له
0: اي
1: كيما اليوم سقط له كيما أمه غدوة بالكهرباء مش يقلبها بيا والكلام البذيء كيما تسمع في الفيديو كلامه كيكه ديما كلامه كيك ديما كان السب جلاله وديما
0: يا اخي عوضها يا اخي عوض جيت لسوسه.
1: وحتى كي مشيت للمركز راني ما نكذبش عليك راني مشيت باش نسامح مع هو من الدار خرجت خايفه منه خاطر كانت في الدار قلت له راني ما نسقط لكش باش ما نعرف شنو يعمل. اتصلت غادي قلت لهم راني الانسان هذاك راه ما حبش يتبدل راه ما حبش يتغير هو هو مانيش باش نسامح. قعدوا يأثروا عليا العوين زوز عوين وهو ما مشى كان بالمحامي نتاعه أثروا عليا زوز عوين اللي باش سمحته تحت التهديد النفسي تحت الضغط النفسي من العوين ومن المحامي نتاعه.
0: خفت
1: اي اصلا منهم عوين قال لي ما عندك ما تعمله ما عندك ومش توصل ما معناتها مش يعذبك وانت باهي تو كي مش نحن نوقف وانت فاش مش تروح.
0: لا حول ولا قوة الا بالله الدنيا ما فيهاش قانون معناتها ولا شنو؟
1: ورحمة
0: يبقى الكلام هذا على مسؤوليتك. وعلى فكرة رغم هذا الكل حق الرد مكفول للزوج رغم اللي الحقيقة يلزمني نواجهه بالشيء اللي سمعته معناتها في الفيديو حتى شيء ما يبرر كي يقول لي خرجوني على سيمتي يقول لي كذا راه حتى شيء ما يبرر اللي ريته في الفيديو حاجة منه. الفيديو وصلت للأمنة
1: وصلت الامن الفيديو وصل للمركز نتاع
0: العرض
1: نعم
0: صغارك وينهم؟
1: صغاري عندي زوز صغيرات عندي وزوز عنده
0: الزوز اللي تم تعليقهم هذوك وينهم؟
1: واحد عند بوهم واحد عندي.
0: والبنيه عند شكون؟
1: والبنيه عند بوها وبنيه عندي عندي اربع صغيرات.
0: انت عندك اربع صغار زوز بنات وزوز اولاد
1: يرحم والديك
0: مقسومين زوز زوز توا ايه وسامحني كيفاش بعد الفيديو هذه ما وصلت للامن ما تمش اتخاذ قرارات لحمايه الاطفال؟
1: تم حتى من الجوا قضيتي منشوره في قاضي الاسره في سيدي بوزيد وعملتها في المركز نتاع نتاع الرجال نتاع العنف ضد المراه وتحدي الان ما خذيت حتى حق اولادي لحد الان اولادي اللي عندي ما همش يقروا نطلب منكم يرحم والديك
0: مني صغارك اللي عنده ما يقروش
1: اللي عندي ما همش يقرا
0: اللي عندك ولا اللي عنده
1: اللي عندي ما همش يقرا وما عطونيش ما عطونيش حق الحضانة
0: خاطر ما عندكش حضانة
1: ايه ما عطونيش حضانة
0: اللي عندك قداش عمرهم تو
1: اللي عندي 16 عام الكبيرة والصغير 7 سنين
0: معناتها اللي عمرها 7 سنين واللي عمر 16 سنه الزوز ما يقراوش.
1: الزوز ما يقراوش.
0: لا حول ولا قوة الا بالله. كيفاش
1: وعلى ذكر 16 عام هذه راه بوها يحب يبطلها القرايه هاربه من بوها قالت لي حتى انت كان ترجعي راني ما نرجعلوش هاربه من بوها يحب يبطلها القرايه ويخليها راج.
0: هي فما عام هذه
1: 16 عام
0: فما قسم فما قسم
1: نوفيام
0: سنه 9 و7 سنين راهي سنه ثانيه بالطبيعه
1: سنه ثانيه اي
0: الزوز ما دخلتهمش يقراو.
1: لا دخلتهمش يقراو وقاعدين
0: اليوم 28 سبتمبر
1: تعبين نفسانين على الاخر على الاخر اللي هما صغيرات يراو فيهم يقراو هما ماهمش يقراو.
0: رسالتك شنو هي ولشكون؟ اي
1: رسالتي للنيابه تتحرك وتاخذ لي حق صغيراتي. صغيراتي يدخلوا يقراو حب لما صغيراتي حضنت صغيراتي وصغيراتي يرحم والديك صغيراتي حتى الزوز اللي عنده اللي في بالي بيهم عندي الجيري راه ماهمش في داري داري فيرغا هو نعم. هارب الله هو اعلم وين.
0: اي
1: وصغيراتي عندي جيرين
0: صغارك عندي جيرين. لا اله الا الله. انت قلت كلمه صعيبه على الاخر وتحمل فيها مسؤوليه مهمه انك تدعو النيابه العموميه للتحرك في كل تصريحاتك.
1: اي ما هذاك اش نحب نحب صغير ناخذ حق صغيراتي صغيراتي ما همش يقرا
0: حق الرد
1: صغيراتي الاخرين اللي عندي جيرين.
0: شكرا بارك الله فيك يا هناك اسم مستعار مره اخرى. شكرا لك وصل صوتك ونحن على ذمه النيابه العموميه كي يطلبوا رقمك احنا على ذمتهم باش نعطيه كل الارقام. انا حتى رقمه هو عندي حاولت نتواصل معاه تليفونه مسكر ومعطيات اوليه يقول له راهو سكر تليفونه لانه عنده مشاكل امنيه. في كل الحالات حق الرد مكفول رغم انه نعطيك حق الرد اما ما عندك متبرر معناتها شيء ما يتبرر في الفيديو بالحق ما يتعديش. اما حبيت نعدي باش الناس تفهم علاش نحكي راهو اللي يشوف الفيديو بالحق يبكي يبكي على الصغيرات شنو المستقبل اللي باش يكبروا فيه زوز صغار ترباوا على منطق سب الجلاله عنف شديد كلام بذيء تعليق تهديد بالقتل الصريح والله لا تتقال الكلمه ماذا بيا نفسر لكم شو يقول لهم باش يكبروا بما عقليه بما نفسيه بما لا اله الا الله. اي خلي تعليق عند الناس على 73 24 3029 100 100.
2: المشهد المشهد حقك علينا
0: في حقك علينا. أيضا اليوم نحكيه على زوالي كان يبيع في طريف قرع في نصبة أقدم على حرق نفسه بعد مماطلة للحصول على الكرني الأبيض كرني العلاج أو دفتر العلاج المجاني 10 أيام بعد ما حرق روحه توفى. وبقيت التفاصيل هاي معايا زوجة المتوفي باش ناخذوا من عندها كل التفاصيل. اختها هي نفسيتها تعبه دونك مش ايمان لي معايا به غفران. اهلا وسهلا مرحبا.
3: سلام لاباس عليك
0: يا غفران؟ لاباس
3: الحمد لله. عايش
0: اولا البركه فيكم.
3: عايش كل سنه بك.
0: كنتي نسيبك اللي توفى حرق روحه.
3: هاي يا راجل اختي.
0: راجل اختك باهي غفران شنو هو الحكايه بالضبط؟
3: والله هي راجل اختي اسمه وهبي خضراوي يسكن في المحمدية حي سعادة عنده زوز صغار طفلة سنة أولى عمرها 6 سنين وطفل عمره 1 و4 شهور. باش هو متعلق معنا بنته ياسر فهمتني؟ عاد بنته معنا ديما زرستها تتحير عليه هو ما عندوش معنا بتبيع بشعاتي عليه. هو كيف ما قولوا رحنا معنا خدام حزين كل نهار أربعة يخدموا وخميس في السوق
0: الأسبوعي بتاع المحمدية بتراي في القرع.
3: هاي قرع ماي مرته كانت تخدم في معمل معناها تعطيه يصلع و وهذاك هو بي. اما مرته هي ازمتيك وزيد مريضه بكلاويها معناها كلوه بكلوه فهمتني؟
0: اي
3: معناها كلي تخدم جمعه والباقي تمنك معناها شهريتها تجاه في 100,000 ديجا تخدم في معمل مزمر هو هنا في
0: ما تسميهش شيء باه
3: باه هكا هو حسين عاد معنا مرضت بنته كل شيء مشي باش يعمل كرني لابد في المطعم باي في ما اكلوا فيه في ارجع غدوه ارجع غدوه ارجع غدوه ارجع غدوه ما فما حد شيء فهمتني؟
0: قديش قعدوا هو ماشي جاي على المعتمديه؟ معتمديه شنو الساعه؟
3: المحمديه.
0: المحمديه نهار على المحمديه اليوم معتمديه المحمديه قديش قعد ماشي جاي عليهم باش ياخذوا هالكرني؟
3: لمدة 4 شهور هو راه يجري عليه من ملي مرته نزلت حبلة بنته. أما كلي أصر أكثر معناه
0: ملي بنته بدات تمرض
3: في زرفته. يعطيك الصحة. هما ديجا ناس كل تعرف متعلق ببنته نهار كامل تشوف كان هو بنته عنده ولده معناه كل معناه مش بالفصام تاع بنته الجملة زاد.
0: هي البنية اللي عمرها 6 سنين ولا البنية اللي عمرها عام وهو 4 شهور؟
3: لا البنية عمرها 6 سنين وطفل عام 4 شهور.
0: البنية بريسك دخلت تقرا سنة.
3: هي سنة أولى دخلت تقرا.
0: سنة أولى. جري جري جريها وقريبها وباش يحضرها وكذا.
3: يعطيك الصحة ما فما شيء.
0: ما قالولوش لا. مناوه.
3: لا ما قالولوش لا.
0: في كل مرة تسمح بأنك تاخذ دفتر العلاج المجاني.
3: إي.
0: ولكن في الاخر ما عطاوهوش. كيفاش قرر باش يحرق روحه؟ شنو اللي صار؟ احكي لي على نهار الاكسيدون نهار الحادثه.
3: نهارته هو خرج في الصباح معناها من الدار ونهارته هو كلاوي توجع فيه معناها يحمل في بنته ويبوس قال لها راني باش نموت. قالت له امه معناها مرته يا ربي قالت له معناها اخي نورمال تحكي كي مع بنتك؟ قال لها والله صايي معناها باش نموت. الست نتاع الصباح مقاوم بنته وخرج من الدار.
0: اي
3: بيه. خرج من دار جينا في الليل التليفون مش في الليل هو العشية جينا في العشية تليفون هو بيحرق روحه. كيفاش الله أعلم. ديجا طلبت هي الكاميراوات مرته
0: هو من اللي خرج الصباح ما رجعش دون
3: مع أهم اللي خرج الصباح جينا كنش الخبر متاعه في العشية
0: قالوا لكم روح حرق روحه.
3: قالوا لنا روح حرق روحه.
0: قديش عمره بربي يا راجل أختك
3: 42
0: 42 سنة مشي ساعل في روحه ليسانس وين قدام المعتمدية؟
3: اي هي كي مشيت مرته للمعتمدية وكل شيء قالوا لها رو احنا تفهمنا معاه وبيسني من راسي زي المرحوم انا وهبي الخضراوي بيس المعتمد من راسه وقال له يرحم والديك واخرج. قال لك جيك ومش حارق روح معناته انسان كيفاش يبوسك من راسك ويخرج بعد يدخل حارق روح. كي طالبت بالكاميراوات قالوا معناه بدوك يبدلوا في الموضوع فهمتني.
0: ما تحبت تشوف شنو هي اللحظات اللي صارت وشنو اللي خليه ياخذ قرار باش يحرق روحه؟
3: والله هكيك
0: قعد 10 ايام في المستشفى.
3: اي قعد 10 ايام في السبيطار. بالنسبه للسبيطار تمشي غاديك الطالب بالرابور ما حبوش يعطوه الجمله تمشي في كل يوم عطوني حاله راجلي خلينا نمشي نشكي خلينا نمشي كذا خلينا نمشي كذا. هما لا في إيجي غدوة إيجي نهار سبت لي الرجل توفى وما خذيتوش جملة.
0: 10 يوم جاكم تليفون توفى يجو هزو.
3: يعطيك الصحة خلينا نكمل لك. وقبلها ما يدخلوش يشوفوه يشوفوا فين برا من الكاميرا وأنت ردي باش تصور ما يخلوش حتى باش تصور راجلها فهمتني. معناها لا تنجم لا تدخل لا تشوف ولا تصور ولا حتى شيء وما تعرفش أصلا في البيت ما قالوا ليش حتى البيت اللي هو ريقت فيه ما تعرفش عليه رجل 10 أيام تعرفوش وين ريق.
0: وصغيرات اليوم وينهم؟
3: بنية تعبة على الاخر على الاخر على الاخر تقوم بالبكي
0: اول عام قراية لقات روحها قدام وضعية كما هكا.
3: يعطيك الصحة بالسيف
0: ترقد بالبكي تقوم بالبكي تمشي تقرأ ولا ما عادش تمشي؟
3: ليه الحق تمشي اما بالسيف بالسيف بالسيف لا بالبكاء ولا غريب
0: صغير ما يعرف شيء عام واربع شهور ما زال ما يعرف شيء
3: الحق صغير ديجا مازال معناه بالكوش والبيبرون لا يتكلم لحد شيء معناه.
0: اختك تخدم ولا ما تخدمش تو؟
3: لا ما تخدمش.
0: معناتها شكون يصرف اليوم؟ معناتها هو حتى الريتريت ما عندوش الريتريت
3: ما عندوش هي بيدها ما تخدمش حتى
0: هو 6 سنين وعام واربع شهور هذوما زوج صغيرات وهي شكون يصرف عليهم؟
3: من الحق ما عنديش هي حتى مسكر ما عندهاش طويك قاعدة في دار حمار. ديجا حمار قال لها راني باش نعرس معناها شوفي بلاصة على روحك
0: زادة.
3: والله قسم بالله
0: لا إله إلا الله. قداش عندهم اللي توفى ولده؟
3: هو مات نهار 21 سبتمبر
0: توا الجمعة اللي فات نهار الاثنين اللي فات.
3: اي نهار الاثنين اللي فات يعطيك الصحة
0: مات نهار الاثنين اللي فات وبوه بدا يخمم باش يعرس.
3: والله هو من قبل مخمم باش يعرس معناها
0: قليله معناها توا تبرد الدنيا شويه ولده مازال كي مات على الاقل. الله انا ما عادش نفهم الدنيا هذه يمكن انا زاد نخلوض ناس بكري برشا اكثر من اللازم.
3: والله قسم بالله تعرف حتى من طويكه مخلاها غاديك علاش خاطر حاشاك معناها مازال كدار عزيم معناها العباد مازال تجي وتعزي فهمت.
0: قالها شوف على روحك وين باش تهز صغيراتك وتمشي.
3: يعطيك الصح هكاك.
0: لشكون تحب توجه رسالة يا غفران؟ هاي هاو المسؤولين يسمعوا فيك في برنامج المشهد.
3: حاب نوجه رسالة للرئيس وقل له شوف حل يتامى للصغار، لا عندها دفتر علاج، لا عندها مسكن قار، لا عندها
0: منحة، لا عندها
3: خدمة، لا عندها حتى شيء.
0: قديش عمرها وخيتك؟
3: عمرها 38
0: ورجلها 42 تفن روحه بس.
3: والله ديجا معناها يحبوا يجوا يشوفوا هاوك ديجا كما بتين على راس التونسية في باج هي فهمتني.
0: في كل الحالات رقمك موجود وحق الرد مكفول لمعتمدية المحمدية، وأيضا للمسؤولين اللي حبوا يتدخلوا كان يحبوا ينسقوا معاك باش يجيوا يشوفوا على عين المكان.
3: هذوما زوج
0: سيارات وأرملة بعد ما رجلها حرق روحه بسبب المشاكل هذه هي بيدها، راي تطلب الإعانة على الأقل في كرني ومنحة باش تنجم تعيشك الصغيرات. شكرا لك على شهادتك لبرنامج المشهد. هذا المشهد اليوم في ساعتنا الأولى، ساعتنا الثانية هذا موضوعنا، راجعين.
2: المشهد مع زهير الجيس.
4: في ظل تسارع وتيرة حياتنا اليومية، هل يمكن نعتبر التونسي اليوم إنسان منظم ولا فوضوي؟ في الطريق نحترم قانون السياقة ولا كل حد قانونه؟ في الإدارة علاش ديما نستعجلوا ونحبوا نتعداو قبل غيرنا؟ في حياتنا عموما هل التوانسة منظمين ولا فوضويين؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-30.
2: المشهد مع زهير الجيس.

0: سبوف سور جوهر الرساله.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 3 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه مع المنتخب الوطني التونسي اللي يلعب اليوم ثاني مبارياته في تصفيات كاس امم افريقيا 2027 ضد المنتخب البوتسواني على استاد حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعه 8 ليلا. مباراه بعنوان الخيار للانتصار للمدرب ورجال المدرب معين الشعباني، خاصه بعد التعادل الاخير امام المنتخب الاوغندي. من المنتظر باش تصير برشا تغييرات في التشكيله، ونعطيكم التشكيله المحتمله. تثبيت أي حمان في الكاج، معتز النفاتي على اليمين، علي معلول على اليسار، ادم عروس، منصر الطالبي، ثنائي لاكس، عيسى العيدوني، الفرجاني السيسي، اسماعيل الغربي، الياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، حازم المستوري. مباراه كما قلت انطلق 8 متاع الليل، باش تكون منقول على قنوات البين سبورت والوطنيه الاولى على الشبكه الارضيه. نقعدوا مع المنتخب الوطني التونسي لكن لأقل من 23 سنة، ليبدأ غدوة رحلة تصفيات كأس أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، ونواجه على استاد ملعب سوسة الأولمبي 7 متاع العشية المنتخب البنيني. مباراة باش تكون بحضور جماهيري مجاني للجماهير، طبعا فرصة للجماهير التونسية أنها تحضر وتساند المنتخب في المباراة الأولى تاع طبعا التصفيات ضد المنتخب البنيني. المواجهة الثانية باش تكون يوم 5 أكتوبر ضد نفس المنتخب. نحكيو على النجم الرياضي الساحلي وتربص بمدينة سوسة استعدادا طبعا لعودة منافسات البطولة اللي باش تكون في جولتها الخامسة. تربص من 28 سبتمبر إلى يوم 3 أكتوبر تتخلوا بعض المقابلات الودية. قائمة ضمت 28 لاعبي، 3 على مستوى حراسة المرمى، خالد يوسف، فريال لندولسي، رائد القزاح، بقية اللاعبين حسام دكدوك، فيليب لانكانتيان، أبو بكر ديارا، محمد حسين، محمد لامين حميدة، موسى دياورا، وجدي كشريدة، سليم الخضراوي، صفوين بن ابراهيم، انس قريرة، نجح الفرجاني، عثمان دياكيتي، عبد الله العامري، انس العثماني، احمد الزرقاتي، محمد الهادي بوسلامه، اسامه عبيد، اشرف بن ذياف، موسى سينغور، يوب الفرجاوي، الفجيري، ساندي ميغاو، اوسكار، كينغسلي دو، عمر با. نذكر الاطوال كان فاز في المواجهه الوديه امام القلعه 6 اهداف مقابل هدف. نحكيو طبعا على الاتحاد المونستيري والجلسة العامة التقييمية اللي باش تصير غدوة انطلاقا من الساعة 5 مساء. فحوا هذه الجلسة تلاوة التقرير الأدبي والمالي. مواعيد الأندية التونسية في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية. الترجي يبدأ رحلته في الدور التمهيدي الثاني، كان معفى من الدور التمهيدي الأول، يواجه السويح الليبي يوم 16 أكتوبر في ليبيا، والإياب في ملعب حمد العقربي برادس يوم 24. مواجهة ثأرية للنادي الإفريقي قدام تي بي مازمبيل الكونغولي، المواجهة الأولى يوم 17 أكتوبر على استاد حمد العقربي برادس يوم 17. وطبعا مواجهة الإياب باش تكون في لوبومباتشي يوم 25 أكتوبر. في مسابقة الكاف الترجي الجرجيسي يلعب مع ريال باماكو الذهاب في تونس في استاد الطيب بنمهيري بصفاقس مبدئيا يوم 17، والإياب يوم 24 أكتوبر. والسي اس اس يلعب مع أكاديمية أمادو ديالو الذهاب خارج تونس في أبيدجان 17 أكتوبر، والإياب في ملعب الطيب لمهيري بصفاقس يوم 24 أكتوبر. فرصة لتواجد الأربعة الأندية التونسية في دور المجموعات، خاصة أنه الفرق اللي باش نواجهوها مهيش من العيار الثقيل. نحكيو على بطولة الباسكتبول، بطولة لوبرو آ اللي انطلقت يوم السبت. الحقيقة كان ثم مواجهات مشوقة، تتواصل البطولة والجولة الثانية يوم الأربعاء القادم 30 من الشهر الجاري. كلاسيكو في قاعة الجورجيني بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الإفريقي. النادي الصفاقس يلعب مع الاتحاد المونستيري، كلاسيكو الإفريقي والإطوالي انطلق على الساعة 3 مساء. بقية المواجهات الكل تتلعب على الساعة 6 مساء. السي اس اس الاتحاد المونستيري، النجم الرادسي شبيبة القيروان، شبيبة المنازة نادي حمام سوسة، الدالية الرياضية بجرومبيليا اتحاد الانصار، والملعب النابلي يلعب مع نجم حلق الواد. نحكيو عالميا ودوري امم اوروبا والماتشوات الكبيره والفرجه الليله مع في ماتش فض الشراكه نتاع الصداره بين المنتخب البلجيكي والمنتخب الفرنسي. ايضا مواجهه اخرى بين المنتخب التركي المنتخب الايطالي. جورجيا تلعب مع اوكرانيا، ايرلندا الشماليه تواجه المجر، رومانيا البوسنه والهرسك، السويد بولونيا، ارمينيا مونتينيغرو، وليتوانيا تواجه المنتخب القبرصي. في تصفيات كأس أمم إفريقيا، إفريقيا الوسطى، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، سيراليون، زيمبابوي، والمنتخب الكونغولي والمنتخب التونسي يلعب مع المنتخب البوتسواني. أكيد استناو تغطية خاصة في راديو سبور مع جمال وقيت ليكيب انطلاقا من الساعة 8:10. هذا كل معنا في جورة سبور، كان معكم رمي نصر في التقديم، في موعد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
0: C'était Jour de Sport, Jour de Sport avec l'équipe Sport.
5: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
6: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف.
7: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
6: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
7: اس ام اس على 85 990.
6: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: المشهد على ذمتكم.
1: المشهد على ذمتكم للنقاش موضوع جديد وقت اللي نحكيه على شنو اللي صاير في التونسي، نحكيه علاش ولات القاعدة أنا قبل غيري، نفسي من نفسي لا يرحم من مات، في الصف نتعداو على بعضنا ولا حد يحترم الأولوية في الصفوف في الطريق أيضا، والأولوية تولي عركة وعرك ومعروك، وأنا قبلك وأنت قبلي وقت اللي القانون واضح في الإدارة، كل واحد يحب يلقى استثناء ويتعدى قبل غيره كانوا بشي خلص فاتورة ولا بشي حل مشكلة، وماذا به الاستثناء يكون على قياس التنظم ولا ديسيبلين السياقة أيضا. وفما كلمة ولت مشهورة يقولك تتعلم السياقة باش تاخو بها البرمي، تتعلم الكود والسياقة باش تاخو البرمي، ما رد بالك السوق باللي تعلمته. راه السياقة في تونس تبوريب، كان ما تتبوربش في السياقة راك تقعد ما تسوقش. هذا كلام يتقال في المجتمع، احنا نحبوا نناقشوه اليوم. والسؤال اليوم مش هل التونسي يعرف القانون ولا ما يعرفش؟ التونسي يعرف القانون، ولكن السؤال الأصعب هو التونسي يحترم القانون وقت اللي ما يراقبوا حتى حد، وإلا ما يحترموش كان إذا كان فما رادار، فما كاميرات نجم تصوروا، فما عون أمن تاع، فما حكاية ديجا من بين الحكايات اللي تنتج بتعيشها كان في تونس. والله العظيم تقى كياس، اسمع معايا يا سمية ونرجس، كياس ضيق نورمالمون في 30 تمشي، في الأربعين يا سيدي 50 تحديد سرعة باش يطيروا، حط له معاون أمن من غادي يبديش حتى 100 طيب يولي يمشي في 30 يرعش عليه، ما هو نطبق القانون تقاه بالحق. حتى أوتوروت 110 يراب دورية من غادي وكذا أوب ينقص لك يتيح ل 80 يودي عندك الحق في 110. معتها هل هو تطبيق واحترام للقانون وإلا نفسي نفسي لا يرحم من مات؟ السؤال ديما مطروح والإجابة عندكم أنتم على 73-275-800 وإلى 36-300 ألف، نجموا تشاركوا بطريقة أخرى وخاصة مواطنين بالخارج، إذا كان زيدوا 00-216 للأرقام اللي قلتها، وإلا بالواتساب 00-216-48-155 ألف. مرحبا بالجميع، أول تليفون يجينا من جديدة ليلى. ليلى
2: الو، عسلامة جوهرة فهم، عسلامة سي زهيرة،
1: مرحبا بك،
2: النجاح والتوفيق، واتمنى لك الجوهرة فهم كل المحبة وكل القرود، وان شاء الله البرنامج متألق، وان شاء الله يعطيك الصحة على البرنامج
1: وربي يبارك لك يا ليلى. هو راه كانوا باش يتألق بكم انتوما ان شاء الله باذن الله.
2: لا لا ربي نعرفوك ناجح والبرنامج ناجح وجوهرة فهم، ان شاء الله يا ربي يبارك لها ويا ربي يعطيها القوة ويعطيها النجاح والتوفيق.
1: ربي يبارك لك يا ليلى. احنا كتوانسة نحترم القانون ونحترم النظام ونعرف الديسيبلين، وإلا نفسي نفسي لا يرحم من مات اليوم.
2: لا يا سي زهير، فما ناس تحترم القانون، فما اللي يسقوا على قاعدة، وفما ناس ما يحترموش القانون، هذا معناتها يزربوا في السرعة، ما نعرفش يحب يقضي قضيته هو الأول، وما يحترمش الغير، ما يحترمش الكبير، ما يحترمش الصغير، ويبدأ كان عنده كهرباء يبدأ يجري، كان عنده موتور يبدأ يجري، ما فهمتش ليه حتى الإشارة ما عادش ما عرفتش الكرمية من
1: اللي نخليه. وشنو يخلي التونسي هكا معناتها بهالسرقة هذه؟ فما أنانية متاع كان القانون في صالحي يبدأ قاتل روحه وطبق القانون، وكان القانون ضده، هو يقول لك القانون آخر همي.
2: يعرفوا القانون، أما هم ما يحبوش يطبقوا، يحبوا هكاك يحبوا يعملوا معناتها يحبوا شكون يقضي قضيته، شكون يسرع قبل، شكون هكاك يعرفوا التهور
1: واضح، فما برشا تهور. شكرا يا ليلى، شكرا لك، سلام عليك، سلموا على جديدة الكل، ونمشيوا لسوسة نادرة. أهلا وسهلا، مرحبا
3: بيك، عايشك،
1: شعورك يا نادرة؟ لاباس
3: سافا سي بيان.
1: هاي شحوالنا احنا والنظام والقانون واحترام القانون.
3: احنا عندنا لوسكا في العوج،
1: بمعنى
3: احنا عندنا الزواج الكبار في العوج ما نعيشو كان به. شوف زهير، اذا انت اللي ربيك واللي لاي بيك واللي وجه فيك واللي قدم لك في خدمات معوج، كيفاش انت بتطلع مش معوج؟
1: فسرها لي
3: معناها اللي تبدأ أنت حاجتك به مثلا في إدارة
1: ناي.
3: هي بجوزها معوجة.
1: كيفاش معوجة؟
3: اي بيضا ما وجد تمشي تطلب خدمة مثلا اللي يكزيج دو مينوت يقابلك ساعة. شنو هذا بن عوج ولا بن عمو؟ اذا بس ياخذوا قرار بعد في دقيقة يدور في الحياسة يمشي في اتجاه في دقيقة يزور له لا يدور اذا يبدأ عمل ما يكملوش واذا يحب يخلص.
1: باه نادر اجا نغوصوا شوية المسألة مسألة تربية وأخلاق ولا مسألة قانون ورد على القانون.
3: فما القانون
1: باش نخلقوا ديسيبلين اليوم باش نخلقوا إنسان تونسي يحترم قانون الطرقات الأولوية الضوء الكذا الإشارات وغيره باش نخلقوا تونسي يحترم الصف والأولوية في الصف يحترم الإدارة
3: طبق القانون وصف.
1: هل احنا بحاجة إلى قانون ردعي
3: أنا غالب حاجتك دي
1: وإلا تربية النشأ يلزمنا نربيه صغارنا باش يحترم
3: يا شيخ يسمك مادام هو يعرف روحه باش يعمل العملة ولا باش يتعاوج ما يكلموا حد نورمال انت نورمال ويرى بوه ويرى أمه ويرى جدته ويرى اللي أكبر منه يغلط وما يكلمهم حتى حد ويرى المسؤول يغلط وما يكلمه حتى حد يتفق له أكهو نورمال.
1: دونك المسألة مربوطة بقانون رادع ولكن القانون يتطبق على الجميع من المسؤول
3: على الجميع كما شبيه هو كي يمشي برا في الخارج واللي يمشي بستو يعني
1: شو سموه. أنا ديجا أنت كنت جبت على نقطة مهمة كنتش نجبت عليها في الحلقة اللي هي مسألة مواطنينا بالخارج والبعض باش ما نعموش ديما البعض من مواطنينا بالخارج تلقاه راهو مستوي بشكل رهيب يجي من فرنسا يجي من ألمانيا يجي من كندا يجي من دول الخليج يبدأ قد أموره لا يخاف من أي خطيط نجم تجي يجي لهنا تشوف العجب تزقزق بالكراهة العياط السياح الكلام الزايد الكرهبة قريب باش يخرجها من سيمتها العياط عدم احترام الأولوية طائر باش يطير علاش نفس المواطن هذا تحطه في دولة يبدأ مستوي مريقل جيبه لهنا لتونس يتعوج
3: خاطر يعرف روحه من نجم سون ميليو كيف تربى سيتو كتربه
1: اش معناها معناتها الانسان معوج
3: بطبعه في الخارج صغير عندي سنوات في الخارج ويجي في الصيف لازم يتعوج
1: هما فما عباد ساعات نحكي معاهم جي تحكي معاهم يقول لك باش نتفرهد غادي تكبت من تطبيق القانون غادي تخنقت المول قانون كاسح دونك يجي لهنا وكانه ديفولمو للخروج عن سيطره القانون
3: اي
1: اما باركونتر اذا نقول لك خاصه في حكايه السياقه فما دول ذكيه جات عملت بطاحي ومسالك خاصه للديفولمو بالحق لانه الانسان احيانا يحتاج ديفولمو تقول له هز كرهبتك غادي اعمل بالي تحب ان شاء الله تحرقها اما في البقعه هذيك تخرج من غادي ترجع للقانون 30 يعني 30 تمشي 20 يعني 20
3: أني بجودي ساعات نعملها كي نتعوج تريف
1: تتعوج ها؟
3: بيسير تونسية راني
1: سينو ماكش تونسية
3: لازم نتعوج تريف دبليه أما لازم منه ذاك كل ملح
1: شو هو اللي يلزمه يتعمل اليوم باش بالحق نلقاو مواطن مستوي مش معوج يحترم القانون ويطبق القانون
3: والله مع خدمة صعيبة شوية يلزم الصغرى من الصغار من الروضة توريهم كيف
1: واضح شكرا لك نادرة شكرا لله بارك الله فيك ناخذ سالم من سوسة سالم
4: سيدي مرحبا بك
1: شو حوالك يا سيدي لبس عليك
4: والله انا نسيش كفر واحنا
1: واحدة
4: انا وشوف ما تعديه انا مرة في الادارة وجاء مواطن
1: اي
4: قنعته المره الاولى قنعته لان الموضوع نتاعو ما يتقضاش هكاك فما اجراءات اللي تتعمل
1: اي
4: يرجع لي بعد نهارين شو يقول لي انا بعثني لك فلان رجل العمل اي قلت له الرجل هذا اللي بعثك لي انا يخلص فيا خدم معايا كشافه خدم معايا منظمات خدم معايا حاجه شو دوره في الإدارة هذه الشخص اللي بعد كذا فلي كذا شي فلان ما تعرفوهوش فلذا أنا ما حكيش بيك على الموضوع متاع النظام ما هو فما طريقة أخرى متاع النظام تمشي الفلان تو يقضي لك شي شكون هذا بلاد بعيد كل البعد على اللي دار هيك. لا هذا النظام هذا والسلوك هذا منين مش نتعلموه
1: وقت اللي نقاوه نجم السلوك كل مرة ضغوطات بشكل ما هاو بعث لي فلان وقضي لي ونديك
4: ولا وسالة ساعة فما في الأداءات امشي لفلان تو نقاتلك شو أنا قاتلك كذا وهذه الحاجة الفلانية وهذا كذا يعني فما غد الطرق والطرق هذه اللي كان فما حاجة باش تحب معناها السلوك نتاعنا يتغير هو يبدا من رئيس المدير العام حتى تهبط لاقل درجه وكل واحد شدد بلاصته بربي هذه ما تعديهاش على كذا وهذا ما تعديش على فلان وتشوف الامور كيفاش تمشي
1: معناتها كي تتنظم كيف كوا وكل حد
4: يحكي والله العظيم ما ينجم ينظم هالبشر هذا في الطريق ولا كذا وقت يبدا الامن بل من جد امن في الطريق وفي المحكمة وفي الإدارة بالله العظيم تشوف الأمور كيفاش تتغير
1: يا سي سي معنا شي بوليس كل تركينة وكل 3 متر وزاد ما يجيش
4: لا مش كل تركينة أنا قاعدين نشوفوا في التلفز في ألمانيا ونشوفوا الكراب كيف تخدم وسلوك وفما شنو علاش لا شبينا ما نطوروش
1: توتين ديسيبلين جابها قانون قاسي نسبيا لأنه ريتو نفس المواطن هذاك التونسي يهزوا لألمانيا تشوفوا كيفاش تقلب
4: لا يتصرف كما كما يحب هو ما تخافش غير ما تخافش
1: من المطار يبدا النظام نفسه جيبوا لتونس من المطار يبدا العوج
4: كيف كيف يبدا
1: علاش وطبعا دون تعميم لانه فما ناس منظمه وتحترم النظام شكرا
4: فما النظام لا فما النظام الكلام لا ما نقولوش
1: بارك الله فيك
4: سلوك طيب
1: نمشيو للمستير سي محمد معنا من المستير سي محمد
5: مرحبا زوين
1: شو احوالك يا خويا لاباس
5: الحمد لله رب العالمين شعورك انت لما تعليك
1: والله الحمد لله ما دام انتم موجودين الحمد لله. لله
5: الحمد لله
1: اسمعني يعني مش نختصرها معك بالجولية القانون
5: اسمعني مش نختصرها معك بالجولية
1: ايه
5: انا راكب في كاموس زي مع واحد يسوق
1: ايه
5: وفما رامبوا فما بلاك ستوب يعني فهمتني ولا مش مع فتح المجال فهمني مليح
1: ايه
5: ما مركز ستوب راهو العجال يدوروا اسمعني يمشي العجال يدور ورنا رنا خرج زفر له تكاه او العون جاي ليالي قال لي عليك بتقول لا مركز توب قلت له لا عمر له محل
1: وانت راكب معاه
5: راكب معاه شهادة مدينة هو قال لي عليك بتقول لا
1: راكب معاه ستوب ولا تعرفه
5: عليك بتقول لا تو انت كنقول لك عليك بتقول لا وانت ترى في حاجة تشهد بالحق ولا بالباطل
1: اسمعني راكب معاه ستوب ولا تعرفه
5: راكب معاه نعرفه ماشي ماشيين القضية
1: راح حلف عليك ما عادش تطلع الكهرباء جمله
5: شلون يحلف هو حلف عليا لي اموره هذيك ما عادش يطلعني برا انا مشيت معاه في قضيه
1: كنت العون حلفت قلت له راه ما مركاش استو
5: قال لي عليك بتقول لا العجال يوقفوا قلت له لا ما وقفوش
1: لا اله الا
5: الله قال اعطيني برمي بطاقه تعريف الاوراق تك تك بدي يخدمني يخدمني فيا
1: هكا
5: فهمت كيفاش
1: انا محترم القانون
5: ياسر عوج حتى في الادارات ولا شي دوايه بالجوليه ياسر عوج
1: اي ساعه ساعه تبدا واقف في الصف وترى كان واحد فيكم الصف مشى للجيش يتحل على ذمته خاطرو سي فلان ولا خاطرو بعثوا سي فلان ولا للاسف الشديد
5: انت تعرف سي زوير بالجوليه نقول لك حاجه
1: سي نحكيو على كروس الباص الناس تقدر تبدا تتعارك على الصف اي
5: اي نقول لك حاجه سي زوير عندي حشاك أنا مريض بالسكر حاشا من يسمع
1: لطف عليك
5: عندي تحاليل عندي تحاليل يلزمهم في المستير سنتر في فاتومو برقيب أخذرني مليحة نمشي صايم من 8 متاع الصباح نصف النهار وبعد تالي شنو قالت لي؟ تسمع فيه ولا؟
1: نسمع فيك محمد إي
5: بعد شو قالت لي نصف النهار قالت لي سي محمد تو الأوراق نتاعك مريقلة ويجبك تمشي تفطر وأنا عندي الغدد يلزمني 8 ياخذوا من عندي الدم في اللابوراتوار فهمت؟
1: إيه
5: قالت لي تو نصف النهار امشي افطر وغدوة سبت ترجع لنا أون ديريكت تدخل تعطينا الدم وتروح على روحك أنا تو صايم نصف النهار مش راح نفطر الأوراق قطعتهم وضربتها الدم على وجهي.
1: هو هذا موضوع اخر ان شاء الله مبرمجين ويظهر لي الجمعه الجايه حكايه المواعيد
5: حتى الاستشارات اخويا قسم على الله
1: صدقني الجمعه الجايه باذن الله يظهر لي نهار الاثنين الجاي كما اليوم عندنا موضوع على المواعيد للعلاج في المستشفيات العموميه موعد على موعد بعد 6 شهر وبعد 10 شهر وبعد وبعد عام. طب مش نحكيه ان شاء الله من خلال تجربكم. شكرا لك محمد، سلم عليك وشكرا انك موجود معنا. مازلنا ناخذ تليفوناتكم، نذكر 73 275 800 ولا 36 300 الف. ايوه شكون عندنا في التليفون؟ ايمن. ايمن
6: حسام يا زهير، لاباس؟
1: ازيك يا ايمن؟
6: ازيك يا ايمن؟ الحمد لله. والله هو وقفت هذه في الاوتوروت اني نعيش في سانت اتيان
1: اي
6: ونسمع فيك، وضحكني السوجي ومفات شويه
1: عليش.
6: على ضحكني على سواديزون التوانسه اللي نعيشوا في اوروبا ولا في فرنسا ما نجمعش، اتونسون ما نجمعش،
1: ديما ما نعموش
6: ديما اكزاكتومون ما نعممش
1: ومن في كل بلاصه
6: اكزاكتومون. ميم الله يرحمها تقول لي ديما صوابع ايديك مش قد بعضها معناها يوم طاختو. والله والله يا زهير خويا والله اني ديجا فرحان برشا اللي انت رجعت على جورة فان، ديما نسمع فيك على خاطرني تكنيسيان مانتنونس وديما نسوق في الطريق وديما نسمع في جورة، وحبيت نرجع للموضوع. والله يا زهير خويا ما نعممش انكور اون فوا اللي عندنا في تونس، عندنا في فرنسا راهو الاقليه هي مش مش مش مش اكثريه، هي هي راهو هي جام كريستيون رضعناها في الحليب، هي التهور تقام من با في السبيطار هنا يجي ياخذ لك تيكي نيميرو 500 ولا نيميرو 200 ويحب يتعدى على نيميرو 100، ما نعرفش تحب تفهمني فهمتني ولا لا. هي في العقليه راهو في عقليتنا اوني بريسي طول طون، ما عندناش نحسنا مذروبين على الاخر بورتون بورتون عندنا الوقت راهو سبحان الله. هي حكايه جوست وسع العبد يوسع باله ويسمي بسم الله ويستحفظ على روحه سامبلومون لا اكثر لا اقل. يعني بكري سمعتك والله ضحكني جي سامبلومون بورتاج بولي غياجي سامبلومون.
1: مرحبا بك يا ايمن. دونك انت تقول الباهي والخايب بارتو، ولكن افيك ان بورسونتاج في الاخر النسبه مهمه زاده، خاطر في فرنسا التجاوزات هذه راهو عندها برشا خطايا وخطيه غاليه، هذاك علاش يمكن زاد الناس تخاف منها. هل هي المساله مساله خوف ام مساله تربيه وعقليه؟ ديما هذا هو النقاش وكل واحد ورايه، وانا نحترم جميع الاراء. شكرا لك ايمن، يعطيك الصحه بارك الله فيك. 73 275 800 73 275 800 والا ايضا 36 300 الف. مرحبا بالجميع. النقاش حول النظام والقانون واحترام التونسي للاولويه، قانون الطرقات الطوابير والا الصفوف الطويله واولويتك فيها، التعامل مع الاداره، اعتماد الكتاف بدل القانون. القانون وقت اللي يكون معاك محلاه ويلزمه يطبق وتجري على تطبيقه، وقت اللي يولي ما يخدمش مصلحتك تولي ماذا بيك تتجاوز القانون. هذا كله اللي نحكيه معاه نحكيه فيه ان شاء الله معاكم انتم بعد لحظات. نستقبل دفعه اخرى بالتليفونات مقبل. رضوان الفارسي، رضوان الفارسي رئيس الجمعيه التونسيه اولادنا، المتخصص والمختص في التدخل الاجتماعي، معايا للنقاش حول هذا الموضوع. رضوان اهلا وسهلا، مرحبا.
7: عسلامة زهير، تحياتي ليك وتحياتي لجميع متابعي قناة إذاعة جوهرة.
1: شكرا سيدي على قبول الدعوة. رضوان اليوم نحكيه على عقلية تربية وإلا رد على القانون، باش نلقاو مواطن متنظم ديسيبليني يحترم القانون يحترم الأولوية ويحترم الغير ويحترم الكبير والصغير.
7: فعلا انا كنت نتابع في البرنامج من اول بدايته، لكن اولا نحب نوضح حاجه، ما نجموش نقولوا انه التونسي بصفه عامه ما يحترمش القانون او النظام، لكن نجم نلاحظوا احيانا وجود علاقه انتقائيه مع القانون، نحترموه وقت اللي يتوافق مع مصلحتنا ونحاولوا نتجاوزوه وقت اللي نشوفوا فيه عائق امام مصلحتنا. وفي اعتقادي المساله ما تتفسرش فقط بغياب الوعي او بانه المواطن ما يحبش النظام، السلوك الاجتماعي يتكون عبر سنوات، يتأثر بالطبيعة بالبيئة بالتربية بالثقة في المؤسسات وبالتجارب اليومية اللي يعيشها المواطن. الإنسان يكون أكثر استعداد لاحترام القاعدة وإلا احترام القانون وإلا النظام وقت اللي يحس إن القاعدة تطبق على الجميع بنفس الطريقة. معناها أنا كما كان يحكوا المواطنين توا معك يشوفوا واحد يقول لك أنا عندي واسطة ولا كلمني فلان ولا كذا دونك هي يحطوا ما فماش تطبيق القاعده على نفس الناس بنفس الطريقه. هذا مش الطفل لانه يعني عنده تكون في المؤسسه هذيك دونك يدخلوا اول ويقضي له شهوره وقتها ما عادش يحترم القاعده. اما اذا كان المواطن يشوف انه هناك خطا كبير في تطبيق القانون او بعض الاشخاص قادرين على تجاوز القاعده دون نتائج، اليوم انا نعمل اكسيدون لكن عندي تكون يتبدل يولي مش هو شوفر نجم تكون عنده فكره خطيره برشا علاش انا نلتزم وغيري لا. دونك ولهنا المشكله
1: وهذا شكون يفرضوا التربيه والا القانون؟
7: هم شو نقول لك لهنا وقت انا ما نلتزمش وغيري لا دونك انا نلتزم وغيري لا هنا تبدا شرعنه مخالفه القاعده في ذات الفرد
1: الاختلال والتوازن
7: يعني بالنسبه لي مش حاجه غلط انما هي تطرف عادي باش يكون باش ما يكونش هو الوحيد اللي يلتزم. مش كان هنا هاي العباد الكل تعمل فيها العباد الكل تلوح حتى في التبله بجنب البوبيلا بار كونتر البوبيلا فارغه دونك يشوف العباد يرموا من بعيد يرمى كيفه ما يقلقش سلوك نتاعو هو. ثم ايضا مساله التربيه واحترام النظام ما يتعلمش فقط في النصوص القانونيه، الطفل يتعلم السلوك اللي يشوفه قدامه، هل الكبار يحترموا الدور في شادين الطفل؟ هل انهم يحترموا اشاره المرور؟ هل يحافظوا على الملك العام؟ هل يحترموا حق الاخر في الوقت اللي ما فماش رقابه؟ ما فماش رقابه ما نحطش الضوء على خاطر ما فماش رقابه، ما فماش بوليتي واقف قدامي. اذا كانت الرساله اللي توصل للطفل هي القاعده اللي يمكن تجاوزها عند اذا عندك مصلحه او معرفه او واسطه، فمن الصعب برشا بس انك عضو تطلب منه انه يحترم ويكون مواطن راشد ولا تكون عنده علاقه سليمه مع النظم ومع النظام ومع القانون.
1: هو الأخطر من هذا رضوين راهو ساعات نوصلوا إلى مرحلة أنه نضحكوا على الناس اللي يطبق القانون، نضحكوا على الناس اللي تحترم الأولوية. تبدأ أنت شد الفو أحمر واللي وراك يضرب في الكلاكسون يقول لك يا أخي نورمال أنت واقف للضوء ما فما حتى حد قدامك.
7: أي للأسف للأسف هذا موجود، ولكن زيدا ما نحطوش المسؤولية فقط على المواطن، المؤسسات في هذا الكل عندها دور كبير في بناء ثقافة احترام القانون. وقت اللي تكون الإجراءات واضحة، وقت القانون مفهوم، وقت التطبيق يكون عادل، وقت ما فماش افلات من العقاب في حتى اذا كان حتى المسؤول يغلط في حق المواطن.
1: بعض مظاهر انا نسميها مظاهر التخلف بيني وبينك، وقت اللي تمشي الاداره وما زالت العباد تقعد شاده الصف باش تخلص فلوس راهو مظاهر تخلف. نورمالمون انا نمشي ناخذ نومرو ونشوف الاكرون، نعرف روحي نجم نرجع بعد ربع ساعه بعد درجين نقعد نستنى كما عندي حد شيء، ولكن مش شاده صف هكا وواحد دخل منا والاخر الصف بربي منا ولا منا ساعه ساعه زوز صفوف على نفس الجيشي وبرا عاد افرز شكون الاولاني وشكون الثاني وشكون جاي قبل وعارك ومعروف.
7: انا في اعتقادي اليوم المجتمع منظم ما يقومش فقط على وجود قوانين ولا نظام ولا قاعده، انما على اقتناع المواطن بانه هذه القوانين تحمي حقه وحق الاخرين وهم يطبق للجميع بنفس الفكره.
1: الاقتناع هذا مهم جدا، ولكن شكون اللي يفرضه اليوم جوستومون؟ شكون اللي نجم يفرض هذه القناعه عند المواطن؟
7: في وقت المؤسسات تحترمه، وقت تحترمه كأنه مواطن وتبني العلاقة الثقة ويتفرجوا عليها أولادنا كل أطفالنا وأبنائنا يتفرجوا على العلاقة الثقة المبنية بين مؤسسات الدولة وبين الأشخاص اللي نفذوا في القانون وغيره وبين أنه اليوم تتخلق عندهم الثقة، وهكذا نبني جيل جديد كله مبني على أنه احترام الإرادة والاحترام الإدارة والقانون.
1: واضح. شكرا رضوان رئيس الجمعية التونسية أولادنا المختص في التدخل الاجتماعي على كل هذه التفاصيل. دفعة أخرى من تليفوناتكم نعود ذكركم بالأرقام اللي على ذمتكم، الناس اللي متحبش تتدخل في المباشر ولكن تحشم ولا تقولك ما نجمش خلينا نسجل، تنجم تسجل في الريبوندور 29 100 100 ولا 73 24 3000، كما تنجموا تبعثوا مساجات فوكال وإلا فيديو على 48 155 بالواتساب. سينوب بالنسبة للمواطنين بالخارج ديما 00216 لكل الأرقام، في المباشر 73 275 800 وإلى 36 300 الفريضة. حمام سوسة رضا
8: سي زهير، قبل كل شيء مرحبا بك مرة أخرى في جوهرة.
1: شكرا
8: وربي فضلك، ثم إضافة ديما تقعد من عندك أنت زايدة.
1: الله يبارك.
8: جيت حبيت أنا نبدأ وين وقفت أنت، معناها أنت سألت سؤال أنا مش نجاوبك بسؤال. يعني حبيت نقول لك معناها علاش المواطن التونسي اللي يعيش معناها في الخارج علاش في الخارج يحترم القانون والهنا وقت يجي الجونت ما يحترمش القانون؟
1: البعض
8: تقول له سهلة. لا مش البعض والله إلا كثارية. ما إذا كان نقول هذا راهو من أنا نعيش في وسط بلاد، معناها واحد في حمانسوسة واحد في قلب البلاد النابض، حاسيلو احنا الطفل اللي يتربى في بيئة ثلاث، المحيط العائلي، المحيط المدرسي، والمحيط الخارجي.
1: أيوة.
8: وتروى تخلق معناها عالم رابع هو العالم الافتراضي، فهمتني اللي زاد. المشكل هذا انه فما ديميسيون، تشوف ديميسيون من العائلة، نبداوها من العائلة. الولد كان قبل يتربى بأمه في الدار وبوه معناها يخدم، معناها ومحيط العائلي موجود، فما سيكوريتي، فما لهوة، فما واحد توا ولا في الكراش وفي الواحد، ما مانيش باش نقول ما يلزمش يتربى في الكراش، يلزم لهوة في الصغير زاد في المحيط العائلي نتاعو. المحيط المدرسي هاك ترى المشاكل اللي عندنا، وهاك ترى توا ما نخبيوش، معناها توا على حكاية الديلانكونس والدروغ والحكايات، معناها ما نخبيوش. ديجا الوقفة اللي وقفتها توا الدولة وسيرتو توا وزير التعليم، معناها المدة هذه يبين اللي فما معناها إحساس اللي فما خطر داهم. الشارع زاد كيف ما عادش يربي. انا قبل باش نخرج في شورت نتاع كشافه ما نجمش نتعدى قدام جاري، معناها باحترام، معناها الكل توا الشارع ولا بالعكس، معناها زيد عدم احترام القانون. يلزمنا باش نمنعوا توا، باش نجاوبك لك انت يا خويا، ارسال دوله القانون. دولة القانون يا خويا، علاش قلت لك المواطن في فرنسا ولا في المانيا ما يباركيش كرهبته في بلاصه في ستاسيون مون اون انتيري، خاطرش يعرف روحه ماشي تخليت ب 100 اورو. لهنا يجي يقول لك انا في بيت، تقول يا ولدي راك في سونس انتردي. والله هون اعطيك انديس يا سيدي، عندنا في قدام جامع حمص سونس انتردي. والله اذا كان الشرطه تاخذ غدوه راديكال، اذا كان ما يروحوش بمليون و500 خطايات بلا شكل، يصوروا معناها مشاهريتهم مشاهريت 10 اعوان اخرى. يا اخي الناس ما عادش خايفه، ما عادش فما ان سونتيمون دامبونيتي، فما احساس بعدم العقاب،
1: معناها
8: والبونديتيزم افلات من العقاب. وفما بونديتيزم والله يا سي زهير، ايش عايش في وسط البلاد؟ انا عايش في حمصوسه توا، راهو دروك على عينك يا منا، معناها
1: احنا مقتنعين به، ولكن السؤال هو كيفاش نجم نخلصوا هذا؟
8: يلزم موبيليز

0: ما فماش موجب باش
1: نقفوا على حقيقة الأمر ونعالجوا. واضح، شكرا رضا، شكرا لك سيدي. سلام عليك. سلموا على حمام سوسة، نمشيو للمنستير. قيس، قيس أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: شكرا لك قيس. لاباس عليك؟
2: الحمد لله، شدة في ضبط.
1: الحمد لله. هاي قل لي يا قيس.
2: سؤال أنت على الأسباب والمسببات بتاع الهمجية اللي عايش فيها التونسي.
1: هاك انت لخصتها، سميتها الهمجيه اللي عايش فيها بعض التونس.
2: استنى نسمي الاسماء بمسمياتها، مثال زوايا. اذا كان اني مثلا نتولد في عائله عاديه، نشوف نبدا بابسط الحاجات، نشوف بابا يخرج الصباح يخرج الموتور نتاعو موبيلاته ولا سونتروا ولا هي ما يلبسش كاسك، وقت اللي هي كاسك لازمه منها. نكبر اني نمشي نقرا البرمي، معدي البرمي ناخذ سوق قبل كي نبدا. اللي قري فيها ديجا، اللي قري فيها يقول لي خذ البرمي وبعدين سوق كما تحب.
1: هاي ديجا الجملة هذه معروفة بو من عموشة، ما برشا يقولوها. هاي
2: السوق كما تحب. أنا قراني البرمي قال هان قال لي سوق كما تحب.
1: تعلم سوق من القانون وبعد سوق كما تحب.
2: وين برا يا زمان ويجي يا زمان تو نخدم على تاكسي سياحة
1: بيه؟
2: أوبليغاتوار انك تكون منظم على التاكسي السيارة الاخرين، برا خاطر يطلعوا معك جويرا ويطلعوا معك كذا، يلزمك ديما سنتيورك ديما مهندم ديما كذا ديما كرامتك نظيفة كلينيتونك كلينيتك. انا السؤال هذا تسألني من الجويرا، علاش ما تشعلوش الكلينيتون؟ علاش ما تلبسوش سنتيور؟ علاش ما تلبسوش كاسك؟ علاش فانت حط راك في بلاصتي مش تفسر الحاجات هذه كل كاين الجويرا. علاش؟
1: اش جاوبهم
2: على خاطر القانون؟ نقول لهم ما حكيت نخلوك لاخرهم بصير الطريقة الكوميدية راه هذيك هي تونس، الله غالب هذيك تونس. الردع يلزم يكون فما ردع، ردع قانوني. إذا كان أنا زاد نشوف بوليسي اللي هو يعرف الحياة يعرف القانون ويعرف كذا، ماهوش قاعد يطبق في القانون. أشاك فوا تشوف كهرباء تمشي مغرب لايك، أشاك فوا شوف هلا بزيت على سيرونس على خاطرها متعود. ما نجمش انا نجي نلوم على جون صغير مازال كيخذي البرمي نقول له طبق القانون. ساعه ساعه تخاك انت ماشي في ثنيه ساعه والعباد عرضتك في الانتردي بثلاثه واربعه كراهب يحسوك انت غلط على خطا ماهوش موجود.
1: يبداو يعيطوا عليك زاد كان لازم.
2: يعيطوا عليك ولا ما
1: انت تمشي بطريق ذو في الانتردي.
2: طريق ذو اولويه هو حارق عليك الصوت ويقول لك شبيك ما خليتنيش نتعدى. الاولويه عنده هو على اساس.
1: ولا طبق القانون في زون 30 يقول لك شبيك باش تموت باش تنعس.
2: يعني كي نجي نشوف ونقول علاش اوروبا يطبقوا القانون.
1: اي
2: اوروبا تطبق القانون على خاطر فما كاميرات في كل بلاصه، خطايا في كل بلاصه.
1: خاطر الخطايا دمها غادي.
2: عندي ولد عمي يخدم ترونسبونتور في المانيا. الشهريه خاطر متربي على سياق تونس. الشهريه اللي صورها وحتى يعطيها للمان.
1: صحيح تمشي رادارات وتمشي
2: اكثر من لازم كذا. فما طريق في المانيا فيه فيتاس ليميتي اجري قد ما تحب. مين شنو العقوبه نتاعو؟ عندك فيتاس كما نقولوا 120 كيلومتر بر تفوتوا تصيرك اي اكسيدون ولا حاجه حتى الاطيارات ما تستعرفلكش والدوله ما تستعرفلكش.
1: طبعا طبعا
2: يلزم هنا القانون يكون حازم
1: وعام على القانون القاسي هو اللي علم الديسيبلين. شكرا قيس، شكرا لك سيدي. نمشيو لقصر هلال. سي سلاح معنا. سي سلاح اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا. على السلامه اخويا زهير، شنو عليك؟ لاباس عليك؟ والله الحمد لله والشكر لله. نسال عليك انت
1: برشا راهو بدا قصر هلال. نحب نترحم على حسين الديماسي الله يرحمه.
3: الله يرحمه وينعمه. هكا يا اخونا راهو
1: الله يرحمه ان شاء الله
3: استاذنا نتعلموا منه
1: الله يرحمه. اي سي سلاح
3: يا ربي يبارك فيك.
1: القانون والنظام واحترام
3: القانون وما ادراك ما القانون. سي زهير انا على كل حال جبت لك موضوع هكاك على الطير. نزلت كي كنت في ماليزيا في كوالالمبور. والله لا فما بوليسيه ولا فما ناس تخالف الاشارات والقوانين. فما لا فما الناس مخالفين ولا فما بوليسيه. اي شيء اقترح عليك باختصار
1: قل لي.
3: هذه خاطر موجوده هي شركات في بعض دول العالم. شركات خاصة هي اللي تصور المخالفين خواص. تبعثها لوزارة الداخلية ياخذوا 20% من الاختيار.
1: اي
3: وزارة الداخلية هي اللي تتصرف تبعث الخطايا. اي مواطن في العالم الاجمع وقت اللي تضربه في جيبه يحس يتستوي يتسندر.
1: اي
3: الفلوس نغطية كاو لين الناس كل كي تتوب تتربى.
1: دوك انت القانون هو اللي يخلق العدد.
3: يا ودي يلزم قانون ويلزم اللي تعمل شركات خواص.
1: مش هذه خطية ب60 دينار و...
3: لا لا, لا.

0: راه داري برا يلزم وقت اللي معناتها يجبد له ماندا من الشهريه يفرطها من بعضها.
1: اما شوف زاد حاجه مهمه جدا انه صحيح احنا كل مره ندخل في مقارنه مع الدول الاوروبيه اللي تحترم القانون واللي قاسي فيها القانون، ولكن ايضا البنيه التحتيه نتاعها تشبه القانون القاسي، فماش كيس يرعش الكل وما فماش دودان عاملينها المواطنين وما فما كان اللي عملته الدوله بقواعد السلامه المروريه.
0: والخطايا هكية باش تصرف ديراكت على البنيه التحتيه. مش تحط ما عرفش في بلايس اخرى. ومضربين زاد يمنعوا جبان هالفرصه هذه لتونس، خاطر احنا راهو شعب عظيم ياسر مناش نتاع فرزوات. يمنعوا منع البطن جبان موتور فرزه. هذه خاطر معناتها بالرسمي كارثه في تونس ولات.
1: واضح. شكرا بارك الله فيك سلاح، يعطيك الصحة. في الأخر يقول لك سلاح القانون القاسي هو اللي بشي ربي، فماش توعية وتربية وحملات وكذا عملناهم وجربناهم الكل ما مشيتش الأمور، يجب نمشيه للقانون القاسي باش نخلقوا جيل ديسيبليني. ويبقى النقاش مستمر على 73 275 800 ولا 36 300 ألف. معايا خميس. خميس منين؟
2: أهلا سي زوير.
1: شو حوالك يا خميس؟ لاباس؟
2: لاباس عليك يا خويا، مرحبا بك في جورة. والله يعني من العباد فرحت على الأخر خط نسمع ياسر جورة، وسيرتو أنت من برنامج بوليتيكا قبل.
1: عايشك يا خويا بارك الله فيك.
2: أنا من كروسيا ونعيش في نيس.
1: من كروسيا وتعيش في نيس؟ أيوا دونك
2: نسمع
1: عليك المقارنة. يا خميس نفس النظام اللي تعيش به في نيس تعيش به في تونس ولا لا؟
2: لا لا خويا اسمعني خويا والله العزيز، يعني نروح في البط وكل سيف ما فيهم. عندي بنتي عمرها 14 سنين جميعا عند عيد ميلاد في فرنسا الساعة،
1: ربي يفضل
2: عليك. عايشك الحاسين ملي نطلع في البط سيرتو ستيان مسكينة ستيان معناتها تغزر كانش حشاك الكوش مطيش وكانش معناتها البوبيل بارتو. أما في بطو طلياني تغزر نظام مازال معناتها وقتاش يتنحى النظام على التونسي كي يهبط لأني في البرط
1: معناتها مربوطة بال معناتها حتى
2: عقلية عقلية
1: حتى البابور اللي تروحوا فيه كان
2: تونسي وي وي والله والله والله العزيز والله هي النظام. اسمعني يعني اسمع تو باذن الله توديك ماشيه معناتها تعرف اوروبا ادخل حتى القنصليه شوف اللي معناتها المواطنين اما باش ما نعممش يا ولدي
1: كيفاش
2: معناتها في القنصليه ما غير نمره ومن غير كيفاش يدازوا في الصف والعياط والحس وكي يمشي مثلا ثواني مثلا محرس في فرنسا مرتي توسي راهو بنت تونس من هنا انا معرفتك معناتها غادي انت تمشي لاميري مش تطلع بلديه مش تمشي للبلديه على اساس مش تطلع مضمون بالبلديه الصف النمر وتحترم القانون تمشي للقنصليه مش تطلع على البريمير ايتاج مش تطلع مضمون ولا مسجل ولدك تولد غادي في اوروبا تبدا كانش الصف وكانش الحاصل. اخويا حاصل حبيت اني نوصل لك المعلومه
1: وصلت
2: لي يعني فرحان راني بيك برشا معناتها نسمع بيك برشا
1: شكرا لك خميس نسلم عليك سلم على كروسيا برشا برشا ومواطنينا بالخارج في نيس خاصه اللي موجودين توانسه بعدد كبير. شكرا لك خميس بارك الله فيك. سفيان
3: زوير
1: اهلا وسهلا من اين انت يا سفيان؟
3: سيدي ابو علي سوسه
1: سيدي ابو علي اهلا وسهلا مرحبا بك.
3: بك
1: ها يا سيدي سفيان
3: يمكن نختلفوا مع بعض حكايه النظام.
1: اذا
3: باش نطبقوا النظام طبق على الناس الكل كيف كيف.
1: طبعا.
3: باز تاع النظام الناس الكل كيف كيف فما زوج امثله صغار. تفهم بيه النظام شنو بالضبط. المثال في اي اداره تدخل تلقى كيشي تاخذ تيكيت تسال تقول كيف الناس الكل. نمرو يك 100 وفما قاعد يمشي في 95 قبل خمسه من الناس اوتوماتيكمون تلقى شكون هو الكيشي. فاسد النظام الكل هذاك صحيح ما عادش النظام. علاش عنده شكون سابا ما عرفش شنو هذاك المشكله في النظام الكل يلزم يتفرض على الناس الكل كيف كيف
1: لو دخلتي لو دعمي لقريبي لا حتى حد
3: هذاك الوقت الناس الكل تشد صف اما تشد انت ساعتين ويجي ياخذ خلطه ورا الكيشي يولي هو قبلك هذاك مش لوجيك مش مقبول هذه حاجه. الحاجه الثانيه اللي لاحظتها هو تدني في الولد نمشي لتونس بريسك يومين نظف نجي شهر كل يوم في تونس في الباركينج مش باركينج بلاصه ممنوع باش تحط فيها تحط انت كرهبتك تخرج ما تلقاهاش فما كراب اخرى الناس اللي نفس فيه مكراب اخرين جوا يا خويا فيهم كاسكيت نتاع بوليس ولا نتاع شرطه ولا سجون ولا اصلاح ولا حاجه نحطها على التابلو يعطوها كلمه نتاع زميل ما تتقلش بلاصتها وانت كرهبتك تركب لها ب 15000 باش تجيبها بالفريال تخرجها ب 30 و 35 دينار هذو مش حاجات اللي بحط
1: كراب سيفيل ولا كراب خدمة تاع
3: كراب سيفيل. كراب سيفيل يحط الكافيات ولا حاجة تخص لي هو أمني على التابلو نتاع الباركيت ما يهزهاش.
1: على خاطر شوف فما كراهب بالقانون راهو عندهم أولوية أنهم يكونوا موجودين وعندهم قانون يحميهم من التشنجيل ومن كذا. مثلا كرهبة الطبيب ريت كرهبة الطبيب تبداش اون دوزيام بوزيسيون خاطر ينجم يكون الطبيب طلع اون ايرجونس باش يمنع حالة مرض ما نعرفش بالنسبة للعوامل.
3: تو نسأل القانون ايش يقول في جنبي هذا يحكي لك في سبيطار ديالي في تونس.
1: اي
3: فهمتني أمني حاجة أخرى ما تنجمش كرهبة وماطن عادي تهز وحكاية التكيات في كل إدارة.
1: أي
3: يومين نخدم على ستاك كل يوم نمشي للستاك اللي فيها تيكيات من الاول للاخر يخدموا تيكيات نهار كل فما عباد ما فماش تيكيات عنده قريب وراقيشي واللي هو نمر واحد مع شمر 50 كيفاش هذاك الوقت النظام يتطبق على الناس الكل ينجح. اما عباد فسنه وعباد فرض راهم
1: دونك تقول انت اذا كان نحبوا نحترموا ونوليو شعب يحترم النظام يلزم يطبق القانون على الجميع وتتنحى حكاية المعارف والأصدقاء وفلان وعلان والشابو الفلانية والكاسكيت الفلانية. واضح. شكرا لك سفيان. سلام عليك. سلام على سيدي بو علي الكل. سي علوان. علوان
4: سلام عليكم.
1: سكرنا الراديو ولا سكرنا الراديو باش نجم تسمعني مليح من التليفون.
4: لا
1: يا
4: زوير اوكي تفضل.
1: هاي سي علوان منين؟
4: مرجيش
1: مهدية
4: يا بابا. مرحبا.
1: اهلا وسهلا. مرحبا بك.
4: انا مش هنطول عليك في زوير هيك ملاحظات صغيره.
1: طيب نهايه الملاحظات باختصار. يلا
4: انا نعيش نمشي ونجي على البرة وهنا ما انا تو في سوسه مثلا بعد كلينيك اللي هو كلينيك
1: ما غير اشهار للكلينيك. اي
4: واضح مفهوم. جيت تعمل باساج باش تمشي تاخذ بوسه ما ولا حالي راهو حاجه رهيبه انه العباد والمواطنين والناس تشوف هذوما الناس الموتوريزي كيفاش ما يحترموش بعضنا كيفاش ما نقفوش ولا تخايف رغم انت عندك
1: الاولويه
4: يرحم بو وتبدا خايف. باركوندر في فرنسا كان يمسك واحد في الباساج هذاك راهو تولي قضيه كبيره. علاش ما نحترموش بعضنا؟ وفما حاجه اخرى في هي الملاحظه انا ريت حاجه الكراهب هذوما التاكسيات اللي هما منظر البلاد اللواجات تركب في تاكسي مسخه من برا والله من الداخل مش مشكل برا انسان يصور منها في الخبز ياكل منها في الخبز نورمالمون صاحبي اقل حاجه ننظفها يخليها هيك تبقى نظيفه مزيانه حاجه كي منك. وانا هو حبيت ما نكثرش عليه.
1: واضح. شكرا يا علوان بارك الله فيك. سلموا على الجيش على المهدية الكل. ومازال التليفونات تجي من عندكم على 73-275-800 وإلا 36-300 ألف. أنا أذكركم تنجموا تبعتوا زادة على الواتساب 48-155 ألف. مرحبا بالجميع. اللي ما يحبش زادة يتعدى في المباشر ولا عنده تلعثيمة ولا يخاف من الأونتين ينجم يخلي كومنتير وإلا يسجل أيضا على الريبوندور 73-24-3000-29-100-100. لطفي يا لطفي.
5: شحويلك يا زهير.
1: شحويلك يا لطفي لاباس؟
5: ذكرتني ولا ساعة
1: بالصوت هكا.
5: هاي لطفي الصغير من جوهرة ديما ديجا نكلم.
1: مرحبا بك يا لطفي. مرحبا.
5: وخليت برشا برشا برشا فراغ البريود اللي فات.
1: ان شاء الله يتملي اخويا مع بعضنا نملي كل الفراغات.
5: عايشك.
1: هاي يا لطفي قل لي اي.
5: يا سي زهير حمل البلاد
1: عليه التنهيدة هذه الكل يا لطفي شفما.
5: والله ايش نقول لك ممكن بحكم لاني ديما شابوه نتاع المجتمع المدني ديما غلبتني دونك الحاجه نغدر لها من الفون نتاعها.
1: ايه
5: بيان. طلع انت تبدا متعدي وتلقى لي بار نتاع البيتون ما فماش معناتها ما دخل بسوسه وما فماش يعني تلقاهم منحين وتجي تشق على بار مريقل تلقى كرهبة عرضتك من الغادي وعرضتك من هنا واقفين فوق لي بار هما ديجا قراب للشرطة وقراب كل شيء. طلع تجي انت تتعدى يسبوك. طلع انت تجي تستعمل معناتها الرد الفعل متاعك تولي انت ظالم. طلع تمشي انت الستيك تلقى الباب مترع متاع الستيك. تخيل انت ستيك يخدم نورمالمون هما اول ناس يعمل ايكونومي معناتها لكل شيء. تدخل ما تزور ينفخ والباب ما يسكرش. تخيل انت الباب زيت نقول لهم شبيه الباب ما سكرش معناها يلزمني كل ما يدخل واحد مشيت باش يخلص كل ما يدخل واحد يلزمني اني نرجع نسكره بيدي. قالوا لك لا نكلموا فيهم السيرفيس ما يحبش يصلح يا حي برا اللي ريتك نسرق ذاك العاده. حصلوا البار نتاع المترو نتاع الترام في جوهرة.
1: اي
5: نقص قطعة ظاهرة الحكاية عنده قديش كل ما تصب مطرة ولا كل طريف ماء تعمل كما هيك يقعد الخير معناتها بتاع الماشي السهل ولازمها تضرب خمسة سوايع غاديك تستنى والبار هابط وبيب بيب وعارك ومعروك والعبيد معناتها تقعد تستنى. وقت لا تبدأ أنت تمشي في الشارع وتسمع في الكلام الزايد، وقت لا تبدأ أنت تمشي في معناتها في البارتي مع السياحية متاعنا وتراك الخراب وتزيد أنت معناتها ترافيك ورا خايفين من برشا هوش حاشيك معناتها كسراك وكل المجموعة معناتها المارك على القانون اللي يبركيه واللي يسرقوا ويرتعوا. وقت أنت تبدأ تمشي وتبدأ معاك خطيبتك ولا مرتك وتسمع في كلام ما يتقالش
1: وتصرفات لا أخلاقية، هو كلام بركة تعديت الكلام توا وليت في تصرفات حاجة. أيوة سيدي واحد والله معناتها كان مش عيب نوريكم فيديوهات على الشطوط اللي صار الشيء معناتها من شرب ومن لباس. هاي خلي واحد ساكت وكاوي
5: انت مثال واحد كيفي اني دمي حامي معناتها ما في صفيصه من سيد نهار مرة تقعد شدتني من جنبي معناتها ريز هي اركح هي ندخل الحبس انا في صورة الشيء هذا ولا كيفاش نعمل؟
1: دونك تقول انت اي شو الحل اليوم لطفي؟
5: الحل واضح راه، الحل عندك يا تعمل رقابة، الدولة تعمل رقابة زادرة على الإدارات أول حاجة الساعة يهبطوا عليهم طول معناتها أقل ريكلاماسيون يمشيوا، اللي باش يقعد يخدم ولا مش باش يقعد يروح شد دارهم ولا شهرين لا والو.
1: تطبيق القانون بصرامة
5: بسارامة مفرطة يزم يفرط في التطبيق باش ينجم غدوة
1: وعلى الجميع فماش حد يدخله فلين ولا حد يدخله فلتين وعلين. واضح، شكرا يا لطفي بارك الله فيك. ناخذ آخر تليفونة مازالوا زوز.
6: السلام عليكم
1: هاي سي منير، أهلا وسهلا.
6: مالك زين؟
1: شحوالك يا منير؟ لاباس
6: الله الحمد لله.
1: منين منير؟
6: أنا من رديف ونعيش في إيطاليا.
1: مرحبا بك يا سيدي، تكلم فينا توا من إيطاليا؟
6: لا في رديف.
1: توا في رديف وتعيش في إيطاليا؟ وين في إيطاليا؟
6: نعيش في فيتشانسا في الشمال.
1: مرحبا بك. هيا منير، أيه النظام؟ شحوال رديف مع النظام والقانون الساعة؟
6: عندي مدة ما شاء الله سنين، فالفترة الأخرانية معناها عندي برسك عامل هنا في تونس. فوالله تشوف حوايج سبحان الله، كول المهم ربي يحفظنا وخلاص. مين باش يبدا الواحد؟
1: ابدا من
6: الخارج. تعرف بالنسبه للايطاليين كانوا عاملين الخطايا نتاع الطرقات، ثم ناس تطبق وثم ناس ما تطبقش. ايطاليا يختلفوا حتى عقليتهم يشبهونا نحن شويه. بالنسبه للبرمي نهار اللي عملوه بالنقاط الناس كلها ولا تحترم القانون ولا يخاف، لانه عنده 20 نقطه في البرمي كل سبته 6 نقاط ولا كهو ثلاثه
1: يتفك البرمي وبرا عاود عدي من جديد
6: فهي مش انا باش تعدي سياقه، انك تعدي تعاود تعدي الكود من جديد، عندك سوايع تحضرهم معناها انك على اساس باش تعدي وفلوس
1: فلوس باش تدفعهم بيان سور. اي
6: فالناس ولا تطبق في القانون. بالنسبه للمواطنين حتى كي يشوفوا واحد غلط يكلمك والله يكلوه حتى وسخ، يكلمك مواطن يكلمك بأدب ما يكلمكش، ممكن حتى جارك كان شاف كذاني ولا فبالسيف عليك تحترم القانون. حاجة أخرى عاملين البوبلات هنا، أنت والله مواطن نحن أولادنا نشوف هكا حتى ساعة واحدة ياكل كعبة حلوة ما يلقاش وهم بشي طيش الكاغر، فما بالك حاجة أخرى تبقى تمشي ما تلقاش البوبالة في الطريق ولا كان تم بوبالة ربع كيلومتر. حاجة أخرى بالنسبة للموتورات عندنا في الجنوب اللي هنا ما غير تأمين يا أستاذ.
1: حكينا عليه موضوع بتاع التأمين.
6: صارت حوادث لقاربي كي قلت له مش مشكل معناها، قلت في الأخر تو التأمين وعندكم وكذا ويعاود، قال لي مثلا مش تأمين موتورات. تمشي يمشي مواطن، قال لك مش أنا نحن من حبش يمشي مواطن عنده موتور باش يعمل تأمين ما يعملوش تأمين.
1: يا غالي برشا ما يعملولوش. وحكينا على الموضوع وديجا عطينا حتى الحلول او كموجوده على صفحه الجوهره. لطفي سلام عليك، شكرا ليك سيدي بارك الله فيك. بليتون منير شكرا ليك خويا، سلموا عرديه في الوقت الجري. خلينا نكملوا مع النوري. يا سي النوري
7: مرحبا بيك،
1: شو حوالك يا سيدي؟ لاباس
7: ربي يفضلك عايشك.
1: شو حوالك؟ كلمني النوري.
7: انا من صفاقس.
1: من صفاقس مرحبا بيك، عاصمه الجنوب.
7: عاصمه الجنوب الله ينورك.
1: هاي قول لي ايه
7: لاباس عليكم؟ والله انا
1: حبيت النظام والقانون
7: والله ايش باش نقول لك، صفاقس باهيه وبلاد طيبه ياسر وتونس بصفة عامه، لكن يا اخي النظام ما فهمش
1: النظام ما فهمش
7: في الموتورات هذوما اجبدنا عليه كذا الموتورات يمشيوا على عجلة واحدة، البورتابلوات في الكراهب معناتها شيء، معناتها من شيء شيء معناتها مش باهي بكل هكا.
1: والمشكلة وين؟ قانون ولا تربية؟
7: والله اش باش نقول لك، بالزوز
1: فالزوز.
7: القانون يطبقوا فيه صحيح، اما حتى التربيه ما فهمش.
1: واضح شويه ملحنه وشويه مرتبط لدين.
7: يرحم والديك. وعندنا في منيره حبيت نقول لك، في طريق سيدي منصور عندنا في سيدي، والله الكراهب ساعات هكا نقعد نعمل قهوه على شاطئ الكياس، معناتها في القهوه نشوف في كراهب علاش ما يعملوش دودانات غاديكا يا وخي، علاش راهو يتعداو وراهو دوبلين بصفه غريبه غريبه غريبه.
1: السرعه في السياقه والله يجي موضوع وحده هو ديجا سي نوري، ونوعدك تو نعملوه ان شاء الله على قريب، ويكون معنا مختص لتحديد القوانين. أما قوانين برشا جديده راهو تنقحت القوانين، وتوا هذا كله نوضحوه للناس. شكرا لك سي نوري، بارك الله فيك. في النهايه القانون مش كان ورقه، ماهوش كان ستر مكتوب، والنظام مش كان صف نستناو فيه. القانون يبدا منا نحن، من قناعاتنا، من احترامنا للاولويه للشارع، للكبير للصغير للمراه، من احترامنا للاداره وطريقه التعامل مع

0: محترم ومبجل، خاطر وقت اللي كل واحد يقول أنا قبل، الفوضى تولي هي القاعدة والنظام يولي استثناء. وانتم تختاروا، يا إما نعيشوا الفوضى يا إما نعيشوا النظام. وسؤال نخليوها معكم اليوم، نحب مجتمع يحترم القانون ولا مجتمع القانون فيه يطبق كان على غيرنا؟ وقت يبدأ في مصلحتنا محلاه القانون، وقت اللي يجتاش في مصلحتنا يولي خايب القانون. ويستمر النقاش، والكلمة الأخيرة ديما ليكم على ريبوندور 73 24 3000 29 100. موضوعنا غدوة للنقاش هذا، نقابلكم إن شاء الله غدوة من مدي ساعة لثلاثة في مشهد جديد. إلى اللقاء.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: الميراث يقسم التركة ولا يقسم العائلة؟ نهار يموت البو ولا الأم تتبدل الحكاية؟ الدار اللي كانت تجمعهم تولي محل خلاف، والأرض اللي كانت على ملك العائلة الكل تولي سبب في القطيعة. إخوة تربيوا مع بعضهم يلقوا رواحهم قدام المحاكم بسبب الميراث. هل الخلاف على الميراث يستحق نخسره بسببه إخوتنا؟ هل الفلوس والعقارات ينجموا يفرقوا عائلة عاشت سنين تحت سقف واحد؟ هل المشكلة في الميراث؟ هل السبب هو الطمع وسوء الفهم وغياب الحوار؟ هل صحيح إنه بعض الأفراد من العائلات يتنازلوا على حقوقهم باش ما يخسروش أخوتهم وأقربهم؟ رأيك نسمعه، باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73 275 800 ولا 36 300 ألف، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73 243 ألف أو 29 100 100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48 155 300.
1: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. التقت وزيرة العدل ليلى جفال ظهر هذا اليوم بمقر الوزارة بسفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس بيل بازي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور مجموعة من إطارات الوزارة. اللقاء مثل وفق بلاغ أصدرت الوزارة مناسبة لاستعراض عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية، وتأكيد أهمية العمل على مزيد دعمها وتطويرها في المجالين القانوني والقضائي بما يستجيب لتطلعات البلدين. أيضا تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك، من بينها استعرضوا مدى التقدم المحرز في إنجاز عدد من برامج التعاون في المجالين القانوني والقضائي بهدف تطوير المنظومتين القضائية والسجنية والإصلاحية والنظري في السبل الكفيلة بالتسريع في نسق تنفيذها. أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تليلي المنصري اليوم أنه بعد انتهاء آجال الطعون المتعلقة بانتخابات سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر والمحددة بثلاثة أيام، سيتم في صورة أصبحت النتائج نهائية نشر القرارات بالمقر المركزي للهيئة وعلى موقعها وبمقر الهيئة الفرعية بتوزر، وكذلك بالرائد الرسمي، ومن ثم إعلام المجلس المعني بالأمر بفقدان الصفة بالنسبة لهذا النائب. المنصري أضاف خلال نقطة إعلامية إثر انعقاد مجلس الهيئة أنه سيتم المرور بعد استيفاء الإجراءات المذكورة إلى تنظيم انتخابات جزئية في ظرف ثلاثة أشهر، وذلك بعد صدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئاسة الجمهورية. دوليا، قالت إيران إنها سيطرت على غواصة أمريكية متطورة من طراز ريموس 600 كانت تجري عمليات تجسس في مضيق هرمز على حد وصفها. أعلنت السفارة الإيرانية في لندن رفضها وبشكل قاطع وإدانتها الشديدة للتكهنات بشأن ضلوع طهران في مخطط لمهاجمة قاعدة جوية عسكرية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: اسمه المحقق بيوس مع حمزة البلومي على جوهرة اف ام. من ماضي 3 إلى 4 متاع العشية، حكايات بوليسية وقصص من الواقع. المحقق بيوس مع حمزة البلومي. مع حمزة البلومي.
1: تحياتي لكل مستمعي جوهرة فام أينما كانوا. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملاك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. وانتم تسمعوا في المحقق بلوس، موعد القضايا والتحقيقات التونسية العربية والعالمية. بعد شوية نزكم لأول قضايانا بالنسبة لليوم، تسمعوها على جوهرة فام في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم بتهزنا للأردن وتحديداً في محافظة المفرق، وهي من بين أهم المناطق الزراعية في المملكة الهاشمية. ترجع بينا أحداث القضية لنهار 18 سبتمبر 2012. نهارتها يجي اتصال الموسى الشايب من أصحاب ولده نبيل الشايب العابدي، ولده اللي عمره 22 سنة، طالب اختصاص علوم سياسية في جامعة آل البيت في محافظة المفرق. نبيل عائلته مستقرة في العاصمة الأردنية عمان، لكن بحكم دراسته والمسافة بين زوز مناطق كان كاري مع أصحابه دار قريبة من الفاك متاعه. المهم في الاتصال أصحاب نبيل سألوا بوه، بالله يا عم موسى، نبيل روح لعمان ما جيش بحذاكم للدار؟ وموسى باش يستغرب من سؤال أصحاب ولده اللي زادوا علموه، اللي نبيل ملي خرج الصباح للجامعة ما عادش روح للدار، قالوا له نكلموا فيه على التليفون ومسكر ريحته ما فماش. خبر كما هكا الحقيقة فجع موسى وأفراد العائلة، وين عنده يمشي الأولين؟ موسى حاول يكلم ولده لكن شي تليفونه مسكر، أخذان وامر أصحابه من الجامعة كيف كيف، ما فما حتى حد عنده فكرة على نبيل وين. موسى ما عادش نجم يستنى أكثر، كلم إخوته وأولاد إخوته وتوجهوا فكرة هبهم للمفرق هذه باش تبدأ رحلة البحث على نبيل. غادي سألوا عليه في الجامعة، سألوا أصحابه، فركسوا في البلايس اللي مسانس يمشي لهم، مشاو للسبيطارات للمراكز شي، ولد 22 سنة ريحته ما فماش. وقتها قرر موسى يبلغ على اختفائه، وانطلق البحث بصفة جدية على نبيل. الأمن مشط المنطقة المحيطة بالجامعة، والبحث توسع لعمان والزرقاء وحتى محافظات أخرى، ولكن لا أثر لنبيل. تعديوا 3 أيام على اختفائه والعائلة ما زالت تستنى في خبر على ولدهم، حتى نهار 21 سبتمبر. نهارتها يجي اتصال العائلة من الأمن يطلبوا تحديدا من موسى يجي بحذاهم، ويجي بحذاهم للمشرحة، خطر عندهم جثة ماذا به يشوف هل هي اللي ولده ولا لا. اللي صار أنه بعد 3 أيام من اختفاء نبيل كان فما راعي يرعى في منطقة اسمها عراق الأمير، وهو يتمشى على روحه كما عادته لاحظ حاجة غريبة، بلاصة مكومة بالتراب والحجر وتحتها ظاهرة فما حاجة مدفونة، بالعصا اللي في ديه بعد الحجر وإذا به قدام مشهد مرعب، جثة آدمية. من الخوف الراجل ابدا يجري واتصل مباشرة بالشرطة. فرقة البحث الجنائي كانوا على عين المكان بعد هذا البلاغ، تم تطويق المنطقة وتمشيطها وتبعثت الجثة للطب الشرعي. الجثة كان باينة اللي هي لشاب في العشرينات من عمره. أول ما وصل موسى للمشرحة باش يتعرف على نبيل ويؤكد بالتالي أن الجثة ترجع لوالده. نبيل كان واضح عليه أنه بخلاف القتل تعرض لعنف وتعذيب شديد، كانت عنده إصابات في رأسه، طعنات في أماكن مختلفة من بدنه، بل وأثار حروق كأنه فما شكون كان يطفي في بدنه في السواق. بعد التأكد من هوية الضحية انطلق التحقيق، رغم أن تليفون نبيل ما تلقاش في البلاصة اللي لقاو فيها الجثة، إلا أنه المحققين كانوا مستبعدين فكرة السرقة كدافع للجريمة، على أساس سرقوا له تليفون وقتلوه. والتعذيب اللي تعرض له بالنسبة لهم كان دليل على أنه الشخص اللي عمل فيه هكا عنده حقد على هذا الشاب، يعني الدافع أقرب للانتقام. أما سؤال مطروح، شكون عنده انتقام؟ شكون عنده مصلحة في التخلص من هذا الشاب اللي عمره 22 سنة؟ للإجابة على هالسؤال كان لازم على المحققين يستجوبوا عائلته وأصحابه. عارفوا مثلاً اللي نبيل كان في عامه الدراسي الأخر في الجامعة، الناس المحيطة به سواء من أصحابه في القراية ولا عائلته أكدوا أنه كان شاب هادي متربي، ما عندوش مشاكل تذكر ولا عنده عداوات، كيفه كيف انديده من الفاك للدار، وساعات يقعدش في القهوة شوية، بالعكس كان متحمس برشا باش يكمل هالعام الأخر ويرجع لدارهم. هذاك علاش في الفترة هذه كان قليل وين يخرج إلا للضرورة، يعدي وقته الكل وهو يقرأ باش ينجح ويرتاح من هالعام. قرروا المحققين تتبع آخر تحركات نبيل والبحث في سجلات مكالماته، ومن خلال شركة الاتصالات عرفوا هوية صاحب آخر رقم تواصل معه. النومرو كان مسجل باسم طالب في جامعة آل البيت، الجامعة اللي يقرأ فيها نبيل، يعني زميل نبيل. بطبيعة الحال تم التواصل معه واستدعوه للتحقيق. في استجوابه المحققين سألوا هالطالب على علاقته بنبيل، هو بشي أكد لهم أنه يعرفه كان بالوجه. قال كان كيف توفى شفت تصاوره وتدور مش عرفت اسمه. قال نقرأ صحيح في نفس الجامعة أما عمرنا ما تقابلنا وعمرنا ما حكينا مع بعضنا. بليه كيفاش سيادتك ما تعرفوش وعمركم ما حكيت؟ تيا كلمته نهار اختفائه. أنا كلمته؟ آه ليه سيد المحقق؟ مش أنا اللي كلمته، ما نهارتها أنا متعدي على روحي قريب من الجامعة، وقفوني زوز شباب طلبوا مني يستعملوا تليفوني وأنا مديت لهم التليفون، عملوا التليفون ورجعوه لي، كونوش هما اللي كلموه. باهي كي هما زوز شباب شكونهم بلاي هالشباب؟ نجمش تعطينا أوصافهم على الأقل؟ هي أكيد سيد المحقق أنا راني ما نعرفهمش، أما نجم نعطيك أوصافهم. والأوصاف اللي قدمها الحقيقة كانت سطحية وتنجم تنطبق على برشا من الناس، لكن وهو يحكي تفكر تفصيلة مهمة. تفكرت سيد المحقق، تفكرت الشباب الزوز هبطوا من نقل جماعي مكتوب عليه خط أبو السوس. أهنا قرروا المحققين استغلال هذه المعلومة وهزوا معاهم الطالب اللي قال لهم أنه قادر يتعرف عليهم كيف يشوفهم، وقفوا في محطة النقل الجماعي يستناه ويشوفوا أي واحد من الأولاد اللي يحكي عليهم سي الشباب ويتم التعرف عليه. النهار الأول ما فما شيء ولا واحد من الأولاد ظهر. النهار الثاني نجم الطالب يتعرف على واحد منهم، هو شافه وقال لهم هذا هو سيد المحقق، متأكد أنه الشوفار متاع التاكسي الجماعي هو واحد من الأولاد اللي خذوا التليفون. مباشرة ألقي القبض عليه وانطلق التحقيق معه. أحمد كما باش نسميه وهتخلي مركز الأمن وهو داخل بعضه ومتوتر. أول سؤال سأله له من نوله بدأ يحلف ويتكتف، والله خاطيني سيد المحقق، والله ما عندي حتى علاقة أنا راهو بالجريمة. وليد كما احنا باش نسميه وليد هو اللي عمل كل شيء، وليد هو اللي يعرف نبيل، تي هو صاحبه روح بالروح، تيسأل أي واحد من عائلة المرحوم تو يأكدولك اللي هو صاحب نبيل. في الأيامات اللي فاتوا وقت اللي كان نبيل مختفي أكثر شخص كان واقف مع العائلة هو وليد، وحتى كي يعرفوا ولي نبيل تقتل مشى مع العاشرة القبيلة متاع العائلة عائلة العبادي وعملوا وقفة قدام منطقة الأمن وطالبوا الشرطة بإلقاء القبض على قاتل ولدهم في أسرع وقت. هو سيد المحقق اللي كان يبكي في دار نبيل ويقول البوه يا عمي ما تقبلش العزاء إلا ما ناخذوا حق نبيل ونعرفوا شكون اللي قتل. وليد هذا عمره 22 سنة زد، يقرأ في جامعة البلقاء وكان معروف بأنه شاب محترم وخلوق عصامي زادة ويخدم ويقرأ في نفس الوقت. وليد كان كاري محل من المحلات اللي ملكها موسى أبو نبي، المحل كان يسترزق منه باش يصرف على عائلته وينجم يخلص مصاريف الجامعة. أوكي يبيع في مواد تنظيف على مواد غذائية وغيره، كشك يعني. وليد وعائلة نبيل جيران وعشرة قديمة، وبما أنه نبيل ووليد قراب لبعضهم في العمر صحبتهم كبرت برشا والقاوا رواحهم متفاهمين. أم نبيل هي بيدها كانت تعامله كما ولدها، كل يوم تهبط له فطور ومرات يطلع ويقعد في دار عائلة موسى ويفطر بحذاه. حتى نبيل كان يعدي سوايع معاه في المحل متاعه، كانوا أكثر من الأصحاب عبارة أخوات. أي؟ أما وليد علاش باش يعمل هكا في صاحبه؟ شنو الدافع اللي خليه يعذب ويقتل عشير عمره؟ حسب كلام أحمد وليد كان حاط عينه على بنية من أقارب نبي، شافها تمشي وتجي على دار عائلة موسى عجبته ومشيت قدم خطبتها. وليد قدم الخطبة هالبنية من بوها، مشي ثلاث مرات وفي كل مرة يلقى نفس الجواب اللي هو الرفض، كيف تريقل أمورك ويحن عليك ربي عاود أرجع بالك شي. ربما البنية وعائلتها ما كانوش موافقين عليه، لكن الرفض ما خلاش يستسلم، بالعكس الموضوع والليل وتحدي، وأصر إلحاحا ما خذها. في المقابل نبيل وابوه موسى يبدو فتر الحقيقة مانيش ياسر واثق من هذه المعلومة، يبدو أنه ما كان عندهم حتى معرفة بهالموضوع. وكي قرب تخرج نبيل من الجامعة، بوه اقترح عليه يخطب له بنية. نبيل في الأول كان رافض، لكن كي قال له على البنية اللي يحب يخطب هالو وافق. راك فهمت عاد اللي هي نفس البنية قريبته اللي كان يحب عليها سي وليد. أول ما موسى خذا موافقة ولده، هز التليفون وكلم قريبه، بو العروسة المستقبلية، وخطبه في بنته. والعائلة رحبت بالموضوع ووافقوا على نبيل كعريس مستقبلي لبنتهم بالتليفون. بطبيعة الحال الخبر وصل للوليد، أول ما سمع موافقتها على نبيل هبل. إش معناها يوافقوا عليه وأنا يرفضوني ثلاثة مرات؟ فاش خير مني هذا سي نبيل ولا خاطر فلوس بوه؟ بالنسبة لوليد كان يشوف لي نبيل فكله وحبيبته، وقرر بالتالي ينتقم. نبيل اللي على ما يبدو ما عندوش فكرة، كما قلت لك اللي صاحبه خطب قريبته ورفضته، انطلق وقتها التخطيط للجريمة. واللي صار كان التالي: وليد من عمان كلم صاحبه مولا تاكسي جماعي وطلب منه يوصله للجامعة وحكيله علي ناوي يعمل، وصاحبه أحمد وافق بطبيعة بمقابل مادي. أحمد وليد توجهوا مباشرة لجامعة آل البيت. غادي وقفوا شاب وطلبوا منه تليفونه باش يكلموا نبيل، أو كبش ما يكلموش من نمروته. في الجهة الأخرى نبيل قاعد على روحه في الدار، يوصلوا تليفون من رقم مجهول: ألو، عسلامة عسلامة، أنا فلان، بالله راني خذيت نمرو تليفونك من عند فلتان، اسمع. قدملوش روحه بتبيعه بهويته الحقيقية. قالوا سمعت بيك تقرأ في جامعة آل البيت، وأنا راني جيت باش نسجل أختي في نفس الجامعة، وقالوا لي راو نبيل نجم يعاونك. ونبيل رحب بيه ووافق يعاونه. وليد أصر على نبيل في التليفون أنه يقابله، وقال له ما تجيب حد معاك، راني جايب معايا أختي وماك تعرف. بعد حوالي ربع ساعة أخرى تليفون نبيل نوقز مرة أخرى، والنومرو كيف ما يعرفوش. هز التليفون طلع نفس السيد اللي كلمه المرة الأولى، قال له: يا هاني قدام الجامعة، نستنى فيك. من سنة فيك من جهة الباب التالاني تاع الفاك. أول ما وصل نبيل للبلاصة تصدم، كي شاف قدامه وليد وأحمد. نبيل وهو مستغرب قال له: يا أخي إش تعمل هنا؟ أنت اللي كنت تكلم فيا؟ وش بيك عملت الفيلم هذا الكل باش تقابلني مولا بيز؟ وليد وقتها كان محضر كذبة أخرى لاستدراج نبي. قال له: اسمعني، راني ما حبيتش نخوفك بالتليفون، وحبيت نجي نقولك الخبر راس باش ما تدخلش بعضك. وبشعلمه اللي بوه مريف، وقال له رمطاروا بيه للسبيطار وراي حالته خطيرة برشا، ولازم توا تمشي معانا وشوف نخلته عليه شوف. لا نبيل المسكين صدق الخدعة وتفجع على ابوه، ومباشرة طلع معاهم في النقل على أساس باش يوصلوه للسبيطار. فثنية نبيل كان داخل بعضه ومتقلق ومش مركز أصلا مع الطريق، حتى ليني وصلوا لمنطقة عراق الأمير، تحديداً بلاصة خالية وما فيهاش حركة. ما غير تفكير وليد ربط نبيل من يديه وهو مصدوم، يقوله فيش قاعد تعمل؟ أما قبل ما يعمل حتى ردة فعل كان مكتف. وليد واصل في اللي يعمل فيه هو وأحمد، وبداوا الزوز من بعد يضربوا فيه، ضربوه على راسه وفي ظهره وعلى جنابه. ومن بعد وليد جبد سكينة ووجه له جملة من الطعنات في أماكن مختلفة، ومع ذلك ما زال مغلغل عليه. وهو يغزر النبيل يلفظ في أنفاسه الأخيرة، وليد شعل سيجاره وبدأ يحرق في صاحبه بيه، يحرق يعاود يشعل يعاود يطفي يعاود يشعل يعاود يطفي فيه، حتى حس لنبيل فارق الحياة. من بعد أحمد ووليد كركروا جثة نبيل باش يدفنوه. فجأة اكتشفوا أنه ما زال حي، وبدي إن كأنه يطلب في المساعدة، هاو ما زال حي يا العزي. قال أحمد قبل ما يهز حجرة كبيرة ويضرب بها على راسه حتى تأكد أنه مات وشبع موت. من بعد باش يغطيه جثة نبيل بالتراب والحجر ويغادروا المكان. رجع وليد العمان وين باش يفركس ويمشي مع العائلة يبكي على صاحبه. أصلاً في الوقت اللي المحققين حلوا لغز الجريمة، وليد كان يوزع في القهوة في ما يعرف في الأردن بديوان عشيرة عائلة العبيد، أوكي، بلاصة يتقابلوا فيها العشيرة الكل، ويقبل في الأعزاء في صاحبه. وقتها المحققين كانوا خايفين لا تتعرف هوية الجاني والعشيرة وهو بيناتهم ياخذوا حقهم منه سيونس تنانت بالوقت. وباش يمنعوا حدوث جريمة أخرى توجهوا لديوان العشيرة زوز من العناصر الأمنية امشاوا الوليد وقالوا له اسمع، تخرج معانا بكل هدوء وتطلع وحدك في الكهرباء ما غير ما تلفت الانتباه، ولا راهو كان نسمعوا بيك اللي انت قتلت صاحبك ما يكلوك ماكلة تو. وبالفعل خرجوه من الديوان، طلع في الكهرباء وتوجه مع المحققين لمركز الأمن. غادي تمت مواجهة وليد باعترافات شريكه أحمد، والحقيقة مش بشي تعبهم برشا، واعترف بجريمته وأقواله كانت متطابقة لاعترافات أحمد. بتاريخ 12 مايو 2015 صدر الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت في حق وليد، وحبس شريكه في الجريمة 15 عام مع الأشغال الشاقة. المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد في المحقق بلوس، مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية، والموعد مع ثاني قضايانا بالنسبة لليوم. ما تنساوش المحقق بلوس تلقاوه زادة على فيسبوك، صفحة المحقق، وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادة كيف كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا مدينة ستانفورد في ولاية الكونكتيكوت، وترجع بينا أحداث القضية لنهار 8 نوفمبر 2002 مع قرابة نص النهار. اتصال يوصل 911 رقم النجدة من سيدة كانت تحكي بصوت متوتر، كانت تطلب في النجدة وتقول أنها شافت من شباك دارها رجل ملثم دخل دار جارتها، وحاليا تسمع فيها المسكينة تصيح، يظهر أنها قاعدة تتعرض لاعتداء من هذا الملثم. كأجراء روتيني في هذه الحالات، الموظف اللي جاوبها في 911 بدأ يسأل فيها جملة من الأسئلة، بشيخو هويتها، بشيخو البلاصة، قال شنو اسمها جارتك هذه يا أخي؟ قلت له ما نعرفش اسمها. هباي مدام شنو اسمك أنت؟ سكتت شوية وبعد قلت له الشقة 105 في مجمع بالميرس لاندينج بمنطقة شيبان. قلت له مرتين وعلقت التليفون. في وقت قصير فريق أو دورية أمنية مش يمشيوا لهذه الشقة 105. أول حاجة عملوها دقوا الباب مرة اثنين ثلاثة، ما جاهم حتى رد. وقتها كسروا الباب ودخلوا. في وسط الدار مش يكون في انتظارهم مشهد قاسي جدا، امرأة مرمية في القاعة غارقة في دم، هالدم كان مغطي وجهها.

السابقين أن الجريمة ما تكون كان انتقامية. عدد الطعنات اللي تعرضت لهم أناليزا كانوا يأكدوا هذه النظرية. أكثر من هكا ما كانش فما حتى أثر واضح لسرقة مثلاً أو لعملية اقتحام بالعنف. طبعاً في مثل هالنوع من الجرائم شكون أول مشتبه فيه؟ واحد يما رجلها كان معرسة ولا حبيبها كان عندها حبيب. باش يعرفوا المحقين أنه أناليزا كانت تعيش وقتها في علاقة عاطفية مع زميلها في الخدمة اسمه نيلسون سيلر، وكانوا الاثنين يحضروا في عرسهم. طبعاً الأمنيين باش يتوجهوا لشركة الأدوية ويقابلوا غادي سي نيلسون ويعلموا بلي صار الأناليزا. نيلسون أول ما سمع بالخبر لعبت عليه الدوخة، ميتة مقتولة. المحقين حاولوا يهديوه وطلبوا منه يمشي معاهم المركز الأمن باش ياخذوا أقواله. رغم الصدمة اللي كان عليها نيلسون حاول طبعاً أنه يعاونهم. سألوه وين كان ساعة حدوث الجريمة، هو أكد أنه كان في الخدمة من الصباح ما خرجش جملة. وفعلاً باش يتم التثبت من حشته، نيلسون ما خرجش من الشركة ملي دخل الصباح، يعني مبدئياً مش هو اللي اعتدى على أناليزا. خليه يروح ورجعوا هما يركزوا في المكالمة اللي وصلت للـ911. بما أن المتصلة قالت أنها جارة أناليزا وأنها سمعت الضحية تصيح وشافتها من الشباك وتطلب في النجدة، مشاو سي العمارة وبدأوا في سماع الجارات بالجارة بالجارة. شكون اللي اتصلت وعلمت الأمن؟ جارات أناليزا الكل أكدوا لي ولا واحدة فيهم كلمت الشرطة. أصلاً قالوا لهم الحقيقة لا سمعنا صوت عياط لا استغاثة جاي من شقة المرحومة. هنا باب جديد فتح في القضية. إذا كانت المتصلة ما هي جارة أناليزا، ما لا هي شكون؟ وكيفاش عرفت أصلاً شنو كان يصير داخل هذه الشقة؟ قدامها الغموض رجعوا المحقين للتسجيل متاع مكالمة 911، خطر كل الاتصالات تتسجل. حاولوا يتبعوا مصدر الاتصال. فكرة كانت بسيطة، إذا ما نجموش يحددوا هوية المرأة من خلال الناس يسكنوا في العمارة، نجموا على الأقل نعرفوا منين جاء هالاتصال بالتنسيق مع شركة الاتصالات باش يحاولوا يوصلوا لهالخيط. النتيجة كانت مفاجئة، الاتصال ما جاش من وسط العمارة ولا حتى من بلاصة قريبة منها، كان من هاتف عمومي تاكسيفون بعيد 5 كيلومتر على شقة أناليزا. مشكل أنه البلاصة اللي كان فيها التاكسيفون ما كانش فيها كاميرا مراقبة. بالنسبة للمحقين المتصلة هذه اللي كان من المفروض تكون هي أهم شاهدة في القضية أصبحت أكثر شخص غامض فيها، بل المحقين واللي يشكوا أنه ربما المتصلة هذه هي من قامت بالجريمة. لكن ورغم البحث الدقيق ما نجموش يوصلوا لحتى معلومة تقودهم لهويتها. ومع مرور الأيام داخلت القضية في زنقة، طريق مسدود، لا مشتبه فيه واضح، لا اعتراف، لا خيط مباشر ينجم يفسر عليه الشابة في عمر 32 سنة تتقتل بتلك الطريقة البشعة في وسط دارها. بعد حوالي 4 شهور تحديداً في 23 مارس 2003 باش تصير في نيويورك المرة هذه حادثة في ظاهرها ما عندها حتى علاقة بجريمة أناليزا، لكن في الحقيقة هذه الحادثة باش تكون المفتاح اللي باش يوصلنا للمجرم. في مدينة فالهالا في نيويورك الشرطة باش تتلقى اتصال من أحد المستشفيات يعلمهم بوصول راجل في حالة خطيرة برشا، متعرض لعدة طعنات في أنحاء مختلفة من بدنه، من بينها طعنة شبه مميتة وصلت قريب القلب. لكن أسعفوه أنقذوه، هو على قيد الحياة أما في غيبوبة. الشرطة تحركت بسرعة المستشفى وغادي باش يقابلوا زوجة الضحية شيلا دافالو. شيلا باش تفسر لهم اللي صار رجلها،
بس كلهم أنا كنت قاعدة هي وي

0: ترونكيل في الدار هي ورجلها بول، وإذا بثلاثة شبان يقتحموا عليهم الدار جايين باش يسرقوا أكيد. اعتداوا على رجلها بول بالسكينة وبعد هرب، حتى أنها أعطتهم مواصفات الشبان ونوع الكرهبة اللي هربوا فيها، وانطلقت الشرطة في البحث عليهم. لكن ساعات من بعد باش ياخد تحقيق منحة مختلف تماما. بول استرجع وعيه وطلب أنه يقابل المحقين، وبسماعه أعطى رواية مخالفة، جملة واحدة لرواية مارتوشيلا. أولاً بول نفاح حكاية شبان لزوز لثلاثة اللي دخلوا عليه للدار وضربوه. أما شنو صار يا بول؟ بول قال أنه كان هو وشيلا يحتفلوا بعيد عرسهم. أيوة، وقال زودناها شوية في الاحتفال وفي المشروبات. شيلا اقترحت عليا نلعبوا لعبة. أيوة، لعبة ذي راي في الحكايات هذه الحقيقة. شنية هاللعبة إن شاء الله خير؟ قال لعبة سادية شوي. قال حطت لي المنوت في دي وغطت لي عيني بطرف قماش. أيوة، ومن بعد شدت سكينة الغلة. بول قال حسيت بالسكينة ساعة ماشية جاية فوق بدني، في بالي الحكاية تابعة اللعبة. وفجأة جاتني الدغرة الأولى والدغرة اللي بعدها، وبديت نوقف فيها ونصيح، أما هي واصلت وهي تدغر فيها. وبعد ما عدنا تفكر شيء دخت. بول تنفس شوية وواصل كلامه، قال ما نعرفش قديش بقيت غايب على الوعي، ما اللي نتفكروا أني دخت وأني في وسط الكهرباء. كيف فقت بقيت نستوعب أنا وين وشنو اللي صار لي. خزرت على يميني شفت السبيطار، ومن بعد شفت يدي بكلها دم، وخزرت الشيلة معايا كنت متكية راسها على الكرسي بجنبي مغمضة عينيها. قلت لها شيلة أنقذني هزني للسبيطار راني قاعد ننزف. وقتها قال شيلة فقت مفجوعة، جبدت ساكها من تالي وبدت لوج على حاجة، وإذا بها تجبد سكينة وتوجه لي طعنات أخرى. وقتها أنا حليت الباب بحرارة الروح وهبطت نجري. شافوني مجموعة من الناس اللي كانوا قدام السبيطار جاوني وهزوني. رغم كل اللي حكاه بول باش يأكد للمحقين أنه شيلة ما تقصدش. هي مال سيد المحقق قال له راي هي كي تشرب شوية وتخلط مع الشرب بعض الحاجات تولي تفقد الوعي تماما. أيوة، تفقد الوعي وتولي تلعب في اللعب متاع ذايا. قال له لا غالب. رغم إصرار بول أنه اللي صار ما هوش محاولة قتل، إلا أن المحقين كان عندهم طبعا رأي آخر. شيلا كانت مصرة على قتل رجلها، لو كان فعلا ما كانتش قاصدة تقتله علاش كيف صحات وفاقت من السكرة متاعها ما صرحتش الأمنيين بالحقيقة من الأول؟ علاش كذبت وقالت أنه شباب ودخلوا عليهم وضربوه وبدأت توصف فيهم وتوصف في كرهبتهم؟ شيلا واعية تمام الوعي باللي تعمل فيه، أما السؤال شنو الدافع اللي خلاها تحب تقتل رجلها؟ من هنا انطلقوا المحقين في البحث في حياة هذه السيدة على دافع محتمل اللي خليها ترتكب هالجريمة في رجلها اللي ليلتها تحتفل معاها بعيد عرسهم، باش يكتشفوا أنه شيلا وبول أولاً ما يعيشوش في نيويورك. أيوة، أما يعيشوا في الكونكتيكت. هما برك جاءوا في رحلة لنيويورك، رحلة بمناسبة عيد زواجهم. عارفوا زادة أنه شيلا تخدم في شركة أدوية. أكثر من هك باش يعرفوا المحاقين أنه شيلا على علاقة بزميل في العمل اسمه نيلسون سيلير. ما يفكرك بشي نيلسون؟ المحاقين كي حلوا الكتاب على سي نيلسون اكتشفوا أنه حبيبته اللي كان مشي عرس بها تلقات مقتولة في دارها 4 أشهر التالي، والقضية ما زالت قيد التحقيق والقاتل مش معروف لحد اللحظة. من اللحظة اللي اكتشفوا فيها المحققين علاقة شيلا بنيلسون ما عادش ينجموا يتعاملوا مع القضية كحادثة مستقلة، خاطرهم ما كانوش قدام زوجة متهمة بقتل رجلها فقط، بل قدام امرأة تجمعها علاقة سرية براجل مرته زادة تلقات مقتولة قبل شهر قليلة. المحققين باش يتواصلوا مع زملائهم في الكونكتيكوت ويعطيهم التفاصيل اللي توصلوا لها، وخاصة علاقة شيلا بنيلسون. شاركوهم شكوكهم حول علاقة شيلا بالجريمة اللي صارت الأناليزا. مع المعطيات الجديدة، المحققين المكلفين بقضية أناليزا اتعمقوا في دراسة علاقة شيلا ونيلسون، وعرفوا بدورهم أنهم كانوا يخدموا مع بعضهم في شركة بيردو فارما هذه في ستامفورد، وأن العلاقة بيناتهم بدأت في صيف 2001، رغم أن شيلا في الوقت ذاك كانت معرسة بول، هما كذبت على نيلسون، قتلوا ليه مطلقة. العلاقة بين الاثنين تواصلت لفترة وكانوا يتلقاوا بعيد على العينين، أما بعد عام تحديدا في صيف 2002 كل شيء تبدل. نيلسون انفصل على شيلا وقت اللي تعرف على أناليزا اللي ما زالت كي دخلت معاهم جديدة في الشركة، وسريعا تطورت العلاقة بها وخططوا أصلا للارتباط. كل هذا كان قدام عينين شيلا. من المعلومات الأخرى اللي بيش يوصلها المحققين، شكتشفوا أنه علاقة شيلا بنيلسون ما وقفتش ببساطة كي اختار نيلسون يبعد عليها، ليه؟ بل أنه شيلا بقات تراقب فيه وفي حبيبته جديدة، كانت مهووسة بهم، تحكي كل يوم على قصة الحب المزعومة تقولهم بين نيلسون وأناليزا، وكانت في عدة مناسبات تبدأ تحكي طبعاً في كلام خايب على أناليزا، في بيها، في عليها، في سيبني أنا، بشيلا لا هي، وحاولت تعمل مشاكل بين نيلسون وأناليزا. كانت زادة تراقب في تحركات نيلسون، وين يمشي وين يجي، اتعس عليه وقتاش يقابل أناليزا وين يمشي ومع بعضهم، بل وصل بها الأمر أنها تراقب في شقة أناليزا. أخطر من هذا، المحققين توصلوا لمعلومة تفيد أن شيلا اشترت أداة تحل البيبان، مفتاح يقولوا له باسبارتو، ونظريا ممنوع لكن ويتشرى يحل البيبان الكل، وشريت معاه جهاز تنصت. أسمع، كل شيء تبيع في أمريكا، خاصة أمريكا أو في العالم، أما في أمريكا بالتحديد، شريت جهاز تنصت حطته تحت الطاولة متاع نيلسون باش تسمعوا شنو قاعد يحكي مع أناليزا وقت يبداو الزوز في البير. اش قولك في الهوس اش يعمل؟ عارفوا المحققين زادة أنه شيلا رجعت من جديد لحياة نيلسون بعد موت أناليزا. حسب المعطيات، شيلا وقفت معاه في تلك الفترة الصعبة اللي تعدى بها، وكانت من القلائل اللي كانت مستعدة تسمعه وتحكي معاه على أناليزا وعلى اللي صار لها المسكينة والطريقة البشعة اللي ماتت بها. شيلا رجعت حلت باب العلاقة من جديد، أما المرة هذه من مدخل مختلف، المواساة والدعم، وديقة ديقة واحدة واحدة رجعت العلاقة بيناتهم من جديد. المعلومة الأخطر اللي وصلها المحققين أنه نيلسون قبل جمعة برك من الجريمة اللي صارت في حق بول أعرض الزواج على شيلا. ما هو ما تنساش راهو هو في باله بها امرأة مطلقة سيليباتير. طبعاً شيلا ما تنجمش تعرس به على خطرها ديجا معرسة. وقتها خططت للرحلة مع بول لنيويورك على أساس يحتفلوا بعيد زواجهم، وغادي عاد صار اللي حكيتهولك. كل اللي اكتشفوه المحققين على شيلا خليها إذن المشتبه فيها الأول الرئيسي في مقتل أناليزا، لكن باقي ما كانش فما دليل مادي يدينها ويربطها بمسرح الجريمة. المحققين في الكونكتيكوت باش يرجعوا من جديد لمسرح جريمة دار أناليزا، الدار اللي تشمعت من نهار وقوع الجريمة، بالتالي مسرح الجريمة بقى كما هو، وهذا أساسي في حل الجرائم. كان مسرح الجريمة تبلبز ودخل بعض، وراه عادة يصعب أنك توصل للمجرم كي يبدأ مجرم خبيث. من جديد إذن ابدأوا البحث في مسرح الجريمة، أما المرة هذه أكثر دقة. وفعلا البحث باش يجيب نتيجة، تم العثور على عين الدم صغيرة يا دوب تتشاف موجودة في اللافابو. خذوها اللي باش يثبت من خلال التحاليل أنها ترجع الشال. وش هذا كاو؟ المكالمة المجهولة، مو عندهم تسجيلها متاع 911، بعثوا التسجيل لخبراء الصوت وقارنوه بصوتها وأكدوا أن الصوت يرجع للشيلة. كل هذه الأدلة تم استعمالها لإدانة شيلة، لكن فريق الدفاع متاعها سيطعن في مصداقية هذه الأدلة، والشيء اللي بيخلي القضية تطول وتبقى 10 سنين كاملين بين أروقة المحاكم. لكن أخيراً في 10 فبراير 2012 قررت هيئة المحلفين بعد دراسة الملف إصدار رأيها النهائي في القضية. شيلا دافالو مذنبة بقتل أناليزا ريموندو، وحكم عليها بالتالي 50 سنة حبس في هذه القضية و25 سنة إضافية بتهمة محاولة قتل زوجها بول، مجموع أحكامها 75 سنة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضعة دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلوس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي، قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم، قلكم ربي يحفظكم في الأمان.

0: نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوف. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تعرضت حافلتان تابعتان لشركة النقل بالساحل ليلة البارحة إلى رشق بالحجارة والتخريب في حادثين منفصلين. الأولى حافلة على مستوى السيدي عبد الحميد من ولاية السوسة، والثانية تعرضت إلى حادثة التخريب في مدينة زرمدين. هذا وقد علمت الجارة فهم أنه قد تم الاحتفاظ بشخص واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الموضوع. وهذا يذكر أن النقابة الأساسية لشركة النقل بالساحل فرع جمال كانت قد نشرت على صفحتها الرسمية على منصة الفيسبوك صورا لعملية التخريب. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية تقدر ب10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس الممول من صندوق البيئة العالمية. وتشمل الدعوة أصحاب رخص تاكسي فردي سارية المفعول الذين يمارسون النشاط بإحدى ولايات الجمهورية وتتراوح أعمارهم بين 31 و 59 سنة عند تقديم ملف الترشح شريطة الحصول على موافقة مبدئية للتمويل من بنك أو شركة تأجير مالي أو ما يفيد القدرة على التمويل الذاتي. تنزل تونس ضيف شرف الدورة السابعة لمهرجان درنا الزاهر المسرحي في ليبيا الذي سينعقد بين الغرة نوفمبر إلى السابع منه، وذلك من خلال العمل المسرحي الحلم لجليل بكار وفاضل جعيبي وفق ما أعلنت عنه هيئة تنظيم هذا المهرجان. دوليا رجحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس احتمالية انضمام الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب إلى التحالف البحري الدفاعي الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على خطط لخمسة مشروعات دفاعية شاملة في القارة تغطي تدابير الدفاع الجوي والبحري ومن الطائرات المسيرة لتصبح مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد. سلمت وزارة الخارجية الباكستانية سفارة الأفغانية في إسلام أباد مذكرة احتجاج على ما قالت إنه اختراق للمجال الجوي الباكستاني بطائرات مسيرة انطلقت من أفغانستان الأربعاء الماضي وسط تصاعد التوتر الأمني والعسكري بين البلدين خلال الأيام الأخيرة. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار
4: www.jawharafm.net.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعين. هذه جوهرة فام، شكرا لاختياركم هذه المحطة، وطبعا بداية أسبوع موفقة لكم في نهار الاثنين الأربعة ودرج سامي بن نور رفقكم حتى للستة في أنتيبيوتيك بلس. رحب الليكيب سامي سنوسي، مرحبا.
1: مرحبا مرحبا مستمعات ومستمعين،
0: تصفيقة كبيرة على سامي سنوسي يا معز.
1: عليه لباس
0: أنس عليه تحبش
1: بيه تصفيقة كبيرة، خاطر قلت بريك تم حاجة عندي مفاجأة.
0: لا عدت تقول لنا كان عندك مفاجأة. أنس بن مالك مرحبا بك.
2: مرحبا سامي بن نور، مرحبا سامي سنوسي، مرحبا سامية نتاع تونس الكل، مرحبا مستمعات ومستمعي جوهرة فيلم جوهرة تي في.
0: تشوفونا على جوهرة تي في، تابعونا كذلك على لاباج فيسبوك لو لايف جوهرة، ديما تتفاعلوا معنا كذلك على الرقم 48160000 اللي هو تنجموا تعطيونا طبعا كل المعلومات والحاجات والملاحظات، واذا كنت تحبوا تثريوا اجابه او سؤال احنا نطرحوه في ليميسيون بعد شويه مع انس وسامي في هيا بنا نلعب. هذه كالعاده بدايتنا بكواد نف.
3: كواد نف
0: كواد نف، تفضل انس.
2: مرحبا سامي، الحقيقه احنا وقت البارح يوم حزين جدا بالنسبة للمحاماة التونسية ولأسرة القضائية بصفة عامة، رحيل زميلنا وصاحبنا وخونا وحبيبنا الأستاذ محمد الأسعد المشري اللي التحق بالمحاماة سنة 2010 ولا محامي لدى الاستئناف في 2016. هو عضو الفرع الجوي المحامين بتونس لدورتين من 2022 ودورة الثانية من 2025-2028. الأستاذ الأسعد المشري معروف بدفاعه عن كل القضايا الإنسانية، ودفاعه عن زملائه، دفاعه عن الناس الزواولة، دفاعه عن المظلومين، هو متفاني في خدمتهم، معناتها شخص استثنائي. هذاك علاش يمكن البارح الناس الكل من الأطياف
0: حتى اللي يعرفوهش زيادة
2: قديش من خدمة وإلا وثيقة وإلا طلب ما ينجم يعمله كان الأستاذ محمد الأسعد المشري، حتى ساعات احنا نسخايبوا لاستحقاق هذاك كيف شقضي، معناتها ونعاركوك يقولوا لي لا اسعد شبيك ما تليش كذا ولا ما جبتليش كذا، اللي هو مزية منه واللي هو يعمل فيها بقلب كبير، لكن تلمو يعمل فيه بحاجة عادية لين ولينا نسخايبوا الطلبات هذوما لي
0: حق اكي
2: حق اكي احنا كزملاء ولا يمكن المناوبين متاعه. الاستاذ الاسعد المشري من تينة الناس اللي الناس كل سخايب رواحها هي صديقه المقرب، صديقه الاول، معناتها الكل عنا لزانيكدوت اللي نسخيبه روحنا، هو صديقنا المقرب، كل واحد يقول لسعد صاحبي البارح معاه، الوت البارح معاه، الجمعة الأخرى معاه، على خاطره ديما مع الناس الكل، ديما في خدمة وقريب للناس الكل. احنا وجعنا برشا رحيله، شخصية حقوقية قضائية محاماة بامتياز، رحل لسعد المشري وخلى زوز نوارات، زوز صغار، محمد طه وأيوب، خليهم ورحل مبكرا في وديعة ربي صديقي وزميلي وأخوي محمد الأسعد المشري. وهذه قصيدة رثاء بشي يقدمها لكم بصوت الأستاذ واللي كتبها أبو بكر الصديق جدي.
4: رثاء الأستاذ الأسعد المشري، رحلت اليوم يا أيها المحبوب عن المحاماة التي كنت فيها تذوب، فاستوطن الحزن فينا والأسى، وبكتك بحرقة عيون وقلوب، وشهدت لك ضمائر الزملاء أنك الرجل إذا مدل همة الخطوب، وأنك كنت ترى بعين بصيرة أين الطريق وكيف تتجلى الدروب. يا أسعد الناس وأنت الأسعد، جعلت عيني من البكاء تذوب، نعاك الناعي إلي ساعة الفجر، فإذا الفجر من فزعي عليك غروب. رحمة الله عليك يا أخي، فاليوم غفران فلا حساب ولا ذنوب.
0: ربي يرحمه.
2: لا يرحمك يا أسعد،
0: كلمات هذه مؤثرة برشا،
2: رحيلك وجعة كبيرة لنا، لا يرحمك وربي يفضل ويكون في عون زوجتك في ولادك محمد تاها وأيوب،
0: وي ربي يرحمه إن شاء الله. سامي تفضل.
1: مش نحكي على زادة وفاة شخص آخر. أنا أغلق 35 سنة من وفاته اللي هو
0: ذكرى وفاته
1: اللي هو مايلز ديفيس اللي هو أن دي بيونيي نتاع الجاز في العالم وهو بدل برشا حاجات في الكورون جاز وفي الكل موسيقى ان جنرال. شهرة بالترومبيت نتاعو اللي عندها صوت معين سكون ابل بلو نوت زاد اللي هو بدع فيها وخلط على البيبوب بدا في الزاني 30 كهو يعني زاد عبد كبير زاد اخر غدرنا اللي هو مايلز ديفيس واللي عندي انا من اهم
0: من اهم الموسيقيين في العالم في اختصاصه طبعا اي بيان سور. هذه جاهرة فيم كود 9 شكرا سامي. الاربعة 11 دقيقة يلا الاغنية الاولى هذه ذكرى تغني كل اللي لموني بعد شوية نرجعوا لكم في انتيبيوتيك.

Antibiotic Plus. Antibiotic Plus. انتوما تسمع Antibiotic Plus مع سامي بن نور. على شو اف تي في شوف اسمع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك بلس. مرحبا بكم على جوهرة فام. الناس اللي تحقوا بينا توا يشوفونا على جوهرة تي في. هذه هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب. هيا بنا نلعب. هيا بنا نلعب.
0: في حلقات سابقة شفنا سمعنا برشا ناس اللي هما من المستمعين اللي بعثونا لي ميساج فوكو متاحهم على الرقم 48 160 ألف. نجموا تفعلوا معنا, وإذا كنت تشوفونا على اللايف فيسبوك جوهرة دونك تنجموا تفعلوا معنا كذلك وتثري والأسئلة والأجوبة. السؤال الأول يقول: سؤال سينمائي فيلم توقف تصويره 365 يوم عام كامل باش الممثل ينقص 23 كيلو من الوزن وشعره يطول لضرورة أحداث الفيلم.
2: أمريكي الفيلم؟
0: نعم.
2: شهير. غلادياتور.
3: لا.
2: The Revenant.
0: لا. خلينا نقولوا يعني ذا ريفرنت هو الفيلم الوحيد اللي مصور بضو ربي. معناه
2: بضو ربي؟ لا مش الوحيد, باري ليندون زاد.
0: اما هو الاولاني ولا
2: لا؟ هو الثاني. هو باري ليندون هو شو اسمه ستانلي كوبريك. تصور يقعد ثلاث سوايع واش وتصور مش كان بضو ربي.
0: اون كيل اني؟
2: دون لي زاني 70. بالشمع وبالواحد
0: بالشمع
2: خويس تكنيك بيريس. مش ذا ريفرنت ذا ماشينيست؟
0: لا لا.
2: فيلم معروف برشا؟
0: معروف طبعا.
2: معروف طبعا.
0: طبعا.
4: Pulp Fiction؟
0: لا
2: لا لا لا.
4: مونتاو شعره جون ترافولتا.
0: لا ما ما اما جون ترافولتا في الفيلم ما كانش مضطر ينقص ميزان, اما الممثل هذايا كان مضطر لانه احداث الفيلم تفرض انه ينقص الميزان.
2: فيلادلفيا؟
0: لا قربت قربت.
4: توم هانكس؟
0: توم هانكس.
4: فورست جامب؟
0: لا
2: لا لا. طول شعره. سي طول شعره ويجري
0: فورست
2: جامب. لا مش فيلادلفيا.
4: ليني فيرت؟
2: لا ليني
0: فيرت. فيلم شهير جدا.
4: ويلسون.
2: سولوموند.
0: سولوموند ولا كاستوي. توم هانكس اللي قدم درس في كيفية التعامل مع فن التمثيل. زاد وزنه أكثر من 23 كيلو لتنفيذ الجزء الأول من فيلم سولوموند, وبعد خذ سنة كاملة باش ينقص وباش يترينا ويطول شعره ويطول لحيته ويظهر في النصف الثاني من الفيلم. النتيجة كانت إيرادات ب 429 مليون دولار وترشيح توم هانكس المفضل عندي أنا لأوسكار أفضل ممثل.
4: أنا بالنسبة لي أنا يظهر لي أكثر فيلم تاع توم هانكس جيتي امبرسيوني. أكثر حتى من فورست جامب, وعنده أبعاد كي تشوف الدنيا
0: معناتها فلسفية
4: أخرى. بعد فيلم هذا بربي اللي ما شاف السولوموند بتاع توم هانكس
0: ممتاز صراحة,
4: يلزم تشوفه. هو فيلم هو يغير نظرتك للعالم.
0: دي بيجي زاني دمي لا؟
4: أي كيك أي ما أنا تفرش فيه بعد برشا فهمتي. ما تفرش فيه وقت, تفرش فيه درنير مو عندي أيامات اللي عاودها بتاع الكورونا بتاع الكونفين مو. شفت وقتها ما شفتوش خرجت بالحق الفيلم تقعد خامه برشا. فما شركة بتاع توزيع حقت أرقام خيالية من جرة الفيلم هذا برك. فكروا الواحد
0: موجودة هي في تونس ليه؟
4: ليه ما مش موجودة في تونس؟
0: فيدكس ولا؟
4: فوالا هي. لكن بربي اللي ما تفرجش في الفيلم هذا يحب السينما مهما كان
0: موجودة بلادها. في تونس موجودة
4: مهما كان نوعية السينما. فيلم سولوموند راك لازم تفرج فيه في حياتك.
2: ولا كاستوي بالانجليزي؟
0: كاستوي بالانجليزي.
2: اما زاد عن جروكو ماركتينج للكورة.
0: ويلسون
2: اللي هي لا مش موجوده اللي بارفيستاتيف.
4: اما ويلسون
2: لا جوستمون خاطر ويلسون معروفه بالتنس. هما الكور الفولي كانوا ماركيتو خرين ميكازا وش اسمه
0: يظهر الفيلم عطاهم
2: قوه هذيك على خاطر اون بلوس لو شوا تخش عليه اسم عبد.
0: هاي هو عمل منه بيرسوناج.
2: عمل منه بيرسوناج ما هو ضربه
0: ابداع
2: اكسبسيونال ماركتينج.
0: حكينا قبل على مصر والجزائر والسعودية اللي بسبب المنتخبات متاعهم تبدلت قوانين الفيفا. فما حادثة أخرى تخص المغرب, تعرفوش شنو هي؟
2: الكوب دافريك.
0: حكينا على مصر والجزائر والسعودية
4: والكويت
2: زاد.
0: فاش الكويت؟
2: وقت هبط السيد في
4: ضرب ضرب الحكم
0: عام. الكويت هاي.
2: شنو المغرب؟ المغرب
0: هاي المغرب فما حاجة
2: الكوب دافريك الأخرى.
0: اللاعب المغربي شكونه؟
4: بوفال.
0: هو فما حاجة في تمثيليات اللاعبين
4: متاع الكاس اسمه منير منير ولا لا؟
0: ايه منير منير حدادي
4: حدادي معروف باسم منير اللي لعب البارسا اللي اختاروا انه يمثل اسبانيا ولعب مع المنتخب الاول مع اسبانيا من بعد كي تحت الكونتا نتاعو وخرج من اسبانيا والمنتخب الاسباني ما عادش عيط له خرج قانون جديد في الفيفا اللي كان لعبت اقل من ثلاثه مقابلات ثلاثه مقابلات يظهر لي وقعد وما يعيطولكش للمنتخب مده
0: عندك الحق تبدل
4: كذا عندك الحق تبدل فمن وقتها فما عده لاعبين ونجموا في العالم يبدلوا للمنتخبات نتاعهم نتيجه القانون هذا نتاع منير الحديد
0: الاتحاد الدولي
4: عبد الصمد المغربي الاخر معروف عبدو زلزولي عبد السلام عبد الزلزولي
0: الفيفا قررت تغيير واحده من ابرز قوانينها المتعلقه بتغيير اللاعبين لمنتخبهم الوطني مستنده اساسا على جوستمون القضيه ذي نتاع منير حديدي اللي في القانون السابق ما سمحتش الفيفا لاي لاعب بتغيير منتخب الوطن
4: على خاطر كان يلسفي يظهر مره
0: يظهر مره في حال مثل المنتخب الاول في مباريات تصفيات قاريه حتى لمباراه واحده ولكن اللاعب المغربي منير حديدي طلب تمثيل منتخب المغرب عوضا عن اسبانيا اللي يحمل جنسيتها بعد ما مثل اسبانيا في مباراه تصفيات مؤهله لكاس العالم وبعد ما رفضت الفيفا طلب الحديدي تمثيل المغرب راجعت قانونها وقررت تسهيل القوانين بالنسبه للاعبين اللي غيروا منتخب بلادهم وهي حاجه باهيه ذولي
4: حاجه باهيه شو حاجه باهيه وخايبه توا اليوم منتخبات اوروبيه أكثر من ذر ساعة في هذا الكل هي فرنسا تقول لك أنا كونت من اللي عمرهم 6 سنين وصرفت ولعبوا في مراكز تكوين الشبان وكلير فونتين والسونتر ناسيونال هذاك كل شيء ونعيط له يلعب في المنتخب الأول ويقعد يتيح مستواه مدة معينة يمشي ياخذ كيب أخرى
0: لازمك تلعبوا أكثر من 3 مباريات
4: تعرف شكون أكثر فريق استفاد؟ أخت المغرب اللي استفادت من منير حديدي ومن بعد عبد الصمد الزلزولي زاد اللي هو لاعب كبير يضرب خساره ما لعبش المونديال السنغال اكثر فريق هو الكونغو
2: كومش قولك تاع الكونغو
4: الكونغو قبل القانون هذا ومن بعد الكونغو طيحت زوز فرق ماجور للكوب دي موند اللي هما زوز اقوى فرق في تاريخ افريقيا اللي هما نيجيريا والكامرون طيحتهم الكونغو بفضل هاللاعبين هذوما اللي خاصة بلجيكا يلعبوا مع بلجيكا والكونغو برشا في بلجيكا بلجيكا وفرنسا وهولندا دونك كلهم نجموا يلعبوا فريق الكونغو فريق كونغو اليوم 2026
0: مكون اساسا ماهوش
4: اللاعبين اللي نضافوا عملوا الفريق لاعبين قويين تصور النيفو نتاعهم ينجموا يلعبوا في منتخب بلجيكا ولا فرنسا ولا هولندا دونك الفريق الفني تكنيكمون وفيزيكمون وحتى تكتيكمون اقوى برشا من اللاعبين الدوري المحلي
0: واحد عنده كان يلعب في ايطاليا ولا
4: احنا عنا يا مسالي
0: ايطاليا طفيت وقال
4: احنا العكس قاعدين نخسروا توا فما برشا لاعبين صغار ليامات اختاروا تنظيم المنتخبات التونسيه للشبان اليوم يرجعوا ويختاروا المنتخب الاوروبي علاش يمكن قله الامكانيات نتاع الجامعه يمكن ما فماش حسن تصرف قاعدين نخسروا في اخرها فما واحد خليني نحكي على الاكابر اللي ما مشاش معانا الكوب دي موند اللي هو لؤي بن فرحات اللي اختاروا انه يمثل المنتخب الالماني اللي مازال ما عيطلوش بين قوسين معناتها اليوم الجو في المنتخب ويمكن البيرفورمانس الخايبه اللي عملتها الكوب تونس في الكوب دي موند الاخرانيه وحتى في الكوب دافريك تخلي اللاعبين مزدوي الجنسيه المنتخب
0: ما همش ياسر متشجعين
4: لا يغريهم بعكس المنتخب المغربي معناتها
2: ولكن شو اسمه زاد اللي انا عندي انا حسره كبيره اللي هو الشرميتي اكسبسيونيل
4: يوسف الشرميتي
2: اكسبسيونيل الجوار مع رفض
4: رفض بالرغم اللي صعيب باش تعيط للبرتغال
0: حتى شو اسمه زاد الولد البرازيلي
4: هي ما ذاك تقول ما عندوش علاقه بتونس معناتها
0: اي با
4: اي
0: هذا كان فما محادثه
4: هذاك ولد
0: ما ننجحوش برشا في ذا يعني ما ننجحوش
4: قبل كان يمكن اتراكتيف جبنا جوارات كيما سيلفا دو سانتوس وكيما خوزي كلايتون
0: واللي عملوا
4: اللي زادوا اللي هما
0: خلينا
4: نكون واضحين
0: اي ما همش المستوى نتاع البرازيل
4: اي ما عندهم فضل ما ننكروش
0: عندهم
4: بريستاسيون عندهم عندهم فضل في الكوب دافريك ولو نسبه حتى 10% عندهم فضل
2: أما راهو ما ننساوش حاجه الكونكورونس في ليزيكيب الكبار تو نحكيو لي 5 بلو غراند زيكيب ولا 6 بلو غراند زيكيب دو موند اللي هي الارجنتين فرنسا المانيا هولندا ايطاليا اسبانيا والبرتغال بار اكزومبل الكونكورونس ياسر كبيره تخيل انت البيبينير اللي هي في فرنسا بار اكزومبل اللي هو اكبر سنتر دو فورماسيون في العالم
0: في العالم
2: ما نحكيش على اكبر برودكسيون دو جوار
0: في العالم لا فورماسيون
2: فورماسيون تاثير وكل شيء فرنسا
0: الاف
2: شكون شخص كبير هو الشركي اللي هو يتسمى بروديج وكان
4: يلعب في السيتي
2: يلعب ليه وحتى كي كان اسبوار راهو جوموند راهو حاجه كبيره افيك سا سي لو ثوازيام شو توا زيدان طلع
4: اما متعاطف مع زيدان وفما تنبير عليه في وسائل فرنسيه يقولوا لي ما يلزمش يبني الفريق حول شركي نشوفوا في التصفيات للليغ دي ناسيون هذه بتاع اوروبا كل يوم فما تراح راه فما تغيير في الخريطه بتاع العالم فما فرق ايطاليا شفنا كيفاش ما عادش طلع اللاعبين مليح فهمتني تنجم انت جوار تقول هذا ما مستوى متوسط لك ايطاليا المانيا ماشيه في ثنيه الاخرى كيفها لكن بالعكس نلقاو بلاد كيما اليونان قاعده توا عندها مواهب شابه بارح اليونان ربحت المانيا في المانيا وعندها ديكراك فهمتني نجموا يكونوا يكيب كيما اليونان تعمل كيما بلجيكا وتفوت حتى المانيا وايطاليا.
0: احنا فشلنا باش نعرف واسك المباراه تحسبوا نقاط ولا لا.
4: لا هذيك عاد مش فضيحه هذيك خلينا ساكتين.
0: لا يعني تقعد في الليزانه هذي
4: والله.
0: يلا تنجموا ديما تفاعلوا معنا على ميساج فيكم بالميساج فيكم تاعكم دونك على رقم 48160000 هو رقم واتساب. ما تتصلوش بيه ها جوست تخليو الميساج هكا هاو وتثريو الاسئله نتاعنا والاجوبه هاو في مختلف المجالات رفقا بنا قالك معز بي اكثر الدول امانا لكي نتجول ليلا
2: خليل
0: المصدر استطلاع عالمي يقعد استطلاع لو يزمنا نعرفه احنا ساعات خاطر تشوف حاجات على فيسبوك وغيره يقول لك احسن بلاد سياحيه فلان احسن طبق راهو حسب استطلاعات رأي معنا خلينا ناخذوا اكزامبل مثلا يجيوا ثلاثة مؤسسات ولا أربع مؤسسات يخدموا على ان اشانتيون ريبريزونتاتيف معناها ياخذوا حاجة تمثل ان بوبولاسيون معناها نوعية من الناس كأنه معناها رجال نساء من مختلف الأعمار
2: عدد محدود
0: فوالا عدد محدود ريبريزونتاتيف بالمناطق والسن وغيره باش يكون فيابل ويخدموا عليه ويطلعوا نتائج مختلفة راه فهمت شكونوا اللي أكثر فيابل في استطلاعات الرأي اللي عنده تاريخ واللي عنده إمكانيات أكبر واللي عنده فيزيبيليتي أكبر واللي شانتيونات تاعه
4: أكبر
0: أكثر
2: والانتراكتيفيتي على خاطر تاو ولاو ثم الشركات اللي يخدموا لك يعني يمشيوا يلوجوا بالإيميلينج ويعطيك اون أبليكاسيون أنت تحط وي أو نو أكاهو
0: تساهم
2: ويتبعك اتسترا اون بار دو مليون راه
0: بيان سور دو مليون كان يعمل 2000 دي ديزاين دو مليون ساعات
4: ولا انت ودقه السؤال
0: صح اي دقه السؤال مهم
4: السؤال يبدا ماهوش معناتها يهزك الجواب مختلف
0: احنا معناها انا عملت ستاتستيك 3 سنين معناها قريناها كماتير برينسيبال معناها يقول لك طول الكيستيونير يقلق الانسان زاد علاش هما يحطوا لك توا بون كنت قبل يخرجوا بالشارع من يعني باغمي لي تكنيك اللي تخرج الشارع وتعمل الاستطلاعات هذيا ولكن اليوم معناها ميل ولا بالواتساب ولا غيره دوب ما يقولك رانا مانيش ناخذ من وقتك برش راهو ذايا الاستطلاع باش ياخذ دقيقتين مثلا فهمت خاطر يشجعك هكاك باش تلقى 50 سؤال تفد ماكش تجاوب دونك هنا اكثر الدول بين قوسين على استطلاعات الراي دونك سورس هي استطلاع عالمي لجالوب 2024
4: جالوب عاد ما
0: اللي هو
4: يمكن اشهر مؤسسه
0: خيف يابل اي بي في الليل أنا هما الدول الأكثر أمانا فما لولانيان
2: الإمارات
4: النرويج
0: هو لا لا
4: نوفيل زيلاند
0: لا آسيا
4: سنغافورة
0: لولا
4: سنغافورة تخرج حتى
0: سنغافورة لولانية وراها تاجكستان ايه تاجكستان والشين الثالثة والبلاد العربية الأولى هي
4: الإمارات
0: لا خليجية
4: قطر
2: كويت
4: بحرين
2: السعودية
0: عمان 94%
4: طيبين برشا
0: الخامسة السعودية أي الحق راه وانا عندهم سونس تاع استقبال الناس وطيبة وحسن استقبال السعودية الخامسة السادسة هونغ كونغ السابعة الكويت الثامنة النرويج التاسعة بلد عربي آخر
2: النرويج خاطر ما فماش ليل
0: فماش حبوسات زاد العاشرة
4: التاسعة شكون؟ بلد عربي آخر قلت
0: التاسعة بلد عربي خليجي والعاشر بلد عربي خليجي
4: الإمارات
0: العاشرة والتاسعة البحرين إيزلندا 11 سويسرا 12 فيتنام 13
4: فيتنام؟
0: أي 14 فاجئني ذي بلد عربي
4: عربي
2: مغرب
0: لا
4: الأردن
0: المغرب 30 مصر
4: مصر تخرج في الليل
0: انت والمناطق
4: كاين شي توريست هذا اللي مشى يمشي كانك الاماكن السياحيه وشارع الهرم
0: يذولي مصر الجديده والمجمع
4: ولا حاوس في الزمالك ولا في الكامبامب
0: شارع سوريا وشارع جامعة الدول
4: ما مشاش الشبر
2: بقى خرج في البركون في الوتيل حس وامان
4: ما مشاش الشبره ومبابا
0: اما تعرف نشوف نشوف شويه في الاسوام معناها الاسوام في مصر انا معناها نعرف مصر زرتها برشا مرات الانفلاسيون اللي فيها رهيبه
2: عالم كامل
0: اللي فيها لا لا لا هي مصر. بصفه خاصه ما كانتش غاليه بالطريقه
4: راهو الدولار في الخمسين راهو في الخمسين راهو وفي المارشي نوار بستين
0: راهو الساحل الشمالي اللي هي بقعه اون فوك توا معناها الناس تمشي فيه حفلات ونعشنا بون حفلات روبي وغيره ولكن الساحل الشمالي اليوم معناها باش تكري شاليه هكا لوكسيو أربعة من الناس مثلا راهو بستين ألف وبسبعين ألف جنيه الليلة راه
4: قد يجيو ستين ألف سبعين ألف
0: ستين ألف قسم أنت قد أنت قلت على خمسين
4: أي يجيو مليون وميتين معناها تحكي فارغة
0: بالدولار تحكي تحكي بالدولار ولا تحكي بالدينار
4: ألف وميتين يجيو ثلاثة ملايين ونص الليل
2: كيف
0: غالي تحكي فارغة
4: قلت شاليه هو أنت في تونس فيلا صغيرة في الحمامات بسيسيمة مليون الليلة
0: أي ما كانوش مليون أكثر من مليون مليون ونص
4: مليون ونص معناتها مش بعيد فيلا صغيرة في الحمامات مش على البحر
0: حتى ذايا بالبيسين وكل شيء
4: خالي في الساحل الشمالي
0: ولات غالية ياسر معناها
4: ما هو لا غاختيف شنو يطلع الاسعار هو العرض والطلب مصر سيفري فما برشا فقر لكن عندهم طبقه ثريه كبيره بارابور معناتها للبوبولاسيون لكن نسبتها صغيره لكن 120 مليون كي تلقى منها 10 ملايين ثري عندهم يحكيو بالمليون جنيه قال واحد سي نورمال باش
0: يسمع فما واحد شاب ياسر سمباتيك يعمل دي فيديو كم كوا يكلم في سمسار الساحل الشمالي قال انتم قالوا انتم قديه قالوا قديه الليله قالوا 66 الف جنيه الليله قالوا باهي اوكي تناخذوها قالوا انتم قديه قالوا 71 قالوا ليه يا ولدي ليه ارفع اربع في الناس ومن يكلكمش اولاد وحدكم قالوا لازم كابلز يعني يعني فما
2: اما شوف اما مصر زاد يفو با ما لازمش ننسوا حاجه مصر التوريزم عمره ما طاح مهما صار
4: عمره ما طاح كان ما كانش هكا بالعكس قاعد طالع
2: ليه معناتها يعني شفت
0: معناتها ديما حافظت على ليفل معين
2: على ليفل حتى لو كان خاطر انت صحيح. من 2023 لتوا لون المشاكل في الحدود كبار برشا في مصر
4: يا ياسم في الثمانينات والتسعينات تونس عندها السياح اكثر من مصر
2: اي ليه نعرف
4: معناتها تو لا توندونس مع بالعكس هي عملت الهذومه مثلا شرم الشيخ ما كانش
0: اي الساحل
4: الشمالي كيف دونك اليوم طورت السياحه
2: اما ناخذوا 30 سنه الاخرانيين 30 سنه الاخرانيين مصر اتلمو انفيستي على السياحه نتاعها راهو خلطت مع هوليوود
4: عندهم
2: ثم برشا افلام هوليووديه يمشيو لمصر ودايور لا بروبوزيسيون نتاع ام تي بو كل اي واحد بيرسوناج يبدا اورينتال شويه ما عادش صور برشا في المغرب ما عادش صور برشا في مصر
0: المتحف جديد شوف شنو
2: هذا تو انا نحكي لك التسعينات قديش 2000
0: حسب رايك قديش الغوسيت توريستيك في مصر 2025
2: 1 مليار
0: لا رقم مهم
4: لا 15 مليار دولار
0: 17
4: فوالا
0: 17.8 مليار دولار هذا رقم كبير
2: ميزانية الدولة هذا
0: ميزانية الدولة
4: لا كدولة كما مصر
2: نحكي لك
0: معناها اما تعاني
4: رقم مهم برشا
0: اما تعاني راهي مصر تعاني
2: معاك تعاني
0: معناها لو سميك إلي 190 دولار
2: اوكي اما شفت مصر لا دوموند ديما موجودة يعني مهما تبني وتور دونيل وكزمالك وكدرشي مهما تبني مهما تعلي ومهما تريقل اللوكس نتاعك والنيفو دفي نتاعك راهو موجود راهو تدخل لك الليسيت نتاعك تلقى شكون الي اون دوموند بحاجه تري لوكسيوز
0: وي وي وي بيان سور الاكثر امانا اليابان في المرتبه 16 كوريا الجنوبيه بعدها النمسا فنلندا الدنمارك هولندا السويد تشيك
4: معناتها تقول لي طوكيو اقل امانا من القاهره
0: اي هنا وي ما بيناتهم حاجه صغيره
4: اي طوكيو
0: البرتغال اسبانيا ايطاليا المانيا فرنسا المغرب في المرتبه 30 اي فرنسا

0: فماش. يلا سمعكم مقاطع، تقولوا لي شنو العمل، مسرح، تلفزيون ولا سينما؟ يلا هذا المقطع الأول.
1: الإنسان بطبعه حيوان مستهلك، لكن إذا زاد معدل استهلاكه في إشباع رغباته لدرجة الطفاسة والنعم، حياته هتمسك، لأنها تتحول إلى ألم وصراعات وانحرافات، هتفقد طعم الإحساس باللذات اللي بيجري وراها.
0: أكيد تفرجت فيه أنت هذا أنس.
2: مسلسل
0: مستطاع هو مدرس فلسفة يكري غرفة فوق السطوح في حي شعبي، يطرد من عمله بسبب اتهامه بالقيام بنشاطات سياسية، مما اضطره لاحتراف مهنة الدجل والشعوذة، مستغلا ذكائه العقلي والجهل المجتمع حتى يصير رجل معروف ثري من خلال نصبه، يعني عملية النصب اللي عملها والاحتيال على الكثير. إخراج علي عبد الخالق، تأليف محمود أبو زيد، بطولة
2: أحمد زكي
0: مع علي زايد، أحمد غانم، محمود السباعي، نجوى فؤاد، ممدوح وافي.
2: للحب قصة.
0: لا ممتاز ياسر الفيلم هذا. 1990 سامحوني، البيضة والحجر. طيب واحد يقول لك يعمل بيضة والحجر معناها في مصر، يقول لك واحد معناها مشعوذ، معناها سحار يعني. يلا فرش فيه سيب.
3: طبعا
0: يلا اثنين.
4: ولدي يختفي الحاكم ونعمل رخصة.
5: بالنسبة لي أنا القانون فوق الجميع، وفي بالك اللي هذه قضية إثارة الفوضى والضجيج وإقلاق راحة المتسكنين. برات على الباك
4: يا وليدي، راني أبوك.
5: باب ما تخافش، باب ترى ملك محامي، وكل جمع جيبك قف
4: قف.
5: برات على الباك.
3: جعفر القاسمي هذا.
0: يس جعفر القاسمي. شنو العمل ساعة؟
3: سينما يظل.
0: لا
3: مسلسل.
0: بطولة جعفر قاسمي، صادق حلواس، سفيان داهش، نعيم الجاني، مجد بالغيث، لبنى سديري، وليد الزين،
3: ابن خلدون،
0: حاتم بلك حلق. إخراج قيس شقير. مسلسل كوميدي.
2: سيت كوم ولا مسلسل؟
0: مسلسل كوميدي. اي با سيت كوم. 2019 الهربة.
3: فرش عليه.
2: حاتم شفتوش.
3: ميم سي جو تروف كو قيس شكير انسان ذكي برشا،
0: ذكي وخدام قيس،
3: وخدام وحلوف، وعرف اللي تدي المارشي نتاعو، وعرف عمل من السينما اندستري مربحه.
0: اي
3: وسي اكسلون، يعني ترجع العادات للمشاهد يمشي
0: هزه. هو راهو الى انستالي سا في السنوات الاخرى
3: بالكوميديا سوبر تونسي بعد صاحبك راجل،
0: صاحبك راجل
3: اي والولاد بعديك الجماعه هاهم خالطين، يعني كل ثم تراديسيون تاع فيلم العيد، ثم شكون باش يجيب زاد كيف تونس دعاه المخرج كيفاش يعملوا كيف ثم لا تراديسيون يحبوا يعملوها هذيك يزانستال فيلم العيد.
0: سينما الناس كل
3: سينما
2: ضيف البن يوسف، خليل البحري،
3: قيس شقير، سامي بن مسعود عمل لقشة من السماء.
0: وي.
2: ما كانتش ما رجعناش تراديسيون، هي حاجة جديدة ما كانتش قبل، معناتها باش
0: قلنا انا انستالي
2: ولا جديدة، حاجة باهية برشا ومهمة. قبل مثلا فردة والقاطختة 1976 وكهو
3: وتيلي فيلم،
2: فهمتني؟ اي معناتها
3: والسينما
0: شنو؟ لا فردة والقاطختة فيلم،
3: تيلي فيلم.
0: لا فيلم،
3: انا نقول لك تيلي
0: فيلم لمين نهدي
2: اللي هو يا ما قاعد يتيم.
0: خرج في السينما،
2: خرج في السينما
3: بتاتر، اما هو على باس تلفيل.
2: لا قاعد يلعب برجة في السينما.
0: خرج في الليفي خرج في
3: بعد معلومة مني سور منها.
0: لا سور منها، خرج في قاعات السينما،
2: قاعد يلعب بين ريتو في التسعينات في قاعات العاصمة. تعالي تلقى
3: فرق
2: والناس تدخل
0: بي ماهوش فيلم وراخوه.
3: فيلم برك يتيم في التسعينات،
0: فيلم
3: في التسعينات كي عاودوه يعني من بعديك في الـ في الـ في الـ في القاعات السينما فخصمهم باش يعرضوه غاديك يعني بعد.
0: لا
2: كي خرج من الاول خرج السينما،
0: خرج في اخر السبعينات، خرج في قاعات السينما.
2: لا خرج سب سينما
0: وحطوه في التلفزه جمجين. يلا هذه شنو هذا؟ الاكستري ثالث.

0: جو هذه في
1: برنامج شهير هذا برنامج تلفزيوني فرنسي شهير جدا تعرض من 26 ديسمبر 98 إلى 4 ماي 2019. أنجت البرنامج شركة ماجيك تي في وقدموا باتريك سيباستيان
0: Le plus grand cabaret du monde.
1: Le plus grand cabaret du monde. Le barnet, je connais, il y a eu un peu de sabbat.

0: لقناتي فرانس 2 وتيفي 5 موند في وقت الذروة. دونك حتى الموسم 2014 موسم 2015 كان البرنامج يبث مرة شهريا، وإدارة قناة فرانس 2 قررت تقليص عدد الحلقات بمقدار حلقتين في الموسم الواحد برشا على هك. مع بداية موسم 2018 قررت الإدارة الاكتفاء بتقديم ثلاثة حلقات فقط لباتريك سيباستيان خلال موسم 2018-19 قبل أسابيع قليلة من قرار استبعاده من القناة في أكتوبر 2018 تمهيدا لإنهاء عقده في 2019.
1: أمراو جاب دعبيد رام أسيكس
0: أي شنو جاب عبيد
1: يعني هو حكاية الكباريه كيفاش عمله، هو يجيب زعما ديزانفيتي أصحابه تترا وتويل يقعد هو كل مرة. ثم صحارة حاجة اكسيبسيونيل طلعهم تاو يعملوا في السبكتاكل كبار، ثم اللي زاكروبات من عالم مجمع هذوما كل لي زيميسيون هيفي
0: غرانديوز كمان.
1: بار اكزومبل ثم اون ايميسيون انا بور موا احسن ايميسيون تعدد في التلفزه الفرنسيه
0: بالنسبه
1: لي سامحني صاروا دي ديو في تاراتاتا
0: شنو
1: يعني عمرهم ما تعاودوا يعني عمرهم ما باش
0: ولي جيست زاد
1: الكل. وهي الفكره شنو هي الفكره؟ واحد معروف يجيب اصدقاء ويجيبوا له ساعات عبيد اللي هو
0: حلقات يقعدوا في لي زانا لين كرافيتس مثلا
2: انا بالنسبه لي انا سكوربيونز وفانيسا ماي
0: لين كرافيتس
2: ام سي لاف ان جو هذيك الديو هذيك بون ما نحكي على
0: حاجات مزيانه برشا
1: تاراتاتا
2: كاباري دي موند ما تفرش فيه
1: البلو جران كاباري دي موند
0: سي ان اوتر كونسيبت سبيكتاكل. يلا هذا لايف مايكل جاكسون يغني بلاك او وايت نرجع بعد شويه في انتي بيوتيك بلس.

0: رجعني لكم في انتيبيوتيك نكملوا معاه. هيا بنا نلعب السؤال كروي رقم 9 في الكرة. المفروض هو حلم كل مهاجم أما في تشيلسي يتفداوه، علاش؟
1: بورت مالور
0: اي علاش
1: ديما اللي يجي ما يقعدش برشا ما يعمرش برشا في الاكيب
0: اللي يلبسوا يصير حاجه معنا
1: اربطه متقاطعه
0: يتراجع المستوى ولا يغادر الفريق.
1: اي ديما بيرفورمانس خايبه
0: بعد النجاح الكبير للاسطوره. شكون قميص رقم 9 في تشيلسي؟
1: فما ديدي دروغبا،
0: جيمي
1: فلويد هاسلباك.
0: جيمي فلويد
1: فكروا جيمي فلويد
0: قميص رقم 9 في تشيلسي.
1: تشيلسي وقتها مازالت اللي مازالت ما تنقلتش للعاده ابراموفيتش.
2: جان فرانكو زولا مش 9
1: لا لا لا
0: لعنه الرقم هذا تلاحق اللي يلبسوا لفشل معظم المهاجمين الكبار في تقديم مستوياتهم المعهوده. الناس اللي تراجعوا ولبسوا رقم 9 حسب رايكم شكون مثلا؟
1: فما ديدي دروغبا،
0: فما البلجيكي
1: إيدن هازار،
0: لا اللي يلعب توا مازال
1: روميلو لوكاكو.
0: لوكاكو
2: لوكاكو
0: فما توريس،
1: فرناندو
0: توريس،
1: فرناندو توريس،
0: فالكاو
1: فالكاو نتاع كولومبيا
2: التيغري،
0: راداميل فالكاو،
1: راداميل فالكاو اللي يلعب في موناكو،
0: موراتا، الفارو موراتا،
1: الفارو موراتا اسبانيوري نتاع اتلتيكو مدريد،
0: وغونزالو
1: هينغوين الارجنتيني،
0: وهذوما الكل
1: معناها
0: شو اسمه بيير اميريك
1: اوباميانغ.
0: اوباميانغ
1: ولا أوبا في بالك اوباميانغ توا عمره زاد راه ما نحكيوش عليه برشا و30 قريب لل40 وتوا بيتور في
0: شامبيون. علاش اوباميانغ مش مولود عليه؟
1: كبير اوباميانغ، كبير 36 37 سنين. اي ليه كبير التوا هداف ماركي 5 أو 6 اهداف في الليغا الاسبانيوليه في 7 جولات.
2: هو شو اسمه يلعب مع بيتيس،
1: يلعب مع دالي ديبورتيفو لا كوروني ولا تثبت.
0: في 2025 قرر المهاجم
1: اي
0: شكون انه يكسر القاعده واختار الرقم، اما هو زاد
1: بيدرو نيتو
0: تصاب كل الموسم، يصيب كل الموسم. لا ديلاب،
1: ديلاب
0: ديلاب دونك رقم 9 حتى حد ما عرفش يلبسه في تشيلسي هذول. هاي شنو القانون اللي تبدل بسبب اللاعب نيمار؟
2: اصابات حاجه تبع الاصابات والتيوح،
0: اصابات حاجه
2: لا والتيوح والتمرغيد على التيران هذاك تعرفوا اللي يبدا نيمار.
0: اي
2: نيمار لا هذيك فاست الجانجيل مش نيمار،
0: انا هي الجانجيل
1: اكل هي الكره يقعد
2: ما لازمكش لازمها تمس القاعه على خاطر اذا كان ما تمسش القاعه
0: لا
2: خاصة ثم قاعدة في الفيفا اللي كان الكرة تقعد بالراس يجنجل بها هو يجري
0: هو يجري
2: ما عنده خاطر جوار ما ينجمش نحيها له.
0: لا لا لا
2: دونك وليت انترديت هذيك
0: وقت كان معناها نيمار يلعب معناها قبل ما يكون معناها لو نيفو نتاعو يمشي لأندية كبيرة كان يلعب مع سانتوس في البرازيل.
1: كل هي الكرة براسه يبدا يمشي بها براسه؟
0: لا كانت عنده طريقة غريبة في تسديد ضربات الجزاء
2: اللي يمشي
1: اللي يقف
0: يجري ويقف وبرشا ناس عملوها بعض وهذا يخلي الحارس يتحرك بكري ونيمار يحط الكرة في الشيرة اللي مشيلها ما مشالهاش الحارس. دونك الفيفا شافت هذا يعطي أفضلية للاعب
1: قدام
0: المهاجم للاعب اللي مش يشوط بفخصي ما مهاجم اللي مشوط بينالتي مدافع
1: للمسدد
0: هذا ايش قلت
1: خاطر حتى الجارديان لاعب
0: لا اللاعب اللي مش يشوط الكرة
1: صح
0: الجارديان يقبل الكرة. منع الاتحاد الدولي خضربه جارديان شوت بلاتيه منع الاتحاد الدولي تجاوز هذا واعتبر التمويه اثناء الركضه والتوقف الكامل ممنوع او مخالفه صريحه توجب انذار اللاعب المسدد بورقه صفراء واحتساب ركله غير مباشره ضده لضمان تكافؤ الفرص بين الحارس والمهاجم. ما شوفوها بالحق هذا
1: بالحق فما
2: تكنيك
1: فما شكون الليميت ليميت يعملوا معناتها كي ينقص برشا
0: ما يقفش
1: ما يقفش
0: ما يقفش
1: اوباميون كيما قلت لك انا صحيح ديبارتيفو لا كورونيا
2: اما ثم شو اسمه الطلياني اللي كان يلعب في تشيلسي داير زاده تري بون تيرور دو بينالتي تنذكر اسمه
1: كان اللي ضيع على ايطاليا ترشح كاس العالم
0: جينينيو
2: جينينيو
1: اي ما
2: برازيليا
0: كاس العالم 2018
1: كاس العالم 2022 كاس العالم في
2: 2022 كان يجري وفي في اخر باي ينقز ويعمل يعمل كومان سبيس دو يهبط سوغ ان كوتي فهمت يجري يجري ويعمل تنقيزه الجول اوبليغاتوارمون ما يفهمش علاش نقز فهم دونك يطيح في البارتي تراكسون سكوند وحطها في الجهه الاخرى ما وقفش هو تكنيكمون
0: اي اي
1: اي ايطاليا رابحه وضيع بينالتي كانت ترشح بها معناتها وخسر خارج التعادل.
0: يلا ممثل ومخرج تونسي من مواليد 20 سبتمبر 40 توفي في 29 اوت 2000
2: مخرج ممثل ومخرج
0: ولد بباب جديد تونس العاصمة تخرج في مدرسة الفنون الجميلة شغفه بالمسرح دفعه لخوض تجربة التمثيل انضم سنة 58 إلى فرقة أنصار المسرح ثم إلى فرقة دار الثقافة عفوا ابن خلدون في سنة 67 التحق بالفرقة القارة للتمثيل بسفيقس وواصل تجربته بها حتى 69 قبل ما ينضم إلى فرقة مدينة تونس للتمثيل لظل أحد عناصرها إلى سنة 85 صعيب هو راه شارك خلال مسيرته مع فرقة مدينة تونس في عديد الأعمال المسرحية كما هاملت تاجر البندقية مراد الثالث صاحب الحمار كان لي حضور في الماريشال العمل الكوميدي اللي اقتبسه نور الدين قصباوي عن البرجواز النبيل لمولير وأخرجوا علي بن عياد خاض تجربة الإخراج المسرحي أشرف على عديد المسرحيات من بينها الرجل الذي صمد أقفاص وسجون بعد مغادرته فرقة مدينة تونس التحق بالمسرح الوطني شارك في عدة أعمال منها يا ثروة في خيالي التي قدمت ضمن مهرجان كارتاج في أوت 85 شارك فيها إلى جانب حليمة داوت امتد نشاطه للسينما والتلفزة شارك فاطمة 75 سلمى بكار الهائمون للناصر خمير ظهر في أعمال تلفزية وسينمائية منها وردة أيام عادية أيام عادية شاركت فيها مسلسل عنبر الليل إضافة إلى مشاركته في أفلام ومسلسلات إنتاج تونسي مشترك قلت أنا
1: عنده خوه
0: أنديس
1: عنده خوه زاد في نفس
0: إجابتي
1: عنده خوه في نفس الميدانة
0: شكون أنت قلت قولي شكون تخم يا
1: لقاني
0: لا
2: أنا بدي من
0: كان مع ممثلة
1: كان متزوج ممثلة
0: نوي قلت اسمها قلت اسمها
1: معروفة ممثلة
0: ممثلة معروفة
1: نور الدين قصباوي
0: لا لا لا لا
1: ممثلة معروفة
0: قدم هذا العمل اللي هو في إنتاج لفرقة مدينة تونس للمسرح الوطني يا ثروة في خيالي ضمن مهرجان قرطاج الدولي في أوت 1985 وشارك فيها إلى جانب حليمة داود هو الهادي داود
1: لا
0: تعرفوش
1: لا لا حقيقة لا للأسف
0: يلا فاصل احنا وبعد نرجع لكم في ساعتنا الثانية في أنتيبيوتيك بلس ما تبعدوش
3: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990 سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونس والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى سوسة المنسير صفاقس نابل والحمامات باجة وجندوبة مدنين وتطاوين قبل وتوزر سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62 لانستيتو فرونسي دو تونس الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل
4: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 اكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري
3: مونوبري ديما معك مع أورانج بوستي الرنتري ب5G
5: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G سمارتفون بوستي par l'IA باتري دوم و كاميرا 50 ميجابيكسل وزيد مع بوتس وشارجور هدية هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار
6: مالا فيش تستنى امشي لقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغونتخي بالسانكشي
7: عندك اورانج
8: كانك على تبحيرة ناوي اقصد بوجعفر والقنطاوي الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة وجهة السياح في مساكن القلعة اكودة وغرق لا ترتاح حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار
9: خذيت الباك وما زلت حاير شنو باش تقرا في الليسكا بزنس سكول سوسة اختار الليسانس متاعك في المانجمنت ماركتينغ ولا فينانس وبعد كامل ماستر في الماركتينغ ديجيتال ولا مانجمنت دي ستارتاب ودو الانتليجنس ارتيفيسيال الفورماسيون هذي اكسكلوزيف ان تونيزي لاكثر معلومات كلم مستشارين على 70 130 190 ولا ادخل على السيت بتاعنا www.iska.tn مع الليسكا تهنى على مستقبلك
10: Business News. Business News.
11: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي برمج فرع البنك التونسي للتضامن بالقصرين تمويل 800 مشروع خلال السنة الحالية 2026 باعتمادات جملية قدرت ب 16 مليون دينار وذلك في إطار مواصلة دعم أصحاب أفكار المشاريع والباعثين الشبان وصغار الفلاحين إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية والخصوصية التي أقرتها الدولة رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بالقصرين الزين الصالحي أوضح في تصريح لوكالة صفيق الأنباء أن الفرع تجاوز خلال السنة الماضية الهدف المرسوم والمتمثل في تمويل 800 مشروع حيث تم في موفى سنة 2025 تمويل 1141 مشروعا بكلفة جملية ناهزت 15 مليون دينار تجاوزت قيمة المبادلات التجارية بين تونس والمملكة العربية السعودية خلال السنة الماضية 2025 عتبة 1.1 مليار دينار تونسي لتبلغ 1.144 مليار دينار مقابل 964 مليون دينار سجلت سنة 2024 مسجلة بذلك نموا بنسبة تقارب 18.6% وسجلت الصادرات التونسية نحو المملكة ارتفاعا لافتا إذ انتقلت من حوالي 117 مليون دينار سنة 2024 إلى 276.2 مليون دينار سنة 2025 بزيادة قاربت 136% في مؤشر على تنامي حضور المنتجات التونسية في السوق السعودية وتوسع فرص النفاذ إليها وفق إحصاءات مركز النهوض بالصادرات وتتزامن هذه الديناميكية مع مشاركة 20 مؤسسة تونسية ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية والمنتجات الفلاحية في الدورة الثانية من الصالون الدولي للأغذية والمشروبات الذي ينظم بين 27 والتاسع والعشرين من سبتمبر في مدينة جدة بالسعودية تنظم عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية والشركاء الاقتصاديين يوم الثلاثاء 29 من سبتمبر بالعاصمة يوما إعلاميا للتعريف بفرص التمويل المتاحة للشركات التونسية وعلى رأسها خط الائتمان الإيطالي بقيمة 55 مليون أورو حوالي 181 مليون دينار تونسي إلى جانب برنامج التنمية المستدامة وتتولى الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية الإشراف والتنسيق والتمويل المخصص لهذا الخط الائتماني والذي يهدف أساسا إلى اقتناء التجهيزات والآلات الصناعية ودعم التكنولوجيات الحديثة وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في مختلف القطاعات دوليا أظهرت بيانات رسمية صينية صدرت هذا اليوم أن أرباح الشركات الصناعية في الصين سجلت أبطأ وتيرة نمو منذ بداية العام في إشارة إلى تزايد الضغوط على قطاع التصنيع وسط ضعف الطلب الاستهلاكي واستمرار ارتفاع تكاليف الطاقة نهاية الموجز إلى اللقاء
10: Business News
12: ظهر أفعال تندنس
13: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
14: أريدو طور عالمك
12: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد وأسبوع جديد. نبداو مع بعضنا في فقرة توندونس. اليوم باش نحاول نجاوب على سؤال كان تطرح العديد من المرات، قديش يوصل مدى البلوتوث؟ بالطبيعة نستخدمه في البلوتوث على نطاق واسع باش نربطوا تليفونات متاعنا بالليزيكوتر بكل سماعات الأذن وإلا بالليزوبرلور مكبرات الصوت وإلا الكلافي لسوري وحتى من وحدات التحكم في الألعاب وغيرها من الأجهزة لاسلكيا. لكن في بعض الحالات نجم نلاحظوا اللي كانوا فما ضعف في السينيال وحتى انقطاع وقت اللي نبعدوا على الجهاز متاعنا. شنية المسافة اللي نجم البلوتوث يوصل لها فعليا؟ الإجابة ماهيش باش تكون سهلة برشا، على خاطر تعتمد على عدة عوامل، من بينها مثلا إصدار البلوتوث اللي قاعدين نستخدمه فيه، فئة لاباري متاعنا، قوة الإرسال وخاصة طبيعة المكان، ونزيد عليهم وجود أجهزة لاسلكية أخرى اللي تنجم تدخلها بعضها وتتسبب في تداخل الإشارة. مثلا إذا كان الإصدار اللي عندك من البلوتوث هو أقدم من 4.0 دونك السينيال الديستانس اللي نجم يوصل لها يكون ما بين 9 إلى 10 أمتار فقط. إذا كان نتعداو لل 4.2 يرتفع المدى النظري لهنا نحكيو على اون ديستانس تيوريك إلى نحو 60 متر، والبلوتوث 5.0 ينجم يوصل حتى 240 متر في ظروف مثالية. لكن الأرقام هذه ما تعكسش بالضرورة المسافة اللي باش تتحصل عليها في الحياة اليومية. علاش؟ على خاطر فما برشا ظروف تنجم تقلل مدى وصول البلوتوث. مثلا من أبرز الظروف هذه هي الحيوط وإلا العوائق المادية، الرطوبة، مستوى شحن الباتري، حساسية جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال. البلوتوث نلقاه زادة كيف كيف يخدم على اون فريكونس، التردد يكون 2.4 جيجا هرتز، هو نفس النطاق اللي تستخدمه العديد من أجهزة الواي فاي وغيرها من الأجهزة اللاسلكية. يعني نجم يكون فما أمبوتاج في النطاق هذا واللي نجم يؤدي إلى تداخل يأثر مثلا على جودة الاتصال ويأثر زادة كيف كيف على الديستانس اللي موجودة ما بين لدو زاباري. هذاك علاش سماعات البلوتوث تنجم تخدم بشكل جيد في غرفة مفتوحة، وبعد إذا كان انتقلت إلى غرفة أخرى وإلا فما حيوط ما بين التليفون والبلوتوث بالطبيعة باش تنقص لا ديستانس ونجم يكون فما تقطع في الصوت عبر البلوتوث. دونك لهنا جسبر كو الإجابة واضحة. دونك البلوتوث ما هيش كان حكاية ديستانس فقط، راهو فما برشا عوامل اتأثر. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.

0: Antibiotique Plus. انتوما تسمع Antibiotique Plus مع سامي بنور
1: على جوهر FM TV. شوف اسمع.

0: كلام الناس
1: شبيه كلام الناس
0: حلو برشا الغنية هذه
1: بالحق كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر
0: قاولك أنت
1: يا لي لا
0: كلام الناس لا يقدم لا يؤخر كان تقعد تسمع تضيع وقتك وكا
1: تضيع الطاقة اللي عندك
0: نصحك
1: لا لا ما توصي يتيم على نواحي
0: هذه ساعتنا الثانية نهار من نهارات شو موضوعك؟
1: أكبر عملية خيرية وأول عملية خيرية فنية في تاريخ
0: نسمع كمالة بأذان صاغية هذه نهار من نهارات
2: في نهار من نهارات
1: نحكيو على ألبوم ونحكيو على أغنية ونحكيو على حدث اللي هو تقريبا في الحجم متاعه الأضخم في تاريخ الفن وفي تاريخ المساعدات الإنسانية اللي هو 1985
0: We are the world
1: 7 مارس 1985 يخرج ألبوم We are the world. الألبوم هذا غير مفهوم الأعمال الخيرية وارتباط الفن بالأعمال الخيرية في العالم.
0: سمحني أنا جوست ما بين قوسين فما دوكيمونتير على نتفليكس دوري شفتو يحكي على الكواليس تاع التسجيل هذاك التيمونياج مزيان برشا
3: تاع 85 خاطر ثم
0: تاع 85 لا لوتونتيك هذا
1: الاولاني وي ار ذا وورلد وي ار ذا شيلدرن الاغنيه هذه والالبوم هذا خرج 7 مارس 85 نوع الموسيقى بوب اند سلو انتاج كوينسي جونز ومايكل اومرتاين
0: ما ادراك
1: اي بيان سور
3: كوينسي جونز
1: اي خذا 3 جرامي اوورد امريكان ميوزك اوورد ومن أكثر الألبومات مبيعا في التاريخ وصل وقتها كي خرج 20 مليون نسخة حق أرباح نحكيه في الثمانينات أو وسط الثمانينات 63 مليون دولار
0: أي معناها حاجة
1: لكن 63 مليون دولار ما يجيو شيء قدام نسبة الارتفاع في المساعدات في العالم لضحايا المجاعة في افريقيا
0: سيتي هو الانيشيتيف
1: صحيح دونك 63 مليون المداخيل هذوك اللي مشاو لفائدة ضحايا المجاعة تاع اثيوبيا والصومال خاصة في اثيوبيا
0: دون لو طون اثيوبيا والصومال
1: دون لو طون
0: خاطر توا الخطوط الجوية الاثيوبية انتخبت احسن خطوط جوية افريقية
1: نحكيو على زمن اخر
0: دونك حتى كي تذكروا بالزمن هذا مش خايب
1: دونك هذا هاري بالفونت عمل مغني امريكي عمل مؤسسه خيريه اسمها USA for Africa اش معناتها USA for Africa هذا انا بيدي كنترالت فيها كي ترى USA for Africa شنيا انا ماشي في بالي
0: الولايات المتحده باش تعاون افريقيا
1: صحيح
3: يا ملاها
1: يا ما هي ماهيش هي United Support of Artists اتحاد دعم الفنانين فور افريكا
0: لصالح افريقيا
1: دونك اللوجو هذا بيدهم يمكن الحكومه الامريكيه من بعد كي تقدم المساعدات كان تفكرون فكشكاير هذمك تلقى يو اس اي فور افريكا فهمتني عامله يمكن الاكيفوك هذاك او الخلط ما بين يو اس اي فور افريكا اللي هو متاع الفنانين الامريكيين وبين يو اس اي اسم البلاد لافريقيا يمكن استعملته زاده نحكي هوني على المجاعه اللي عملت ما بين 84 85 تعرف قد ايه سامي 5 مليون حاله وفاه
0: يا الله
1: نحكيه على مليون متوفي اختى اللي معناتها شعره لماتوا 45 فنان صنف اول ساهموا في الغنية هذه من بينهم 12 برتبة نجم عالمي شكون ال 12 النجوم العالمي
0: ستيفي وندر
1: طبعا
0: مايكل جاكسون
1: نحكيو على مايكل جاكسون
0: تينا تيرنر
1: ستيفي وندر
0: لاينو ريتشي
1: بول سايمون كيني روجرز تينا تيرنر بيلي جويل
0: بوب ديلان
1: ديانا روز
3: بروس برينغستين
1: ستيف بيري ذا بوس بروس برينغستين سيندي لوبر وراي تشارلز 12 نجم صنف اول في العالم شاركوا فيها مايكل جاكسون كي قالوا له باش تشارك اشترط حاجه اللي هو اللي يكتب وهو اللي يلحن
0: عنده الحق
1: ف الحق يعني. حسب كتب قاعد تخلي يكتب هو ولاينر ريتشي لكن كل التيمونياج الكل يقولوا لي 95 من الغناية كلمات
0: مايكل جاكسون
1: هي مايكل جاكسون
0: هذاك تشوفه في الدوكيومنتري
1: وحتى ستيل ظاهر ستيل مايكل جاكسون
0: حاجة ابداع
1: لكن تتحسب على 12 على 45 ارتيست اللي شاركوا كل واحد بالصوت متاعه نشوفوا نبرات مثلا الصيحة متاع سندي لوبر والهبة متاع بروس برينغستين
0: ودخلت مايكل جاكسون
1: ودخلت مايكل جاكسون
3: ستيفي وندر
1: والميلودي
0: ديانا راس
1: والميلودي متاع ستيفي وندر ومتاع راي تشارلز فهمتي دونك كل واحد عطاه من التامبر متاعه
0: راي تشارلز حاجة بداية في وسط
1: لا نحكيه على الالبوم هذا اللي فيه أخته وي ار ذا وورد فيه أغاني أخرين التينا تورنر بروس برينغستين بوب ديلان ستيف بيري وفنان آخر ما شاركش فنان آخر شكون كان منافس مايكل جاكسون في وسطنا برينس فنان برينس مرفض ما أنه يشارك في الغناء لكنه ساهم في الألبوم بغناء اسمه For the Tears in Your Eyes مساهمة منه يمكن فما ليجو ما بينه وما بين مايكل جاكسون زوز أقوى نجوم وقتها لكنه شارك بغناء هذه هي We Are The World

0: إبداع إبداع.
1: كي نسمعها لحمي قشعر من الغنيات اللي اللي تمسك
0: عمرها أكثر من 40 سنة.
1: الحدث الغناية الميلودي وكل لمة متاع الأصوات هذيك الكل اللي ما تعودتش
0: عباقرة العالم أخي. فما زالوا فما عباقرة عالم في الفن شو ما تعودتش سيئة ذاك الزمن نامس عميد.
2: باش نزيد عليك حاجة on 2005 عادت خرجت une autre edition We Are The World. أوكي يعني ما هيش كيما الأوريجينال بيان
0: إذا
2: ما نقعدوا كمام نعاونوا في الإعانات وقت آي تي صار الزنامي الكبير وقت الممبر متاع بلاك آي بيز هو من آي تي وعاود لاينر
1: آي تي عنده زلزال
2: زلزال وقتها
1: زلزال يا مان السونامي صار في شرق اسيا اندونيسيا
2: زلزال سمحني
0: زلزال هايتي
1: زلزال هايتي اللي صار في 2010
0: ميرسي
1: 2009
0: يلا كانت هذه نهار من نهارات فاصل نرجع لكم في انتي بيوتيك بلس.
3: المشهد مع زهير الجيس.
4: الميراث يقسم التركة ولا يقسم العائلة؟ نهار يموت البو ولا الأم تتبدل الحكاية؟ الدار اللي كانت تجمعهم تولي محل خلاف، والأرض اللي كانت على ملك العائلة الكل تولي سبب في القطيعة. إخوة تربيوا مع بعضهم يلقوا رواحهم قدام المحاكم بسبب الميراث. هل الخلاف على الميراث يستحق نخسره بسببه أخوتنا؟ هل الفلوس والعقارات ينجموا يفرقوا عائلة عاشت سنين تحت سقف واحد؟ هل المشكلة في الميراث؟ هل السبب هو الطمع وسوء الفهم وغياب الحوار؟ هل صحيح أنه بعض الأفراد من العائلات يتنازلوا على حقوقهم باش ما يخسروش أخوتهم وأقربهم؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
3: المشهد مع زهير الجيس.
5: جوهرة
3: بيبليسيتي. بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيك و توبوغرافي و انفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال و كلاود و انكور ليسانس ان جيني ميكانيك. ديبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية. 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71-940-422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدأ المستقبل.
6: Antibiotique plus, ma Sami Bennour. هيا بينا نلعب. هيا بينا نلعب.
0: يلا أكثر الدول هجرة في العقد الأخير.
1: لبنان، الهند. الهند
0: عدد المهاجرين
1: هي الأولى،
0: هي الأولى
1: 40 مليون.
0: 18 مليون برشا هذاك. هي مليار
1: و400
0: 18 مليون و500 ألف يمشي ويهاجروا لي
1: دول الخليج.
2: دول الخليج
0: أي شنو الهدف؟ العمل طبعا، ولكن
1: فما العمالة الصغيرة اللي في الخليج وفما الاي تي اللي في امريكا وكندا،
0: فرص عمل ودراسة وتكوين زاد في الولايات المتحدة.
1: في بالك اليوم وصلوا الهنود هم السيو معانت المديرين العام التنفيذيين بتاع كبرى شركات الاي تي.
0: ثاني
2: مايكروسوفت.
0: الصين 11 مليون. ثالثة
2: هذوما كبار على خاطر البوبولاسيون كبيرة. أما عطيني بورسنتاج برابور على البوبولاسيون.
0: لا
1: باكستان، لا
0: لا باكستان ماهيش في القائمة.
1: اندونيسيا.
0: المصدر هو إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.
2: الأمم المتحدة
0: منظمة دولية لها.
2: اوكي.
1: مصر.
0: لا
1: ما دورك من 10 الاولانيين. ليه؟
0: لا فما بلد، فما بلد عربي واحد.
1: المغرب.
0: لا
1: لا مصر. سوريا.
0: سوريا. سوريا السادسة. حرب ونزوح قسري بسبب الحروب. 8,930,000 غادروا سوريا في العشرية الأخرانية. الثالثة المكسيك. القرب الجغرافي من الولايات المتحدة فرص العمل. أوكرانيا الرابعة النزاع والحروب. روسيا كذلك 9 ملايين.
1: كيف الحرب
0: ظروف اقتصادية. السادسة سوريا. السابعة
1: بلد من أنا قار
0: جارة الهند
1: بنغلاديش.
0: بنغلاديش 8,700,000
1: خليج زاد عاملة
0: البنغلاديش خاصة العمال في دول الخليج. ثامنة فنزويلا أزمة اقتصادية. فغانستان التاسعة حروب وعدم استقرار. الفلبين
1: العاشرة
0: العاملات الفلبينيات خاصة العمالة المهنية والمنزلية. معناها الهجرة مش ديما اختيارية.
1: لينونوف تلقاهم معناتها اللي شدوا صغار مكثرهم من الفلبين.
0: اي في مصر يقولك شغالة فلبينية.
1: حتى في الخليج.
0: حتى في الخليج.
1: يثيقوا الفلبينيات أكثر من.
0: خاطرهم خدامة زادة.
1: أكثر من الجنسيات الأخرى.
0: يخدموا.
1: وعندهم حاجة الفلبينيات عرفتك اللي حتى الحجم صغير يبدا قصار هكا وضعيفين هكا واحد وكل شيء حتى ما كي نسمة في الدار فهمتني ما تحسش بها معناتها.
2: اما ثم بلدان راهو فما لو راسيو دو لا بوبولاسيون اكبر برشا من نومبر نذكر لبنان.
0: اي لبنان, لبنان عندهم عادات في الهجرة
2: نعرف اما لليوم
1: يا سامي
0: عادات كبيره معناتها
1: تعرف وقتاش بدات الهجره نتاع لبنان
0: مع الادباء نتاع المهجر
1: القرن 19
0: نحكي جبران خلي جبران ويلي ابو ماضي
1: ويلي ابو ماضي اليوم شد وراه في القرن العشرين ولليوم 21 رؤساء دول من امريكا اللاتينيه الشماليه
2: من اصول الشماليه
1: والجنوبيه من اصول لبنانيه برشا دول من كارلوس منعم
0: الارجنتين
1: الكنيكاراغوا السلفادور الهندوراس البلدان الكل
2: هو البرازيل اكثر بلاد فيها لبنانيه
1: من اصول لبنانيه هي فما 5,000,000 لبناني
0: في بلدان افريقيه زين موجودين برشا
2: اي اما البرازيل اكثر اكثر بلاد
0: واسمع يعني يخدم مخدم معناها ترقى
2: اقوى لوبي في العالم
0: اي ترقى السيغيه وترقى الشجار كبار
1: فما شكون اخر
0: اي فما
1: يا ما هما كي نشوفوا العدد الراسيو كي قالك سامي الراسيو كبير يا ما نحكيوش على العقد الاخراني كيما سوريا من 2011 9,000,000 من من من من 27,000,000 ليه
2: ولا أوكرانيا
1: أي ولا أوكرانيا الحرب الأخرى لبنان فما 20,000,000 لبناني يعيش في البرة وخمسة ملايين في لبنان معناتها أربع مرات اللي يعيش في لبنان أكثر وهذاك اللي يخلي اقتصاد لبنان شدد روحه بالرغم معناتها الدولة منهارة واقتصاد منهار لكن التحويلات متاع أصولهم لبنانية الأهليهم في لبنان هو اللي يخلي لبنان مازالت عايشة لليوم
0: صحيح يلا ديما تنجموا تتصلوا بينا 48160 على طرافير لي ميساج فوكو زعما شكون انا
2: راجل
0: نعم
1: حي
0: لا
2: فنان
0: نعم
1: عربي
0: نعم
2: مصري
0: نعم مصري زعما سامي انت باش تطلعوا اي حبك تطلعوا
1: مطرب
0: لا
2: سينما
0: نعم
1: مسرح زاده
0: نعم
2: تمثيل
0: نعم
1: عنده معروف بحاجه اخرى اخت التمثيل
0: اش معناها
1: ممثل وينجم مخرج ممثل وسيناريست ممثل ومغني ممثل وسياسي
0: ممثل
1: أكثر. ممثل
2: كوميدي
0: وي شويه
2: شويه
1: ابيض واسود
0: اي والوان زاد
2: مثل في تونس
0: لا
1: اتزوج بفنانه
0: نعم
2: عندك بروباليتي تاع 80% تزوج فنان لحظه
0: ولا اي فنانه زيد
2: به ماشي مش كل
1: يعني نسال انا مثال
2: كل احمد زكي من عارف
0: لا
1: به تزوج به تزوج بالفنانه شويكار
0: لا
2: تزوج فاتن حمامه
0: لا نشا في القاهره
1: وتزوج بشهيره
0: بمدرسة الفنون التطبيقية ثم التحق بالمعهد العالي للتمثيل بدأ مسيرته الفنية في أربعينات القرن العشرين ظهر في بدايته بأدوار صغيرة في عدد من الأفلام قبل ما يثبت حضوره تدريجيا
1: تزوج هدى سلطان
0: وي
1: هاي عطاس
2: عندك
0: خلينا نكمل له ويصبح أحد أبرز نجوم السينما المصرية
1: مش أبرزها وحشها
0: كاتب ومنتج وشارك في كتابة العديد من قصص وسيناريوهات الأفلام اللي أنتجها ارتبط اسمه بمرحلتين اشتهر في بدايته بأدوار الشر والقوة ولقب بوحش الشاشة ثم تحول إلى بطل شعبي ماتت الأخرى ناهد يجسد قيم الشهامة والعدالة ليحصل على لقب ملك بفضل جماهيرته الكبيرة من أبرز أفلامه
1: ما عرفتوش
0: جعلوني مجرما جعلوني مجرما هذا الفيلم غير القانون في في في مصر عام 54 الفتوة رصيف نمرة 5 باب الحديد أمير الدهاء شارك في أعمال مسرحية وتلفزيونية عديدة من بينها مسرحيات مع فرقة نجيب الريحاني مسلسلات كما البخيل وأنا حاجة مميزة. الشاهد الوحيد صابر يا عم صابر تزوج من الفنانة هدى سلطان وشكله أحد أشهر ثنائيات الفنية في تاريخ السينما المصرية قبل ما ينفصلوا سنة 69. أسس اتحاد الفنانين العرب سنة 86 وساهم في الدفاع عن قضايا الفنانين وتطوير العمل النقابي. تحصل على عديد التكريمات: جائزة الدولة عن فيلم جعلوني مجرما 55، جائزة الإنتاج في مهرجان برلين 56 عن فيلم الفتوة، كما نال جائزة الدولة للإنتاج 62، وسام العلوم والفنون 64، كرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنة 1994. هو
1: فريد شوقي. عاد خلينا نقول عدانا كي طلعتها ما حبيتش نحرقك.
0: مش انا حبيت تحرقني يا سامي، ما عرفش
2: ما نعرفش
1: خلي انس هو بيسكو تعرف عرفت بنيت ومرته
0: بربي
1: ونسيبه محمد فوزي
0: معز. قول لي انس اعطينا طريقه. قول لي انس هو جاوب صحيح معنا. ما سمعت انت يلا اغلى 10 لاعبين عرب سنة 2026.
2: محمد صلاح.
1: محمد صلاح
0: رقم واحد.
1: أشرف حكيمي.
0: لا ثاني أشرف حكيمي. محمد صلاح. حكيمي اللي تعدى بصعوبات قضائية كبيرة.
2: توا مازال بروسي في 2027.
0: باريس سان جيرمان العمر 27 سنة ظهير أيمن 80 مليون يورو.
2: ومحمد صلاح.
0: محمد صلاح المرتبة الثالثة 33 سنة جناح أيمن 75 مليون يورو.
2: إبراهيم دياز.
1: محمد مرموش.
0: إبراهيم دياز سادس ريال مدريد إسبانيا لاعب وسط هجومي 40 مليون يورو.
1: مرموش.
0: مرموش مش في القائمة دي.
1: ها كيفية مش في القائمة؟
0: مش في القائمة دي.
1: كيفية مش في القائمة؟ سيد من سيب السيتي شريته 80 وتو توتنهام 60.
0: ما أنا ما عنديش أنا ال. سمحني. مرموش الرابع مانشستر سيتي 60 مليون يورو.
1: فوالا
2: محمد مرموش.
0: هاي. رقم واحد.
1: رقم واحد مازلنا ما لقيناش. مغربي.
0: مش ريفيلاسيون تاع
1: ايوب بوعدي.
0: ايوب بوعدي وسط ميدان دفاعي مانشستر سيتي 100 مليون يورو. دونك الاولاني بوعدي، ثاني اشرف حكيمي 80، محمد صلاح 75، عمر مرموش 60، الخامس اهلي السعودي.
1: اهلي رياض مش رياض محرز.
0: رياض محرز 35 سنه 45 مليون يورو. السادس ابراهيم دياز. السابع
2: مغربي زاد.
1: مغربي
2: بونو.
0: لا بونو العاشر.
1: سابيري.
0: لا
2: سابيري. بن صابريني.
1: لا سابيري بتاع البايرن.
0: مزراوي. نصير مزراوي.
1: مزراوي مانشستر.
0: مانشستر يونايتد 38.
1: لا سابيري اغلى. سابيري تشري ب 55.
0: ما عنديش انا
1: اللي خذته من هولندا، خذته البايرن سنه في البايرن.
0: ياسين بونو الهلال السعودي. يقول لي مشى لكيب اخرى تا ولا
2: شكون ياسين بونو؟ كان في اسبانيا.
0: كان في اسبانيا.
1: لا في السعوديه كان في الهلال عنده 3 سنين.
0: اما فما
2: قبل نحكي كان في اسبانيا.
0: شيء ما توا فما اتصالات باش يبدل.
1: ما نعرفش ياما
0: كان سيفي.
1: يا ما توا سابيري شريته سنه البايرن. نتفكر عملت انا وقتها في قبل وقتها مازال كوب دي موند 25 26 سيزون، وعملت حلقه على اللاعبين المغاربه. نهارتها البايرن في شريت سابيري ب 55 مليون يورو.
2: ما هو بليكش خاطر 25
1: 55
2: لا 25
0: 26 يا حسره. في نهار من نهارات كان فما الدربي التونسي ما بين زوز فرق طبعا اللي هما ينتميون نفس المدينه، سواء في الساحل فما دربي، في عاصمه الجنوب فما دربي، في العاصمه فما دربي، في عديد دول العالم فما دي ديربي. منين جاي اللقب هذا لو ديربي؟ منين جات كلمه ديربي؟
1: جات من مدينه انجليزيه اسمها ديربي.
0: هو لقب أطلق
1: مدينة إنجليزية اسمها ديربي.
0: فوالا مدينة ديربي كاونتي الإنجليزية اللي كانت تشتهر في القرن الثامن عشر بسباق الخيول ما بين زوز من أثرياء المدينة. تسمى السباق ديربي من أبرز الديربيات في العالم، ميلان والإنتر، بوكا جونيورز وريفر بليت.
1: ميلان إنتر شو اسمه؟
0: لا نعرفش.
1: ديربي دي لا مادونينا.
0: ميلان يا.
1: ديربي دي لا مادونينا. لا مادونينا هي اللي ترعى مدينة ميلان.
0: أي ميلان معنا نفس المدينة. لقب أطلق سنة 1840 على أي مباراة تجمع فريقين من نفس المدينة. إن شاء الله نوليو نشوفوا دربيات فيها زوز جماهير.
1: كان قبل. كان قبل في زويتن.
0: حتى في المنزه.
1: كان قبل. يعني جي. كان قبل في المنزه. وصلنا لعبنا به الرادس حتكشي للثورة هم بعد.
0: أنا سمحني كانوا عندي أصدقائي، والله عندي أصدقائي سفيان وشوقي وغيرهم، كانوا يحبوا فريق آخر مش اللي نحبوا هذا. فنمشيوا بعضنا.
1: انت شكون تحب؟
0: ايه الحب فريق بالدربي بالعاصمة.
1: واحد منهم ما نعرفوش.
0: هم مختلفين علي.
1: مختلفين
0: هم يمشيوا على رواحهم، يمشيوا يتفرجوا مع جمهورهم. وين رش يتفرجوا على الجمهور.
2: اما سي با جونتي
0: خاطر نجيو نروحوا مع بعضنا.
2: اي سي با جونتي خاطر جينيرالمون يمشي يرجعوا راحوا خاسرين اليوم برشا يعني.
0: لا والله لا بون قبل مختلفين. اما بون اما ديما كانت فما محلاها الامبيونس
2: احسن ما فما
0: ذيك واحسن اللي نروحوا نتناقشوا على الماتش.
1: كنا نمشيو وكنا نمشيو مع بعضنا نروحوا مع بعضنا. قبل هذا علاش بالتزويت انا وحتى اول المانزا
0: خاطر اصغر.
1: لا يا ليتو في المانزا قبل ما في بالك ما كانوش على في الشمال يقعدوا
0: الفريق والترجي
1: بعد
2: بالعرف
1: في اول السبعينات في اخر السبعينات يمكن ما قبل كانوا يقعدوا مع بعضهم. انا بيدي قعدت في مع جمهور مع الفريق المنافس فهمتني نفكر في الثمانينات وكان عادي معناتها
0: عادي
1: فهمتني ما كانش راهو شيء هذا
0: وبعد
1: ولا لا وبعد ولا من المنزة فما كل فصل كل الوسطاني هذا يقعد فارغ وبعد ولا اخيب وبعد ولت معاش ترى وبعد راتس وبعد حتى الجمهور وحده متاع الفريق الواحد يرى واحد تصير مشاكل
0: به ان شاء الله نرجع نشوف.
2: انا اتذكر ديربي 94 وقتنا صغير وقت استاد يعج وقت المنزة البلوز البلوز لي دو غرادان اللي على اليسار واللي على اليمين مخلطين مخلطين راهو يعني ابار الغنيات وكل الغنيات بيغزروا لبعضهم هكا اللي زعما شكون باش يغني
0: والغنيات كانت محلاها والامبيونس كانت محلاها
1: هي يعني اغنيات كانت قبل ناخذها
0: على مسلسلات
1: مسلسلات كيما خال اسمها ليلة قبض على فاطمه هذيك والا مثلا اشهار تاع زياد هذيك كريمة مامي بلدي ما عادش فما نسيتش نقول دونك اشهر ولا مسرحيات
0: مسرحيات
1: تاع ليلة القبض اسمها رايا وسكينة
2: والموسيقى الشهيرة والتوب لتوب
1: والتوب وعندك بحرية يا ريس
0: الحسرة باهي خنكمل فما زادة تيرم سبورتيف هو الكلاسيكو اللقب الذي يطلق على ابرز فريقين
1: في البطولة
0: معناها في البطولة مثلا ترقى كلاسيكو نجم الساحل النادي الافريقي كلاسيكو
1: ما كانش
0: سي اس اس لاسبيرونس
2: احنا جديد هذا احنا جديد
1: احنا هو الكلاسيكو
0: هذا هو معناها
1: شو كيقولوا كلاسيكو
0: يعني التاريخ نتاع الفريقين فيه طابع مميز يميزهم على بقية المباريات.
2: علاش تقال توا في تونس
1: توا خمس سنين الاخرانيين
2: لا حتى قبل اكمل شوية
1: حكي فارغ
0: اكثر اكثر خمس سنين
2: 10 اكيك 10 15 من 2005 شوف 2005 وقت اللي برسا ريال برسا ريال ولات ياسر ميدياتيزي وياسر والكلمة تتقال ديما
1: هي بنات هي باش بديت برسا وريال على خاطر الليغا إسبانية فيها زوز فرق قوية برشا ولولا وثانية في العالم في العالم اليوم البرسا وريال
0: ريال مدريد البرسا اليوفي لينتر
1: البرسا والريال
0: بي اس جي مارسيليا
1: البرسا والريال ما همش فرد مدينة ما همش فرد مدينة دونك لو تيرم اللي تخلق هو الكلاسيك وخاطر سيتان كلاسيك اللي استناو فيه ومن بعد سما في دول اخرى
0: زوز فرق كبار
1: زوز فرق كبار ما همش فرد مدينة تقال مثلا لا انتر ويوفي لا نقالوا اسم اخر الكلاسيكو معناتها من بعد في التسعينات ولا يتسمى على لوان بي اس
0: جي
1: خاطر ما فرد مدينه والثقافه في البطوله الفرنسويه جديده راهو ما كانش بطوله فرنسويه لكن شي يتسمى في البطوله الايطاليه مقابله الانتر واليوفي خاطر انتر ميلان هي الديربي الديربي ديلا مادونينا
0: الانتر يوفي شنو هو؟
1: الانتر يوفي اسمه الديربي ديتاليا ديربي ايطاليا علاش؟ على خاطر بخلاف مثلا اللي يسكن في روما يحب يا روما يا لاتسيو اللي في بولونيا يحب بولونيا اللي في ميلانو يحب يا انتر يا ميلان زوز فرق اللي عندهم جمهور اخت المدن هما الانتر واليوفي
0: الكلاسيكو
1: تلقى الواحد مثلا اللي يسكن في باليرمو يحب الانتر يوفو اللي يسكن في كالابريا ولا في كامبو باث ولا
0: الكلاسيكو المشهورين في تونس شكون
1: ولا كل شيء كلاسيكو
0: علاش كل شيء
1: لا سناني
0: ليتوال كلوب كلاسيكو ليتوال اسبيرانس كلاسيكو.

0: معكم ميدلي ياسر مزيان واندرلاند ستيفي واندر ميدلي بعد شوية نرجع لكم في أنتي بيتك بلس جوهرة
1: بوبليسيتي. السلام خويا بربي شارع 20 مارس.
2: اي بابا تفضل.
1: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انتريتيان. ربي عينكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس.
2: ماله خدمة الكياس لازمها صنعة راه.
1: صنعة كيفاش؟
2: ايوا شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
1: كلام سهل اما شكون يطبقوا؟
2: اي ما هو كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
3: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى زياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
4: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من أهم مسؤولياتك. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم. Une solution complète comprenant une couverture كاملة. المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les بلاد ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك ولعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.
5: Publicité.

0: يلا رجعنا لكم ست غير درجين 45 دقيقة شاتيكم زوزة سألة شازام بعد شوية ولكن السؤال هذا ثلاثة أشخاص يسافروا من غير باسبور هما
1: ملك بريطانيا
0: ملك تشارلز اللي هو ورث امتياز السفر على والدته بعد وفاة والدته الملكة اليزابيث دونك يحتاج الوثيقة خاصة فقط يسافر من غير باسبور
1: البابا
0: لا
1: أمين عام أمم المتحدة
0: لا هذوما كل عندهم باسبورات
1: عندهم باسبورات
0: فما كوبل آخر كوبل تشارلز وكوبل
1: ولاده ولا
0: لا لا لا بعد عليه بلاد أخرى
1: لدخرة
0: سافروا وين ما يحبوا حول العالم غير باسبور
1: ورئيس أمريكا
0: حسب وثيقة صدرت في 1971 لا لا لا
1: ملك الملك
0: إمبراطور
1: إمبراطور اليابان وزوجته
0: إمبراطور الياباني وزوجته يسافروا وين ما يحبوا من غير حتى وثيقة
1: هيرو خليت هيرو هيتو الله يرحمه بعد صد أكي هيتو بعد
0: وهذا نارو هيتو
1: ولدو ينسى اسمه انا حد
0: اكيد اوتوكا هذا معناها يحتاج انه يبلغ الدوله باش يزور الامبراطور والامبراطوره قولوا هاو جايكم وكا هاو
2: هذوما اللي فوق رؤوسهم ريشه
0: هذوما هما ما غير باسبور
1: اسمعني تصور يدخل دوله من الدول يقولوا له قالوا ما راني امبراطور اليابان ايه اعطيني ما يثبت باه تعرفش كيفاش هاو ابعث شكون البلديه اعمل تصريح على الشرف
0: لا لا اوتوكا اليابان ومش محتاج لهذا اليابان
1: كيف الدوله من دول اللي عندهم تصريح على الشرف
2: كيمشي واحد يقول له كوبليكس يجي
0: يلا هذه شازام نسمع معكم الاغاني وتقولوا لي شكون المطرب او المطربه او المغني والمغنيه وشنو الاغاني توب

0: شازام. يلا
1: نعاد ولا ليه؟
0: لا
1: لو لاني عرفت شكون يوم الغنية ما نعرفيش.
0: اي
1: خوري
0: مروان خوري.
1: مروان خوري الغنية ما نعرفيش.
0: مش عم تروحي من بالي 2013 ثاني
1: ثاني سهل عاد.
0: ويتني هيوستن.
1: ويتني هيوستن
0: اي
2: في الالبوم ماي لوف از يور لوف. نسيت شو اسمه.
0: ماي لوف از يور لوف الالبوم.
1: I'm no, but it's okay.
0: It's not right, but it's okay.
1: It's okay, فوالا.
0: ثالث.
1: ثالث ما نعرفوش.
2: ثالث حتى فكرة.
0: بالحرف.
2: أنا ما نعرفوش ثالث.
0: محمد رمزي وآمنة فاخر. قول لي واش اللي تريدي.
1: قول لي مش غنية قديمة. قول لي واش اللي تريدي. يمكن عاودوها هما.
0: الرابعة.
1: جانيت جاكسون.
2: جانيت جاكسون.
0: شو اسم الأغنية؟
1: Together Again.
0: Together Again 97. The Velvet Rope الالبوم. خمس
1: صالح الفرزيت.
2: لا انا نعرفه
0: برسمي
2: ما زيد الديتر تاع الغنية.
0: نبيل وحيشي.
2: نبيل وحيشي
1: يا روما. يا روما
0: بالله ما تنسانيش.
1: انا نعرف غنية يا روما نبيل وحيشي.
0: سيتس
1: كاظم الساهر.
0: والاغنية
1: اكرهها.
0: اكرهها البوم حبيبتي والمطر كلمات نزار قباني.
2: خويا البوميتو تيتر تاع البوم
0: نزار قباني.
2: لا نعرف ما هو هو كيفاش
0: نزار قباني.
1: نزار بشنو تحبوا نزار قباني؟
2: حبيبتي والمطر.
1: بمطر تحبوا
0: قولوا كاظم الساهر. تاريخ الاصدار 1999. شكرا رامي في الاعداد مواصل الاخراج. ميرسي سامي. ميرسي انس. شكرا للمستمعين ومشاهدي جوهرة تي في. هذا محمد جبالي وسلاف يغنيو من كارتاج 2006. يلا غدوة نرجعو لكم إن شاء الله في حلقة جديدة.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

0: invité.
1: Sprechen Sie Deutsch? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi? Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sous Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.
0: Publicité.
2: Jouer à sport. Avec l'équipe sport sur Jouer à FM.
3: برعاية
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرا نتكلم في التليفون
5: مع اريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
6: اريدو طور عالمك جوهر سبور
7: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي واجه اليوم المنتخب البوتسواني في ثاني جولات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 مباراة تنطلق على الساعة 8 ليلا رجال المدرب معين الشعباني يدخلوا المباراة بعنوان الخيار للانتصار خاصة بعد التعادل المخيب للأمال أمام المنتخب الأوغندي التشكيلة المحتملة تثبيت أيمن دحمان في الكاج على اليمين معتز النفاتي على اليسار علي معلول ثنائي في اللاكس آدم عروس منصر الطالبي عيسى العيدوني الفرجيني سيسي إسماعيل الغربي ليس العشوري سيباستيان تونيكتي وحازم المستوري طبعا تقريبا أربع تغييرات بجد على التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي المباراة باش تكون منقولة على قنوات البين سبور وقناة الوطنية الأولى على الشبكة الأرضية نحكيو على المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب أنيس بوجلبان اليوم يجري آخر حصة تدريبية استعدادا لمواجهة تصفية كأس أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 غدوة ضد المنتخب البنيني على استاد سوس الأولمبي حضور مجاني للجماهير طبعا فرصة للجماهير التونسية من أجل مساندة اللقب المنتخب الحاصل على فضية الألعاب المتوسطية الأخيرة بطرنتو نسمعوا مع بعضنا المدرب التونسي أنيس سابو جلبان اللي يتحدث على انه المنتخب الوطني التونسي متكامل وعنده برشا مع بعض هو
8: تعرف انه في مقاس كبير بيناتنا الكل وهدفنا انه كنا نلعبوا كأس افريقيا مش نرجع للماتش مستعداتنا نتصور انه ماتش هدايا ما حضرناهوش الجمعه هذه صحيح بدينا بكري وجمعنا الاسبوع اللي فات لكن اعتقد انه عندنا برسك عام نحطوا في المنتخب هذه حتى كان ترجع كاسيو 24 لاعبي اللي تم دعوته فيه 21 متعودين بينا أما كذا لاعبي برك جدد على المنتخب من أول دعوة كان مع عمار عبد الحق بيوسير وميراس بن حسن والمدافع عليه جبريل مؤمن ثلاثة لاعبين جدد باقي كل متعودين بيعرفوا طريقة لعب غنوا مع بعضنا زوج دورات فيهم أكثر من 12 ماتش مع بعضنا دونك حضرنا كما يلزم نقول إنه حضرنا كما يلزم الجورجي للنهار هذايا عندنا مده على الحظر نسبيرو بيها ان شاء الله نكونوا حاضرين بالدور وتبدا رحلتنا ان شاء الله بنجاح
7: بالتوفيق طبعا للمنتخب الأولمبي التونسي نحكيه على قائمة النجم الرياضي الساحلي المستدعات لتربص سوسة من 28 سبتمبر لغاية 3 أكتوبر اللي تخلوا بعض المقابلات الودية ثلاثة على مستوى حراسة المرمى خالد يوسف ريال لندولسي رائد القساح الحسام دكدوغ فيليب لانكونتيا بوبكار ديارا محمد حسين محمد لمين حميدة موسى ديوارا وجدي كشريدة سليم الخضراوي صفوان بن إبراهيم أنس قريرة ناجح الفرجيني عثمان دياكيتي عبدالله عمري أنس العثماني أحمد الزرقاتي محمد الهادي بوسلامة وسام عبيد أشرف بن ذياف موسى سينجورا يوبا الفجيري ساندي ميغاو أوسكار كينغسلي إيدو عمر با الغيابات عزمي خومة ريان قارا لؤي غذبان وأميجا لطوال باش يدخل في خلف التربص من اليوم ويتوصل للتربص إلى غاية 3 سبتمبر وكما قلت المقرر باش يجري بعض المقابلات الودية نحكيو

0: مواعيد الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية والدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. السويح الليبي يستقبل الترجي يوم 16 أكتوبر في ليبيا. الترجي اللي كان معفى من خوض الدور الأول. السويح الليبي الفريق اللي فاز على نادي كايزر الزنزيباري 3-0 وليلعب مع لاعب التونسي نادر الغندري. ومباراة الإياب باش تكون على استاد حمادي العقربي بيرادس يوم 24 أكتوبر. مباراة ثأرية للنادي الإفريقي قدام تي بي مازمبي الكونغولي يوم 17 أكتوبر. ماتش في استاد حمادي العقربي بيرادس. والروتور يوم 25 أكتوبر في لوبومباتشي. في مسابقة كأس الكاف الترجي الجرجيسي يلعب مع ريال باماكو مبدئيا يوم 17 أكتوبر على الساعة 4. المباراة بتكون على أرضية ميدان الملعب الطيب المهيري. وماتش الروتور يوم 24 أكتوبر. والسي اس اس يحل ضيف ثقيل على أكاديمية أمادو ديالو يوم 17 أكتوبر. ويلعب الروتور على استاد الطيب المهيري يوم 24 أكتوبر. فرصة باش نشوفوا الأربعة فرق موجودين في دوري المجموعات، خاصة وأنه الأندية اللي باش يلعبوا للفرق التونسية في المتناول. نحكيوا على بطولة الباسكيت البرو آ في جولتها الثانية بعد الجولة الأولى اللي كانت ممتعة. نحكيوا على الجولة الثانية اللي صدرها لقاء الكلاسيكو في قاعة الجورجاني بين النادي الإفريقي والنجم الريفي الساحلي يوم الأربعاء 30 سبتمبر انطلاقا من الساعة 3. بقيت الموجهات الكل على الساعة 6. سي اس اس لواسمون نادي صفاقسي الاتحاد المنستيري النجم الرادسي شبيبة القيروان شبيبة المنازل نادي حمام سوسة الدالي الرياضية بجرومبيلي اتحاد الأنصار والملعب النابلي يلعب مع نجم حلق الواد. بدأ محكينا على الباسكيت نحكيه على كرة اليد. بطولة كرة اليد الجولة الخامسة الموعد يوم السبت. كل المقابلات تنطلق على الساعة 5. نسرة بولبا الترجي الرياضي التونسي جمعية الحمامات النجم الساحلي المنزل الرياضي سبورتينغ المكنين نادي كرة اليد بجمال نادي سقية الزيت مكارم المهدية النادي الافريقي الاتحاد التميمي يواجه بعث بن خيار في دربي الوطن القبلية. في الأخبار العالمية نحكيه على الدون كريستيانو رونالدو ليضرب رقم سلبي. يضرب رقم سلبي حقق البارح المنتخب البرتغالي انتصار على المنتخب النرويجي هدفين مقابل هدف. أول انتصار منذ سنة 2008 بدون مشاركة كريستيانو رونالدو بدون تواجده على أرضية الميدان. نحكيه على دوري الأمم الأوروبية وزوز قمم الليلة انطلاقا من الساعة 8:15. منتخب البلجيكي أمام المنتخب الفرنسي والمنتخب التركي يواجه المنتخب الإيطالي. هذا كل معنا في جورة سبور. ما تنسوش الموعد مع راديو سبور 8:10 مع جمال وبقية الكيب وطبعا نقل مباشر لمواجهة المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. كان معكم رامي نصر في تقديم النشرة. في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
1: جورة سبور. جورة سبور.

0: اوبن زون. اوبن زون انتم تسمعوا اوبن زون مع مهدي بالراديا على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. مرحبا بكم في حلقة جديدة من أوبن زون على جوهرة اف ام وتي في من توا للسبعة نتاع العشية. حلقة اليوم 100% بادل 100% بادل. علاش؟ خاطرش البادل التونسي اليوم في برشا جديد. اليوم باش نستقبلوا زوز من أبرز لاعبين البادل نكتشفوهم من شوية آخر كما العادة من توا للسبعة نتاع العشية. ننتظروا الاقتراحات نتاعكم، ننتظروا ملاحظاتكم على الصفحة الرسمية نتاعنا على الفيسبوك جوهرة اف ام. تابعوا فينا على فريكونس وتابعوا فينا سيغ ساتيليت. مرحبا بالناس الكل. معاكم كيف العادة مهدي بالرافية في التقديم، وكالعادة صديقي مهدي العيادي. مرحبا بكم الناس الكل. أوبن زون توا بدات. دونك مهدي كما قلنا برشا جديد في البادل اليوم.
1: بطبيعة مهدي، مرحبا بك سي مهدي، فرحان برشا كالعادة. مرحبا. كنا عارفين من 6 ل 7 انه رافقوا الناس الكل هنا في جوهرة اف ام. اليوم باش نحكيو 100% بادل. علاش بادل مهدي؟ لانه الحدث يفرض نفسه، نعرفوا قاعدين نتفرجوا احنا ونلاحظوا اللي فما فيه برونز صار في تونس، صار
2: أوفا
1: في برونز تونيزيا وان اللي صار في بادير قمرت، وكانت مشاركة تونسية محترمة جدا. وأكثر تفاصيل تناخذوها إن شاء الله مع ضيوفنا اليوم. كيف نهار الأربعاء يبدأ في برونز تونيزيا تو إن شاء الله في بادير كونيكشن. حاجة باهية، خاصة نعرفوا مليح احنا، خلينا سيربريز، نعرفوا مليح اليوم ضيفنا نمبر وان في تونس. دونك في الكلاسمو هذوما اللي فيه بيعاونوه برشا ويعاونوا الناس اللي تحب والملاعبيه اللي تحب تطور في الكلاسمون مونديال.
2: جوستومون مهدي، اليوم ضيوفنا مهدي اللومي ورياض القلال، واحد اليوم في القمه والاخر عنده برشا تجربه واسم كبير في اللعبه. دونك يحضر معنا اليوم مهدي اللومي ورياض القلال. احنا في المباشر في انتظار التحاق رياض القلال بينا. دونك نرحبوا بضيفنا الاول مهدي اللومي. مرحبا بك لاول مره في اوبن زون على جوهره اف ام.
3: يا اول مره، ميرسي بوكو مهدي بور لانفيتاسيون.
2: ميرسي انتي. إذن مهدي ما شاء الله رقم واحد اليوم بدون منازع في تونس في البادل اليوم. دونك واليوم 28 سبتمبر ترتيب جديد على مستوى العالمي، نلقاوك اليوم كلاسمون جديد 552
3: ليش المونديال. وي الحقيقة فرحان برشا أنا بالكلاسمون هذا جديد. من البارح وانا نستنى فيه بشاب وتقول زعما باش ندخل في التوب 500 ولا، والحمد لله اليوم طلعت دخلت في التوب 500.
2: خنفهموا القيمه نتاع، فهمنا اكثر قيمه الترتيب هذا. دونك في جمعتين كنت 608،
3: في جمعتين كنت 608،
2: في جمعتين اليوم
3: سافرت للمغرب مع جوزيب فريكساس ان اسبانيول عايش في تونس. عملنا دوزيام تور كونتر اون بون بير، خسرنا مي كوميم ربحت بوانيت، وبالكارد فينال تاع الفيب برونز تاع تونس زدت طلعت ال 550 مونديال.
2: سي بيان. دونك فهمتوا شكون اليوم ضيفنا؟ يتحق بينا ضيف الدوزيام انفيتي يحضر معنا رياض القلال. مرحبا بك من جديد، كنت حضرت معنا عام ناول. مرحبا بك من جديد.
4: مرحبا بمستمعي جوهرة اف ام، مرحبا بكم
2: كامل. يعاش. دونك اليوم يحضر على يميني وعلى يساري بمشاركه صديقي مهدي العيادي، رقم واحد حاليا في تونس ورقم واحد سابقا ولليوم موجود في التوب 10. زادت تبارك الله في الترتيب الرابع، نلقاوك اليوم في التوب 10 في تونس.
4: صحيح
2: فوالا هذا هو الترتيب. دونك ننتظروا التفاعلات نتاعكم على الباج اوفيسيال نتاعنا جوهرة اف ام. ليك الكلمه مهدي، نبداو باللي فيب برونز في تونس.
1: الفيب كما قلنا في برونز في تونس حدث كبير، يعني حافله الاجواء الجمعه هذيا في الفاديل في تونس. الفيب برونز اللي صار في قمرت وحكينا عليه البارح وفي نهار الاربعاء ان شاء الله الفيب برونز تونيزيا 2 باش يكون في باديل كونكشن. احنا علاش بحثنا رياض اليوم؟ باش يعطينا فكره اكثر على المشاركه التونسيه اللي باش تكون فيها والمشاركه العالميه، ونعرفوا مليح اللي هذوما شركات مهدي تطور تخلي فما كونكيرونس وحتى النيفو يقوى نتاع الملاعبين نتاعنا الزوز. وهكا عندك كما قلت انت توب وان القديم والجديد بحذاك اليوم نجمو نحكيو اكثر في فيب برونز. هذوما شنو الافاده اللي تنجم تزيدهم للملاعبيه هذوما؟
2: افكتيفمون كيفاش
1: كان رياض كيفاش نهار الاربعاء ان شاء الله باش يبدا الفيب برونز تونيزيا تو ان شاء الله؟
4: وكملنا الفيب الاولاني في قمرت توا الجمعه اللي فاتت، وتوا اون فا انشيني بالفيب في اللي في يكون باش يكون في بادل كونيكشن ان شاء الله. يبدا نهار الاربعاء ويوفى نهار الاحد. الاربعاء باش يبدا الجدول نتاع التصفيات، وبعد نهار الجمعه ان شاء الله يبدا التابلو فينال. فهمت؟ بالطبيعه هذه معناتها فرصه للتوانسه باش انهم يلعبوا دورات كيما هكا باش يحسنوا المستوى نتاعهم وسورتو باش تكون عندهم فرصه باش يحسنوا التصنيف نتاعهم. على خاطر قبل هذه اول مره تصير في تونس. قبل كنا اللي في بيزمك تسافر دونك لازم بيجي فلوس تضحيه تكبر دونك تتكلف وتنجم تسافر وتيح مع المصنف الاول والثاني في في في الجدول وتروح من غير نقاط وكل شيء. هوني ذي فرصه في تونس معناتها واحد يبدا في بلاده عنده الفرصة هذه باش ينجم يشارك في مستوى عالي جدا ومن شيرة أخرى فرصة كبيرة باش يحسن التصنيف نتاعو.
0: باهي مهدي كنت شاركت في الفيب برونز الأخراني وباش تكون موجود في الفيب الجاي. أحكي لي يعني جوستومون هنا رياض يحكي على قيمة الفيب هما اللي مستانس يعني تربحك برشا وقت تربحك برشا لوجيستيك برشا مهم برشا أنه تونس دخلت في السيستم هذايا.
3: الحقيقة فرحنا برشا احنا كي سمعنا اللي فما دو فيب في تونس كيما قالك رياض مستنسين بحق نسافروا حاولوا نسافروا دو ا تخوا فوا معناها باغ موا باش نجمو نلعبوا باش نجمو نربحوا بوانيت دونك حاجة باهية.
0: كانت كل حلمة هي قبل يعني
3: كانت كل حلمة وي باش معناها الجوارات الاسبانيول يجيو لتونس باش العباد تشوف النيفو. الحقيقة ربحونا برشا وقت وبرشا لوجيستيك كيما قلت وحاجة باهية سي ان بون ديبو لتونس. نشكروا العباد الكل اللي ساهموا في في لي دو تورنوا هذوما باش يجيبوهم لتونس وخطوه باهيه للقدام ان شاء الله.
1: 30 ملاعب تونسي باش يشاركوا في الفيب هذا 30 ملاعب برشا رياض كذلك فما اربعه ولا خمسه ملاعبين اجانب باش يشاركوا في التورنوا هذا اللي باش يكون ان شاء الله نهار الاربعاء. دونك يعني اليوم باش تفهم مهدي القيمه نتاع الفيب تعطي فرصه للتوانسه كيف تحسن برشا في الترتيب العالمي لانه اليوم ندخل في الانترفيو اكثر مع مهدي ورياض سيختو مهدي وحكينا قبل مع رياض اللي صعيب برشا اليوم الملاعبي باش يمشي يسافر باش يصرف الفلوس باش يمشي يشارك باش يربح نقاط. دونك تفهم هذو تورنوا هذو مسيروا في تونس دونك عنده فرصه اكثر باش يربح نقاط وقعد في تونس ما يصرفش برشا فلوس.
4: صحيح صحيح كيما قال مهدي وكيما كنت نحكي معناتها فرصه كبيره فرصه كبيره ومعناتها احنا متفائلين من على البيرو الجديد نتاع الجامعه اللي فما وعود وعود اللي ان شاء الله عام الجاي باش يكونوا عندنا سته ولا سبعه في تونس ان شاء الله. فهمت
1: إيه؟
4: حبيت نحكي اكثر على الدوره نتاع باديل كونكشن
0: في
4: ارقام مهمين جدا. الساعه الدوره باش تكون في من اكبر لي كلوب في تونس باديل كونكشن تبارك الله ثمانيه تيرانات فيه اونين دور معناتها مسقفين وكل شيء باش يشارك فيه 96 لاعب و 36 لعبة من 17 دولة. فما الجزائر شقيقة فما تركيا المغرب زيدا فرنسا اسبانيا السويد روسيا قطر الارجنتين هولندا بلجيكا الكويت الامارات وايطاليا واسبانيا بالطبيعة وبرتغال وصربيا. دونك تبارك الله هي معناتها
0: مهم برشا
4: مهم برشا
1: من اسيا ومن افريقيا ومن اوروبا ومن كل يعني
3: هما لي جوار يدوروا العالم الكل باش يربحوا البوانيت راه دوك هما يقول لك سورتو يقول لك بلاد جديده ويعرفوها في التنس جوارات دونك يقول لك نجي لتونس ونشوف
0: مهم يعني لاعبين اليوم من كاليبر كبير خلينا نقولوا يدخلوا يلقاو في تونس مبرمجه فما بلانيفيكاسيون من قبل اللي عنده دي في تونس
3: واحنا كيف كيف كي نسافروا نحاولوا نحكيوا على بلادنا نحاولوا كي يشوفوا هما دراب ولا كي نعملوا بون بير في تورنوا يشوفوا ديجا
1: قداش من تورنوا لعبت انترناسيونال عاملين مثلا مشيت فيه
3: نلعب برشا لعبت 8 9 تورنوا نحاول كل شهر نعمل واحد
1: نعمل واحد زوز دونك قريت من 8 9 مهدي السنه باش يعمل زوز في تونس زوز دونك نتصور يعني كي يعمل 10 11 باش يلقى الكلاسمون في اخر العام قداش يولي وذكرني مهدي انا قلناها اليوم
0: والقرب لبعضهم في ناحيه ليدات رياض باش تفسروا
4: هو مهم خاطر كي باش يجي من برا الجوار ماذا بيه لونشين دو تورنوا معناتها حاجه تساعد وتصير هذه في برشا بلدان تنجم تلقى ساعات مش حتى فرد بلاد تلقى تورنوا كيما قال مهدي مشى للمغرب وبعد فما تونس كاين فما جوارات يجمو يعملوا مغرب بعد تونس معناها يبداو قراب لبعضهم
1: يدوروا
0: باهي البلانيفيكاسيون
3: نعرف جوارات يقعدوا حتى شهر في الازي
4: اي
3: يقعدوا شهر كامل
0: يلونشين
3: بعد بعضهم البلدان يدوروا البلدان الكل باش نجموا يلمدوا بوانيت وبعد يقعدوا هكا شهر مرتاحين يترينيو على روحهم.
0: دونك فهمتوا الجو اليوم هذا الالوان نتاع اوبن زون اليوم اللي نحكيو على بادين صحيح سي ان سبور دو لوازير اما فهمتوا لهنا اللي نحكيو على كوتي بروفيسيونيل اليوم نحكيو على ان سبور انستالي في تونس اليوم بدورات دوليه والناس كنتوا تسمعوا في الدول اللي مشاركين في البروشان فيب اللي باش يصير في بادل كونكشن يعني نحكيو على اون فيغيتابل ديسيبلين يعني اليوم رياض ما عادش نحكيو على الجو ولا يعني فما كوتي نتاع ليزاماتور اما اليوم دخلنا في منظومة صحيحة اليوم.
4: صحيح صحيح.
0: والكلمة لي كيف كيف مهدي
4: هو كما تعرفوا وحكينا فيه قبل ممكن 3-4 سنين تاني كانت أكثر بور لي زاماتور وشوية
0: الوزير
4: الوزير توا وليت معناتها دي جور برو معناتها ناس ترينا كل يوم ودورات هك تشوف معناتها نسافر ونلعبوا في تونس ونلعبوا الدورات معناتها لي تورنوا انترناسيونو وليت معناتها
1: بروفيسيونيل
4: بروفيسيونيل فهمت
1: مهدي وقتاش عرفت روحك اللي انت سبور هذايا باش تكون في بروفيسيونيل
3: وقتاش عرفت روحي الحقيقة من أول تورنوات عملتهم وأنا حسيت روحي عندي أندون هكا في البادل حبيت نكمل فيه معنا ملي كنت في التنس عندي توشيت بال باهي وكل شيء دونك لقيتها لقيت جوي في البادل من أول تورنوات حسيت روحي اللي كنت نجم نخدم أكثر نجم نوصل
1: وشكون غرمك بالبادل ولا وحدك مشيت مات
3: وحدي مع أصحابي متاع التنس واحد مع أصحابي متاع التنس لمينا بعضنا ومشينا نلعبوا يا أخي هما قادوا في التنس وأنا مشيت البادل الحقيقة
0: واضح مازلنا باش نحكيو مع ضيوفنا مهدي اللومي ورياض القلال من تو حد للسبعه نتاع العشيه انتظروا تفاعلاتكم على الصفحه الرسميه نتاعنا على الفيسبوك تسمعوا الموسيقى وراجعين

0: اوبن زون. اوبن زون انتم تسمعوا اوبن زون مع مهدي بالراديا على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. بعد ستة نتاع العشية مازلنا مكملين معاكم في اوبن زون حد للسبعة. دونك في البادل الارقام تتبدل اما التحدي يبقى ديما شكون يفرض اسمه في القمة. اليوم كما قلنا اول حصة عرفتوا اكتشفتوا ضيوفنا رقم واحد سابقا ورقم واحد حاليا. اليوم حكاية جيل يسلم المشعل الجيل اخر اما الطموح واحد هو البقاء في القمة. مرحبا من جديد بكل مرياف قلال ومهدي اللومي. دونك جونشين مع الكستيوم تاع مهدي قبيلي. وقت اللي تشوف روحك اليوم تشوف لاعب وصل لمرحلة معينة وإلا لاعب نزل في بداية الحكاية اللي قاعد يكتب فيها, وين ترى روحك اليوم؟
1: الحقيقة مازلت كي بديت نجم نقوله مازلت كي بديت في كاريرتي على الانترناسيونال في تونس. بونس لي زوبجيكتيف كلهم أتا, عملت الماكسيموم اللي نجم نعمله في تونس باش نحاول نقعد نترينا في تونس وميم طون نلعب دي تورنوا البر باش نجم نقدم زادة في الكلاسمون انترناسيونال اللي هو يقعد الاوبجيكتيف تاعي الأول.
0: باه انت اليوم نحط للاطار السادة مستمعين نحكيو مع لاعب عمره 21 سنه اليوم رقم واحد في تونس. الترتيب نتاعك تبارك الله اليوم تحيين جديد في 852. باه يعني تقول لي عن لي زوبجيكتيف الكل حققتهم اليوم في تونس, البقاء في رقم واحد في تونس ماهوش هدف اليوم بالنسبه لي؟
1: البقاء رقم واحد في تونس هدف ماهيش البريوريتي نتاعي, معناها كان لا يقدر وخرت في الكلاسمون ولا حاجه مانيش باش نتقلق, خاطر بوغ موا انا عملت اللي نجم نعمله في تونس وديما نخمم من البعيد, ما نغزرش لان نخمم ديما البعيد, نخمم باش نطلع نلعب باسمي نكبر اسمي ونكبر اسم تونس بيان سور.
0: رياض نفس التيروجوان ليدي نتاع مهدي, انك في وقت من الاوقات كنت انت من اللاعبين الاولانيين اللي بديت في البادل وقعدت مده طويله رقم واحد واليوم موجود زاد اليوم تبارك الله في التوب 10, لكن معاه في انه اليوم ماهيش بريوريتي بالنسبه لي يعني يدخل في تصنيف عالمي وكل شيء هكاك تولي الاولويات
2: بالنسبه لمهدي؟
0: اي
2: نتصور خاطر هو معناتها الكلاسمون تاعو نمبر واحد في تونس دونك يزمو يطمح باش يمشي لقدام في الكلاسمون انترناسيونال, واللي هذا اليوم ماشي فيه قاعد في كورب باهية يزمو يكمل
3: خاصة العمر مهدي العمر نتاع مهدي
2: العمر مازال قدامه مستقبل كبير صحيح. ان شاء الله.
0: باهي وقتاش الوقت اللي حسيت اللي تنجم تكون بروفيسيونيل وما عادش هواية؟ قبل يسألك مهدي ما أكثر تدقيق وقتاش اليوم قلت نجم أنا نكون بروفيسيونيل مع كملت القراية اليوم يعني انت حياتك كان البادل اليوم من وقتاش تحديدا؟
1: توا الحقيقة ملي عرفت لي انا نجم نكون بروفيسيونيل ملي لعبت مون دوزيام فيب في قطر.
0: داكور.
1: لعبت كونتر محمد سعدون وان اسبانيول قطري وان اسبانيول, لعبت حسيت لعبت وقت مع سليم العروي اللي هو تونسي اللي هو
0: نجولو تحية سليم
1: سليم على الحقيقة عاوني برشا باش نطلع البرة وراني لي فيب وكل اللي هو بدي قبلنا. دونك من وقتها حسيت اللي نجم معناها كان شد صحيح نجم نحاول نوصل. مازلت كي كملت قرايتي كملتها الصيف هذا اللي فات, من وقتها حطيت ان اوبجيكتيف واضح لاخر العام باش نشوف وين نجم نوصل على الانترناسيونال لاخر العام, وعم جاي ان شاء الله ندخل في بروجي صحيح
0: ان شاء الله. رياض في تونس نجم لاعب ينجم اللي يحب يحترف في البادل يكون بروفيسيونيل 100% ينجم يعيش من الرياضه هذه ولا يلزم فريمون تكون عنده امكانيات من عائلته ولا امكانيات ديجا موجوده باش يواصل الحلم نتاعو؟
2: نتصور يلزم امكانيات كبيره زيد على خاطر البادل يستحق بجي كامل بجي انويل باش نجم تسافر باش نجم تلعب الدورات, معناتها نحكيو على جور برو يزمو معناتها في الشهر كما قال مهدي اقل حاجه فيب بار موا معناتها فوار حتى 2-3 فيب في الشهر, وهذا يتكلف مع البي دافيون والسكنة والمصروف الماكلة كل
0: برشا فلوس. هنقول برشا فلوس
2: والبادل حتى معناتها الدورات هذوما العالمية وكل ما فيهمش برايز ماني طالع برشا قاعد يتحسن من عام لعام ما مازال ما يكفيش
0: من البار الكبيرة من البيدجي على حسب الجوار
2: على حسب الجوار
1: ولا سبونسر على حسب الجوار. فما عندك حالين يا باش تقعد تريني وتلعب اون ميم طون يا باش تلعب ابلانطون وتسافر وتلعب وتحاول تدبر فلوس من السبونسور.
0: انت كاش عامل ميسير ما ندخلوش في الديتاي برشا ما عندي فاصون ديال كيفاش عامل.
1: انا الحقيقه ما رانيش خيرت باش نحط وقتي الكل باش نترينا نحاول هكا كامش ريني ريني ساعة في الجمعة ساعة في الجمعتي معناها ماهيش فهمتني الغونتخي دارجون تاعي تجم تكون شوية عاونوني شوية سبونسورات دي بي دافيون وتلة حاجة هكا سينو الكلوب نتاعي اللي مزت كي صحت معاه زيد بادل سوسايتي اللي هو يحاول يعاوني باش نطلع لبرا نعمل ستاجيت نلعب ديفي بالبرا
0: ماخذك اون شارج
1: 100% ماخذني اون شارج ماخذني اون شارج اللي هي الحقيقه حاجه تعاون الحقيقه معناها بور ان جوور لازم خاطر ما تاخذك اون شارج العام يتكلف نجم نعطي
0: بيان سور
1: اه معناها نجم يتكلف لك 120 مليون فاسيل معناها نمشي انا في ثلاث ايام حط 3 ملايين ونص 4 ملايين أيه. معناها باش تنجم تمشي تلعب
2: هذا المينيموم معناها ما غير ستاف باش يمشي وحده
1: اي نمشي ديما
2: يمشي وحده ما غير معناها ستاف نتاعو كان عنده ممارن نتاعو ولا المعد البدني ولا فهمت معناها يتكلف
3: اليوم مهدي اليوم البادل في تونس قاعد يتطور ورينا عنا تو جوار قدامنا ملاعبي يحب يوصل عالمي خاطر عنده الامكانيات اول حاجه في عمره ثاني حاجه البوتنسيال نتاعو يمكن رياض يعرفوا خير منا ويجم يحكي عليها اكثر مهدي دونك اليوم باش يوصل التوب مثلا 100 مهدي يزمو برشا فلوس وبرشا تضحيات وبرشا ساكريفيس واهم حاجه اليوم الجانب المالي اللي حكي عليه هو الجانب المالي اللي هو في تونس صعيب اليوم تحكي لك تقول لك اخذتني اون شارج كل ما تجمش اليوم توفر له شكون يوفر له يجم يعمل كاتر نوا في الشهر ولا سانكتر نوا في الشهر
1: اي صحيح
3: هذا كان يبدا عنده الفلوس هذا يجم يعمل سانكتر نوا في الشهر يعني تعمل 50 في العام حاجه كبيره
1: ما وصلناش في نيفو يعني لو سبونسور يحاول يعاونك المينيموم معناها ما يحاولش يعطيك ما ينجمش يوفر لك 120 مليون في العام معناها حتى الشركات الكبار يعطيوك لو مينيموم باش تنجم هكا تمشي بهم وفي
0: آخر العام
1: في آخر العام الحقيقة تخرج نيجاتيف معناها
0: العائلة تلقى روحك
1: انت تجبد يعني من أنا العائلة فهمتني معناها مهما باش تعمل باش تخرج نيجاتيف أبار سي تريني تريني حكاية أخرى كان تريني تنجم تربح منها فلوس
0: تنجم تغطي كي تريني
1: تنجم تغطي
3: ما تقلقكش على مستقبلك
1: انا تقلقني
3: قلقك ولا
1: انا تقلقني مش بريفير صعيبه جوار يترين مرتين في النهار ومعاهنا معناها ساعه فيزيك ولا ساعه ونص فيزيك ويزيد يريني يقعد واقف 3 سوايع 4 سوايع صعيبه الحقيقه تنجم تضرب فما ريسك تاع بليسور كبير و سي با برو معناها لي توب 100 اللي تلقاه يريني تلقاه يعمل ساعه 3 سوايع في الجمعه اي
0: اما البقيه يريني ورياض
2: لا اي الأكثر يريني ولا خاطر كما كنا نحكيو باش ينجموا يكوفريو لي شارج نتاعهم ومش سهله ما مش ناس كل عندها ديسبونسور وكل شيء حقيقه
0: الحمد لله نقولوا عندنا
2: نشكر معناتها عندي انا ديسبونسور نشكر اللي يدعموا فينا فما جواريت وكيف كيف حتى انا مثلا الريني نلقى روحي اوبليجي معناتها باش نغطي معناتها عندي عائله عندي مصاريف وخلاف البادل فهمت يلزمني معناتها
0: جستومون علاش سالت على الاحتراف انا لهنا باش تكون محترف 100% من البادل ماهيش سهله اليوم
2: ماهيش سهله بالكل ماهيش سهله بالكل خاطر لازم تكون مأهل معناها 100% جوار بادل ما يلزمكش دو كاسكيت مع كاسكيت كوتش لا لا يلزمك جوار محترف تاع بادل انت معناتها مخلي وقتك كل للجوار بادل ترينا فيزيك نتاعك
0: للمونتال للفيزيك
2: كل شيء كل شيء الوقت نتاع ريكوبيراسيون كل شيء معناتها
3: رياض ومهدي اللي هنا تو بخلاف مهدي اللي قاعد تو اللي قال ما رانيش كلهم قاعدين يرانيو رياض يعني انا جوار برك بروفيسيونيل نجم نقولوا في البادل في تونس 100% وقته الكل يعني للبادل ولا فما شكون
2: لا والله ما نجمش نقول لك بالجوار بجوار مي الاكثر الاكثريه يرانيو الحقيقه في الكلوبات نتاعهم معناتها الوقت الفارغ شويه باش ينجم يكوفري لي شارج نتاعو باش ينجم يعمل الديبلاسمون نتاعو وكل شيء
3: ولا هنا نجم نزك لحاجه اخرى مهدي هنا اليوم ملاعبي كما ما يعني مهدي باش يتطور اليوم فما يلزم شكون الدوله تعاونه الوزاره تعاونه الجامعه تعاونه باش يجم يقدم وهذا هو اللي نحكيو فيه قداش مره مالي حتى في الرياضه بصفه عامه نحكيو اليوم ملاعبي عنده بوتنسيال يلزم اليوم تحب ولا تكره الجامعه ساعه تعاونه اول حاجه والوزاره باش يجم يقدم انا راه هكا يعني انا صحيح هو تو ولد منتخب وكذا لكن ولد الجامعه قبل كل شيء والجامعه لازم تعاونوا لو ماكسيموم وتوفروا
0: باش نحكيوا على الجامعه والاهتمام ونوصل ناخذوا راي مهدي اللومي ورياض القلان اما رياض لهنا ما تتحسش اللي لاعب تونسي اليوم في البادل مازال مطالب اللي هو يكون لاعب ومدرب في نفس الوقت مسؤول على مصروف نتاعه وتسويق الصوره نتاعه في نفس الوقت الاغلبيه هكا ولا
2: الاغلبيه يعني هو ما للضرورة فهمت معناتها مهدي سان شوا عامله كاين نجم يكون زاد يريني كور بتترا وتضر كيما قال لك راهو عنده بليسور لطف ولا باش تاكل له من الوقت نتاعو معناتها فهمت ولا وقت الريكوبيراسيون نتاعو يلزم معناها جوار محترف حسب رأينا يكون محترف 100% معناه مخلي وقته الكل للبادل.
0: مهدي عندك ستاف معاك؟
1: بيان سور عندي ستاف، عندي بريباراتور فيزيك، عندي مونتال، عندي نوتريسيونيست، عندي ان كوتش بادل اللي هو تونسي 100%. دونك عندي ستاف، عندي
0: سي بيان،
1: عندي كيف كيف الكوزام تاعي اللي هو اللي هي لي بكل شيء تو سكي البرا متاعنا. معناها سي با فاسيل كيما قال رياض، معناها نجمو نحكيو على كان باش وصلوا يرينيو سي كو معناها حاجتهم لازمهم يرينيو. نحكيو كان يربحوا تورنوا في تونس اللي في البي ميل تاخو مليون ما تعملك شيء، مليون ديجا تصرف لي زونترينمون تاعك، حكيت لك ستاف فيه خمس عباد معناها ما يعملك شيء. هذا كان ربحت، معناها انا نقولوا كان ربح تروا تورنوا يعملوا لي فواياج برك في برك.
3: مهدي نسالك سؤال، الشارج نتاعك في الشهر قداش ابري؟ مسير جاتينيش كاشي في قدي
0: ابا ما تحرجوش مهدي،
3: يعني اليوم لاعب باديل اليوم شارج اونترونور بريباراتير فيزيك ستاف كامل مونتال كما قالك الماكله راه مهمه جدا
1: تنجمش تحصلها. مي باش نقول لك ريالمون كان جيت تحسبها فلوس اونتر 2 و 3 ميل دينار فاسيل باللي ديبلاسمون بالستاف
3: بكل شيء
1: في تونس. نحكي
3: في تونس
1: مازلنا ما خرجناش برا، هاي
2: 2-3 ميل دينار برنامج نتاع فيب وكل شيء باش كلف
0: باهي. وقيت نبدلوا الجو، احنا باش نعملوا كويز ما بيناتكم تويكا ان كويز هكا ديكالي. معنا معز المخرج العظيم نتاعنا هات يعطينا تبي للكويز هكا نبدلوا الجو ونستناو في التفاعلات نتاعكم السادة المستمعين على الصفحة الرسمية نتاعنا على الفيسبوك. نبدأ برياض. رياض كي كنت رقم واحد في تونس كنت متواضع بالحق وإلا التواضع جوست قدام الكاميرا؟
2: لا لا كنت متواضع وحسب رأي مازلت متواضع ما حبش نتردد.
0: باهي، شكون فيكم يعمل روحه ما يهموش التصنيف أما كل يوم يدخل يشوف الترتيب؟
1: كل يوم
0: كل يوم ولا يبدا يعرف وقتاش الترتيب هكا عامل روحه كلي ما
1: في تونس؟
0: في تونس ولا في الخارج؟ في تونس، خلينا في تونس.
2: مش للدرجه هذه نشوفوا التصنيف
0: حتى حد منكم على بالوش يعني مركزين مع التصنيف؟
1: تجم تكون مركز كيما تجم تكون انا تخدم على روحك كل شيء يجي يجي معناها
0: التصنيف كيف كيف
2: كيف كيف ما مش تصنيف اهم
0: حاجه عشان نزيد دوزه طب مازلنا في اسامي. شكون فيكم كي يخسر يقعد يحلل ساعتين كاملين في الماتش وكي يربح يقول ماتش عادي؟
1: لان كي نخسر جمله ماذا بيا ما نعمل حتى شيء، نروح على روحي وغدوه نبدا نراجع في روحي. معناها كي نخسر نقعد مع روحي وكا ما نبداش علاش خسرت وكيفاش خسرت، نركح ومن غدوة نحكي مع الكيب تاعي علاش خسرت ونشوف.
0: صعيب مع روحك وقت الخسارة في التحليل يعني؟
1: كنت صعيب مع روحي الحقيقة، كنت صعيب على الاخر مع روحي وبعد خدمتها بالوقت، وقد زاد ما تكبر قد ما تزيد ترزن دونك خدمتها الحقيقة. عاونتني زاد مدام شريف خنفوت بريباراتريس مونتال
0: نحيوها
1: بيان سور، عاونتني والبريباراتور فيزيك زاد رمزي دريدي له بحق وقف معايا معنا نحاول بشوي بشوي نسيس روحي.
0: باه، وانت رياض كي تخسر؟
2: كيف كيف كيف كيف معناتها الاكثر من غدوه نعمل اناليز نتاعي، مي جوست ساعات سورتو كي نبدا اللعبه ساعات نلعب في الليل مخر كيوف الماتش ما نجمش نرقد، نبدا نعاود فيه في مخي الماتش يتعاود بالاكستاسيون
0: كاريمون
2: ادرينالين فهمت. دونك تصير هذا تصير لي برشا مرات، ما نقبلهاش الخساره من الاول من بعد لازمك تقبلها صافي بارتي فما ربح وفما خساره كيما سبور في العالم فهمت. صحيح.
0: باهي مهدي اعطي رياض اللقب. رياض في البادل ما شاء الله
1: رياض
0: ماجيسيان. خبره كبيره
1: ماجيسيان رياض ماجيسيان بوري احنا ماجيسيان رياض.
0: باهي رياض اعطيه لقب كلمة. في كلمه اعطيه لقب هكا، شنو اللقب اللي ترى اعطيه لقب؟
2: لسبوار. اه
0: لسبوار. باهي حلوه ديكلاراسيون. صفق عليا من الحكم قولوا ميرسي قول حاجه. رياض لو كان تلعب ضد مهدي
2: ما
0: اليوم شنو هي نقطه الضعف اللي تستغلها؟
2: نقطه ضعف والله الحقيقة ليه سؤال هذا؟ نقطة ضعف ما فهمش نقطة ضعف واضحة مي
0: سميها كيما تسميها حاجة اللي باش فما بوان باش تلعب تركز
3: عليه
2: الفاريسيون دو جو بار اكزومبل ولا فاريسيون تاع الريتم دو جو باش يكون واضح أكثر. ما في البادل تنجم تطلع ريتم تهبط شونجمون دو ريتم
0: نقول واي تنجم تلعب له على شونجمون دو ريتم
2: بار اكزومبل
0: توافقوا في النقطة هذه؟
1: على روحي
0: على روحك.
2: شوف شنو نوضح لك هو ذي
0: شو احنا نفد لك ورا ما مثالش يعني
2: معناها هذا يمشي مع
1: اي شو
0: اي شو
2: هكاك معناتها فما هذيك هي
0: العكس باش تلعب كونتر الرياض شنو هي البوان فيبل اللي باش تلعب
1: نلعب كونتر الرياض نتصور يلزمني ناخذ باي من الاول معناها لازم
0: يبدا واحده واحده هو مزبوط
1: يلزمني من اول ماتش ناخذ باي باش من بعد ما نقعدش كان عاني ولا هو يفيق ولا فهمت يلزمني من اول ماتش
0: ناخذ دونك يسخن بشويه بشويه
2: باش ندخل ماريو اللي
0: تعصر تلعب ماتش قبل يلزم

0: فهمت
1: كاليتي قوية
2: لي خد تراجيكتوار تاع الكرة تمشي العكس
0: كل شيء بالعكس في السيركوي ديما تلقى لي جوار يلعبوا بليد اليمين أكثر من بليد اليسار دونك لي زيفي مقلوبين ما نعرفش باغ اكزومبل نعطيك زون في البادير نلعبوا فيها اللي الوسط التيران كيبداو هما في الاتاك الوسط هو باش يجي على الكودروا نتاعو اللي هو شكون جينيرالمون لو بوان فور نتاعو دونك الوسط يقلق تولي حسابات اخرين اسمع لعب اخر
1: فهمت نفس السؤال سمعني شنو هي الحاجه اللي في رياض هكا فريمون
2: واش بونس
1: غير مجامله
2: اي لي غير مجامله
1: فرش فيه مره ولا لعبت كونتر هكا تمنيت هكا عنده حاجه
2: لي بونس تكتيكمون اي لي فور معناها فاهم اللعبه ديجا اكسبيريونس كيما قلت فوق ال 10 سنين جو بونس يلعب فاهم اللعبه دونك جو بونس لا فيزيون تاعو باهيه
1: كل واحد يعطي نصيحه للاخر نبداو معك انت رياض اليوم قدامك مهدي اللومي 21 سنه تبارك الله قاعد يربح في النقاط خاصة على مستوى الترتيب العالمي اش تقول له اليوم هكا اون بوبليك يسمعوا فينا الناس يتفرجوا فينا هكا اون فاس دو توا فاس ا فاس اش تحب اش نجم تقول له نصيحة هكا من انسان بيان اكسبيريمونتي في الدومين
0: نقول له برافو على اللي قاعد تقدم فيه البادل التونسي
1: نصيحتك ليه
0: كمل هكا المستقبل قدامك وحاول تكون بروفيسيونيل الماكسيموم بوسيبل هذاك شنو ننصحو معناتها
2: ميرسي
1: وانت ايش تقول له رياض اليوم اكبر منك 39 سنه
0: 37
2: والله انا نتمنى بالحق نتمنى نكمل كاريرتي اكثر من 35 سنه الحقيقه نشوف فيه قاعد يحارب مازال يحارب
1: تري دوي رياضة
2: تري دوي وشادد معناها حتى مونتالمون شاد وهذايا بالحق نقول له برافو عليها مو سهله جمله خاطر تلعب مع بيت
1: برافو لكم الزوز فريمون ان شاء الله عجبكم من الكويز احنا خفينا راي الاسبوع اللي فاتت ما قلناش ان مهدي مزاح على انه يرى روحه رقم واحد كان تحطوا لي كاسك الاولاد شنو نسمعوا مع بعضنا مهدي مزاح اللي كان ضيفنا في اوبن زون الاسبوع الفرد خذينا راي وقلنا له هن ينجم يكون رقم واحد اليوم مهدي مزاح ولا لا هات نسمعوا الإجابة متاعه وتجمعوا تفرجوا معنا على جوهرة تي في وفي المباشر هات نسمعوا مهدي مزاح توت سويت
3: اليوم نمر واحد في تونس مهدي لومي كي هن اكسلون جوه معناتها يستحق عنا انا تخي بون نوميرو ان يشرف بالمستوى نتاعو اي سورتو مهدي ميريت بور موا دات نوميرو ان فما حاجتين فما يلزم فورسيمون لو تالون اما با كو وفما لو ترافاي لانفستيسمون لا ريغور لا ديسيبلين اليوم انا شخصيا نشوف مهدي اللومي نمر واحد اكثر واحد انفستي اكثر واحد ديسيبليني عامو مسطر روزنامه نتاعو تورنوات والبرا سبونسورات مهدي من بايريني ظهر لي ما يكوتشيش كازيمون دونك عنده وقته وطاقته الكل ماشيين للرياضه هذه للبرفورمانس
4: محترف 100% بروفيسيونيل 100%
3: دونك نشوفو انا سي ان مود دو في يتطلب برشا دي ساكريفيس اليوم انا واحد من الناس عمري 32 سنه مانيش في اول كارير نتاعي مهدي عمره 22 بوتيتر كو نجم يستثمر اكثر هو في التالون نتاعو
1: دونك كان هذا مهدي مزاح نقدموا له تحيه اللي كان ضيفنا الحلقه اللي فاتت تاكد كلامه رياض مهدي
0: نأكد هي نأكد كلامه بالطبيعة
1: أما قال أنه هو بالرغم اللي أصغر منه 32 سنة أنه يراها أنه صعيب أنه يرجع يمشي أكثر من هكا في الترتيب
0: في الترتيب العالمي
1: لا نحكي عن الترتيب الوطني
0: أنا من خمم أوتر مول حقيقة من مازال معناتها نطمح شكون ديما في توب 10 ولا حتى توب 5 توب 3 على الشكل نقول نلعب معناتها توب 3 لعبت
1: يعني ما تأمنش بالعمر
0: لا نمنا بال اذا صح على بيس والبدن يجاوب عايش قلت لك العام بحسابه معناتها
1: سامحني قلت لك بلي 9
0: لا مش
1: هذاك عمره 17
0: دونك معناتها اذا كانك ساعة لونفي والكيف اذا كان هذوما موجودين والمخ مازال يقبل لي ساكريفيس ولي ترافاي دور وكل شيء والبدن الحمد لله مازال يجاوب صح بخير علاش واحد باش يوقف نكمل ديما قدام انا هذا رايي
1: معقول دونك مازلنا مكملين مع ضيوفنا من تاول السبعه نتاع العشيه بعد باش نحكيو على المنتخب الوطني للبادل وفما على قريب فما تصفيات ومازال انا ما نحكيو مع ضيوفنا هذا الكل نسمعوا الموسيقى وراجعين معاكم في اوبن زون حد السبعه نتاع العشيه

0: هذه هي اوبن زون، مازلنا متواصلين معاكم من الجزء الاخير. نذكركم يحضر معنا زوز ضيوف من ابرز الاسماء في عالم البادل في تونس، مهدي اللومي ورياض القلال. نرجع معاك مهدي، اعطينا رايك في الديكلاراسيون تاع مهدي مزاح اللي كان ضيفنا الاسبوع الفارط، ايش رايك في الكلام اللي قاله؟
1: الحقيقة نشكره برشا على الكلام اللي قالوا. شبونس عنده الحق، ان جوغ بروفيسيونيل لازم يكون 100% في البادل. بوكو دو ساكريفيس الحقيقة، معناها برشا خدمة. كهو يعرف سداريات العائلة صايب بالسيف، ما تشوفها معناها تشوف لانترينر تاعك أكثر من تشوف عائلتك الحقيقة، باللي ديبلاسمون باللي تورنوا باللي زانترينمون. نشكره برشا على الكلام، هو صاحبي وخويا من قبل، وإن شاء الله ديما القديم
0: إن شاء الله. برشا تضحيات،
1: برشا قد ما نقوله برشا الحقيقة، معناها كما ليس أتلات الكل باش ما نقوله واحد باش نكونه كيف ما برشا تضحيات، وضحي برشا حاجات على حاجة برك اللي هي البادل اللي هو سبور، معناها تحط حياتك على جنب باش تنجم تركز على حاجة برك.
0: باهي رياض، ترى أنه منظومة البادل اليوم في تونس تخدم لاعب اللي يحب يوصل للانترناسيونال اليوم، ولا لاعب مازال مطالب باش يصنع الطريق نتاعه وحده؟ اليوم نبداو نحكيو على كل ما هو مسؤولين، كل خاصة اليوم البادل تحت الخطام تاع جامعة التنس. ترى أنه فما منظومة بدأت تخدم في البادل؟
2: اي فما توا معناتها باللي تورنوا عندنا في السيركوي نتاعنا في تونس، سيركوي لوكال ولا تبارك الله، ممكن عاش مهني 40 كيكه
1: فما
2: بريس كل جمعه تورنوا في عاون، معناتها وتعرفوا لي سيركوي التونسي فيه اجانب معناتها ديزيسبانيول والمستوى نتاعهم باهي، ويطلع معناتها المستوى تاع جوالات التوانسه ولي جون اللي طالعين، والبيرو جديد نتاع الجامعة احنا متفائلين، فما زاد لي فيه بتوا هذه مرحلة كبيرة برشا معناتها تو، معناتها البيرو جديد على راسهم سي بسام الزواوي رئيس
0: الجامعة.
2: دونك احنا متفائلين خير، انا هذا رأيي.
1: صحيح ان شاء الله، وي ان شاء الله احنا متفائلين بالبيرو جديد، ان شاء الله يقفوا معنا لي جون حتى العباد اللي مازالت عندها شانس باش تنجم توصل للانترناسيونال. متفائلين وان شاء الله يعملوا الخدمه باش نجموا نوصلوا للماكسيموم.
0: باه على قريب التصفيات لكاس العالم تبدا في الشهر القادم في اكتوبر، كيفاش ترى الشانس نتاع المنتخب التونسي؟ مهدي اللي بطرقنا الخاصه عرفنا انك باش تكون موجود في القائمه نتاع 7 لاعبين.
3: هو كان حطوش مهدي في القائمه، هو كيما حطوش مهدي في القائمه كارثه راه.
1: لوجيك يلعبوا بالقدي على الاخر، فما الاستراليا في الازي، فما جابان، معنا فما ديزيكيب بهين، وان شاء الله نتحدوا الكل مع بعضنا، نكونوا جوارات الكل مع بعضنا، خاطر توا لا نلعب باسمي لا نلعب وحدنا، نلعبوا باسم تونس اللي معناها بالحق حاجه كنا نحلموا بها، والحمد لله اللي وصلنا لها باش نجموا نلعبوا الكاليفيكاسيون.
3: مهدي كنت شاركت مشاركه تاريخيه في البادل، اول مشاركه للمنتخب الوطني الكبير في الجيم تيغانيا، وكنت انتصرت على المنتخب اليوناني وقتها.
1: انتصرنا.
3: حكينا شويه لاول مشاركه كيفاش كانت مهدي؟
1: الحقيقه بريسيون، ما تنجمش توصل لايطاليا تعرفش على روحك لازمك تربح، خاطر بريمي تور كومون
3: صحيح
1: برونابل نجموا نجيبوهم. قعدنا برشا مع عزيز اللي انا لعبت مع عزيز هلالي، عملنا دي ستاج زاد في تونس قبل ما نمشيو مع اليان زاد لونترينور تاعنا. وصلنا الغادي قلنا راه ما فهميش حتى حل، لازمنا نجيبوا اول فيكتوار لتونس، معناها مشينا باسم تونس لعبنا وبالحق حاربنا، تقول مشينا نحارب بالحق حاربنا وجبنا اول فيكتوار
0: كونتر اليونان.
1: كونتر اليونان اللي هما جو دي جوار يترينيو في مدريد، معناها يترينيو مع التوب 100 مونديال، اللي هي كانت بالحق كانت فيكتوار باحساس اخر، معناها مش كيما تربح الروح كيما قلت كيما تربح
0: تونس،
1: كانت معناها راهو في جمهور بحق جاو برشا يتفرجوا، سيتي لو برومي ماتش في التورنوا، جاو برشا يتفرجوا تعب الجرادان كامل، شافوا العالم تونس وصفقوا لنا وفرحوا بينا الحقيقه.
0: سي بيان رياض، المشاركه كنا نحكيوا عليها في الجماد رفقتها برشا الاختيار نتاع مهدي
3: و
0: والهلالي. فما يعني كيفاش ترى التصرف؟ يعني نقولوا كي رد فعل نتاع لاعبين كيما يوسف كيما ساره، كيفاش شفت رد فعل عدم دعوتهم؟ كيفاش تشوفها اون طونك نقولوا قيدوهم والا نقولوا انسان عنده اكسبيريونس كبيره في
3: الماتيريتي؟ صحيح.
2: هو الحقيقة باش تختار معناتها إيكيبا واحدة معناتها
0: أن سول بير،
2: فهمت؟
0: صعيب الشوا،
2: صعيب الشوا،
1: صعيب برشا،
2: صعيب برشا
1: تعمل،
2: فهمت؟ نيفو متقارب، نيفو طالعة للتوب 10 ولا التوب 8 في تونس، تحسن النيفو نتاعهم بالكدا بالكدا، دونك باش يكون الشوا صعيب برشا. نتصور توا في التصفيات هذيا باش يكون
0: أسهل
2: اسهل اي
0: على خاطر لاعبين،
2: هو باش يكون اقل حاجه 6 وماكسيموم 8 هكا ولا اي
1: ماكسيموم 8 جوريت،
2: دونك باش يكون حسب ما سمعنا شويه الاكثر باش يكون 7 لاعبين. دونك نتصور الشوا باش يكون في حقه، فما معناتها فما بليزيور كريتير ياخذوا عليهم، التصنيف التونسي العالمي للمستوى نتاعك في والفورمه معناتها الفورم اكطويل نتاع الجوار في الشهرين الاخرين والامور هذية. دونك نتصور باش يكون اسهل شوي.
3: رياض نعرفوا لعبه باديل بير يلعبوا فيها زوز،
2: صحيح.
3: اليوم انت تنجم ترتاح مع مهدي وما ترتاحش مع مهدي، هذا هو المشكل. خلينا نكون خلينا نحلوها لهنا. انت كلاعب لاعب عندك اكسبيريونس ماتوريتي ومن اكثر اللاعبين حتى تو نحكيوا مع في اللوف مع مهدي، عندك رزانه تعرف تتكلم وتعرف يعني تحكي. اليوم كيفاش تحط مثلا مدرب، كيفاش يجم يعمل الشوام نتاعو؟ يجم يحط مثلا يقول لك انا اللاعب هذا ما ارتاحش معاه، يقول لك اللاعب هذا انا ما نجمش نلعب معاه، هو يلعب باليسار وانا نلعب باليسار، فهمش نحكي لك
2: رياض
3: لهنا شوا راي شوا كيفاش يجم يكون.
2: يلزم الكوتش معناتها الناخب الوطني يكون ياخذ ان كونسيدراسيون الامور هذيا، فما اللي نسميه الكومباتيبيليتي دي بير. ساعات المستوى نتاع اللاعب هذايا واللاعب اللي معاه مستوى عالي زوز ما يتفاهموش في التيران، ما يكملوش بعضهم، طبيعة كاركتير، فهمت؟ ماناش نحكيو توا فنيا ولا حاجه، فهمت؟ دونك نتصور باش ياخذوا ان كونسيدراسيون الحكايه هذه.
0: واضح الوقت في سما خذانا. دونك رياض نعاود نذكروا بالفيب برونز اللي باش تعمل، اعطينا اكثر عاود ذكرنا
2: الفيب برونز ان شاء الله يبدا نهار الاربعاء ذي في بادل كونكشن من اكبر الكلوب في تونس. كما قلت قبيله باش يشاركوا من برشا بلدان في العالم. نحكي زيد نعطي شوية أرقام، مثلا الاربيتر باش يكون من مصر، مبعوث من الفيدراسيون انترناسيونال دو بادل اللي هو، والمدير الدورة باش يكون سي بسام الزواوي اللي هو رئيس الجامعة.
3: على فكرة الحكام المصري، الحكام المصري عنده فورماسيون باش يكون
0: الفورماسيون
3: في تونس.
2: هاي البرش هاي البرش ها وهبتنا ذي الحاجات اللي نحبوهم،
0: حاجات تخدم وتعاون ال.
2: دونك نستدعى الناس الكل يجيو تفرجوا، أمبيونس هايلة، مستوى عالي،
0: دعوة مفتوحة للناس الكل باش تتفرج يعني فيها فرجة. يعطيك الصحة رياض،
2: عايشك
0: مهدي. مود لافان ايش حاب تقول؟
1: مود لافان ميرسي بوكو ساعة بور لانفيتاسيون،
0: ميرسي لك
1: انت تعطي انترفيو به برشا هكا زدنا عرفنا اكثر بالسبور نتاعنا.
0: مرحبا يا تو
1: ماما، ميرسي. اون انفيت لي جون باش يجيو يتفرجوا في الفيب، يشجعوا سيرتو التوانسه، رينا الامباكت نتاع التشجيع نتاع التوانسه في التورنوا اللي تعدى. دو مون كوتي ان شاء الله نكمل نخدم على روحي، لوبجيكتيف منا لاخر العام توب 400 300
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ترجع لنا فان سيزون هذه ولا قبلها ترجع لنا في ترتيب مع اقوى
1: ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه،
1: عايشك
0: مهدي العايدي. يعطيك الصحة،
3: يعطيك الصحة.
0: هكا وصلنا لنهاية الحلقة اليوم، تلقاو الانتقاليتي وتلقاو بقية الزكستريم تاع الحوار نتاعنا، تلقاو على الصفحة الرسمية نتاعنا على الفيسبوك. احنا وقعدنا كما نقول لكم، خليكم اوفياء لجورة اف ام مع تحيات كامل الفريق. تصبحوا على خير، باي باي.
4: المشهد مع زهير الجيس.
5: الميراث يقسم التركة ولا يقسم العائلة، نهار يموت البو ولا الأم تتبدل الحكاية، الدار اللي كانت تجمعهم تولي محل خلاف، والأرض اللي كانت على ملك العائلة الكل تولي سبب في القطيعة. إخوة تربيوا مع بعضهم يلقوا رواحهم قدام المحاكم بسبب الميراث. هل الخلاف على الميراث يستحق نخسره بسببه أخوتنا؟ هل الفلوس والعقارات ينجموا يفرقوا عائلة عاشت سنين تحت سقف واحد؟ هل المشكلة في الميراث؟ هل السبب هو الطمع وسوء الفهم وغياب الحوار؟ هل صحيح أنه بعض الأفراد من العائلات يتنازلوا على حقوقهم باش ما يخسروش أخوتهم وأقربهم؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 او 29-100-100 او بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
4: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
5: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية وهذه أبرز عناوينها. وزير الصناعة والطاقة والمناجم يؤكد من القاهرة حرص تونس على تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير سلاسل القيمة في قطاع المناجم. وزير الاقتصاد يشارك في أشغال الدورة 11 للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ومحادثات أمريكية إيرانية مرتقبة بوساطة قطرية. في تفاصيل أخبارنا، وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، شارك وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في الدورة 11 للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة يومي 28 و29 من سبتمبر الجاري تحت شعار البنية التحتية الأثر والابتكار. وقد تركزت أشغال هذه الدورة على تدارس سبل تعزيز الاستثمار في البنية التحتية المستدامة في ظل التغيرات المناخية من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة، إضافة إلى مناقشة توجهات البنك الاستراتيجية وبرامجه المستقبلية. وقد حضر أشغال هذه الدورة محافظو الدول الأعضاء بالبنك وممثلون عن الحكومات والقطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية والإقليمية الدولية. وإلى جانب حضوره فعاليات هذه الاجتماعات، التقى سمير عبد الحفيظ والوفد المصاحب له برئيسة البنك زو جيي، حيث شكل اللقاء فرصة تطرق خلالها الجانبان إلى الأفاق المتاحة لتعزيز التعاون المالي والفني بين تونس والبنك والسبل الكفيلة بتعزيزه في المرحلة القادمة. هذا وقد نوه الوزير في هذا اللقاء بالتقدم الحاصل في دراسة مساهمة البنك في التمويل الخاص بمشروع النقل الحضري بتونس، التي ستكون العملية الأولى لهذا البنك مع الدولة التونسية، والتي من المبرمج تمويلها بشراكة مع البنك الدولي. أكد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري حرص تونس المتواصل على تحقيق التكامل في المنطقة الإقليمية وتعزيز سلاسل القيمة المحلية والمشتركة بما يدعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية ويحد من الاعتماد على المدخلات المستوردة، فضلا عن خلق فرص تصديرية جديدة وواعدة. الزواري قال خلال مشاركته اليوم بالقاهرة في فعاليات الدورة الخامسة لمنتدى مصر للتعدين ضمن حلقة نقاش بعنوان ربط تطوير المعادن بالنمو الصناعي، قال إن تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير سلاسل القيمة يمثلان توجها من شأنه دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والحد من الاعتماد على المدخلات المستوردة. وأبرز وزير الصناعة بالنيابة في بلاغ صادر عن الوزارة أهمية قطاع المناجم في تونس باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الإمكانات التي تزخر بها البلاد من ثروات منجمية متنوعة تشمل الرصاص والزنك والحديد والأملاح والبوتاس. هذا وينتظم منتدى مصر للتعدين على مدى يومين تحت شعار إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربية النوبي بمشاركة 500 من رؤساء الحكومات والوزراء وصناع القرار ورواد الأعمال وممثلي كبرى المؤسسات الناشطة في قطاع المناجم ومستثمرين دوليين من حوالي 50 دولة، إلى جانب أكثر من 100 مؤسسة لاستعراض أحدث التقنيات والحلول في مجال التعدين ونحو 6000 زائر من المهتمين بالقطاع القطاعين العام والخاص. دوليا، رحبت زعيمة اليمين المتطرف ومرشحته للرئاسة الفرنسية مارين لوبان بالنتائج التي حققها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي بعد حصولهم على 15 مقعدا بحسب النتائج التي ظهرت اليوم، ما عزز تمثيلهم في الغرفة العليا للبرلمان على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. قال مسؤول مطلع لوكالة رويترز أنه من المتوقع أن يعقد وسط قطريون محادثات منفصلة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في نيويورك ومع الجانب الأمريكي اليوم أو غدا الثلاثاء بهدف إنهاء الحرب. وتوقع المسؤول أن تركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ختاما، نزح أكثر من 145 ألف شخص في ثماني محافظات يمنية منذ تصاعد الصراع على الساحل الغربي في جوان الماضي وفق أرقام جديدة نشرتها اليوم المنظمة الدولية للهجرة. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
5: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
6: احنا نتبسم متاعنا راهو جوهرة فهم، احنا نشكيو كان جوهرة فهم نشكيو لحد.
5: عندك راي؟
6: ربي محمد بسول،
5: ما تخليهاش في قلبك،
6: مش حرام عليكم.
5: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
6: جوهرة فهم راني ديما نتبع فيكم، جوهرة وصولي صوتي.
5: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
7: احلى احلى احلى احلى إذاعة، ربي صغي وصفكم.
5: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
6: لا الواحد فيه هبه.

0: لفات عالمية.
1: إلا 7:11 دقيقة، مرحبا بكم في برنامج ملفات عالمية، الموعد الأسبوعي اللي تعودتوا به في البرمجة الجديدة كل يوم اثنين وكل يوم خميس. ترافقني فيه مدام فاطمة بن عبدالله الكراي، بعد شوية تلتحق بينا من استوديو تونس. الساعة اللي نسلطوا ونلقيوا الضوء على جملة من المواضيع الراهنة على المستوى العالمي والقضايا والملفات العالمية، باش نرجعوا بالتحليل والتدقيق للقاء الأخير بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني في نيويورك، وقراءة كذلك في الوضع الاقتصادي العالمي على ضوء التغيرات الجيوسياسية وعودة على آخر التطورات في ملفات الحرب على إيران وأوكرانيا. وينضم لنا بعد شوية الدبلوماسي السابق الأستاذ عبد الله العبيدي في قراءة لجملة المواضيع والملفات هذه. بعد شوية تلتحق بنا فاطمة الكراي، تحية لحسام القايد وياسمين في الديجيتال، وبعد لحظات ينطلق المشوار مع فاطمة كراي من ستوديو تونس.

0: 7:15 دقيقة مواصلين المشوار في ملفات عالمية ونمر مباشرة إلى تونس العاصمة وتلتحق بنا مدام فاطمة بن عبد الله الكراي. أهلا وسهلا بك فاطمة.
1: أهلا وسهلا بك أشرف، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل المشاهدين والمشاهدات على هذا البرنامج. تحية لكل الفريق المؤمن تقنيا وتكنولوجيا لهذه الحصة. طبعا التحية أيضا موصولة إلى كل من يتابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي الآن سواء داخل تونس أو خارج تونس، وأحنا اللي نوعدهم أن نرافقهم بالتحليل والمعلومة كذلك في أبرز الملفات العالمية كيف ما ذكرت أنت في المقدمة تاعك. وأهلا وسهلا بك أشرف.
0: مرحبا بك فاطمة، شكرا لك. احنا بعد شوية نستقبلك في ضيفنا الدبلوماسي السابق الأستاذ عبدالله العبيدي، ولكن قبل هذا نمشي لك لتحية اللي اخترت تكون بعنوان بين الصين وأمريكا لقاء الرئيسين وتنازع حول قضيتين. مع فاطمة كراي.
1: بين الصين وأمريكا لقاء الرئيسين وتنازع حول قضيتين. لقاء ترامب وتشي في واشنطن حدد أن دور العالم وقيادة هذا العالم أصبحت بين الصين وبكين. كل العالم كان مشرئبة أعناقه إلى القمة الصينية الأمريكية في واشنطن، بالتأكيد أن لقاء واشنطن شمل ملفات حارقة تشوب العالم اليوم. ففي هذا اللقاء على مستوى القمة وفي هذا التوقيت بالذات، أين الحرب في الشرق الأوسط بلغت ولا تزال تحديات لم يشهدها العالم من قبل، وذلك انطلاقا من غلق مضيق هرمز وانسداد أفق حقيقية أمام السياسة الأمريكية التي أسست سياسة رئيسها إلى عهد دولي غير مسبوق، على اعتبار أن ترامب وقبل أن ينخرط في حرب شرسة على إيران كان قد ناصب العداء لحلفائه من دول المنظومة الغربية أو التي تشمل دول أوروبا وكندا واليابان. عاد ترامب حلفاء واشنطن وجعل من ورقة التجارة ملفا للابتزاز تارة ولتصفية الحسابات تارة أخرى. الأمر بان من ناحية العلاقات الصينية الأمريكية أنه يؤسس إلى عهد جديد وإلى قيادة جديدة بعد أن كنا رأينا منذ الحرب العالمية الثانية تأسيسا لثنائية قطبية بين الاتحاد السوفيتي سابقا والولايات المتحدة الأمريكية ومن وراءها أيضا. اليوم تتصدر الصين والولايات المتحدة الأمريكية سياسة العالم، فقد جاءت هذه القمة في توقيت أيضا كان فيه العالم أيضا مشغولا بالمجادلات والمطارحات داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية. القمة بين تشي وترامب في واشنطن شدت اهتمام العالم كما قلنا، وقد بلغت الأزمة العالمية للحصول على الطاقة أوجها بفعل غلق مضيق هرمز وافتقاد الولايات المتحدة الأمريكية لمفاتيح الحل. جاءت هذه القمة لتجعل العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية محور السياسة العالمية، فكانت النقاط الثمانية التي تهم التجارة والأداءات الجمركية بين البلدين أو بين القوتين محور تفاهم مرحلي أو تفاهم ليس صامدا بين القوتين، إذا اعتبرنا أن التأجيل لحسم الملفات هو الصيغة الأفضل للخروج أمام الصحافة والعالم بهذه الزيارة بقرارات فيها نجاح اللقاء، مثل ما يروج إلى ذلك الرئيس ترامب نفسه. لكن الواقع أن قضيتين بقيتا معلقتين هما إيران وتايوان. الولايات المتحدة الأمريكية تنتقد الصين على موقفها من إيران، حيث تتهمها بأنها تسند إيران تكنولوجيا ومعلوماتيا وتسليحا في حربها ضد الأمريكان، فيما يعتبر الموقف الأمريكي الداعم لتايوان يعد موقفا معاديا من واشنطن تجاه بكين التي تدعو ترامب إلى باعتبار الصين الموحدة عوض الاستقلال ما يسمى بتايوان بالنسبة لهم. هذين القضيتين لا تحتملان مقايضة ولم تحتمل مقايضة ولم تعلن أن هناك مقايضة، رغم أن التحاليل ذهبت إلى أن قد يكون في المقايضة حل بين الاثنين، بحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تكف عن مساندة تايوان والصين تكف عن مساندة الصين، لكن الأمر لم يسر كذلك لأن الموقف الصيني كان صارما بالنسبة لتايوان، ولكنه أيضا كان جازما بالنسبة لدعم إيران. لكن الأقرب أن يكون الموضوع فيه مهادنة من جهة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إلى حين، لأن الصين لها ملفات فوق الطاولة وأيضا خلف الطاولة.

0: 27 دقيقة مواصلين المشوار في ملفات عالمية كما قلنا باش نسلطوا الأضواء. وكما كانت تحكي مدام فاطمة بن عبد الله الكراي على زيارة الرئيس الصيني الأخيرة إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي, وبعد لحظات ينضم لنا بالهاتف الدبلوماسي السابق الأستاذ عبد الله العبيدي. فاطمة, نرجع لك في علاقة بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي. يعني المواقع الإخبارية نقلت عن الرئيس الصيني تشي جين بيانغ دعا إلى الولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون بين البلدين, وأكد أنه بكين وواشنطن ينبغي أن تكونا شركتين لا خصمين. تقريبا هذا الموقف الجديد إن صحت العبارة في العلاقة بين واشنطن وبكين. وينضم لنا الأستاذ عبد الله العبيدي. مرحبا بك أستاذ, أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا, تحياتي لكم المستمعين.
2: أهلا وسهلا.
0: ونعود إلى فاطمة الكراي كذلك من استوديو تونس. فاطمة, مرحبا بكم جديد.
2: أهلا وسهلا, مرحبا بك, مرحبا بالأستاذ عبد الله العبيدي أخونا وصديقنا وما فاتئ الحقيقة بالتحليل والمعلومة, خاصة اللي تكون عنده المعلومات وأيضا التحليل ما فاتئ يكون رافد من روافد الصحافة في تونس ولفهم بعض الملفات الحقيقة يكون هو معانا. معناها كيف ما اليوم انت سألت سؤال وأظن أن الأستاذ عبد الله العبيدي هو اللي باش تقريبا يركز على المسألة هذه, ولكن أنا أكتفي بأني نقول لك اللي راهو هذا اللي صار في القمة هذه لا نتائجها ولا المسائل اللي تناولتها ولا الملفات ولا غيره. ما أكدته هذه القمة أنه كل اللي في يده حجرة أرماها, أنه العالم تغير وأن هناك قطبين الآن قد تشكلا, وربما لقاء واشنطن لقاء القمة بين الرجلين بين الرئيسين هو الذي يمضي على هذه الجديدة, يعني المنصة الجديدة أو الشراكة الجديدة. والكلمة لسعى عبدالله ربما يزيد يفسرنا أكثر فأكثر.
1: أهلا وسهلا. العفو أستاذ فاطمة, شكرا وسهل. شكرا جزيلا وتحياتي, مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
1: هو اللقاء هذا تقريب وقع فيه تنصيب من طرف ترامب الدولة اللي كانت أعظم في وقت من الأوقات للصين كطرف مقابل واعتراف لها بريادة يعني المعسكر المقابل, هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية في نفس الوقت اعتراف بأنه ترامب وأمريكا ما عجت على حل مشكل خصامها والحرب المفتوحة بينها وبين إيران لوحدها, والتجأت إلى الصين خصوصا وأنه هذا يحصل في ظرف اللي ريادة أمريكا للغرب عبر منظومة الحلف الأطلسي وقع التشكيك فيها والطعن فيها باعتراف يعني ترامب وتنديده وتشهيره بتخاذل القوى الأوروبية أعضاء هذا الحلف اللي ما وقفوش إلى جنبه في معضلة مضيق هرمز وتوا باب المندب كذلك, بحيث لقى نفسه وحده من ناحية, ومن ناحية ثانية يعني عملية دقيقة لأنه في نفس الوقت يلزموا يتعاون مع روسيا, لأنه الصين مجرد ما تكسب يعني مقومات الإمبراطورية مش تتحرك كإمبراطورية وسوف تقف على مصالحها, لأنه السياسة هي كلها مصالح. واليوم احنا في مرحلة معينة عندنا توازن نشيط يعني إكيليبر ديناميك, يعني كل دولة ذات وزن قاعدة تحسب يعني تأكل وتقيس مثل ما نقوله بالدرجة التونسية, لأنه إلى حد اليوم ما تحددش الصورة الإطارية لما عسى أن تكون عليه التحالفات والتوازنات, لأنه ثم خارطة جديدة جيوسياسية وجيوستراتيجية بصدد التشكل. ويعني قوة وازنة مثل تركيا اللي هي عضو في الحلف الأطلسي منذ 56 ما تنجمش تحدد موقفها توا إلى أن تتوضح الأمور أكثر. وروسيا وهل الطريقة اللي استقبلها يعني قلبا وقالبا الاستقبال متاع رئيس الصين يعني تقريب اعتراف, وشفناه كيفاش كيحيي بزوجته أكل عربدة وأقولها بين ضفرين متاع ترامب كي يستقبل يعني زملائه ووفود أجنبية, يعني توقفت وأصبح يتعامل بكثير من الاحترام لرئيس الصين وزوجته وللصين عموما. والفحوى نتاع محادثاتهم اعتقد انه يعني سريع بالمفاجآت وهذا سوف يدفع، وهذا عنصر اساسي كذلك، سوف يدفع الدول الاوروبيه لمراجعه مواقفها ازاء بعضها بعض، وازاء خصوصا ازاء روسيا اللي يعني بعد قصف القنوات اللي كانت تزود فيها بالغاز الروسي يعني تضاعف أربع أضعاف يعني سعر الغاز اللي صبحت تقتنيه من من من من أمريكا، ويعني فضلا على الصعوبات نتاع التزود بالطاقة، ثم كذلك الحجم ما يسمى بالفرنسوية لبوا كريتيك اليوم العرق الأبيض وأوروبا عموما إذا كان ما تلتحمش مثل ما قال دوغول وكلمة الشهيرة يعني أوروبا من من من المحيط الأطلسي إلى جبال الورال اللي هي في روسيا، لأنه بلاش روسيا ما تنجمش يستقيم أمر أوروبا. وهذا تقريبا الملخص، وأعتقد أنه المقابلة متاع الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي فيها جوانب كبيرة يعني سرية اللي تم مصالح جهات أخرى. وأعتقد أنه التحالف الصيني الإيراني الروسي وبيشتلحقوا تركيا في مرحلة معينة والباكستان ما هوش يعني قابل للمساومة، وأعتقد هذه يعني مرحلة من مراحل اللي قابلة للتطور وقابلة للتغيير.
2: نعم، حبيت أن نأكد أشرف زيد نثني على كلام سي عبد الله طبعا، ولكن فما نقطة أخرى مهمة اللي الغرب أوروبا نقصد بها واليابان وغيرها في علاقتهم بالولايات المتحدة الأمريكية وقع نوع من الزلزال الحقيقة اللي بدأته الولايات المتحدة الأمريكية عندما لم تكن تفكر أنها ستقحم في حرب ضد إيران وفي الشرق الأوسط إلى آخره. وأنا أتذكر تلك التلويح بالرسومات الجمركية على البضاعة القادمة من هذه الدول. ونتذكر أيضا إلى وقت قريب في هذه الصائفة كيف كان تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع كندا، ونحن نعلم أن كندا والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك المكسيك تنتمي كل هذه الكوكبة الثلاثية إلى منظومة اقتصادية مهمة، ونجدها لم تصمد لأن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارات يونيلاترال يعني أحادية الجانب، سواء كان في الذهاب إلى الحرب على إيران وعلى لبنان، سواء كان في مساندة الكيان الصهيوني، سواء كان في التقاطها اللحظة المقاومة في غزة وما حدث منذ 23 إلى اليوم. وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية لم تتوفق في أنها تجعل روسيا، رغم معاداة الولايات المتحدة الأمريكية إلى للدول الغربية منها ألمانيا، ويعني تثبت لهم في أنهم اقتصادهم معناها حتى قبل الحرب هذا اقتصادهم معناها أصبح معناها مستنزف بفعل هذه الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة، وحرمانهم من السوق الأمريكية اللي هي سوق كبيرة جدا، وجعل هذا الأمر يقف عند حدود الولايات المتحدة الأمريكية، ومما عطل اقتصاديات هذه الدول الأوروبية خاصة، والتي تعاني من حرب فرضتها عليها الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة، حرب روسيا ضد زيلينسكي ضد أوكرانيا. ونتذكر وسي عبد الله معنا، نتذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أقحمت أيضا في السابق في التسعينات وكل أوروبا في حرب يوغوسلافيا وتفتيت يوغوسلافيا، وكانت الدماء والحرب ذكرتنا بالحرب العالمية الثانية، ولكن لم تنجح أوروبا في أنها تستفيد من هذا الذي حصل ليوغوسلافيا من تفتيت وموت وتسليح إلى آخره. وعندما أرادت كنتيجة لذلك لتلك الحرب، عندما أرادت فرنسا وألمانيا أن تكون قوة أوروبية عسكرية قوامها 35 ألف رجل جندي، وقفت الولايات المتحدة الأمريكية بكل حزم وبكل غضب وقالت هذا لا يمكن أن يكون، لأن أولا ألمانيا ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي وقتها وبعد الحرب العالمية الثانية، وأن لا سبيل إلى أن هناك سلاح دون سلاح الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا حلف شمال الأطلسي. اليوم في هذه الفترة تتخبط الدول الأوروبية، لا تعرف كيف هل يستقيم اقتصادها بدون روسيا، وهل أنها يعني معناها الخلاف مع روسيا كان مفتعلا ولم يكن ذي شأن، والمفروض أن أوروبا تتبصر أكثر لأنها عانت من أنها قزم سياسي لا تفتي في العلاقات الدولية وفي العالم، وبدت كأنها زعمة معناها عملاق اقتصادي، اليوم أصبحت لا هذا ولا ذاك. إذن ما يقع الآن أعتقد أن كل المنظومة الغربية، لديمقراطية ليبرالية نقول ديمقراطية ليبرالية، كل هذه الدول وجدت نفسها بين الأرض والسماء، بينما العالم اليوم تحت وطأة زلزال قوي يغير الجغرافيا السياسية إلى أمد ربما 50 سنة أو أكثر إلى الأمام. تفضل.
1: وإضافة نقطتين لما تفضلت بهم الأخت فاطمة من التذكير بنقاط هامة في العلاقات بين الدول هذه، ثم نقطة هامة جدا أنه ننساوها عادة، أنه أمريكا تعيش على يعني قسمة أوروبا، على إضعاف أوروبا. صحيح. شفنا في الحرب العالمية الثانية الأولى ما تدخلتش يعني في الوقت المناسب، والحرب كذلك الثانية خلتهم حتى هتكوا بعضهم بعض، وعاشت 70 سنة على قسمة أوروبا، وحتى الحرب في يوغوسلافيا كانت الهدف منها هذا، وذلك علاش يعني سحبت بولونيا من دائرة من يعني من مدار يعني روسيا. وثم نقطة أخرى هامة جدا في التاريخ في هذا الخضم، أنه إذا نذكروا بماكارتور اللي كان قائد القوات الأمريكية في كوريا عام 53، واللي اقترح قال هذه الصين، وبالطبع الصين ما تنساش هذا ونخبها وقياداتها، أنه قال الصين هي اخترع علينا في المستقبل ويلزم نضربوها بالنووي مثل ما ضربنا اليابان، ولا ترومان الرئيس ترومان أنا ذاك الأمريكي يعني عزلوا وروح به لأمريكا، وقع له استقبال أبطال يعني في أمريكا، بحيث الفرضية هذه أن الصين مش تولي تهدد أمريكا ما زالت قائمة، لأنها موجودة في الكتب، موجودة في أذهان الخبراء استراتيجية والقيادات العسكرية.
2: أيوة، وكتاب كونلاشين سيفيغا
1: ينسبوها لامبرفيتا، ما هي أصلها عند نابليون، هي كلمة بتاع نابليون اختبسها منه لامبرفيتا وكتب كتابه الشهير يعني توا هي الصين مجرد ما تولي امبراطورية باش تتحرك. وبالطبع ما نساوش الزوز، ما نقول الشركاء، الزوز أطراف يعني أمريكا والصين، ما نساوش تايوان، وما نساوش حاجة أخرى اللي هامة جدا اليوم، الاحتياطي متاع الأسلحة الكل معطل يعني وناضب يعني فارغ، لأنه في وقت من الأوقات كانت قطاع غيار متاع أهم أسلحة أمريكا تجيب فيها من الصين، واليوم الصين ما تنجمش تعطيها أسلحة باش تقويها على إيران وتقويها على حلفائها،
2: وأيضا الشرائح التكنولوجية أستاذ،
1: والشرائح بالطبع من تايوان. لكن المهم جدا اللي لازم نذكروا به مستمعينا، أنه اليوم الطاقة بتاع الأحفورية نضبت، والخبراء يقدوا اللي ما بقى منها كان يعني 30 إلى 40 سنة، والحرب اليوم على البقاء في انتظار تحول طاقي عميق وشامل، وفي الأثناء كل واحد كل دولة وازنة باش تكون يدافع على البقاء متاعها، وعلى هذا الأساس ما نجموش نستنوا منهم باش يجاملوا بعضهم بعض، لأنه كما نقول واحنا في الدرجة الدق في الدربالة يعني الأمور ضربت في العظم، لحيث في المرحلة هذه الخريطة مثل ما أشرنا في مستهل الكلمة، أنه يعني التوازن نشيط في تانيكيليبر ديناميك، وكل يوم قاعد يتغير، واليوم لا لا لا لا لا

0: طبعا وحب ياخذ له لي تيرارك الاراضي يعني المواد الاستراتيجيه وحب يسلبه كما عمل فنزويلا كما عمل كذا، بحيث اليوم كل شيء متحرك. وامريكا في خطر لانها في مرحله من المراحل الصين مش تسترجع تايوان يعني يعني بالسيف ولا بالمروه كما يقولوا، بحيث هذه كلها
1: وقع تنبيه استاذ عبد الله كنت نحكي فيه في الافتتاحيه بلغه صارمه يقال معناها طبعا معلومات صحفيه ومن داخل الحوار بين الرجلين بين الرئيسين، يقال ان الرئيس الصيني كان بكل حزم ليس يطلب مهادنه ولا غيره، بل كانه يامر الولايات المتحده الامريكيه ان تكف عن الحديث عن استقلال تايوان واعتبار أن الصين واحدة موحدة لا تقسم
0: مدة طويلة، يعني تقريب يعني يمارس في ضغوط لمنع، لأنه اليوم الصين أصبحت تضايق في إيلون ماسك في السيارات الكهربائية في أوروبا. اليوم الصين ما هيش مجرد يعني حجم كبير عسكري يهدد مثل ما كان الاتحاد السوفيتي في وقت الملقات، لكن التهديد الكبير هو التكنولوجي والصناعي، أصبحت تهدد في بلدان مثل ألمانيا في عقر دارها في مجالات تكنولوجية كانت من يعني تقريب حكرا على هالبلدان هذه. احنا نعرف هو اللي أواخر الستينات يعني 67 كذا كان الحجم الاقتصادي والصناعي متاع الصين يناهز بلجيكا. اليوم أصبحت قوة عظمى وتتقدم، ويعني السطوة متاعها في كل المجالات مش في مجال العسكري برك،
1: خاصة اللي في أخطبوط معناها على طريقة الأخطبوط أشرف حكينا فيه المرة الفارطة ولا قبل الفارطة أنه الصين اليوم تتعامل وكأنها أخطبوط يد في الطريق والحزام ويد أيضا تحاور وتفاوض وتتصدى للولايات المتحدة الأمريكية، ويد في التكنولوجيا والتفوق التكنولوجي، وأيضا حيازة مثلا مثل المعادن والحديد وغيره وغيره، يد أخرى زادة تنتقل إلى إفريقيا وإلى الأسواق الجديدة ومد الطرقات والبنى التحتية. إذا اليوم
0: استراتيجيا بالضبط في إفريقيا من ناحية، ومن ناحية ثانية مدة بضعة سنوات شغلت ثلاثة حاملات طائرات اللي هي أسلحة هجومية تحركت بها في المياه الساخنة وقاعدة تخدم على طريق الحرير يعني اللي هو التوسع. احنا هب نذكره بحاجة هامة جدا في خضم الحروب القائمة هذه، الحرب على منبع ومسالك توزيع الطاقة، منبع ومسالك توزيع، وذلك علاش عندنا باب المندب وعندنا هرمز وعندنا البلدان اللي فيها البترول اللي هي توا محط الأنظار ومحط الاهتمام بلدان الخليج. هذا هو التقريب
1: أشرف مجمل. نعم تفضل أشرف. حبيت فقط أنا معناتها الملاحظة الأخيرة هو أن العالم اليوم لماذا لم يتصرف، لم نرى شيء معناتها خطب أو ديسكور معناها في الأمم المتحدة عن طريق القادة، كأنهم يلوجوا في حاجات باش يقولوها، ولكن كل الجميع كان حذرا في نقد الولايات المتحدة الأمريكية أو مباركة هذا اللقاء الأمريكي الصيني،
2: وكأن
1: كل بلاد قاعدة تلوج في طريقها معناه وكأنه فما عماء للطرقات ولا كيفاش.
0: اليوم تقريب أصبح لم يعد شيئا محظورا، اليوم تفكت التحالفات القديمة وكل واحد يخاف قاعد يجري باش يمنع راسه، وكل التحالفات وكل الاحتمالات واردة. يعني التعامل اليوم تاع تركيا و إيران وروسيا مع يعني الصين يعني ما في حتى محظورات. وكذلك بالنسبة للبلدان الاتحاد الأوروبي اللي بيش يخموا توا كيفاش يقربوا من روسيا اللي هي أقوى دولة، وهذا ينساه بعضنا، أقوى دولة نووية عندها 32 ألف راس نووي من ناحية، ومن ناحية ثانية اللي عندها ممرات لقوة عظمى أخرى مثل الصين ومثل يعني الباكستاني لغير ذلك،
1: بحيث واللي هي مد الطريق أيضا مع الصين لنقل الطاقة.
0: بالضبط يعني هذا هو يعني، وكلهم يدافعوا على يعني حرب متاع بقاء، وهذاك علاش يعني ثم كلهم في ضائقة يعني.
2: واضح شكرا لك الأستاذ عبد الله العبيدي.

ما كيما نعرفه توقيت استثنائي لانه شاف صحو المجال بعد شوي زملائنا في قسم الرياضه. شكرا لك الاستاذ عبد الله العبيدي، واكيد لنا لقاءات في قادم الايام وفي قادم الملفات العالميه. فاطمه، هكا نكون وصلنا لنهايه برنامجنا اليوم. شكرا لحسام الجيت في الاخراج وياسمين في الديجيتال ومعز في استوديو تونس، وشكرا لك فاطمه الكراي. نلتقي ان شاء الله يوم الاثنين القادم مع تحيات اشرف بن عبد السلام في الامانه.

0: الباب على الابواب الله على
1: ثمانية غير درج. طبعا أهلا وسهلا بكم مع كامل قسم الرياضة. طبعا نسهر معكم على إيقاع تصفية كأس أمم أفريقيا وعلى إيقاع المقابلة الثانية للمنتخب الوطني التونسي مع بوتسوانا. مباراة تنطلق بعد 5 دقائق في ملعب رادس. طبعا المنتخب مطالب بالانتصار في المقابلة هذه خاصة بعد التعادل مع أوغندا. طبعا ما بقالنا إلا الانتصار خاصة وأنه تعرفوا شنو صار يعني في المقابلة هذيك, والإطار الفني ما يعرفش اللي هي مباراة فيها نقاط محسوبة. دونك صارت المشكلة هذه. دونك اليوم مقابلة ما فيها حتى خيار إلا الانتصار, لأن المنتخب الوطني التونسي باش يلعب لقاء العودة في بوتسوانا. يترشح فريق برك, معنا منتخب الليبي, معنا منتخب بوتسوانا, معنا منتخب أوغندا. دونك احنا معنا حتى حل للفوز في المقابلة هذية. هذاك علاش طبعا أكيد فما تغييرات في التشكيلة باش نكتشفوها مع زميلنا رضا الخليفي الموجود على المكان. أما قبل خل رحب بسمير الجويلي, المدرب سمير الجويلي. أهلا وسهلا بك سي سمير.
2: مرحبا جمال, مساء النور, مساء الخير للحضور في الاستوديو جميع مستمعينا عبر جوهرة فام.
1: وطبعا في انتظار ان يلتحق بنا بعد شويه بلال بشوش يمكن مع منتصف الشوط الاول. خلينا نعمل طلع على ملعب رادس وناخذ التشكيله, وهل فما حضور جماهيري ولا, لانه الفيديو اللي احنا موجود على الصفحه نتاعنا الحقيقه قبل نص ساعه ما كانش فما حضور جماهيري. خلينا نشوف الاجواء مع رضا الخليفي. رضا مرحبا بك.
3: أهلا بك جمال, تحية لك وتحية لكل المستمعين والمستمعات من ملعب حمد العقل بيرادس. تقريبا دقائق فقط وصلنا عن انطلاق مباراة تونس وبوتسوانا في حوار هام وحاسم لحساب الجولة الثانية من تصفيات كان 2027. زوج منتخبات الآن نزلوا لأرضية الميدان, ونبدلك الحضور الجماهيري في الحقيقة حضور ضعيف وضعيف جدا. الناس بنقول لك تقريبا حوالي 1000 مترجم ولا 1500, أغلبهم الموجودين في المنصة الرئيسية من عائلة اللاعبين تقريبا, وكلهم صغار في الحقيقة. غياب واضح, وكما تعرف جمال الملعب يتساعد حوالي 60,000 مترجم, يتلقى فيهم 1000 ولا 1500, كأن لم الحضور كان غايب, كان مباراة بدون جمهور. على كل جمال رجالك الخط لأنه في هذه اللحظات بشوقة عزف النشيد الوطني.
1: أكيد احترام للنشيد الوطني, لكن مع هذاك خلينا ناخذ رأي سي سمير جويلي. شوف بعض التغييرات سي سمير, تغييرات برشا. فما أيمن دحمان في حرس المرمى, منتصر الطالبي, آدم عروس, محمد النصراوي, علي معلول, عيسى العيدوني, فرجاني ساسي, إسماعيل الغربي, أنيس بن سليمان, سيف الله الطيف, وحازم المسوري. هذه هي تشكيلة المنتخب الوطني. شنو رأيك؟
2: أكيد بعد مباراة أوغندا جمال والخيبة الأمل, مباراة مهمة اليوم ما تقبلش قسم على اثنين, لأنه تعرف كما قلت أنت جمال بكري في المجموعة ترشح فريق واحد, لأنه أوغندا ديجا مترشحة. تعادلنا مع أوغندا صعب عليه المهمة, وخلنا اليوم أما حتمية الانتصار ولا شيء غير الانتصار. أكيد المدرب قام بتغييرات في التشكيلة وممكن في الرسم التكتيكي جمال, لازم نشوفوا الفريق كيفاش يتنقل في التحركات في الملعب, لأنه نعرفوا أنه عروس والطالبي هذوما زوز قلوب دفاع, معلول ظهير أيسر أو إكسترونتري غوش, الصحراوي نعرفوه احنا قلب دفاع يلعب في البطولة الأوكرانية يلعب قلب دفاع, نشوفوا اليوم ظهير أيمن, وهذه مرة
1: نصراوي ولا
2: صحراوي؟ نصراوي بيتون نصراوي يعني
1: نصراوي
2: نعرفوه قلب دفاع في كرواتيا,
1: اليوم يلعب في ريال دروا,
2: اليوم يلعب ظهير أيمن. سؤال يطرح نفسه يان فاليري ونفاتي
1: وين
2: وينهم ويرجع اليوم التساؤل على الزعلوني مرة أخرى جمال كان موجود كان اليوم كان يعاون اليوم دونك نشوفوا ممكن مش يلعب ثلاثة في المحور مع عروس طالبي والصحراوي باش يعطي حرية أكثر المعلول يطلع على الجهة اليسرى زوز لاعبين ارتكاز العيدوني وفرجاني ساسي للتغطية ولخلق التوازن في وسط الميدان بن سليمان كصانع ألعاب سيف الطيف ممكن نلقاوه لاعب رواق أو اكسونتري دروا المستوري في الهجوم والغربي علي على الرواق الايسر مع امكانيه ممكن الغربي يدخل لوسط الميدان باش يخلي الكولوار غوش المعلول يطلع وخاصه انه نعرف المستوري يحب السونتراج العرضيه دونك معلول يمول
1: يعني انت مثلا كنت تنتظر التغييرات هذيا وهل هي ضروريه حسب رايك؟
2: اكيد اكيد لانه قدر المردود اللي قدم المنتخب في مباراه اوغندا بعض اللاعبين اللي كانوا خارج الموضوع اكيد لازم اليوم معين شعبان يقوم بالتغييرات الاساسيه حتى يعطي اكثر توازن للفريق خاصه في وسط الملعب اللي نعرف المنتخب البوتسواني جمال موش فريق ممتاز جدا متوسط فوق المتوسط بقليل ودليل انه مباراته مع ليبيا ولو انه كان متصرف 2-0 لكن شفنا مباراه المنتخب اللي كان يقدر يسجل 5-6 اهداف لكن ضيع فرص لكن المنتخب البوتسواني اليوم اكيد في يلعب خارج ميدانه مش يلعب الهجمات السريعه نعرفه عنده لاعب جمال نعرفه بالباي كنت جيمي فاترو في الجزائر كان يلعب في اتحاد العاصمه مهاجم كبير هو اللي سجل اهداف في ليبيا في مع ضد المنتخب الليبي اللي هو اللاعب رقم 11 أوري بويون مهاجم ممتاز جدا سريع ويحب برشا التحولات السريعة لعب تقريبا 3 مواسم مع اتحاد العاصمة وبعد طويل يلعب مع الوداد المغربي نعم دونك
1: به حضور الجماهيري رضا هل هو كبير ولا متوسط رضا وأكيد أنت لحد المباراة
3: لا في الحقيقة جمال حضور ضعيف جدا ضعيف كما قلت لك تقريبا
1: يعني مباراة أوغندا أفضل
3: أفضل بكثير كذلك أفضل بكثير بصراحة وأعتقد أنه ربما مباراة أوغندا أشرف بصفة أو بأخرى الحضور الجماهيري لأنه يعني كما نعرف أن الكل كانت خيبة كبيرة كان

0: صارت الخيبة إن شاء الله اليوم منتخبنا يكون في الموعد، لأنه اليوم النجم نقوله مباراة حاسمة جدا، ومنتخبنا مصيره بين يديه. الانتصار يفتح الأبواب على مصراعيه ويجعل الحظوظ نوافرة للتواجد في النهائيات، وأي نتيجة أخرى خلف الانتصار تجعل الأمور صعبة. إن شاء الله اليوم المنتخبنا يتبارك موقعها أمام أوغندا، خاصة كما قلت أنت تحسبة النقاط، لذلك إن شاء الله. والجمهور أعتقد أنه حتى الأبواب شقة في القاعدة، تلفت الأبواب تم افتتاح للجمهور، معنا قاعد نشوف في توافد الجمهور
1: والله
0: في
1: الأبواب. راهو رذاك نتكلم وتنولي النبر، وراهو غريبة شوي. معزوف من الجمهور باش يحضر، وانت زيد تعمل لهم تذاكر ويقول لك لا والله تذاكر هاي مش غاليه. يا ودي سيب، خلي الجمهور يحضر مقابله معناتها للمنتخب، وفي في وقت ونهار وفي وسط الجمعه ونهار 30 يختي كي يجي يزبك تعطيه كادو وانت تعطيه فلوس، مش لانه اليوم في الوقت هذايا وناس تخدم وعائلات وتلامذة تقرا، وزيد تحط لهم تذاكر ب 5000 هذه حتى خلي الجمهور يدخل، خلي ترجع شنو باش تصور انت كي تحط. يعني شفت ساعات الاختيارات ديما حاجتنا بالمسؤول اللي يفهم ويقرأ وهي طايرة. على كل بديت مباراة ولا لا رضا؟
0: لا ما زال في الأخذ صور لحظات و
1: صحيح ولا تتني الرأي ولا رضا؟ ما عايش عارف عليش.
0: لا بالفعل وشاطك الرأي تماما جمال، وكذلك لابد أن الأوان اللي نرجع المنتخب كذلك يجري مبارياته داخل الجمهورية في سورة المستير الصفاقس. الحقيقة أن الأوان وأعتقد أن وضايا الجامعة باش تستوعب برشا دروس من لقاء ولقاء اليوم.
1: لازم من أهل الملاعب، لأنه للأسف فما كان ملعب رادس مؤهل إفريقيا ودوليا، هذه المشكلة. يلزم ملعب صفاقس يتأهل، ملعب سوسة يتأهل، ملعب المنسير إذا يعود للتأهيل. هكاك وليو عنا أربع ملاعب على الأقل نجمو نلعبو فيهم. وصلنا لعبنا قبل في قفصة، ولعبنا في باجة، ولعبنا شفتها وفي جربة وغيرها الغالب.
0: ثم ملاحظة أخرى هي جمال، وأنه في الحقيقة هنا في العاصمة كما تعرف أنت ملعب رادس بعيد على العاصمة، حتى المويان ترانسبور مش موجود. وثم حاجة أخرى لابد اللي شفناه نهار السبت أوغندا، ثم برشا في الحقيقة خروج على النص، لابد من تقديم المباريات خاصة طور طقس شتوي، لأن الأمور ما تمش ماهيش آمنة 100%. في الحقيقة شفنا برشا تجاوزات من قبل بعض الجماهير، لذلك ربما هذا عامل حتى اللي باش يبعث ولده ولا أخوه ربما ما يتشجعش، خاصة في الليل ما تمش ترونسبورت معهم.
1: واضح. لا واضح. كل الظروف
0: طبعا على كل زمان. أرجع أذكر بالتشكيلة، ما زال تقريبا موجود الملاعبين والحكم قاعد يحرر في الوقت، ينظر للساعة نتاعه تقريبا هذه يبل هذه لعبنا بالضبط. يعلن الحكم التنزاني أحمد علي أريجيغار عن بداية المباراة بين المنتخب الوطني ونظيره البوتسواني في حضور جماهيري تقريبا كما قلنا زمان ما يتعداش 2000 متفرج لحد الآن.
1: خلينا نسألك سي سمير، ما هو مطلوب من المنتخب في المقابلة ذي، ومن بعد نعطيه شوي وقت تتلعب المباراة وبعد نرجع نحكيه ما هو مطلوب؟
2: المطلوب اليوم الانتصار ولا شيء غير انتصار جمال، لأنه خلاف ذلك مش يخلي حظوظنا تنقص برشا للترشح، تصعب برشا لأنه عندنا تنقل بوتسوانا، يعني مش
1: دونك عندنا ماتش مع ليبيا
2: وليبيا فريق ممتاز جدا. دونك اليوم إذا ردة فعل كبيرة من اللاعبين، ماشي أنا راها اليوم مش مباراة مدرب، المدرب مثال جديد جمال، مثال يعرش المجموعة كما يجب، مثال في أول أياماته مع المنتخب التونسي. اليوم يزم اللاعبين يردوا الاعتبار لأنفسهم، والمردود الهزيل اللي قدموه ضد منتخب أوغندا اليوم يزم ينسيونا فيه وينتصروا باش يخليوا حظوظنا وافرة للترشح.
1: نرجع رضا، ذكرني بالتشكيلة متاع المنتخب رضا، ومن بعد نرجع لك بعد شوية طبعا.
0: بالفعل تشكيلة المنتخب اليوم تتركب على النحو التالي: أيمن دحمان في حراسة المرمى، محمد النصراوي على اليمين، علي معلول على اليسار، ثنائي المحور منتصر الطالبي آدم عروس، وثلاثي الوسط عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، أنيس بن سليمان، بل ثلاثي الهجوم هما إسماعيل الغربي، سيف الله الطيب، حازم المستوري. نلعب في الدقيقة الثانية التعادل 0-0 بين المنتخب الوطني ونظير البوتسواني.
1: أكيد نرجع لك بعد شوية رضا، مرحبا بكم، راكم باش تسهروا معنا أنتم إن شاء الله، في نرجع لكم تبدأ فما أهداف في ملعب رادس. راديو سبور.

0: الثمانية وستاشنا دقيقة. مرحبا بكم طبعا أنتم تابعوا فينا في راديو سبور في متابعة لمباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب بوتسوانا. خلنا نطلع على ملعب رادس مفاتكم حتى شيء ذولي ناخذ التفاصيل مع زميلنا رضا الخليفي. رضا مرحبا بك.
1: أهلا بك جمال في رادس. أدركنا دقيقة 14 في الشوط الأول ودائما التعادل 0 مقابل 0 بين المنتخب الوطني ونظيره البوتسواني. في الحقيقة بداية قوية للمنتخب الوطني من خلال الضغط المتواصل وكذلك الفرص. تحصلنا على قريب تقريبا 4 فرص. الأولى كانت عرضية من صيف الطيب في اتجاه لمعلول لكن دفاع بوتسوانا يقطع الكرة. دقيقة 7 توزيع من أنيس بالشمال لكن اسماعيل الغربي كان موجود في التسلل. دقيقة 8 حازم مجهود كبير من حازم المستوري يتوغل من منطقة 18 متر يسدد لكن الحارس بوتسوانا يتصدى. ومنذ حين دقيقة 12 قوية من أنيس بالشمال تضرب في الحارس وترجع تجي قدام سيف الله السيف لكن تصويبته ما كانتش قوية. بالنسبة للمنتخب البوتسواني في الحقيقة كاد يسجل المنتخب البوتسواني نجم نقولوا أبرز فرصة كانت تدقيق 11 كانت ركنية نفذها اللاعب راموس تصوى رقم 14 منذ جوان تصويبه قوية منه تضرب في القائم ونجم نقول القائم ينقذ مرمى المنتخب الوطني. تصويبه قوية برشا تضرب في القائم وترجع. فالحقيقة هو على مستوى السيطرة المهم والملاحظة البارزة انه اليوم عكس منتخب أوغندا الأظهر على النصراوي وكذلك علي معلول قاعدين يصعدوا للهجوم بصفة متواصلة وقاعد نشوف أنيس العدوني يطلب من الجمهور قاعد يتوزع خلي الكرة وجل للمدارج يطلب من الجمهور يشجع. بس التفاعل على الأقل تم تفاعل من الجمهور استجاب لعيسى العدوني. حاليا اللي نقوله أنه منتخبنا قاعد يسيطر قاعد يتحكم في المباراة ثم فرص ثم لعب إن شاء الله تترجم بالنتيجة. جمال
0: إن شاء الله تترجم بالنتيجة ولو أنه حتى منتخب بوتسوانا كان قريب من التسجيل. سيسامير
2: صحيح جاته فرصة كرة على القائم كرة على القائم ركنية للمنتخب البوتسواني ترجيع كرة من دحمان في وسط الباكي متاع اللاعبين الكرة الثانية فما شكون يقبل كرة الثانية فأخذها لاعب بوتسوانا وتسديدة قوية ياسر تضرب على على على العارضة كان كل هدف. شوف تقريبا 14 دقيقة جمال شوف المنتخب التونسي فما نوعا ما شراسة في افتكار كرة في الاندفاع البدني. العيدوني عاطي نوعا ما مكل الريجور متاعه فوق الملعب قاعد يفتك الكرة معناها بكل شراسة فما بطء في بناء الهجمة نوعا ما من الفجاني ساسي. بعض الأحيان يمسك الكرة لمسة واثنين وثلاثة زايدين يخلي المنتخب البوتسواني يرجع للأماكن. المنتخب البوتسواني لما يكون مركز كما يجب في الدفاع يلعب الكرة الدفاعية المنخفضة يلقاو صعوبة في اختراق الدفاع هذا مع الهجمات المرتدة متاعه السريعة. دونك ماذا بينا نحاولوا أنه معناها في وسط الميدان جمال نحاولوا تبادل الكرة كل سريع ومشارة الجو فرتيكال في عمق الدفاع المنتخب البوتسواني قبل ما يرجع بوتسواني للمراكز متاعه ونحاولوا نباغتوه بسرعة التوغلات. ضر انه في كما قلت لك البوصله الاولى شفنا انه الطالبي وعروس والنصراوي يرجعوا ثلاثه في المحور واللي يقولون يلعب بطريقه 3 4 3 مع اعطاء الحريه المعلول للصعود على الريوق الايسر وسيف الطيف على الريوق الايمن مع بن سليمان المستوري. فما كثافه هجوميه موجوده لكن سوء استغلال الفرص وسوء تمركز اللاعبين يخلي الفرص نتاعنا ما يجب ذاك بتلك الفاعليه المطلوبه. دونك التركيز نوعا ما السرعه في تنفيذ في بناء الهجمه والتوغلات السريعة ان كونتر ان باش تخترقوا دفاع المنتخب البوتسواني.
0: نعملوا جولة على المستوى المقابلات الدولية فما برشا تصفيات حتى على مستوى المنطقة الأوروبية طبعا كأس الأمم الأوروبية في المقابلات اللي تلعبت اليوم جورجيا وأوكرانيا تعادلوا 0-0 وحاليا أيرلندا الشمالية والمجر كذلك 0-0. مباراة بدأت عندها 34 دقيقة في المجموعة الثانية هذه كانت المجموعة وهذه في المجموعة الثالثة أرمينيا ومونتينيغرو فوز مونتينيغرو 3-2 خارج القواعد. ليتوانيا والقبرص تعادلوا 0-0. حاليا في مباراة كبيرة في 29 دقيقة في المجموعة الأولى بلجيكيا وفرنسا 0-0. تركيا إيطاليا إيطاليا رابحة في 3 بليش 35 دقيقة ردة فعل كبيرة من المنتخب الإيطالي اللي كان خسر المباراة الفارتة مع بلجيكا. دونك ما عنده حتى حل فائز في تركيا المباراة قادت تلعب 3 بليش كما قلت بلجيكا فرنسا 0-0. رومانيا في المجموعة الثانية والبوسنة متقدمة 2-1 السويد متقدمة على بولونيا 1 بليش هذا طبعا مباريات اللي موجودين في أوروبا. في إفريقيا نعطيكم بعض النتائج. كذلك انتصار غينيا الاستوائيه على السيراليون 1-0، فوز جمهوريه الكونغو على زيمبابوي 2-1 في زيمبابوي، بوركينا فاسو تتفوق على منتخب افريقيا الوسطى 1-0، تونس حاليا وبوتسوانا 0-0. هذا طبعا المقابلات اللي قاعدين يتلعبوا حاليا. مره اخرى اذا التوقيت وانتجه لو سمحت.
1: ملعب الدقيقة 19 ودائما التعادل 0-0 بين المنتخب الوطني ونظيره بوتسواني. كانت فرصة فرجاني ساسي يعطي باس حلو للعيدوني، هذا الأخير يسدد بكل قوة لكن تضرب في الدفاع وترجع، وقبلها بدقيقة كان هجوم المنتخب البوتسواني رقم 10 اللاعب تيرو يتوقع منطقة 18 متر، لكن آدم عروس كان في المكان المناسب تقريبا حتى الجمال المنتخب البوتسواني نجم نقوله ماهوش رمي المنديل، قاعد يهاجم قاعد يدافع على روحه رغم الضغط متواصل لمنتخبنا الوطني. حاليا نلعب في دقيقة 20 0-0 بين تونس وبوتسوان.
0: طبعا المنتخب مازال ما خلقش الخطر، وخلينا نقولوا سي سمير يعني وقتاش انت تحس وقت تحس البونتو قاعد يسخن؟ ما عندناش الاحساس حاليا، لانه صحيح فما سيطره او فما يعني منتخب دائما موجود في الهجوم، اما ما غير ربما تركيزه وما غير خلق خطر
2: فعلي وما غير نجاعه هجوميه. صحيح جمال، لانه شوف تقريبا رباعي الهجوم اول مره منذ مده يلعب مع بعض، الغربي بن سيمان سيف الطيف المستوري، هذو معنا فماش انسجام بيناتهم، تحس انه نخلقوا في فرص لكن سوء استغلال او سوء التعامل اللاعبين هذوما في منطقه 18 بتاع الفريق المنافس يخلينا نضيعوا برشا فرص. دونك يلزم الفريق التونسي يركز في بناء الهجمه ونلعبوا الهجمه المركزه ونحاولوا كما قلت لكم باختو الفريق البوتسواني، لانه لو نعطي فرصه للفريق البوتسواني يرجع الدفاع نتاعه ويتكتل بالكتله المنخفضه صعب انك تخترقه. وشفنا في كثير حتى فما اختراقات جمال تكون يعني اختراقات نايف ما يشك بذات الخطوره اللي تخلي تستنى كما قلت انت تستنى في هدف باش يتسجل. دونك ماذا بينا تكون بناء الهجمه اسرع، نحلوا التكتل المنتخب البوتسواني حلو على ترى نلعب على اطراف معلول يطلع اكثر يخلي يعطيه حريه اكثر. النصراوي مالوريزمون مش قاعد يطلع برشا على الرواق الايمن لانه عنده كونسيني انه لما كنا نهاجم ويقعد هو عروس وهو والطالبي كتغطيه الاكليبر ديفونسيف. العيدوني وفراني ساسي نعرفوهم زوز لاعبين فكاكه كما يجب، لكن في بناء الهجمه بطيئين شويه. دونك دي بريفيرونس انه نحاولوا نكونوا اسرع في بناء الهجمه ونحاولوا نلعبوا لوجو فيرتيكال قبل ما نخليه المنافس يرجع للمنطقه نتاعو.
0: باه مره اخرى رضا التوقيت وانتجه في رادس. رضا التوقيت وانتجه مره اخرى رضا. الو يا رضا تسمع فينا ولا وين رضا؟ رضا تسمع فينا ولا رضا؟
1: 22 دقيقة لعب جمال ودائما التعادل 0-0، وفي الدقائق الأخيرة ما تمش فرص تذكر لا من قبل المنتخب الوطني ولكن ولا من قبل المنتخب البوتسواني. حاليا كما قلت لك 22 دقيقة لعب 0-0.
0: واضح. أيه نرجع لك بعد شوي.
3: راديو سبور.

0: راديو سبور 38 دقيقة. طبعا مازال معكم حتى للعشرة، حتى نهاية مباراة تونس وبوتسوانا. ما فاتكم حتى شيء لأنه وصلنا دقيقة 32، فماشي أهداف، لكن هات ناخذوا الأجواء مع عند زميلنا رضا الخليفي الموجود في ملعب رادس. رضا مرحبا بك من جديد.
1: أهلا بك جمال. في رادس أدركنا دقيقة 33 ودائما النتيجة على التعادل 0-0 بين المنتخب الوطني ونظيره البوتسواني. في الحقيقة المنتخب قاعد يلعب، قاعد ينوع في اللعب متاعه، ولحد الآن نجم نقول تقديم أداء مردود مرضي لحد بعيد. تذكر هذه فرصة المنتخب حاز منصور ما تماش متابعة، كانت أبرز فرصة في الحقيقة. ثلاثة فرص سانحة للتسجيل، منتخب نجم نقول يسيطر. وكان دقيقة 26 كرة طويلة من اسماعيل الغربي، لكن توزيع الصيف الصيف يقطعها الدفاع. دقيقة 28 اسماعيل الغربي للنجم نقول لحد الآن أبرز لاعب، كلما كانت عنده الكرة اسماعيل الغربي إلا وشكل خطورة على الدفاع المنافس. قلت دقيقة 28 اسماعيل الغربي يراوغ يعطي باص حلوة، لكن تصويبة العدوني يرجعها الحارس. وأبرز فرصة في دقيقة 30 عن طريق اسماعيل الغربي يخرج راس، لكن الحارس يتعلق ويرجع الكرة. هو الامتياز لحد الآن من المنتخب المنافس، زي حارس منتخب بوتسوانا اللي أنقذ مرماه من عدة أهداف محققة. في المقابل نجم نقوله في الحقيقة يلزم منتخبنا يستغل مومونتور لحد الآن، لأنه خاف الشوط الأول نجم نقوله الجمال السيطرة تكاد تكون كلية لمنتخبنا الوطني مع تعدد الفرص، لكن النتيجة لحد الآن اللمسة الأخيرة غايبة. نلعب في دقيقة 35 0-0 بين المنتخب الوطني ونظير البوتسوانا.
0: سي سمير، ماذا ينقص المنتخب لحد الآن 32 دقيقة بدون أهداف المباراة؟
2: كما قال رضا، اللمسة الأخيرة في المنطقة في البوكس متاع الفريق المنافس، اللمسة الأخيرة ما كانتش ديما حاضرة. شفنا الغربي توغلات وخلقنا الخطر الوقت اللي عمل التحولات السريعة وتبادل الكرة السريعة بين اللاعبين، حتى خلقنا عدم توازن في دفاع المنتخب البوتسواني. وصلنا حتى المنطقة 550، لكن في مناسبتين دقيقة 30 دقيقة 30 الإسماعيل الغربي كان بعض نوعا ما الأنانية جمال اللي خلاته خاصة الفرصة الثانية كان ينجم يعطي باس للمسطولي، كان في مكان مناسب للتسجيل، لكنه خير أنه يسدد هو رجح المرمى. دونك الفرص موجودة، الضغط موجود علينا، كان التركيز في منطقة 18 متر وخلق تفوق على دي أكثر، لأنه قاعدين نهاجمه ساعات. فما زدوت الوجوار بركة من المنتخب التونسي في المناطق في البوكس متاع المنتخب البوتسواني، ماذا بينا 4-5 جورات بكاك باش تخلقوا عدم توازن ونخلوا ديزيكليبر وعدم سوء تمركز بين اللاعبين من دفاع المنتخب البوتسواني، حتى انا نخلق الثغرات اللي باش نسجل بها الهدف. دونك ماذا بينا انه العدوني او الفجاني ساسي مع بن سليماني يعملوا يسبروجيت في منطقه 18 ويحاولوا يخلقوا التفوق العددي باش نخلقوا كما قلت لك الفرص للتسجيل.
0: بينما في مقابله كما قلت مقابلات الاوروبيه في المجموعه الاولى، بلجيكا فرنسا نهايه الشوط الاول بالتعادل 0-0، وتركيا ايطاليا نهايه الشوط الاول بتقدم تركيا 3-0. طبعا المباراه قاعده تدور في تركيا كما قلت، وبالتحديد نعطيكم حتى المكان اللي تدور فيه المباراه، قاعده تتلعب في ارينا في بورصه في تركيا. والثلاث اهداف تاع ايطاليا تاع المنتخب الايطالي اللي قدم مستوى طيب لحد الان، كايودي براديزي وباستوني، هذوما اللي سجلوا اهداف المنتخب الايطالي. كما قلت فرنسا وبلجيكا 0-0، ونعطيكم التشكيلتين باش تعرفوا زيدان مثلا في المنتخب الفرنسي شكون لعب اليوم، هل قام بتغييرات ولا. ماينو في حراسه المرمى، كالولو على اليمين وديوف على اليسار، لكخوا وجاكيت في محور الدفاع، أكليوش اللي هبطوا، أكليوش هبطوا اليوم، داكونها وكامافينغا تقريبا غير شوية في الوسط، دوي وليبول وباركولا، عدم وجود طبعا مبابي، عدم وجود كذلك عثمان ديمبيلي. دونك المنتخب الفرنسي في بعض التغييرات،
2: ثمانية تغييرات كانت جماعة المباراة تركيا.
0: رضا يتلف الخط، تفضل رضا.
1: الهدف الأول للمنتخب البوتسواني، هدف مباغت، هدف مباغت، هدف تتحمل أطراف الكل في الحقيقة. كانت كان أعتقد منتصر الصربي، كان تقريبا التسديدة قوية، تضرب في الحارس ترجع يعاود وتدخل الكرة من زمان ما نعرفوش شكون صاحب رقم 9 اللي هو سجل الهدف، هو تاتا يوني. تطايني في الحقيقة. المنتخب البوتسواني يباغت منتخبنا في توقيت صعب دقيقة 38، كنا نحن نتمنى أنه منتخبنا يخرج منتصر في الشوط الأول لما من ذلك من فوائد معنوية، لكن حصل ما لم يكن في الحسبان. فأعتقد سي سمير عندك الكلمة بصراحة، ما نلقاش التعبير ما نلقاش التعليق سوف نقول لك وما نحكي لكش هنا، كأن الناس كل حتى الجمهور الحاضر كأنك زمان صبيت عليه صل مع بارد. في الحقيقة رغم المطالبات المتكررة لا علي معلول وعيت العدولي بالتشجيع، لكن حصل ما لكم الحسبان. إن شاء الله يا ربي منتخبنا يدارك، لأنه مازال الوقت برشا، لكن إن شاء الله يدارك. والكلمة ليك جمال.
0: طبعا الكرة كانت هو اعتراض من الطالبي، ولكن لا الاعتراض من ادي معروس، ادي معروس رقم 6 ادي معروس.
2: لكن النصراوي فين جمال؟ بون ادي معروس رجع الكره جات قدام الحارس
0: النصراوي اللي ما حد السيق
2: اللي سجل هدف اللي جاء
0: من وراء النصراوي.
2: النصراوي خلى رقد شويه خلاها المهاجم
0: تباطا في خروج الحارس هذا
2: هدف يدل انه سوء تنظيم دفاعي بصفه عامه. جمال نشوف المنظومه الدفاعيه ماهيش مربوطه بمدافعين طالبي والعروس والاكس والايجريك، منظومه دفاعيه مربوطه بعمل جماعي دفاع جماعي مشترك، هذا يتخدم في التمارين ويتحضر الكوفرتور الجليسمون
0: المفروض خدمه.

0: ساجي في بناء هجم المنتخب البوتسواني استغل كما يجب وسجل هدف، دونك هدف في وقت صعيب شويه قبل ما تدخل حجره الملعب جمال.
1: لا ويدخل الشك يعني تو احنا المنتخب يعني مفروض يعني هو راهو يستغل فتره القوه نتاعو، لكن ما سجلت في فتره القوه نتاعو، اعطى فرصه للمنتخب البوتسواني اللي حقيقه للامانه راهو عنده خروج بتاع كره نظيف
0: نظيف
1: نظيف، وراه ما عندوش اخطاء على الاقل، راهو لحد الان يلعبوا في الكره السهله الممتنعه.
0: صحيح صحيح،
1: باس هاو فرصه اخرى حتى شوف اخذ الفرص يعني. فما باش تولي فما مرحله نتاع شكل المنتخب اللي شريت عداه بسرعه، والحقيقة اش تحب نقول لك السامي.
0: هذا هو، لا نشوف المنتخب في في في فترة انتقالية، اوكي في مرحلة حساسة نوعا ما مع المردود السيء مع المنتخب الأوغندي، مع غضب الجماهير، مع عدم حضور الجماهير اليوم، هذه كلها أشياء اون برانسيب تعطي دافع معنوي للاعبين حتى يسترجعوا ثقة الجماهير وثقة المحللين والمدربين والتوانسة الكل. لكن شفنا اليوم باقي فما بطء في بناء الهجمة، ما فماش الروح وكل الاندفاع وكل العزيمة وكل الإصرار وكل التحدي، لأنه هذاك القماش اللي عندنا جمال
1: دونك الفوفرا فيك الفوفرا كأس العالم قلنا في كأس العالم راهو،
0: وهذا يخلينا نشكوا حتى مش شكوا أنه نخافوا على المستقبل المنتخب التونسي ترشحوا لكأس العالم ولا كأس أفريقيا شوي صعيب.
1: هذا نحكيو فيه في نهايه المقابله ذي. نرجع لك رضا مره اخرى، التوقيت وانتيجه رضا.
2: نلعب في الدقيقه 42 وفي منذ دقيقه كاد كان المنتخب البوتسواني في الحقيقه خطير جدا في الهجومات المعاكسه، كاد يضيف الهدف الثاني لكن الحمد لله مرت سلامات كما نقولوا، كان رقم 11 رقم اوروبوني يعطي باس حلو اللي سجل الهدف، لكن الدفاع كان في الموقع المناسب. المنتخب البوتسواني جمال كل ما كانت عنده الكره قاعد يشكل خطورة كبيرة وخلا ثقة في روحه مقابل إن شاء الله نتعدوا كما قلت أنت الفترة هذه المرحلة السك الدقائق هذه دقائق صعبة. حاليا نلعب في دقيقة 41 الواحد بلاش المنتخب البوتسواني هنا في رادس أمام المنتخب الوطني.
1: أو نعم نحن دقيقتين رضا ونرجع ننهيو معك الشوط الأول.
3: راديو سبورت

0: 48 دقيقة نعود لإنهاء الشوط الأول مع طبعا خبر على الأقل مفرح لأنه المنتخب كان خاسر 1-0 خلنا نكتشفوا هدف التعادل اللي طبعا كيف جاء و هتحسنش مردود المنتخب بعد هدف التعادل. رضا الخليفي مرحبا بك.
1: أهلا بك جمال. بالفعل تمكن منتخبنا الوطني من تعديل النتيجة عن طريق حازم المستوري دقيقة 43 كانت مخالفة ينفذ إسماعيل الغربي تمشي وللطالبي الطالبي أسيست حلوة وحازم المستوري بالرأس يمضي الهدف التعادل في دقيقة كما قلنا 43 بعد تقريبا بدقيقة علي معلول يعطي باس حلوة لكن حازم المستوري ما يحصلش استغلال الفرصة. في الحقيقة لازم نقولوا جمال سيطرة تكاد تكون كلية للمنتخب لكن منتخبنا ما استغلش الفرص اللي أتيحته على كل هدف التعادل جاء في الوقت المناسب قبل تقريبا الوقت القانوني انتهى الحكم أضاف 3 دقائق كوقت بديل مرت منهم دقيقة من 2 دقائق منتخبنا في الحقيقة قاعد يتحكم في المباراة لكن حذر من هجمات المعاكس للمنافس.
0: سي سمير أوروزمون الهدف التعادل جاء قبل نهاية الشوط الأول على الأقل لانه لقدر الله لو كان ما عدلناش يمكن تولي تولي ماتش اخر في الدوزيام
2: عقلي اخرى في في الفستير في اونتر ليميتون تولي لونغاج اخر وديسكور اخر. شوف الهدف احنا قلنا جمال بكري ما نجم نسجلوا اهداف في المنتخب البوتسواني الا من اخذوا تفوق عددي في منتخب 18 ب7 و8 لاعبين. الهدف اللي سجلناه تقريبا شوف ستة او سبعة لاعبين المنتخب التونسي معناها في المنطقه 18 للطالبي هو اللي عطى الباس باش سجل المستوري دونك يلزم ناخذ تفوق عددي غاديك باش نخلقوا تذبذب في تمركز لاعبي ومدافعي المنتخب البوتسواني سينو باش نقعدوا نهاجموا بواحد وباثنين ما نجموش نخلقوا التوازن. الحمد لله عدنا نتيجه وكانت ردة الفعل سريعه من المنتخب التونسي على الاقل في بين الشوطين ولي كما قلت ديسكور اخر ولي معين يصلح الشيء اللي شافه ما مشاش في المنتخب ويحاول يحط لي ميزون بوان تاع
0: هل حسب رايك سينطلق بتغيير في الشوط الثاني ولا لا ولا سبق لوين؟
2: لا ما نتصور تغييرات في اللاعبين لا ما نتصورش نتصور بعد دقيقه 65-70 وقت خمس في التغييرات انت والنتيجه اللي مش تكون عليها المباراه نتصور شاطين الثقه نفس المجموعه في الشوط الثاني البدايه ممكن يصلح شويه الاخطاء
0: تمركز
2: اللاعبين او التدرج السريع بالكره يزمن نخرج اسرع الكره دونك مش يحاول يخلي الفريق هو بيدو خاصه انه عمل 10 دقائق الاخيره هذه ممتازه وسجل هدف التعادل دونك يعطي فرصه 10-15 مينوت في الشوط الثاني
0: باخ نشوفوا رضا وفي الشوط الاول لا رضا
1: الوقت البديل كذلك انتهى نحن ننتظر صفارة الحكم ومنذ لحظات كانت عملية حلوة للمنتخب الوطني سيف الله الصيف يعطي كرة الفرجاني وفرجاني يخرج أنيس بن سليمان لكن أنيس بن سليمان كان في موقع مناسب يسدد لكن تسديدته تخرج بجانب القائم في هذه اللونة بالضبط يعلن الحكم عن نهاية المباراة على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. الهدف الأول كان للفريق البوتسواني عن طريق تطايوني وحازم المستوري في دقيقة 43 يتمكن من
0: تعديل النتيجه جمال. اذا نهايه الشوط الاول بالتعادل 1-1 شنو رايك في النتيجه سي سميره؟ هل تعتبر مفاجاه ولا لا؟
2: غير منتظره لا غير منتظره نتيجه تعادل بعد 45 دقيقه لاعب في رادس امام المنتخب البوتسواني غير منتظره. كنا نتصور المنتخب التونسي مشي يدخل منذ البدايه مكشر على اللاعب نتاعه ويحاول يقتل يسجل الهدف الاول منذ بدايه المباراه حتى يسهل المباراه لكن هذا الشيء ما صارش. لا الشيء اللي اعطاه الثقه للمنتخب البوتسواني اللي خرج كره من تالي مزيانه مبنيه يبني في بناء في الهجوم نتاعه كما يجب. سيطرته كانت عقيمه بدون فاعليه في 18 متر الاخير في 20 متر الاخيره نتاع المنتخب البوتسواني. اللمسه الاخيره كانت منعدمه ونعرف المنتخب البوتسواني امكانياته محدوده لعب على التكتل الدفاعي والهجمه السريعه جمال اللي تتمكن تسجيل هدف على اثرها وكان يسجل هدف الثاني لكن الحمد لله يعني عوده المنتخب التونسي جات في الوقت المناسب. الشوط الثاني اكيد برشا نقاط للمراجعه من طرف المدرب معين الشعباني.
0: فماش عناصر برزه في الشوط الاول ولا لا؟
2: الغربي برز بتنقلاته وتحركاته وتوغلاته لكن كانت نوعا ما بعض من الانانيه عنده. معلول قال الامام على الريوق الايسر صعد كما يجب ولعب تقريبا اكثر من نصف الشوط اذا كما نقولش 40 دقيقه او 30 دقيقه 35 دقيقه لعب في نصف الملعب في نصف الملعب بتاع الفريق البوتسواني. النصراوي ما صعدش كما يجب وعنده تعليمات انه يقعد في الدفاع لكن الغربي وبن سليمان اليوم معناها كانوا في المستوى وخلقوا كل اعطوا نوعا ما من النشاط الهجومي في هجوم المنتخب التونسي.
0: به دونك نذكر اللي خلطوا علينا تو انه التعادل الشوط الاول 1-1 طبعا هدف المنتخب الوطني التونسي كان عن طريق حازم المسوري ولو انه المنتخب كان متاخر في النتيجه. نذكر كذلك انه على المستوى الاوروبي فرنسا بلجيكا شوط اول 0-0 صحيح وثلاثه بليش للمنتخب الايطالي قدام المنتخب التركي بعد شويه ينتقلوا الاشواط الثانيه. طبعا هذا في تصفيات امم اوروبا. اكيد احنا راجعين بعد موجز الساعه 9 نرجع الرضا ونرجع للشوط الثاني ان شاء الله تكون فيه برشا اهداف للمنتخب الوطني التونسي. راديو سبورت.

0: تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. طالبت المساحات الخاصة بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتأخرة منذ 8 أشهر، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. ودعت المساحات الخاصة في بيان أصدرته الغرفة الوطنية النقابية للمساحات الخاصة عقب جلسة عامة طارئة انعقدت بتاريخ 24 سبتمبر 2020 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، دعت إلى ضبط رزنامة واضحة لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بما يضمن انتظام عملية الخلاص واستمرارية نشاطها. وجهت جمعية سفراء السلام المرورية نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كم/ساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق. وطلبت الجمعية في بلاغ لها اليوم بمراقبة السرعة وردع المخالفين، مؤكدة على ضرورة تأمين محيط المدارس بالبنية التحتية الملائمة لإجبار السواق على السرعة الآمنة، وذلك تبعا لحادث مرور جد صباح اليوم قرب أحد المعاهد بمنطقة المحمدية من ولاية بن عروس وأسفر عن وفاة امرأتين على عين المكان وعدد من الإصابات. دوليا، نقل مسؤول مطلع لرويترز أنه من المتوقع أن يعقد وسطاء قطريون محادثات منفصلة مع كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في نيويورك ومع الجانب الأمريكي اليوم أو يوم غد الثلاثاء بهدف إنهاء الحرب. وتوقع المسؤول أن تركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الوضع الجوي بسحب أحيانا كثيفة قرب السواحل الشرقية وسحب عابرة ببقية الجهات، والبحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. درجة الحرارة تتراوح عامة بين 20 و25 درجة، وتكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات الغربية، وتتواصل الرياح جنوبية شرقية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار،

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: السلامة جوهرة فهم بربي إلى السيد البي دي جي نتاع الكنام كلمناها ألف مرة وقتاش ناوي باش يرجع لنا في المسافة رانا دخلنا في الثلاثي سنة لابيسي ثلاثة شهور تعدات القديمة توا زمن نشريو جديد توا جمعة تعدات ولا حياة اللي ما تونس ماذا بينا في البي دي جي وقتاش ناوي باش يخلصنا.
3: السلام عليكم جوهرة فهم اللي سمعته في الأخبار وزير التربية سير نوري مشى يتفقد في المعهد في تونس أسبوعين من القراية وقرر باش تتحل فيهم رمى وإجراءات شغل وتحسين التجهيزات بعد أسبوعين لا جابوا لشهر ماء لشهر جواء لزار هذا هو شعرنا في تونس بعد أسبوعين معناها التلامذة يقروا المرمى محلولة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذيك هي تونس عودي ربي يسترنا وبرا
4: ربي أني مواطن أمي مقيدينها لي ميتة على الوثائق قوية معناها مثلا كانت نجم وظنوني يرحم والديكم تحلوا لي المشكلة هذه.
5: جوهرات فين والله يتفرج فيكم توا على البرنامج يحكي على الشواطئ التونسية يعني وعلى التلوث يجاو شوفوا الضاحية الشمالية في تونس شاطئ الكرم وسلامبو محتلين وكلاب السيدة في الشتاء ربي في الخريف في الصيف في الصيف الناس ما هيش متمتعة بيه الكلاب السايبة لليوم هذا موجودة تو تحكيوا على الشواطئ وباش تهيئوها نحيوا الحاجات الملوثة الكلاب السايبة موجودة بكثرة أكثر من 10 كلاب في كل مكان إذا ما عجبهمش إنسان متعدي يهدوا عليه.
6: ربي اني داري سمعت الموتوات ربي وفس يوم علموهم قبل ما تشروا لهم موتوات الشنو هذا يا اخويا راهو المجاوزة على اليسار مش على اليمين يجيك يبدا وراك ويبداك يجي بين الحيط وبين التوتار والكهرباء وتيت تيت تيت تيت وكان يزم يسمعك الكلام اخويا المجاوزة راهو على اليسار مش على اليمين الكهرباء تمشي بشوية قدامك دبل على يسارك مش على يمينك جي تيت تيت تيت وراه ابعد ابعد وكان زي ما تسب وتسمعوا الكلام يجي شكا مش معقول لو اخويا قبل ما تشيلوا مطوات تعلموا كود لروت قبل
7: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100
1: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. راديو سبورت

0: إذا نعود في الشوط الثاني 9:13 عنا تقريبا 4 دقائق منذ تليق الشوط الثاني في ملعب رادس. نذكر الشوط أول كانوا فيه بالتعادل 1-1. خلينا نرحبوا بسي سامي رجويلي واصل معنا الشوط الثاني على أمل أنه يتحقق الانتصار. سي سامي
1: صحيح إن شاء جميل. الله إن شاء الله. أنا أشوف الشوط الأول تقريبا نسبة امتلاك الكرة المنتخب التونسي كان 70% مقابل 30%، يعني النسبة هذه كبيرة لكنها مش مجسمة
0: تترجم
1: بالأهداف. يجب تترجم بالأهداف إن شاء الله. الشوط الثاني أكثر تركيز.
0: تطلب الخطر إذا ما هل هناك جديد
2: رادس الهدف الثاني للمنتخب الوطني رادس
0: فضل إذا
2: الهدف الثاني الهدف الثاني المنتخب الوطني حازم المصطوري يمضي الهدف الثاني في الدقيقة 4 في الشوط الثاني. كان خطأ من الحارس البوتسواني ومن الدفاع وحازم المصطوري بتصويبه قوية من شيرة الركنية يغلط فيها الحارس ويمضي الهدف الثاني. أعتقد أن بداية قوية وبداية مشجعة والحقيقة جمال أن المنتخب الوطني بدأ الشوط الثاني بقوة وتحصل تقريبا في الدقيقة 6 من الشوط الثاني. توزيعة كانت من علي معلول كانت توزيعة محكمة لكن الكرة يقطعها الدفاع قبل إسماعيل الغربي ثم بعدها بدقيقة حزر المصطوري يستغل خطأ من الحارس البوتسواني والتصويب قوية يسجل الهدف الثاني للمنتخب الوطني والهدف الثاني
0: إذا الحارس ما عندوش دخل الحارس الحقيقة
2: فما
0: مدافع من مدافع
2: خطأ على كل خطأ استغلوا حازم المصطوري وأمضى الهدف الثاني وتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف. نلعب في الدقيقة 5 في الشوط الثاني.
0: إذن هنا نتمنى هذا حق وتحقق في الشوط الأول. إذا المنتخب ياخذ المقابلة بدي سي سمير
1: أكيد الأسبقية هذه مهمة جدا كما قلت أنها تبدأ منذ بداية المباراة نسجلوا هدف في الدقائق الأولى حتى نسهل المباراة ونقضي على آمال المنتخب البوتسواني. بداية ممتازة جدا. معلول مرة أخرى يكون حاسم في التمريرة. حازم المصطوري يستغل هفوة دفاعية بتمركز كما يجب في منطقة 18 متر يسجل هدف في وقته ويعطينا أكثر حرية ويحررنا أكثر. شفنا أنه لما المنتخب التونسي سرع في إخراج الكرة وسرعة في تبادل الكرة إلا وانباغته الفريق المنافس ونخلق المساحات والفراغات في قدام مرمى المنتخب البوتسواني. دونك هدف في وقته هدف يعطينا أكثر حرية وأكثر ثقة وإن شاء الله ندعمه بأهداف أخرى لأنه مهم ياسر. الأهداف سجل اليوم مش فايدة لأن ثلاثة نقاط مع ممكن سكور يعطينا أكثر شانس أكثر ترشح باش نحسم المرتبة الأولى في المجموعة بتاعنا. دونك ماذا بينا نسجلوا أكثر أهداف اليوم جمال
0: ولا يلزم أكثر أهداف. رضا طبعا الأجواء تحسنت دونك في الشوط الثاني هكا ولا رضا؟
2: بالفعل جمال تم تفاعل جماهيري كبير في الحقيقة مع حتى الجمهور كما قلت لك أنا من بداية من انطلاق المباراة وقع فتح الأبواب وتم عدد الجماهير ارتفع وتم تفاعل كبير مع دوبلي لمركز حازم المصطوري. وعلى فكرة جمال الثنائي متاع حازم المصطوري هي يرتفع رصيده مع المنتخب الوطني إلى 7 أهداف
0: يا 7 أهداف برافو. دونك المنتخب الوطني التونسي متقدم 2-1 يلزم يحافظ على النتيجه هذيا حتى التغييرات مازال بكري سي سمير ماشي الامور.
1: لا مازال بكري على التغييرات. اكيد اعطى تعليمات معين شعباني في حجرات الملابس بالشوطين اعطت اكلها التغييرات هذيا التعليمات هذيا. دونك نيبادري زو باش تبدلوا فريق وهو تو منتصر من ناحيه ومن ناحيه اخرى يعني بدايه قويه معنويات مرتفعه ان شاء الله يجسموا كما قلت لك الفرص الى اهداف اكثر
0: واعتقد انه حازم ورقه حازم المصري لو ما كانت ناجحه
1: اكيد هذاك شنو نقصنا احنا في المنتخب التونسي للمباراه اللي فاتت جمال لانه لازم راس حربه كلاسيكي بيعطيك اكثر عمق هجومي. لاعب نعرفوه المستور يلعب محطه يلعب الظهر يتلقى اليمين ويسار يحل فراغات برشا في دفاع الفريق المنافس. دونك اليوم اعطانا عمق اعطانا اكثر محطه باش نعتمدوا عليها في بناء الهجمه. دونك يعني اهداف سجلهم اليوم حازم المستور اكد انه هداف قناص مع العمل مع الخدمه ان شاء الله يكون معناها فعال في المباريات القادمه ان شاء الله.
0: هذا ما نتمنوه. دونك إذا ذكرنا بالتوقيت مرة أخرى وهل فما بعض اللاعبين يقوموا بالحركات الحمائية ربما فما تغييرات ولا لا؟
2: فنلعب في الدقيقة 56 وهدفين مقابل هدف لمنتخبنا الوطني أمام بوتسوانا. ثم زوج تغييرات مشتاقة بالنسبة للمنتخب البوتسواني في حين اللاعبين متانا قاعدين يقوموا بالحركات الحمائية أعتقد أنه مازال بكري شوي على التغييرات حاليا حسب ما قاعد نشوف، خاصة في ظل تقريبا منتخبنا قاعد يلعب مرتاح وقاعد يسيطر لكن الأكيد أنه نصور التغييرات تحصل بعد دقيقة 60.
0: واضح، شكرا لك رضا، يعطيك الصحة. أكيد نذكر تقدم المنتخب هدفين مقابل هدف، زوز هدف عن طريق حمزة حازم المستوري، وإن شاء الله طبعا المنتخب قادر بس يسجل أهداف أخرى في المقابلة هذه المهمة للمنتخب الوطني التونسي.

0: التسعة وستة وعشرين دقيقة. أكيد مرحبا بكم تابعوا في راديو سبور على جورة فيم وجورة تيفي. طبعا نوجه تحية دائما لكل اللي تابعوا فينا داخل وخارج حدود الوطن. للأسف نمشيو بكم ملعب رادس، ولكن الهدف المرة هذه مش لتونس، هدف لبوتسوانا. نكتشف التفاصيل مع عند زميلنا رضا الخليفة. تفضل رضا.
1: بالفعل الجمال كما كنت تقول، والله الحقيقة سيناريو عجيب اللي قاعد يحصل هنا في رادس. المنتخب البوتسواني اخذ الأسبقية، ثم هاو اخذنا احنا الأسبقية عليه ويعدل في الحقيقة، وهدف عدل هدف كان هو
0: الدفاع يا رضا، وملا معناتها سهولة
1: افتراق
0: الدفاع.
1: بالفعل الجمال في الحقيقة
0: والله شيء أسف.
1: والله والله زمان ما نلقاو حتى تعليق، لانه موازين القوى وتاريخ الكوره وكل شيء، معناه منتخبنا يفوق بالمنتخب البوتسواني. ما احترمنا ليه باصوات، لكن ثم اخطاء بدائيه اللي تاثر عليك وما تلقاش حتى الكلمات باش توصف. كان الراجل دي تسيلي هذا اللي خذاه مكانه
0: تعرف رضا، كوره خذوا هات يخرج راس هو والحارس.
1: بالفعل يلقى روحه راس مع الحارس يرفع به الكوره، الدحمان ما عنده ما يعملها، تصبح النتيجة هدفين في توقيت صعب. نلعب في دقيقة 63. إن شاء الله منتخبنا يرجع في المباراة ويسجل، لأنه توا دقيقة بحسابها. كما قلت أنت، اللي يخيض أكثر هو جمال أنه أخطاء دفاعية معناها غير مقبولة، معناها غير مقبولة لمنتخبنا في حجم منتخبنا في اللي لاعبين اللي قاعدين يلعبوا في تقريبا في برشا فرق أوروبية. للأسف هذا اللي حصل. نلعب في الدقيقة 63 التعادل هدفين مقابل هدفين. ثم زوج تغييرات مازالوا ما حصلوش، تو نقولوا عليهم للسادة المستمعين في الدقائق اللي جاية. إن شاء الله منتخبنا يرجع، ونخليك التعليق في سمير.
0: تفضل سمير.
2: شوف جمال، أصعب حاجة للمدرب في لما يحب يبني فريق هو الدفاع. كل مدرب يبدا يبني الفريق نتاعو من الدفاع، ويبدا طالع وسط الميدان وبعد الهجوم. الدفاع لانه الهجوم سي سبونتاني، سي تيني غريزي في الانسان، انه ياخذ الكره ويحب يمشي للشبكه ويسجل هدف، بينما الدفاع يلزمه تنظيم، يلزمه تركيز، ويلزمه تفاهم وانسجام بين المدافعين. احنا قلناها مره انه لي كاتر ديفونسور يدواف بونسي لا ميم شوز او ميم طون، يفكروا نفس الشيء في نفس الوقت. هذا ما شفناش في الهدف جمال. شفنا تمركز اللاعبين الدفاع نتاعنا اون زيكزاك، دفع متقدم ودفع متاخر، تبادل كره سريع من المنتخب البوتسواني، كسر لورجو مدافع الطالبي مدافع المنتخب التونسي، لقى روحه وجه لوجه. دونك فماش كوميونيكاسيون في المدافعين تاع المنتخب التونسي، فماش انسجام، فماش تغطيه، فماش لغه مشتركه بين المدافعين. هذا شفناه في الهدف الاول، شفناه في الهدف الثاني، وهذا مرمى كبيره ياسر للمدرب، حتى خاصه انه معنا معين شعباني ما عندوش مده في التحضيرات، لكن كان ركز على الدفاع، على البناء.
0: خلينا نشوفوا التغييرات. هاو فما تغييرات، تفضل اذا شكون التغييرات.
1: زوز تغييرات في تشكيله المنتخب الوطني. محمد علي برمضان اخذ مكان فرجاني ساسي، والياس عاشوري اخذ مكان انيس بن سليمان.
0: دونك عاود لنا، ذكرنا بالتغييرات اللي ذكرنا.
1: محمد علي برمضان اخذ مكان فرجاني ساسي، الياس عاشوري مكان انيس بن سليمان.
0: باهي، رايك في التغييرات؟
2: تغييرات مركز بمركز جمال، ما شفناش تغيير في الرسم التكتيكي، في الرسم في بناء الفريق. خروج فرجاني ساسي ودخول برمضان، ممكن برمضان عنده اكثر نزعه هجوميه، لكن شفنا برمضان المباراه الاخرى ما كانش في المستوى نتاعو، ما كانش في الفورمه نتاعو. ان شاء الله اليوم يكذبنا ويعطي الشيء المطلوب منه في 30 دقيقه هذوما. بن سليمان اكيد شفناه اليوم كيف ما قدمش الاضافه في وسط الميدان، في ما عطاش نجاعة هجومية، ما عطاش تفوق عددي في الهجوم، فممكن العاشوري بتوغلاته بسرعته يخلق الفارق. مهمة صعبة وخاصة أن المنتخب التونسي لما سجلنا هدف الثاني جمال تراجعنا نوعا ما، ممكن حبينا نحافظوا على النتيجة 2-1 بكري ياسر. دونك قبلنا اللعب شوية، شفنا البلوك بتاعنا طاح شوية وقبلنا اللعب. أنت تلعب في ميدانك وبعد ومردود سيء مباراة أوغندا اليوم، ومطالب اليوم بالانتصار وبالتسجيل أكثر ما يمكن من الأهداف. على كل حال 2-2 توام، مهمة ممكن تصعب شوية، لكن عنا أمل في اللاعبين أنهم يرجعوا ويحاولوا يعملوا ردة فعل.
0: خلنا نأخذ مرة أخرى التوقيت ونتيجة مع عند رضا الخليفي. رضا، التغييرات أكيد، وذكرنا بالتوقيت زادت، تفضل.
1: نلعب في الدقيقة 66 والنتيجة لازالت الحالة تعادل هدفين مقابل هدفين بين المنتخب الوطني ونظيره البوتسواني. ثم تشكيلة المنتخب فيها زوز تغييرات فقط لحد محمد علي برمضان إخذ مكان فرجاني ساسي والياس العصوري إخذ مكان أنيس بن سليمان هذه مخالفة نفذها علي معلول تمشي محمد علي برمضان محمد علي برمضان يرجع علي معلول يواسع علي معلول يواسع علي معلول والدفاع البوتسواني يرجع الكرة. في الحقيقة المنتخب البوتسواني إخذ ثقة في روحه وقاعد يلعب ودفاع هجومه وكلما كانت عنده كرة
0: يلعب كل راحة
1: بالفعل جمال. وكانوا دارس منتخبنا دراسة مستفيدة يعني نقاط قوتنا نقاط ضعفنا وربما عكس منتخبنا اللي ما شفنا أخطاء في الحقيقة ما يجمش تتركب وقاعدة ترتكب هنا.
0: واضح. شكرا لك رضا الخليفي. طبعا هذه هي النتيجة 2-2 أكيد نرجع بعد شوية. راديو سبورت.

0: 49 دقيقة بالضبط، 49 دقيقة خنشوفوا التوقيت في ملعب رادس. تقريبا بدينا نوصلوا من ربع الساعة الأخيرة من مقابلة مهمة للمنتخب الوطني التونسي قدام منتخب بوتسوانا. نذكر التعادل لحد الآن، هل فما تغييرات؟ هل أنه المنتخب حاول جاب فرص ولا لا؟ ناخذوا فكرة بأكثر تفاصيل عند رضا الخليفي الموجود على المكان. رضا، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك جمال. في رادس أدركنا دقيقة 75 والنتيجة ذات لحالها التعادل هدفين مقابل هدفين بين المنتخب التونسي ونظيره البوتسواني. في الحقيقة اللي نجم نقوله هذه مخالفة المنتخب البوتسواني، تمشي عالي تتفل المخالفة والدفاع يرجع الكرة واليسرع سوري ينقذ الموقف. على كل كما نجم نقوله في الدقائق لمرة جمال أن الكرة ما حبش تدخل. في الحقيقة منتخبنا خلق تقريبا 3 فرص على التسجيل، لكن دقيقة 71 توزيع من محمد علي بن رمضان وتصويب قوية من أرضية من إسماعيل الغربي تضرب في الدفاع وترجع. دقيقة 73 تصويب قوية من يطلع سوري تضرب على عرضه وترجع. دقيقة 74 هجوم للمنتخب الوطني توزيع ورأسية حازم المستوري يتصدى لها الحارس. في المقابل فإنه المنتخب البوتسواني في الحقيقة ما هو منتخب نجم نقوله كان حذاري، لأنه كل ما كانت عنده كرة إلا وشكل خطورة قاعد يلعب براحة كبيرة، يلعب يعمل عنده تبخلات سريعة توزيعات من اليمين لليسار ويلعب براحة كبيرة وقادر يوصل مرمانة في أي لحظة. على كل كما قلت لك تعدت الفرص لكن النزاعة ما فهمها جمال. نرى في دقيقة 76
0: سمير حاول المنتخب الحقيقة جاته أكثر من فرصة، كرة على العارضة، كرة أخرى نحاها الحارس. حاول المنتخب يمكن التغييرات اللي قام بهم وخاصة ذولي العاشوري يعني قدم الإضافة إلى حد الآن.
2: صحيح جمال، التغييرات أعطت أكلها خاصة على المستوى الهجومي. شفنا العاشوري أكثر نجاة، أكثر فاعلية، بيركيتور أكثر في يخترق الدفاع للفريق المنافس، خلق برشا فوضى في دفاع المنتخب البوتسواني. لكن باقي يبقى التركيز في اللمسة الأخيرة، تركيز في اللمسة اللي بتسجل هدف مش موجودة، سيطرة ميدانية أوكي، لكن حذاري المنتخب البوتسواني قاعدين يخليه في فراغات التالية. حذاري ما تخلش في التسرع، راهو المنتخب البوتسواني ينومنا ومن بعد على إثر هجمة مرتدة قادر أنه يخلق لنا خطر في في, في في أي وقت. دونك لازم نركزوا تقريبا 20 دقيقة جمال. دونك لازم التركيز، لازم الكرة تمشي تخرج صحيحة
0: وأقل من 20 دقيقة، لأنه وصلنا دقيقة 76
2: بالضبط، يعني 78 ساعة. يعني دونك ما نخافوا لا ندخلوا في التسرع نوليو نفقد الكرة بسرعة وهكاك نعطي فرصة أكثر للمنتخب البوتسواني، نعطيه ثقة أكثر. دونك يلفو فير تريز اتونسيون خاصة في الهجمة المرتدة نتاع الفريق المنافس.
0: باهي خلنا نرجع لك رضا، ذولي كاد المنتخب في اللحظة هذه يسجل هدف اللي لوجوا عليه من بكري ذولي.
1: بالفعل ثم دفعوا في الحقيقة، أنا كان ثبتوا في العملية كنت ثبت فيها أكثر مني، ثم دفع لكن الحكم كان قريب من العملية

0: على كل تتفق المخالف المنتخب الوطني فرصة فرصة أخرى المنتخب تمشي. اسمع الغربي اسمع الغربي وتخرج بروك ضربة ركنية للمنتخب الوطني.
1: تبع معك في ديريكتري لا عليش
0: على كل ركنية دي. للمنتخب الوطني إن شاء الله تكون تم. اسماعيل الغربي يمشي ونفذ الركنية. اسماعيل الغربي كذلك توزع المدارج الفلوس يطلب من الجمهور التشجيع. الحكم يعطيه إشارة التنفيذ.
1: شعب تكوروا طلبنا
0: من التجيب. بالضبط بالضبط. وتعدد الجمهور في الحقيقة كانت العيدوني حتى علي معلول الكل كل يطلبوا الجمهور. والحقيقة الجمهور قاعد يقوم بواجبه. إن شاء الله النتيجة تتبع. ما زالت ما تنفذتش الركنية. الحكم يعطيه إشارة الغربي. تم إسماعيل الغربي تتنفذ الركنية تتنفذ الركنية والدفاع يرزع الكورة. ترجمة أخرى للمنتخب الوطني. تمشي عالية. عالية. ثم محمد علي برمضان. محمد علي برمضان في مركز 18 متر. محمد علي يراوغ. يراوغ. يراوغ. وتخرج. تخرج ركنية مرة أخرى. سيطرة متواصلة. الركنية كانت تسديدة من محمد علي برمضان. تضرب في الدفاع وتخرج. ثم ركنية أخرى. على يمين الحارس. الركنية. ما زالت تتوزع الركنية. تتنفذ. تمشي عالية. عالية والدفاع. دفاع ترجع. المنتخب الوطني. ماذا؟ اسماعيل الغربي اسماعيل الغربي لا لا لا لا لا مش ممكن للاسف تتفك الكوره بمعناه ما تمشي اللمس المتواصل. مخالفه يقول الحكم للمنتخب الوطني مخالفه تتنفذ المخالفه. الياس العاشوري يعطي كوره عيسى العيدوني عيسى العيدوني عيسى العيدوني ماذا عيسى يغير اتجاه اللعب. اسماعيل الغربي علي معلول علي معلول يوزع تضرب في الدفاع وترجع اسماعيل الغربي مره اخرى علي معلول علي معلول منتصر الطالبي ما لقاش الحلول. المنتخب ترجع لتيلي
1: وهذاك علاش رضا باش نسال سي سمير يعني وكانه التكتل اللي توا ولا موجود في فريق بوتسوانا يعني يحبوا يحافظوا على النتيجه ويعتمدوا على لجنه معاكسه باش يخلق صعوبه للمنتخب الوطني التونسي.
2: اكيد المنتخب البوتسواني متعادل مع منتخب التونس دقيقه 80 تقريبا
1: ويمر الوقت ياخذ ثقه
2: اكثر. اكيد ياخذ ثقه في نفسه واللي يتكتل اكثر دفاعيا ويكون اكثر شراسه في افتكاك الكوره
1: وحذر لانه في الشوري فما مساحات
2: اكيد
1: لانه خاصه انه نلعب كل في كل حال.
2: المنتخب التونسي قاعدين يعتمدوا برشا على التوزيع على الكرات الهوائيه هما طوال في الكرات الهوائيه دونك دي بريفيرونس نحط الكره في الارض ونحاول نتبادل سريع بالكره معناها ليزين دو ليزين تروا باش نخلقوا الفرص لكن بالطريقه هذه قاعدين نلعبوا لعب خلينا نقولوا هجوم عشوائي يساعد برشا المنتخب البوتسواني في التكتل وفي افتكاك الكره وفي البناء الهجمه السريعه والمرتده.
1: هل رضا قام بزوج تغييرات لانه نشوف في زوج لاعبين ذول اللي يستعدوا باش يدخلوا لل
0: تنفذ عليه معلول والدفاع يرجع. الزوج لاعبين موجودين على حافه الميدان اللي هما كما قلنا امين الشيرني وسيباستيان تونيكتي لكن لحد الان مازالت ما قامتش التغييرات جمال مازالت خاطر معين شفتوا طلب منهم التريث ربما قاعد يدرس ولو انه في الحقيقه نرى في الدقيقه 82 وحان القيام ببقيه التغييرات لانه الوقت قاعد
1: يزيد كل في كل
0: والنتيجه مش في صالحنا بصراحه. فهمتني
1: سمير تونكتي نجم يعاونوا نورمالمون يدخلوا مازال 8 دقائق على
2: الاقل تغيير مسير تو خاصه في يعني في المد الهجومي نتاعنا تونكتي مراوغاته بسرعته شفناه في يعني لما كل ما يدخل يعطي الاضافه دونك يعاون برشا خاصه على قدام دفاع متكتل لازم تلعب على باش تحل الدفاع هذا تلعب على جناب دونك تونكتي ساعدنا. نتصور انه معنا دخوله حاليا يعني مهم جدا يعاون برشا في اختراق التكتل الدفاعي للمنتخب البوتسواني.
1: تفضل اذا كان ثم تغييرات ناخذوها من عندك.
0: بالفعل اول التغييرات سيباستيان تونكتي باش ياخذ رقم صيف الله باش ياخذ بقعة صيف الله للصيف وامين الشاري ياخذ مكان علي معلول.
1: تفضل سي سمير تعليقك على التغييرات. هل هذا احسن اختيار هل ربما كانت تنشكون اوراق اخرى في
2: لا هو بالطريقه هذه خروج علي معلول ودخول الشيرني مكانه تونكتي اكيد باش يلعب نلعبوا ثلاثه خلينا نقول 3-2-5 يعني 5-3-3 عروس الطالبي والنصراوي يقعدوا ثلاثه مدافعين للراس ديفونس يعني الكيبر ديفونسيف مع اثنين لاعبين ارتكاز برمضان والعيدوني والخمسه مهاجمين في الهجوم دونك 3-2-5 حتى يخلق اكثر تفوق عددي في منطقه 18 وعلى اطراف باش نحاولوا نحلوا اللغز نتاع التكتل الدفاعي نتاع المنتخب البوتسواني دونك تغييرات نتصورها لوجيك ان شاء الله تعطي اكلها في قدم الدقائق جمال.
1: استاذ رضا
0: ثم الحقيقة هو كان مفروض هذا الحكم الرابع

0: هذه اللوحة يعلن على خروج علي معلول ودخول أمين الشاذلي، لكن يظهر تم إصابة للنصراوي أتراجع معينه غير اللي خرج هو محمد النصراوي ودخل في وقته أمين الشاذلي، رغم اللي كما قلت لك من لول اللوحة هزت بالعلي معلول وعلي معلول جاب السخرج، لكنه قاعد رجع خرج الحاصل اللي خرج هو محمد النصراوي ودخول أمين الشاذلي ويبقى علي معلول في الميدان.
1: هو الحقيقة علي معلول قدم مستوى طيب كل متابع كل ساعة
2: تكنيك مون لخوي ياسر جمال اللي عنده رؤية للميدان ممتازة، ثراء تكتيكي كبير ياسر، لمسات بتاعه دائما وابدا توجع، ما فقدش برشا كور، كان يعني في المستوى المأمول، وكان كما كنا نتصوره يعني قدم مردود كبير، اعطى كل من عند ما عنده خبرته وفنياته للمنتخب التونسي في المباراة هذه.
1: هاي نعيشوا معك اذا اللحظات الأخيرة ان شاء الله يجي فيها هدف انتصار المنتخب الوطني التونسي. تفضل.
0: على كل نلعب في الدقيقة 84، مازال برشا وقت تو جمال بالوقت البديل، على كل 84 دقيقة لعب، النتيجة لازالت على حالها هدفين مقابل هدفين، السيطرة تكاد تكون كلية للمنتخب الوطني اللاعب، هذه تمشي أمين الشاذلي اللي خذا مكانه بوقت النصراوي وترجع كرة تماس المنتخب الوطني، نفذ التماس بن رمضان، تمشي لعلي معلول، معلي معلول ترجع لبرمضان، برمضان يراوغ، برمضان يراوغ يهز راسه يوزع الكرة وتمشي في يد الحارس. الجماهير كل واقفة قاعدة تساند، قاعدة تشجع، لكن النجاة لحد الآن ما زالت مش موجودة. نلعب في الدقيقة 85، النتيجة هدفين مقابل هدفين، تمشي كرة عالية وسط الميدان، هذا هجوم، رجع الكرة الطالبي تمشي علي معلول، ثم علي معلول يرجع الكرة بيرغب، ثم الياس العاشوري يطلب الكرة ما تمشيلوش، تمشي الياس لأمين الشاذلي، أمين الشاذلي يقدم، يوزع ما تمشي الغربي ترجع الكرة من طرف المنتخب البوتسواني، هذا هجوم المنتخب البوتسواني، هجوم معاكس، حذاري، ثم العاشوري باقي الكرة عند المنتخب البوتسواني رقم كيتو لا تتقص الكرة وتتعدى سلامات، تمشي للطالبي أمين الشاذلي يخلي الكرة لعلي معلول، ثم بحذي علي معلول باقي عند الشاذلي، يرجع يغير اتجاه اللعب، تمشي للرقم 5 محمد علي برمضان، عيسى العيدوني تم الكرة عند عيسى العيدوني، عايز يدوني المنتخب نتحس وقت تبدأ عنده الكرة يهاجم ما يلقاش الحلول، يرجع للوراء منتصر الطالبي والمنتخب البوتسواني الملاحظ البارزن وتقريب ولا لاعب بلعب، تم رقابة على كل لاعبين، تتوزع من أمين الشاري وتخرج وركنية للمنتخب الوطني، وركنية إن شاء الله تمشي إسماعيل الغربي بشي نفذ الركنية، إن شاء الله تكون حاسمة وركنية مهمة في توقيت مهم، في الحقيقة الفرص قليلة حتى المخالفات قليلة كذلك، كل اللاعبين المنتخب الوطني في المرمى في قدام المرمى نتاع المنتخب البوتسواني، إسماعيل الغربي صعد تتنفذ الركنية، تمشي عالية وترجع من المنتخب البوتسواني، تسديده وعالية برشا، تسديدة من اللاعب الياس العاشوري من تونكتي تمشي عالية برشا، في الحقيقة فماش فرص خطيرة، فرص حاسمة، فرص مناسبة مع المنتخب البوتسواني قاعد يضيع في الوقت، فما أحد اللاعبين ملقى على الأرض، ما زال رقم 22 آخر تغيير ريان اللومي، معين الشعباني يلعب كل أوراقه ريان اللومي مش ياخذ رقم 14، مش ياخذ مكان عيسى العدوني،
1: يلعب كل اوراقه سي سمير لانه ما نتيجه ما ايش تخدم المنتخب، دونك اكيد يزمو
2: اكيد دقيقه 88 ومتعدين 2-2 وما لقيناش حلول هجوميه بالرغم السيطره، خلينا نقولوا الميدانيه، لكن السيطره بدون فاعليه بدون نجاعه خلات على ثقه اكثر للدفاع المنتخب البوتسواني، تكتل كما يجب قدام المرمى نتاعه، سكر منافذ الكل، خلانا نلعبوا في الكره الطويله والعرضيات اللي والحق يقال هما اطول منا في في القامه، دونك ما لقاو حتى صعوبه باش يرجعوا الكره بتاع الكره الهوائيه اللي بتاعنا ويلعبوا على الهجمات المرتده. دونك صعبه المهمه، صعبه المهمه جمال، نحس بها صعبه المهمه، لانه التغييرات كما قلت لك معناها برغم اللي هجوميه لكن ما فماش اكل الرؤيه الهجوميه والتشتيت الهجومي الستركتوري المنظم. قاعدين نجري وراء الهدف، استناو في هدف يجينا باي طريقه كانت، بدون بناء، بدون تفكير، بدون رؤيه. مشكله كبيره ياسر قاعدين نعانيو فيها توا، خاصه انه تعادلنا اليوم مشي يصعب علينا المهمه اكثر جمال، وخلينا في حاله
1: في وضعيه صعبه
2: جدا.
1: تفضل رضا، نكملوا معك رضا، تفضل.
0: نلعب في الدقيقه 89، ركنيه المنتخب البوتسواني تتنفذ الركنيه، ترجع تمشي من الياس عاشوري اسماعيل الغربي، باقي المنتخب البوتسواني، هذا هجوم المنتخب البوتسواني، حذاري حذاري حذاري حذاري، والحمد لله تمر سلامات وتخرج ضربه مرمى للمنتخب الوطني. حذاري، قلنا المنتخب البوتسواني في الحقيقه في الهجومات المعاكسه
1: ولا كثير وسريع، خايف توا حتى من ربما نتيجه اخرى لا قدر الله.
0: والله والله جمال الحقيقه قلبي يدق وخايف، ونجم نقول لك انا حتى النتيجه اسس حتى الجمهور الحاضر اللي كان يشجع، الناس كل ملتزم الصمت، الناس كل خايفه واقفه، خايفين على الاقل ان شاء الله تمر سلامات. على كل ما زلنا نلعب في الدقيقه 89، باقي فماش فرص واضحه جمال، فماش فرص قادر، منتخبنا قاعد يسيطر نوع في اللعب نتاعو، لكنها سيطره عقيمه لحد الان، سيطره عقيمه. نلعب كما قلت لك دقيقه 89، 2-2 بين تونس وبوتسوانا، الكره تمشي لامين الشارني، امين الشارني بعدها علي معلول، يعطي الكره علي معلول، ترجع تاخذ الكره المنتخب البوتسواني. الحقيقه ما نعرفش تعطيني جمال الراي، وان المنتخب البوتسواني يلعب براحه كبيره بثقه كبيره في النفس، رغم انه معناها تاريخ تونس وبوتسوانا
1: في تلك المباراه يا رضا عنده راحه كبيره حتى في الخروج بالكره، وكره سلسه وكل ضريبه وكره سهله، هذا شفناه ولاحظناه.
0: على كل هو الحكم أضاف 8 دقائق جمال، 8 دقائق كاملة، 8 دقائق إن شاء الله نتمكنوا فيهم من تحقيق الهدف الثالث. على كل 8 دقائق ما زلنا في الدقيقة الأولى، ترجع الكرة أيمن دحمان تمشي طويلة، إسماعيل الغربي سمع علي معلول رقم 17 تونيكسي، هو تتفك له تونيكسي وترجع للمنتخب البوتسواني. الهجوم بهجوم، دفاع بدفاع، مدافع بمدافع، نسق المباراة تنخفض، باقي ثم أحد اللاعبين قال اسقط على الميدان، يطلب في إصابة أحد اللاعبين منتخب البوتسواني باش يتوقف اللعب، ما زال اللعب متوقف والحكام يمشي باش يشوف اللعب. في الحقيقة ثم قاعد يكسر في اللعب كما نقولوا المنتخب البوتسواني، وين يشوف ثم ضغط من المنتخب التونسي يسقط، يا اما الحارس يسقط على واحد المدافعين. على كل اللعب متوقف.
1: خلص سمير اليوم شو ضيعنا سمير في الماتش هذا، معناتها هل ضيعنا الفترة الأولى خاصة اللي كانت ربما بإمكاننا نسجلوا فيها أهداف، ضيعنا زاد ربع ساعة في الشوط الثاني وقت اللي سجل الهدف الثاني، ما سبب تراجع المنتخب؟ علاش كي سجلنا الهدف الثاني تراجعنا وخلينا المنتخب البوتسواني اللي هو منتخب عادي ومنتخب الحقيقه ماهوش منتخب يعني من الدرجه الاولى،
2: لا متوسط فنيا وبدنيا وعلى جميع المستويات. شوف لونتام دي ماتش بتاعنا ما كانش ممتازه، عملنا دي تونفور، ما استغلناش الاوقات القوه بتاعنا بس سجلوا فيهم هدف، وخاصه بعد ما عدلنا وسجلنا الهدف الثاني كنا ننتظروا المنتخب التونسي باش يدعم التفوق بتاعه هذا بهدف ثالث ويكمل يضغط على المنافس في المنطقه بتاعه، لا شفناه تراجع، قبلنا اللعب لان قبلنا الهدف الثاني. دونك نتصور انه اللاعبين اليوم خلينا نقول او الاطار الفني ما عرفوش كيف يتصرفوا في المباراه، خاصه تقسيم المباراه، كنا نتصوروا انه منذ البدايه مش ناخذوا زمام الامور ونحطوا المنتخب البوتسواني في مكانه غاديك ونقولوا له انت تبقى هناك، احنا اليوم نلعبوا من اجل الانتصار، لكن هذا ما صارش. المنتخب البوتسواني لعب بكل ذكاء، بكل يعني خبث، عارف روحه امكانياته البدنيه والفنيه خاصه ماهيش في مستوى المنتخب التونسي. كما قلت انت جمال، بدأ لعب براحة كبيرة بثقة في النفس، ما خلاش المنتخب التونسي سيطر عليه سيطرة كلية، قاعد يقوم بهجومات في بعض الأحيان مرتدة ومخطرة، يعني قاعد هو يتصرف المباراة كما بطريقته هو وبالمنهجية اللي حطها هو في المباراة.
1: هو اللي فرض علينا ها وتوقف اللعب، فما شوية مناوشات. نمشي الرضا، تفضل الرضا.
0: فعل جمال مناوشات الحقيقة هو سبب امتاحة مدرب المنتخب البوتسواني اخذ الكرة، كانت الكرة خرجت تمام في صالح المنتخب، اخذ الكرة طلبوا التونيكتي في الكرة باش ينفذ التناس، ما عادش يعطي الكرة، ما عادش دزوا
1: يلعبون على حسابنا هما توا
0: وصح عليهم وخذ الكرة بكل بروز الدم، وصالح حدريان قاعدين يضيعوا في الوقت من ثاني نفس اللعب تقريبا عندنا دقيقتين، ثم يظل اقطع ورقة صفراء ولا ورقة الورقة اقصاء الورقة الصفرة الثانية لأحد اللاعبين رقم مشان اقصاء للاعب رقم 21
1: رقم 21 منتخبنا ولا منتخب بوتسوانا؟
0: لا من المنتخب البوتسواني، منتخب بوتسواني البطاقة الصفراء الثانية يصبح يلعب 10 لاعبين، ما زالوا 6 دقائق كاملين على كل يستأنف اللعب. كما قلت انت جمال المنتخب البوتسواني قاعد يلعب، يشوف الضغط نتاع الجماهير ويشوف اللاعب قاعد يلعب على اعصاب، على كل تخرج الكره 6 امتار للمنتخب الوطني تتنفس 6 امتار، دحمان دحمان يغير اتجاه اللعب تمشي للسما الطالبي الغربي، اسماعيل الغربي اسماعيل الغربي يغير اتجاه اللعب تمشي تونيكتي تونيكتي تونيكتي مع علي معلول، تونيكتي يغير اتجاه اللعب يرجع الكره تمشي برمضان برمضان رقم 6 مصر تمشي على اليمين على اليمين ادم عروس ادم عروس يرجع ترجع للطالبي ترجع للطالبي ثم يعطي الكره تمشي للشيرني الشيرني ماذا يفعل الشيرني ماذا يفعل امين الشيرني هز الكره عاليه هز الكره عاليه فرصه لا تخرج ركنيه تخرج ركنيه
1: تبع الركنيه ان شاء الله تجيب جديد يا ريت تجيب جديد تفضل
0: الركنية مرة أخرى دارة اسماعيل الغربي فضل جمال
1: سي سمير فما طبعا وقت قاعد يتعدى والمنتخب كانه بدا يرضى بالنتيجه مش عارف
2: لكن قلت زعما المنتخب البوتسواني قاعد عملنا بياج من داف وحصلنا
1: خسروا يلعب في المناطق نتاعو
2: تاخرنا في ورقه حمراء نقص الملاعب لكن يرجع المناطق نتاعو لكن سير مباراه كما حب هو حطنا عملنا كما قلت
1: تحكم فينا
2: اعصابنا تحكم في معنوياتنا في مباراه كل سياره كما حب هو دونك احنا احنا في البياج شفنا منتخب التونسي اليوم ما هو الحق يقال في الدقائق اللي مازالت ان شاء الله يتمكن من تسجيل الهدف الثالث لكن صعيبة المهمه قدام اصرار وعزيمه المنتخب البوتسواني اللي اصبح توا يلعب ناقص جوار لكنه نصوره باش يحط اكثر جهد واكثر باش يحافظ على النتيجه نتاعو لانه ما كانش يحلم بالتعادل مع المنتخب التونسي في رادس.
1: نرجع لك رضا تفضل رضا تفضل.
0: نلعب في الدقيقة السادسة في الوقت البديل باقي سيطر للمنتخب الوطني
1: يعني حسب اللعب مازال دقيقتين
0: بالضبط برمضان برمضان ترجع تتفك برمضان تمشي كورة للمنتخب البوتسواني ماذا ثم آدم عروس آدم عروس آدم عروس ياخذ كورته ماذا يفعل ماذا يقول الحكم يقول مخالفة للمنتخب الوطني تنفذ المخالفة آدم عروس الطالبي منتصر الطالبي يعطي كورة تمشي اسماعيل الغربي اسماعيل الغربي ماذا يفعل اسماعيل الغربي ماذا يقول يتيح اسماعيل الغربي ينفذ المخالفة تمشي برمضان برمضان برمضان ثم امين الشيرني امين الشيرني يرجع الكورة تمشي علي معلول علي معلول يوزع يوزع يوزع ما ثم تونيكتي تونيكتي والحارس والحارس بدون عنوان بدون عنوان ثم ارتباك في صفوفنا في صفوف المنتخب الوطني
1: صار منذ الهدف التعادل صار الارتباك صحيح
0: بالضبط بالحقيقة وهذاك جمال قاعدين نلاحظ ما ثماش فرص سانحة للتسجيل حتى قلت لك المنتخب قاعد يلعب المنافس يلعب براحة كبيرة هذا هجوم ترجع الكورة آدم عروس يرجع الكورة الحارس مرمي أيمن دحمان أيمن دحمان ترجع للطالبي الطالبي الطالبي أمين الشيرني أمين الشيرني مع علي معلول أمين الشيرني أمين الشيرني هذه الكرة عالية عالية لشكون لشكون ولا طول القامة هذه فرصة المنتخب وكان تونيكتي ازدواجية من سيباستيان تونكتي والحارس يحط كرة في الركنية عبر الفرصة. سيباستيان تونكتي مقصية قوية
1: والتوزيع من والتوزيع من علي معلوز
0: من علي معلوز بالفعل كل حارس يحط الكرة في الركنية. أعتقد أن الركنية الأخيرة لأن الوقت البديل انتهى. إسماعيل الغربي يخلي علي معلول هو اللي بينفذ الركنية. يمس علي معلول تنفذ الركنية علي معلول والدفاع يرد الكرة والشامي ومن الشامي على الطاير تمشي بعيدة برشا. ما زلنا في هذه الأمنة بالضبط يعلن الحكم عن نهاية المباراة على نزيس التعادل هدفين مقابل هدفين بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. ثنائية المنتخب الوطني سجلها الحازم المصطوري دقيقة 43 ودقيقة 49 بينما ثنائية بوتسوانا كانت في دقيقة 38 هدف عن طريق تاتا يوني وديست ديتيلي في دقيقة 60. وأنا ما بقالي إلا أقول لك إلى اللقاء جمال.
1: طبعا شكرا لك رضا الخليفي. نتيجة مخيبة للأمال المنتخب الوطني التونسي أكيد باش تخلينا نعلقوا نرجعوا نحكيوا على مستوى التراجع الكبير للمنتخب منذ كأس العالم. تعادل آخر يأتي بعد تعادل مع أوغندا. طبعا منتخبات هذه من الصنف الثاني اليوم والتي تجيل تونس وتمركيلنا وتخلينا في وضعية صعبة. واليوم المنتخب عنده زوز نقاط في مجموعة اللي يترشح منها واحد يعني بوتسوانا باش تلعب لنا الروتور في بلادها. دونك احنا شوف الخيار اللي عملناه انه نلعبه لانه كنا حاسبين حسبة والواقع حاجة أخرى حاسبين أنه إحنا باش نربحوا ماتشواتنا وعندنا 6 نقاط وباش نمشيو نار البوتسوانا مترشحين اللي يحسب وحده يظلوا. دونك المنتخب اليوم في وضعية صعبة الحقيقة كل الخوف أنه ما يترشحش وراهو المنتخب خارج كأس أفريقيا أكثر من تواجده في كأس أفريقيا بهذا المستوى. سمير كلمة في 30 ثانية.
2: خيبة أمل في كأس العربية، خيبة أمل في كأس أفريقيا، خيبة أمل في كأس العالم، واليوم في التصفيات خيبة أمل. ماذا يلزم للكرة التونسية باش تصلح هذا؟ نقطة استفهام كبيرة جمال.
1: طيب نرجع احنا غدوة إن شاء الله في بلانيت سبور. خليكم مع الأخبار وبعد غازي وهبة وسهرة طيبة على جورة فهم. إلى اللقاء.
3: راديو سبور
4: برعاية
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي. نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك. راديو سبور آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
6: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. نفى مصدر أمني للجوهرة فيما تم ترويجه حول وفاة طفلة 15 سنة التي تقيم حاليا بمستشفى شارنيكول بالعاصمة بعد تعرضها للاغتصاب من قبل شبان بمنطقة الملاسين حسب ما تم تداوله من معطيات أولية. والمصدر الأمني يضيف أنه تم إدراج شابين في التفتيش يشتبه أنهما متورطان في الاعتداء على الطفلة 15 سنة وإيقاف شخصين أحدهما ممرض والثاني قريب للمشتبه فيهما بتهمة عدم الإبلاغ عن وقوعي جريمة. وحسب المعطيات الأولية فإن الواقعة تتعلق بارتكاب جريمة اغتصاب قاصر واستهلاك مفرط المخدرات في انتظار سماع أقوال الضحية واعترافات المشتبه بهما. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بيان أصدرته اليوم عقب جلستها العامة العادية المنعقدة يوم السبت الماضي تواصل الاضطراب في توفر الأدوية وصعوبات التزود من الصيدلية المركزية مشددة على أن ضمان توفر الدواء واستمرارية وصوله إلى المواطن يجب أن يظل أولوية. والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تدعو إلى استئناف مسار الرقمنة الكاملة بين الصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة لما توفره من شفافية وسرعة ونجاعة وإلى تطبيق القانون وأحكام الرقابة على جميع مسالك توزيع الأدوية الحيوانية والمواد الصحية والتصدي لكل أشكال الترويج خارج الأطر القانونية. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثة اليوم مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران. وترامب يضيف للصحفيين في المكتب البيضاوي أن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا وفق ادعاءاته. وفي وقت سابق أكد مسؤول أمريكي أن المحادثات المتواصلة بين الولايات المتحدة وإيران إيجابية، لكنه أوضح أنه لن يتم التوصل للاتفاق إلا بعد معالجة ملف إيران النووي. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. المشهد مع زهير الجيس.
7: الميراث يقسم التركة ولا يقسم العائلة؟ نهار يموت البو ولا الأم تتبدل الحكاية؟ الدار اللي كانت تجمعهم تولي محل خلاف، والأرض اللي كانت على ملك العائلة الكل تولي سبب في القطيعة. إخوة تربيوا مع بعضهم يلقوا رواحهم قدام المحاكم بسبب الميراث. هل الخلاف على الميراث يستحق نخسره بسببه أخوتنا؟ هل الفلوس والعقارات ينجموا يفرقوا عائلة عاشت سنين تحت سقف واحد؟ هل المشكلة في الميراث؟ هل السبب هو الطمع وسوء الفهم وغياب الحوار؟ هل صحيح إنه بعض الأفراد من العائلات يتنازلوا على حقوقهم باش ما يخسروش أخوتهم وأقربهم؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
3: المشهد مع زهير الجيس.

0: Bleu Nuit. Bleu Nuit. Bleu Nuit. مع هبة لصيف وغازي خليل.
1: العشرة وعشرة دقائق في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد استثنائي، موعد خاص من بلو نوي. الاثنين 28 سبتمبر 2026، سهرية جديدة معكم، سهرية الموسيقى، سهرية الغنيات، سهرية الاخبار الفنية المتنوعة، وساعة ثانية للبنة. اهلا وسهلا بالجميع. هبة اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا يا غازي، شنحوي لك يا منير، شنحوي لك يا ياسمين، شنحوي لك. اهلا وسهلا
1: كل
2: في الديجيتال بيان سور، كل مستمعاتنا ومستمعينا اللي اختاروا موجتنا يكملوا معنا السهريه حتى نص الليل بالاخبار الفنيه كما قلت، وبالمواعيد ان شاء الله اللي تلقاها معنا تباعا، ان كانت مهرجانات والا زاده مواعيد سينمائيه افلام. دونك احنا تكون المجازين هكا اللي تخليكم ابديتد في ما هو ثقافه. دونك خليكم معنا ديما على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك والا على موقعنا johrfm.net. ايش عندنا موسيقى يا غازي؟ ايش عندنا؟
1: باش نبداو بجنجون البلاد، غنيت جنجون باش نسمعوا معكم برشا غنيت اخرى. تحياتي للناس اللي معنا الوقت هذا، ياسمين جديدي في الديجيتال اكيد اللي لايف اللي قاعدين نتابعوا فيهم الوقت هذايا، سواء حتى المتابعه تاع المباراه في الاخراج الرقمي. تحية لياسمين جديدي ومنير اسماعيل في الاخراج. تحياتي سي منير. هبة لصيف، غازي خليل، هذا ديولي معكم، ونبداو مع جنجون كما قلنا تو تسويت.
0: Bleu nuit.

0: 30 دقيقة لموجاتنا رجعنا لكم في بلو نوي سهرية حتى نص الليل. واش رايكم نعملوا طلع على الأخبار الفنية توتويتا؟
1: أخبار الفنانين والمشاهير باش نبدأ بالحدث الفني الأبرز في الساحة العربية خلينا نقولوا المغاربية. قضية سعد المجرد اللي ترجع بينا 10 سنين التالية 2016، اتهام سعد المجرد بتعنيف واغتصاب لورا بريول اللي هي مراهقة نجم نقولوا فرنساوية عمرها في 20 سنة، استدرجها للبيت بتاعه في الوتيل وغادي صارت الواقعة شكيت به القضية اللي اخذت برشة تطورات وكانت فما برشة تساؤلات. سعد متهم ولا بريء؟ عمل ولا ما عملش؟ هذا الكل كان في قضايا متداولة، كان زاد في جلسات متداولة تحكم على سعد باش يلبس البراسلي ويقعد في فرنسا، ومن بعد طلب حتى من الملك المغربي محمد السادس انه يرجع لبلاده ولكن يقعد على ذمة التحقيقات. القضية خذت المنعرج الاخير نجم نقوله والحكم الاخير، الحكم بالسجن على سعد المجرد 10 سنوات. نعم هنا تداعيات الحكم هذايا بين العائلة، بين الفنانين المغاربة، بين حتى الإعلاميين العرب اللي كانوا فمشكون انتقدوا، فمشكون تعاطفوا مع سعد المجرد في القضية هذية. ملي صدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتي في فرنسا بسجن سعد المجرد 10 سنين مع التطبيق زاد في قضية لورا بريول، الجدل دار في 3 اتجاهات. أولها عقوبة قضائية جديدة تخليه قدام مرحلة مختلفة من القضية، ثانيها مساندة من مرته وأبوه والعائلة لكل عدد من الفنانين في المغرب، والاتجاه الثالث انتقادات اللي أعلنوا عليه تعاطفهم معاه ولا دافعوا عليه زادة كيف كيف ينتقدوا فيهم. فما حتى شكون يقولك مادام غلط لازم يخلص. غيتا العلاقي اللي هي مرت سعد المجرد أول المعلنين على موقفها بعد الحكم، رسائل مطولة دي ستوري تهبطهم على الانستغرام زادة خلالها هبطت السنوات اللي عاشتها معاه من بداية القضية وما زالت متمسكة موقفها من الاتهامات والقرار القضائي. الأسرة قالت أنها تعاونت مع السلطات في السنوات اللي فاتت الكل وقدمت اللي عندها الكل من مواد وأدلة وحتى اللي طلبوه الكل. سعد احترم الشروط اللي تفرضت عليه في فترة الرقابة القضائية 10 سنين كما قلنا، ومطالبة مالية زادة جات من الأسرة، يعني فما نوع من الابتزاز. هذاك علاش تسائلت غيتا وقالت شنو ثمن حرية راجلي، وقالوا لها إذا ما يدفعش باش يرجع للسجن وإذا ما ندفعوش هو اليوم في السجن. يعني فما حتى بعض الأطراف اللي كلمت سعد المجرد وطلبوا منه فلوس باش يخرجوها لا باش يبرقوه خلينا نقوله. الأسرة زادة اللي شافت فما حتى نوع من التبديل في الأبحاث وحتى في المعطيات والأدلة اللي في القضية. حاربنا من أجل أنه يسمعوا صوتنا، ومن وجهة نظري حسيت أنه تحذيراتنا وأدلتنا وأصواتنا تم تجاهلها. فيني العدالة وقت اللي نقوله أنه عائلة قدمت للسلطات مواد فيها محاولات مزعومة الوضع ثمن حرية رجل؟ وين العدالة وقت اللي تم مناقشة المال مقابل تغيير الإفادات وقت اللي باش يبدلوا حتى الشهادات بتاعهم؟ كيف كيف بو سعد مجرد اللي مازال متمسك ببراءة ولده؟ فما فنانين أعلنوا على تضامنهم بعد الحكم قد على سعد مع سعد المجرد، كما الدنيا باطمة، كما شادي حسون، كما زاد عصام بلاليوي، كما زاد حتى صفاء حبيركو الممثلة وعارضة الأزياء المغربية اللي قالت سعد غيتا ندعي من كل قلبي أنه ربي يعطيكم القوة ويطمئن قلبكم. وحاتم عمور رسالة لسعد زاد قال الله يدير تأويل الخير ويخفف عليك هات الضيقة خويا سعد، دعوتنا معاكم وعائلتك في هذه الظرفية الصعيبة والله يقويك. ابتسام باطمة كيف كيف، سعيدة شرف كيف كيف، حمل الدعم من سعد المجرد قالت خويا سعد الله يفرج عليك، الله يصبر أهلك، الله يفك وحايل مراتك على الخير، كل التضامن. انتقادات الدعم سعد، فمشكون زاد اللي انتقدوا شكون يدعم في سعد؟ وهذا كان جانب زاد آخر من الناس، خطر فما حكم بالسجن 5 سنوات في حق سعد المجرد في ماي 2026، وواقعة أخرى كما قلنا في 2018 في سان تروبي. قضية لورا بريول كما قلنا رجعت للواجهة، هي زادة خرجت للإعلام وقالت سكت برشا ما حبيتش نتكلم، تعرضت لبرشا مضايقات برشا ابتزازات لكن ما حبيت نتكلم إلا وقت اللي القانون ياخو مجراه وقت اللي يتم الحكم النهائي على القضية هذه. لكن ما هوش حكم نهائي خاطر سعد زادة قاعد يحضر في روحه باش يستينف مرة أخرى ويطعم القرار هذا قدام محكمة النقض باش تدخل القضية مرحلة قضائية جديدة واللي هي الأخيرة بعد الحكم الأول الحكم الثاني ونستناو الحكم الثالث اللي باش يكون نهائي.
0: نحكي زادة على اسم آخر اليوم تصدر الترند سعد المجرد عندهم ديدة هو متصدر الترند إن كنت أعمال أو قضية المرتبطة بالاغتصاب. ما خلينا نحكيه على اسم آخر اليوم كان هكا من الأسماء اللي محبيها متفاجئوا بالإعلان اللي أصدرته كما قلنا على صفحاتها الرسمية. نحكيه على فايا يونان اللي أعلنت بشكل مفاجئ دونك عن تعافيها تام والكامل من سرطان الجلد. نحكيه على الفنانة والمغنية السورية السويدية فايا يونان مواليد 1992 فنانة اللي دخلت التاريخ كأول مطربة عربية تعتمد على التمويل الجماهيري الكراود فاندينج باش تنتج أغنيتها الأولى أحب يدك عام 2015 يعني الجمهور هو اللي تبرع لها باش تمول العمل نتاعها. نحكيه على شهرة عالمية بدأت عام 2014 مع فيديو توعوي مشترك مع شقيقتها ريحان بعنوان البلادي واللي استعرض واقع الحروب في المنطقة العربية وأحصد ملايين المشاهدات. نحكيه وزد على جائزة أفضل مطربة سورية عام 2018 ضمن جوائز دافباما الألمانية. أصدرت عدد ألبومات ناجحة كما بيناتنا في بحر حكاية القلب أصواتنا إلى جانب خوضها تجربة التمثيل في مسلسلات كما تاج. نحكي وكما قلنا على الخبر اليوم اللي تصدر محركات البحث بعد ما شاركت التفاصيل الخاصة هذه مع جمهورها قالت اكتشفت سرطان الجلد هكا كما قلنا وتعافيت منه والحكاية بدأت أنه شقيقها طالب الطب لاحظ شيمة داكنة غريبة على ظهرها وقالها لازم تعمل الفحوصات اللازمة ولازمك تعمل جراحة عاجلة وتستأصل الورم وتم استأصاله والحمد لله بنجاح قبل تفشيه. من هذا الحادثة هذه حابت تتوجه زادة رسالة توعية قوية لجمهورها حول مخاطر أجهزة التسمير وقالت لازم الفحص المبكر. نعرفوا كما قلنا أنه فايا يونان ما تشاركش برشا تفاصيل أبار الحياة المهنية متاحة ولكن مؤخرا زادة احتفلت في الأيام الأخيرة بخطوبتها من المصور الصحفي سركون هيرمان يرهان دونك وشاركت لقطات رومانسية للمناسبة ذي مع الجمهور متاحة. وكما قلنا آخر يمكن بوست هو كان تعافيها من سرطان الجلد إن شاء الله ربي يحمي الجميع وإحنا ذيك عليش من الأصوات الجميلة اللي تكون حاضرة في البلاي ليست متاعنا. فايا يونان شنو اختارنا سيد المخرج واختارنا باش نسمو كيفاش يا قاتلتي الله الله خلينا نسمو الوزي يا قاتلي باه يا سيدي يا قاتلي يا قاتلتي نقعدوا في الأجواء الحميمية تسويت على مجهة الدنيا ما فيها جورة فيما بلونوي

0: دو ديبا ترينين سيزن وصلنا معاه العشرة وتسعة واربعين دقيقة في بلوني على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. جد لكم التحية وقيدكم مع الأخبار الثقافية.
1: لافو كولتور نحكيو كالعادة على المواعيد اللي تهم تونس وباش نحكيو على السينما بالتحديد. سينما جاي تتحط رحال بتبرقة من 30 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. نحكيو على فعاليات دورة ثانية من خلالها المهرجان الثقافي المتنقل سينما جاي يكون في تبرقة من ولاية جندوبة كما قلنا بعد من 30 سبتمبر إلى غاية 11 أكتوبر 2026. يعني بعد قدش من نهار 28 بعد لا عاد قداش في من نهار هو قعدت نحسب 30 هي دونك 28 29 30 هاي لي سينما
0: انا هاي لي ما قلتش بعد قداش من نهار قلت بعد غدو كمل اليوم تعدي غدو بعد غدو
1: حبيت نجربكم فايقين والا هاي يا سيدي نحكيو دونك كما قلنا على النسخة كانت في زغوان مرحلة أولى كانت بمدينة زغوان من 3 إلى 13 سبتمبر 2026 وحسب ما جاء في بلاغ صادر عن المنظمين المشروع الثقافي القائم على اللامركزية مركزية الفعل الثقافي إنها تمكن الجمهور من متابعة الفن السابع خارج فضائيته التقليدية وقاعات سينما من خلال تحويل عدد من المساحات العامة في عدد من معتمديات تبرقة إلى فضائيات لعرض الأفلام ونقاشها وبش يكون لجمهور الفن السابع بكل من معتمديات فرنان بني متير عين سلطان وغيرها موعد مع عروض السينما جيت اللي تقام ببادرة من مكتب الاتحاد الأوروبي في تونس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشراكة مع تظاهرة سينما تدور والمنظمين مش يحطوا على ذمة الجمهور مجانا عدد من الفعاليات اللي تجمع بين عروض الأفلام والورشات الفنية في السينما والرقص المعاصر والمسرح وفن السلام إلى جانب تجارب غامرة باستخدام الواقع المعزز والافتراضي وبش يتم تخصيص حيز من البرنامج للأطفال اليافعين وبش تشهد الفعالية زادة تنظيم أنشطة بالتعاون مع جمعية إشارة اللي تعمل في مجال دعم حاملي الإعاقة السمعية. أهم فعاليات برنامج سينما جيت في تبقى العرض الموسيقي الفلكلوري اللي بش يفتتح الأنشطة وبش تأمنوا الفرقة البولندية لكومبانيا فضلا عن موعد 2 أكتوبر اللي باش تتحول فيه بصفه مؤقته المدرسه الابتدائيه 2 مارس 1934 التابعه لمعتمديه غار الدماء الى فضاء ثقافي مخصص للانشطه الفنيه لفائده التلامذه. كيف فعاليات سينما جيت كما قلنا كانت في زغوان وكان الاقبال الجماهيري منقطع النظير. دونك ان شاء الله الثقافه تعم بلادنا لانه اليوم ما احوجنا للثقافه وللقرب من صغيراتنا وانه نعطيهم هكا الثقافه اللي يستحقوها و سينما تكون قريبة منهم وتعطيهم مساجات توعوية. دونك إن شاء الله نواكبوا التظاهرة الثقافية هذه أي ما كانت تظاهرة ثقافية نواكبوها.
0: هذيك صحة هيبة من صح. تبرقة باش نمشي والدرنة الزاهرة درنا الزاهرة هو اللقب التاريخي اللي تعرفت به مدينة درنا الساحلية الشرق ليبيا. تعرفت خطرها مزيانة تعرفت خطر الطبيعة الخضرة اللي فيها ومكانتها الثقافية. الاسم هذا يتربط بالعديد من الأحداث الثقافية والاجتماعية المعاصرة في المدينة لكن أبرزها هو مهرجان درنا الزاهرة. السنة يوصل للدورة السابعة المهرجان هذا باش ينطلق غرة نوفمبر يتواصل حتى لنهار 7 من نفس الشهر. ضيف الشرف تونس باش تكون هي ضيفة الشرف عام السنة. العمل الافتتاحي الاستثنائي هو عمل مسرحي مميز الحلم جليلة بكار والفاضل الجعيبي هذا اللي تم الإعلان عليه اليوم وأعلنت عليه هيئة تنظيم المهرجان باش يستضيفوا قيمة فنية كبيرة ويعطيه جمهور المسرح في درنا موعد مع تجربة مسرحية مميزة مع واحد ولا زوز من أهم وأبرز صناع المسرح العربي فاضل الجعايبي وجليلة بكار. الصفحة الرسمية على المهرجان هبطت المنشور هذايا وعبرت على سعادتها وفخرها بحضورهم في مهرجان درنا وامتنانهم باش يكونوا بين أهل درنا الزاهرة الأول مرة في ليبيا. لكن ما قالوش على البرمجة ما زي وما عطاوش حتى تفاصيل ولا حتى الفرق اللي باش تشارك سوى الفرق المحلية الليبية وقالوا أنه حتى الراغبين باش يترشحوا للمهرجان ينجموا يطلعوا على شروط والمعايير ويكملوا بيانات الاستماره ويبعثوا المشاركه بتاعهم في الغايات المحدده. نذكروا انه زاد مسرحيه الحلم افتتحت تظاهره الخروج الى المسرح نهار 25 سبتمبر اللي فات اللي ما زالت متواصله حتى الغره اكتوبر في مدينه الثقافه شادي القليبي في تونس العاصمه. شويه من اخبار الثقافه اكيد ديما تلقاوها معنا في بلونوي، وشويه اخرى تكون معكم هاجر النوالي في موجز اخبار الحداش. موعدكم مع بلونوي متواصل، ساعتنا الثانيه مخصصه لبنت الموسيقى بلونوي.

بروحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.

0: استمع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أجرى فريق متعدد الاختصاصات يضم ممثلين عن وزارات البيئة والداخلية والفلاحة والصحة مؤخرا عملية مراقبة شملت عدد من المواقع والأنشطة الصناعية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية وادي مجر ومليان من التلوث، حسب ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأفضت عمليات مراقبة 18 موقعا لمصانع وأنشطة بولاية منوبة إلى رفع 11 مخالفة بيئية واقتراح غلق 3 مواقع مؤقتا، وتم رفع 4 عينات من مصادر التلوث، وذلك على خلفية عدم مطابقة عدد من الأنشطة للمعايير الوطنية والحدود القصوى للسكب في الوسط. ومن المنتظر أن يتواصل عمل الفريق ليشمل ولايتي جندوبة وباجة. أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة 6 من مساء يوم 34 من سبتمبر في عدة مناطق تابعة لإقليم مدنين وتطاوين وجابس، موضحة في بلاغ لها هذا المساء أن هذه الاضطرابات بسبب أشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات مبرمجة ليوم 4، وأنها ستشمل المناطق العليا والمناطق المتواجدة بآخر الشبكة بمعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وبنغردان وسيدي مخلوف من ولاية مدين، ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين، ومدينة جابس ومعتمديتي مارث وجابس الجنوبية من ولاية جابس. وذكرت الشركة بأنه من المنتظر استئناف التزود تدريجيا يوم الخميس بداية من الساعة 10 ليلا بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل على مدار الساعة. دوليا، أفاد مصدر أمريكي منخرط في المفاوضات مع إيران اليوم بأن الفجوات بين الجانبين لا تزال واسعة وأن العقبات التي تعترض مسار المفاوضات كبيرة، وأضاف ذات المصدر أن فرص التوصل إلى اتفاق مع طهران ضئيلة للغاية في ظل استمرار الخلافات بين الطرفين. أفادت وكالة أنباء الإمارات أن نائب الرئيس الإماراتي ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يتجه يوم غد إلى السعودية في زيارة أخوة، وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواد تجدد بعد أقل من ساعة في مواد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. بلانوي، بلانوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل على جوهرة FM.

0: 21 دقيقة مازلنا معكم ديما في بلا نوية على الدنيا وما فيها جوار فهم. نمشي مع لي ريبريز
1: بنت الموسيقى،
2: وهي بنت الموسيقى بأتم معنى الكلمة، لأنه احنا باش نسلطنوا باش نسكتوا خاطر هما باش يغني وأصوات اخترنا باش تكون في بنت الموسيقى في ساعتنا الثانية في هالموعد الاستثنائي اللي رافقوكم فيه على امتداد سويعتين من 10 حتى النص الليل. نحكيو على مي فاروق وقت اللي تغني لي كوكب الشرق أم كلثوم ألف ليلة وليلة، أغنية من ألحان بليغ حمدي، حق دونك حقت نجاح كبير. ومي فاروق زادة اللي اشتهرت بأدائها المتميز لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم تكون حاضرة معنا في بنت الموسيقى اليوم. كيف كيف زاد صوت آخر للمطربة اللبنانية يارا، صوت اللي هكا نلقاو فيه حنية ورومانسية، نلقاوها تغني للشحرورة صباح الشهيرة غنية زي العسل. كيف كيف هي من ألحان بليغ حمدي، تغنيها ديما في حفلاتها وتعطيها أكا طابع الرومانسي. يارا اللي حضرت سنة في على مسرح بيتو كارتاج في إطار سهرات خاصة والجمهور كان حاضر وأنصفها، وكانت حاضر جدا في الحمامات أنصفها، وكان كانت السهرة أمام شبابيك مغلقة. دونك زوز أسماء في الشرقي باش تكون حاضرة معنا في بنت الموسيقى. إيش عنا في البنة يا غازي؟
0: يلا في الجو الغربي شوية أخرى، نو ديجيتي غنيت بلاك ستريت، نسمعه بصوت شيت فيكر قبلها زادة في الجو الغربي باش نسمعه مونشاين باند في تيتر جون ليجند، غنيت أول أوف مي غنية حلوة برشا زادة هكا سمعناها عرفناها برشا في فيلم فاستان فيريوس، باش تسمعوا الغنية دي في الفيرسيون سبيسيال اللي اخترناها لكم، برشا موزيكا وبرشا بنا في سهرة الليلة
1: بلو نوي.

0: هكا نوصلوا معكم لل 11:52 دقيقة، نكملوا رونديفو بلانوي لليوم. ميرسي بوكو للناس اللي كانوا معنا الكل، نتلقى معكم غدوة التسعة تاع الليل كالعادة في موعد آخر. ميرسي هبة، ميرسي منير.
1: شكرا لك غازي، شكرا المنير، شكرا لمستمعينا ومستمعاتنا اللي كانوا معنا. كما قلنا إن شاء الله أخبار فنية وأخبار زادة ثقافية يلقاوها معنا ديما في الموعد هذايا من بلانوي على موجة جوهرة فام. الأخبار زادة باش تكون حاضرة معكم بعد سبعة دقائق من توا مع هاجر النووي وحوصلة لكل المستجدات. ترجو تقراوها وتلقاوها على موقعنا johrfm.net. احنا نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم، ليلتكم زينة، الناس الكل. تشاو تشاو، باي باي.

0: الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. بمشاركة أكثر من 30 دولة، تونس تحتضن المؤتمر الدولي للصحة الرقمية. وترامب ينفي عرضه تخفيف العقوبات على طهران وعرقجي بانتظار الرد الأمريكي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تحتضن تونس العاصمة بداية من اليوم 29 من سبتمبر إلى غاية 1 أكتوبر 26 2020 المؤتمر الدولي للصحة الرقمية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويهدف المؤتمر إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة الصحية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. ويمثل المؤتمر الذي يمتد على 3 أيام مناسبة لتبادل التجارب والخبرات حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات والأمن السيبرني والبنية التحتية والتمويل وبحث آلية تعزيز الشراكات الدولية وتطوير حلول قابلة للتطبيق بما يدعم تطوير الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في النفاذ إليها. هذا والتقى أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني بنظرائه من الجزائر وموريتانيا وليبيا بمناسبة مشاركتهم في المؤتمر، وتناول اللقاء وفق بلاغ لوزارة الصحة تطوير التعاون في التطبيب عن بعد وتكوين الفرق الصحية وتبادل الخبرات لتقريب الخدمات من المواطنين وتحسين التكفل بالمرضى. تنطلق يوم غد الأربعاء بداية من الساعة 9 صباحا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي بعنوان السنة الحالية 26 2020، وذلك تحت إشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني. وينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالمناسبة تظاهرة تحسيسية بالتعاون مع الهيكل الوطني ومنظمات المجتمع المدني وبحضور عدد من الشركاء الدوليين، تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والتقصي المبكر لسرطان الثدي وتشجيع النساء على الإقبال على خدمات الكشف والمتابعة الصحية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية اليوم الثلاثاء قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أول بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب تعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على التعرف على مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم. وتتضمن القوافل الفضاءات للإصغاء والدعم الصحي والنفسي والتوجيه، يؤمنها مختصون في إطار من الخصوصية والسرية، فضلا عن فضاءات للتوعية والتحسيس تتناول مخاطر المخدرات على الصحة النفسية والجسدية وانعكاساتها الاجتماعية والأسرية وأهمية الوقاية والتدخل المبكر وطلب المساعدة. كما تشمل القافلة أنشطة تفاعلية وتحسيسية لفائدة الأطفال والشباب بهدف نشر ثقافة الوقاية ومناهضة الوصم والتشجيع على تبني سلوكيات صحية وآمنة. دوليا إذن الآن نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن وزير الخارجية عباس عرقجي أمس قوله أن بلاده ناقشت مع الوسطاء القطريين أفكارا سيتم طرحها على الولايات المتحدة، وتتوقع تلقي الرد النهائي من واشنطن عبر الدوحة. وعرقجي يقول متحدثا في نيويورك أن إيران أبلغت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أيضا بالشروط التي حددها الزعيم الأعلى لإعادة فتح مضيق هرمز دون الخوض في تفاصيلها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا يوم أمس محادثات مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران. وترامب يضيف للصحفيين في المكتب البيضاوي، يضيف أن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا وفق ادعائه. ترامب نفى أيضا أن يكون قد عرض على إيران تخفيف العقوبات أو الإفراج عن أموالها المجمدة، وذلك بعد أن نقل موقع إكسيوس في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن ترامب مستعد لمنح إيران تخفيفا للعقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات ملموسة تتعلق ببرنامجها النووي. ومن أخبار العالم أيضا، اندلع يوم أمس حريق في خط للغاز بين منطقة الشولة ودير الزور شرق سوريا إثر انفجار في أحد صمامات الخط. قالت الشركة السورية للبترول إنه ناجم عن عمل تخريبي. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

车题。مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد من ليبرون تاينا، موعد اليومي من الاثنين للجمعه من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام، ساعتين من زمان نترافقوا فيهم من خلال فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، وايضا من خلال تفاعلاتكم واهداءاتكم اللي توصلنا عبر الواتساب على الرقم 48155000 والى الاس ام اس على 85990. بدايتنا تكون كالعاده بالموسيقى، ونرجو نوصل معكم سهريه الليله في ليبرون.

0: برونتين.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. شوي اخرى نعملوا طلع على اهداءاتكم وتفاعلاتكم اللي بدات توصلنا على 85 990، والا بالواتساب على 48 155 الف. اما قبل نبداو مع اولى فقراتنا القاره، واول فقره تكون فقره حكايه غنايه، واللي لا باش نتعرفوا على القصه وراء غنايه تيجي نسيب للفنانه المصريه انغام. غنايه اللي خرجت عام 2024 وهي من كلمات اكرم حسني والحان ايهاب عبد الواحد. ايهاب عبد الواحد اللي يروي تفاصيل المره الاولى اللي سمع فيها كلمات الغنايه.
2: بداية من نهاية المشهد. نهاية المشهد سلام يا أكرم، بقى أنا تعبان مش قادر،
3: وعايز
2: الساعة 3 أنا هروح أنام لي شوية، وعشان بكرة الصبح وأنا بصحى بدري عشان بكرة الصبح هبتدي إيه يومي.
3: تمام،
2: باي باي كيكو، سلام يا أكرم، باي باي. روحت لقيته إيه بعت لي بيقول لي صحي سبعة لربع كده، ولا كانت ستة ونص، ستة حاجة كده. صحي صحي
3: في
2: لسه سايبك يعني صحي في حاجة أكتر
3: جو.
2: قال لي يعني أصل كتبت حاجة وما تستناش يعني. لسه سايبك ما تستناش تستنى لبكرة. قال لي ما تستناش والله بجد. قلت له ماشي هجيلك 10 دقايق والله العظيم.
3: يا نهار ابيض
2: 10 دقايق. لا ده بص 10 دقايق راح بعت لي تاني. قال لي قهوتك ايه؟ قلت له جاي يا اكرم، انا جاي جاي خلاص جاي
3: خلاص بقى.
2: للدرجه دي هو عنده يعني، عارف اللي هو الفنان طلع بقى على الحافه هنا خلاص، اللي هو
3: مفيش.
2: لازم تلحن دلوقتي، الكلام ده لازم يتقال دلوقتي، لازم الاحساس ده يوصل لك دلوقتي. تمام. رحت قعدت قدامه قلت له سمعني. قال بي بورتو امبوسور، انا هنا. انا معاه برضو، انا معاه في اي حاجه.
3: ايوه.
2: وبعدين انا بتاع الغزاله رايقه يعني، انا معاك. تمام. فراح قال لي تيجي نسيب، تيجي نجيبها في النصيب، تيجي نقول ما احناش لبعض وبيننا بعد تغيب وغيب، طب تيجي نضيع، تيجي احنا الاثنين نبيع، تيجي نعلق في المشانق، مين مخنوق مين اللي خانق، يلا نشهد الجميع. قلت له ايه ده؟ ده انا جسمي اشعر يا اخي، انا لغايه دلوقتي فاكره وهو بيقولها لي. انا قلت له ايه ده؟
3: ايه ده؟
2: انت كاتب الكلام ده؟ قال لي اه. قلت له ليه؟
3: انت كاتب الكلام ده ليه؟
2: انت حاسس كده؟ انت حاسس بكده؟ انت عندك مشاكل؟ انا تمام، بس هو وحي جالي. وحي يجي لك انت ليه؟ المفروض ينزل على امير تعيم، انت فاهم قصدي ايه اللي هو.
3: وبعدين انت بتاع برتقان بسره وكده، انت ازاي جاتك؟
2: انت بطل الكوميديا.
3: بالظبط.
2: انت مش هتعمل
3: موهوب،
2: مش هتنزل مني دمعه.
3: موهوب
2: عبقري.
1: وتوا خليكم تسمعوا الاغنيه وتستمتعوا بيها، ونرجو نوصل معاكم سهريتنا في ليبرونتين.

الانتين. تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين، سهريتنا بدات معكم النص الليل ومازالت متواصله حتى الماضي ساعتين. بعد شويه نواصلوا مع بقيه فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.